0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. الحكومة تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
3: أوفياء برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيوف جدد. هذه المرة مناسبة وفاة أحد المنتجين في إذاعة المنسير، إذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، أستاذ الأجيال بالجامعة التونسية اختصاص تاريخ الحديث والمعاصر، الأستاذ خليفة شاطر، الذي وفاه الأجل اليوم الأربعاء 12 ماي 2026 عن سن 90 سنة. رأينا من الواجب ومن الضروري الاعتراف بالخدمات الجليلة قدمها للجامعة التونسية ولمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وكذلك عديد المنشآت الأخرى التي ساهرة عليها في مقدمتها المكتبة الوطنية وكذلك المعهد العالي للتوثيق وكذلك المركز الدولي الثقافي بالحمامات والجامعة التونسية للنوادي السينما، مسيرة ذاخرة سوف نستمع إليها. إذن سعداء باستقبال أحد مقربين للأستاذ خليفة شاطر، رئيس جمعية الوفاء للفكر البرجيبي ورموز الحركة الوطنية، سي فتحي بسباس. مرحبا سي فتحي.
4: مرحبا وشكرا على الدعوة.
3: مش تلتحق بنا كذلك ابنة شقيقة المرحوم مدام وداد شقير، وهي صيدلانية ومتصلة بخالها اتصال. نعرف أن سي خليفة شاطر لم يخلف أبناء، لكن العائلة كلها محاطة به، وكانت نقول احنا معه في السراء والضراء. إذن قبل الدخول لكل هذه المسائل التي سنطرق إليها، نستمع إلى تقرير أعده الصديق والزميل سليم الحيزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ خليفة شاطر في 12 ماي 1936 بحي الربط بمدينة المنستير وسط عائلة وطنية دستورية متواضعة. بعد دراسته بالمدرسة الفرنسية العربية بالمدينة، حصل على شهادة ختم الدراسة الابتدائية في جوان 1950، وفي أكتوبر من نفس العام التحق بكوليج سوسة الثانوي كتلميذ مقيم، حيث حصل على شهادة البكالوريا شعبة الآداب في دورة عام 1956. بالتوازي مع دراسته، نشط التلميذ خليفة شاطر ضمن شبيبة المدرسية التابعة للحزب الدستوري الجديد وبنادي السينما بمدينة سوسة، الذي كان ينشطه في ذلك الوقت أساتذة فرنسيون، من بينهم أستاذ اللغة الفرنسية السيد لحمي، وذلك مع العديد من تلاميذ جيله أو الأجيال التي

الرئيس مطلع الاستقلال شارك في أنشطة نادي السينما بصفاقس الذي كان يديره منذ عام 1951 أستاذ اللغة العربية الراحل الطاهر شريعة. لهذا السبب كان من بين مؤسسي أيام قرطاج السينمائية. هذا الملتقى العربي الإفريقي للفن السابع الذي انطلق رسميا في تونس سنة 1966 بفضل جهود الطاهر شريعة والعديد من خريجي نادي السينما بسوسة، عبد الجليل الباهي والمنصف بن عمور ومصطفى نجبو وغيرهم. منذ عام 1964 عين خليفة شاطر أستاذ للتاريخ والجغرافيا بالمعهد الثانوي طريق يابس بمدينة صفاقس، ثم انتقل للتدريس بمعهد الوردية، وفي سنة 1972 انتدب مساعدا باحثا للتاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس، وارتقى في السلم الوظيفي بنفس المؤسسة العريقة كأستاذ مساعد ثم أستاذ محاضر فأستاذ تعليم عالي وأخيرا أستاذا مبرزا منذ سنة 2006. وفي عام 1981 ناقش تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليي أطروحة الدكتوراه دولة في التاريخ الحديث بجامعة السوربون بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية الإيالة التونسية من 1815 إلى 1857، والتي تولت الجامعة التونسية نشرها في عام 1984. وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود من التدريس أشرف الأستاذ خليفة شاطر على العشرات من شهادات ختم الدروس ورسائل الدكتوراه وشهادات الكفاءة في البحث ورسائل التعمق في البحث والماجستير ودكتوراه دولة، كما عين عضوا بالعديد من لجان مناقشة الأطروحات بالجامعة التونسية والجامعات الأجنبية، وعضوا في اللجان الوطنية للانتداب والترقية في مختلف الرتب العلمية للمؤرخين والمدرسين الباحثين. إلى جانب التدريس شغل الأستاذ الجامعي خليفة شاطر بعض المناصب الثقافية والأكاديمية والعلمية، وهي تباعا مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، مدير المعهد العالي للتوثيق من سنة 1987 إلى سنة 1996، المدير العام للمكتبة الوطنية بتونس من سبتمبر 1997 إلى سبتمبر 2002، عضو مؤسس فكاتب عام ونائب رئيس جمعية الدراسات الدولية مع الدبلوماسي الكبير الأستاذ أرشيد إدريس من سنة 1980 إلى سنة 2010، رئيس جمعية الدراسات الدولية من سنة 2010 إلى سنة 2012، رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل تعزيز الحضور الثقافي التونسي في المشهد العالمي التابعة للمعهد الوطني للترجمة بتونس منذ 2008. وبمبادرة من الرئيس لحبيب بورقيبة استعان منتج البرامج التاريخية بالإذاعة الوطنية بتونس الأستاذ المنصف شنوفي بالمؤرخ خليفة شاطر لإضفاء المزيد من البريق على برنامجه صفحات من تاريخنا الوطني منذ بداية الثمانينات. ومن عام 1991 إلى 1996 عمل منتجا لبرامج تاريخية بإذاعة المنستير من بينها مغربنا عبر التاريخ. وفي برامجه التاريخية عمل الأستاذ خليفة شاطر على تعميم المعرفة التاريخية مستعرضا مراحل الحركة الوطنية التونسية من 1881 إلى 1956، ثم المحطات الرئيسية لبناء الدولة التونسية الحديثة منذ سنة 1956. بالتوازي مع عمله كأستاذ في التعليم الثانوي بدأ خليفة شاطر أبحاثه في التاريخ الحديث تحت إشراف المؤرخ المتميز في السوربون الأستاذ جون غانياج، توجت بمناقشة أطروحة الدكتوراه بعنوان الانتفاضة والقمع في تونس خلال القرن التاسع عشر محل زروق بالساحل 1864، حلل فيها بدقة ثورة علي بن غذاهم في عام 1864 والفظائع التي ارتكبها الجنرال أحمد زروق ضد سكان الساحل التونسي بين عامي 1864 و1865. وفي أطروحته دكتوراه الدولة التي قدمها عام 1981 بجامعة باريس 4 تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليه بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية إيالة تونس من

0: 1815 إلى 1857 قام الباحث المتمرس خليفة شاطر بدراسة التحولات المختلفة التي طرأت على البلاد التونسية قبيل الحماية الفرنسية. وفي هذه الأطروحة التي لا غنى عنها لم يقتصر الأستاذ خليفة شاطر على أرشيفات القرن التاسع عشر، بل لجأ أيضا إلى المصادر الأدبية الأوروبية والتونسية حول هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا. وقد كرس جزءا كبيرا من نهاية مسيرته المهنية للتاريخ المعاصر والشخصيات الوطنية البارزة، لا سيما الزعيم لحبيب بورقيبة الذي كرس له كتابا بعنوان عصر بورقيبة صدر سنة 2021، والذي يعتبره خبراء السياسة نظرة نقدية متوازنة لمسألة بناء الدولة الوطنية الحديثة وممارسة السلطة من قبل أول رئيس تونسي لحبيب بورقيبة. ومن إصداراته الأخيرة كتاب السلاسل الحسينية 1705-1957 الذي صدر سنة 2025، لخص فيه أكثر من قرنين من تاريخ الملوكية في تونس. يضاف إلى ذلك سيرة ذاتية بعنوان الطاهر بن عمار 1889-1985 صدر بتونس سنة 2010. وفي الأجزاء الخمسة لكتاب تونس عبر التاريخ الصادر بتونس سنة 2005، وهو عمل جماعي عن تاريخ تونس أعده تحت إشرافه فريق مكون من 24 أستاذ مؤرخ جامعي من مختلف الاختصاصات، تولى كتابة فصلين عن مشروع الإصلاح التونسي في القرن التاسع عشر. إلى جانب هذه الكتب المرجعية، نشر الأستاذ خليفة شاطر عددا كبيرا من المقالات الأكاديمية الصحفية في العديد من المجلات التونسية والأجنبية، من أهمها كراسات تونس والمجلة التاريخية المغاربية بتونس ومجلة المتوسط بفرنسا ومجلات علمية محكمة تصدر بكل من سويسرا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كما نشر بالعديد من المجلات التونسية ولا سيما في مجلة حقائق والاقتصاد المغاربي باللغة الفرنسية، حيث كان يقدم لقرائه منذ مطلع العقد الأول للقرن الحادي والعشرين تحليلاته الثمينة حول القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. ومن بين المنشورات العلمية التي ساهم فيها الأستاذ خليفة شاطر نذكر الكتب التالية: لندن سنة 1996 باللغة الإنجليزية، التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرانك كاس لندن 1996، الفصل الذي كتب به فصلا عن الأمن المتوسطي وجهة النظر التونسية. كتاب نيويورك 1994 باللغة الإنجليزية، الإسلاموية والعلمانية في شمال إفريقيا، كتاب نشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة سانت مارينسبيرس نيويورك 1994، وقد كتب فيه فصلا موسوما قراءة نصوص الإسلامية في المغرب العربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إصلاحات علمانية أم دينية. كما صدر الأستاذ خليفة شاطر عديد المؤلفات لكتاب تونسيين من أصدقائه وزملائه صدرت بتونس وخارجها بالفرنسية والإنجليزية والعربية. وخلال مسيرته المهنية والعلمية الطويلة، حصل الأستاذ خليفة شاطر على العديد من الجوائز والتكريمات في المجالين الأكاديمي والثقافي بتونس وخارجها، من أهمها الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبلييه بفرنسا سنة 1993، والجائزة الوطنية للآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997. وعلى الرغم من إقامته في تونس، ظل الأستاذ خليفة شاطر وفيا لمدينته الأم، حيث كان ينزل كل صيف ضيفا على أفراد عائلته وزملاء الدراسة في الابتداء والثانوي لحضور الاحتفالات الثقافية التي كانت تقام بمناسبة 3 أوت كل سنة خلال عهد بورقيبة، ثم من قبل جمعيات المجتمع المدني بعد 2011 لإلقاء محاضرات في مقر نادي الأجيال بالمنستير أو بقاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية المنستير، كانت آخرها تقديم كتابه عصر بورقيبة من طرف تلميذه الدكتور عادل بن يوسف يوم 3 أوت 2022. رحم الله فقيد المنستير وتونس والجامعة التونسية ورزق أهله وذويه وعائلات شعبان وشقير وكل العائلات المتصاهرة وفي مقدمتهم زوجته ورفيقة الدراسة بفرنسا الدكتورة سعاد الجديدي المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس بين 1986 و1997. شهادات حية.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الصديق الزميل سليم الحيزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر. إذن يلتحق بنا بالهاتف من تونس العاصمة الزميلة وابنة شقيقة المرحوم الأستاذ خليفة شاطر مدام حفيظة شقير أستاذة الأحوال الشخصية القانون العام بكلية العلوم الإنسانية القانونية والاجتماعية بتونس. صباح النور مدام حفيظة.
2: بارك الله فيكم على الدعوة.
1: العفو مدام، البركة فيكم ونجد تعزينا لكامل الأسرة وكنا نفضل كونك تكون معنا في الوحدة. قمنا بالواجب أوصي فتحي بجانبي في نادي الأجيال، عقدنا جلسة امتدت من الساعة 10 إلى منتصف النهار، تعرضنا فيها إلى مناقب الفقيد وخاصة ذكريات حول من عرفه من قريب وبعيد، عملوا معه في الحقل الثقافي في نادي السينما بالمنستير في الجامعة التونسية، سينابيل قلالة كان رفقتنا والعديد من الذين عرفوها عن قرب. اش نجم تقول في كلمتين مدام حفيظة على خالك؟ نعرف أن سي خليفة كان حاضر في العائلة، في عائلة شعبان، في عائلة شقير بقوة، وكان مرجع بالنسبة إلى العائلتين المتصاهرتين.
2: هو فما عائلة شقير وشعبان، فما عائلة بسباس، عائلة شاطر، الأخرين زادة، فما معناها عائلتنا كانت ما زالت متفرعة معناها.
1: نعم.
2: وخي خليفة هو كان بالنسبة لنا متقف وتعلمنا الكثير منه. كان يتميز بكونه إنسان متفتح يعني،
1: ويستمع للكل تقريبا، كل أفراد المجموعة. توداد بنت خالتي قالت لي كانت مش نعمل كتاب حول أول صيدلاني المعروف المرحوم سي علي كشوخ وساعدها، قل كي يسمع
2: طبعاً.
1: ما عندوش كما قولها إقصاء، وما في كتابات وفي مواقف، وما هيش مأدلجة، ما هيش مسيسة.
2: ويعطينا كتبته ونقرأ. أيوة. ونحق كانت عندي علاقة قريبة ياسر منه، لأني معناه سواء كان بالنسبة للعمر خاطرين من كبار دار شقير، وكذلك خاطر نتلقاو في العدة
1: مناسبات حتى في الجانب الجامعي في الندوات العلمية وفي غيرها النقاشات. صحيح.
2: وأنا كنت نقري في القانون الدستوري، أنت تعرف قانون في الكمبيوتر.
1: أيوة.
2: وكان كنت نقرأ له حتى وقت نقص، خاصة كيف نقرأ عن القانون الدستوري نتاع القرن 19.
1: صحيح.
2: وهو كتب عدة مقالات على
1: حول دستور 1861 وعهد الأمان 1857، موجودين في المجلد الخاص بتونس عبر التاريخ، هذه الخمسة أجزاء تقريبا.
2: موجودين. لكن المهم اللي هو معناها يونيرني خاطر تقرا المقالات نتاعو حول الخصومات اللي كانت
1: موجوده داخل البلاط وفي الاسره الحسينيه. نعم.
2: والناس اللي رافضة القانون الدستور 1864 باعتباره جاي من الغرب،
1: من الغرب
2: واحنا عندنا مصادرنا وعندنا مراجعنا، وهذا كل معناه يخليك انت تفيق اللي هو كانت عنده نظرة تقدمية
1: مقارنة بما كان يكتب في تلك الفترة وكل ما.
2: نعم. أي وكان إذا هو ينيرنا يعني ثم بخلف القانون البحث ثم الإطار والمناخ السياسي،
1: المناخ السياسي. نعم. وهذا ما تلقاش في حتى كتابات عادة يكون على هامش المحتوى النصوص القانونية، ما تلقاش فيه. صحيح.
2: ولقيت البارح ثم ناس كتبت عليه برشا مقالات الأسبوع هذا.
1: أيوة.
2: ولقيت حتى اللي هو اهتم حتى بالهجرة.
1: نعم.
2: ومفهوم الهجرة بين
1: ضفتي المتوسط،
2: بين ضفتي المتوسط. نعم. وكيفاش معناها المصطلحات وكيفاش تستعمل اللغة تبرير الاستعمار كانت تحب يعني نعم. لقبول الناس اللي جاتنا من أوروبا
1: في القرن 19 نعم صحيح. كانت عنده علاقة قوية بجامعة نيس وجامعة نيس خاصة صديقه
2: طبعاً
1: رولف شور هو اللي كان يدرس في نيس بعد رحيل وتقاعد في البداية أندري نوشي خذا مكانه
2: أندري نوشي هو نعم. احنا نعرفه اللي كانت عنده
1: صحيح علاقة وتيدة بأندري
2: نوشي نعم. هو كان ديما يسافر ويشارك في الندوات
1: صحيح
2: ومواقفه كان ديما معناها تقدمية نعم إنسان متزمت
1: صحيح وهذا
2: ما حتى في العائلة
1: يستمع للجميع
2: يعني
1: صحيح
2: يعني ما هوش ياكل باش يراقبك ولا على تصرفاتك ولا يحترم رأيك معناها انا مختلفة عليه تماما حتى انا عمري ما كنت لا في حتى
1: تنظيم
2: اي تنظيم ولا لا في تنظيم
1: بينما سخليفة لا سخليفة كان في كل النسيج الجمعياتي في الشبيبة في نادي السينما في
2: هو كان من مؤسسي نادي السينما وكذلك في
1: أيام قرطاج السينمائية
2: أيام قرطاج السينمائية
1: 66 نعم
2: والله اليوم أنا قعدت نبحث على بعض المقالات لقيت حتى عنده مقالات على ثقافة
1: كان صديق دراسة في المعهد الذكور بسوسة سي مصطفى نقبو هو اللي كلف من طرف سيشادي القليبي بمجلة الفن السابع منذ 1964 بعد أحداث الوزارة 3 سنوات مدام من جانب آخر الجانب نقول وإحنا علاقته بالزعيم بورقيبة كان فما برامج تاريخية كلف بها مع سي مصطفى الشنوفي ثم في التلفزة الوطنية كيفاش نظرت علاقته بالزعيم بورقيبة نظرته للتاريخ تونس الرسمي ما نقوله وبعض الجوانب الأخرى الحساسة من تاريخ تونس في فترات معينة مثلا كتب على مثلا بعض المحاكمات التي صارت بال 56 مطلع الاستقلال كتب على مواضيع حساسة مثل الماسونية إلى غير ذلك تنجم
2: كتب عنده مجموعة من المقالات حول الماسونية كما قلت أنت حول البنسي اون اكزيل دي كولونيزاسيون في المغرب شانجمون بوليتيك اكسكلوزيون لور دو لا ديكولونيزاسيون معناها هي مواضيع متنوعة لكن كلها
1: مرتبطة نعم صحيح
2: فترة معينة يعني
1: بناء الدولة من نسميها
2: بناء الدولة وانا نحب نقول حاجة انا كنت نمشي معاه تتذكر نمشيو المسير كان يحب ديما يمشي المسير في فترة 9 اوت خاطر يحب كان بورقيبي هو
1: بطبيعة الحال
2: سعاد
1: هي نموذج كما قلوها لبرنامج تحديد النسل من يقول
2: طبعا
1: ديوان نعم تنظيم العائلة
2: تنظيم الأسرة
1: صحيح نعم.
2: وهو كان يحب ديما يزور ويحضر في كل المناسبات اللي ناس
1: في بلدية المنسير نعم توقع ندوة تقدموا فيها كتاب آخر مرة تقريبا في 22 أعتقد لما أصدر كتابه ليردو بورقيبة صحيح نعم
2: ومرة عمل محاضرة في المنسير وعنش كانت تتذكر أنا كنت حاضرة فيها حول
1: الثقافة
2: وكنا حتى نذكر مرة ترموه في مع سي فتحي بسباس
1: معنا بطبيعة الحال نعم جمعية فكر البورقيبي
2: يعني في البهوة
1: موجود هو الصور متاعه موجود بحث سي أحمد دونيس وسي طارب الخوجة موجود معهم صحيح موجود الصورة لليوم نعم سي فتحي ديما يقوم بالواجب راهو
2: بارك الله فيه وانا البارح والله قعدت متحرجة لما نجمتش نجي خاطر
1: الفرق والمسافة طويلة ويلزمك والناس يروحوا مؤخرا صحيح ما نجموش
2: معناها من الاول ان شاء الله مرة اخرى
1: ان شاء الله اتفقنا تو منذ حين ان تكون الاربعينية في مقر جمعية سيانة المدينة وكلم سي حمادي تري مش يتكلف بالمسألة هذه مش يكون بحول الله يوم السبت 23 جوان
2: أما يجب نصق وخاطر
1: بطبيعة
2: قال لي أنه هو كلم ما نعرفش شكون المسؤولين وقالوا يحبوا يعملوا له أربعينية في مدينة الثقافة، لكن فما زادة
1: أي باش من المكتبة هو مدير عام سابق باش ما يكونش متضاربين التواريخ بالحق
2: وما زادش فرد نهار
1: أي باش ما
2: أجاب
1: صحيح صحيح نجم كيف كيف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية صحيح يلزم
2: عايشك بارك الله فيك
1: عايشك مدام. كلمة أخرى شنجم تقول في عجالة هالرصيد هذايا الكل ومعناها الكتابات والمنشورات وغيرها
2: إن شاء الله يكونوا معروفين إن شاء الله معناها ناس نجم تتحصل على الوثائق هذه خاطر أنا نتصور أنه مهم جدا أنه نقرأ وشنو
1: ويلزم الشباب يعرفوا خاطر الشباب توا ما عادش يعرفوا. وأنا اقترحت على سي فتحي توا مناسبة الأربعينية نجيبوا عينات من كتب منشورات ومقالات ونعرضوهم للعموم يتصفحوهم
2: ورقوهم نعم.
1: بعض الصور كذلك جميلة، عنده صور من نادي السينما في المنسير، نادي السينما مع سوسة، جامعة تونسية في أيام قرطاج السينمائية، كلها تقريبا تصلح باش تأثث نسميها ذكرى الأربعيني.
2: أنا عندي شوية كتب ما منعرفش كانت تقول لي شنو الكتب لحد
1: أي ما هو مش نشوفه نعرضه للشباب اللي ما يعرفوش المرحوم الأستاذ خليفة الشعب. يعطيك الصحة مدام حفيظة على مدام حفيظة شقير أستاذ القانون العام بالمركب الجامعي
2: نعم
1: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. إن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى وإن شاء الله ربي يرحمه وينعم وتحياتنا للعائلة. أوكي
2: عايش بارك الله فيك.
1: تبقى معنا مدام حفيظة باش تسمع حصة من الحصص التي أنتجها الأستاذ الراحل خليفة شاطر بعنوان في إذاعة المنسير كان التقني والسائق تنقلوا باش يقوموا بالتسجيل. سي أحمد طنبورة بالمناسبة نحيوه، هو اللي أعطاني معلومة يمشيوا لبيته ويسجلوا حتى مع زوجته فيما يتعلق بالتنظيم العائلي. لقينا معناها مقتطفات من حصة مغربنا عبر العصور بصوت الأستاذ خليفة شاطر تمتد على 10 دقائق، باش نستمع إليها ثم نعود للحوار مع سي فتحي بسباس.

0: في حصة اليوم باش نواصلوا دراسة بعض اتجاهات برزت في المدرسة التاريخية الشمال إفريقية. والإنسان اللي يدرس الكتب التاريخية اللي قاعدة تنشر في شمال إفريقيا باش يقتنع بوجود على الأقل مدرسة تاريخية إذا كان ما قلناش مدارس واتجاهات تاريخية. تحدثنا في الحصة الماضية على بعض اتجاهات توجد عند المؤرخين، وتحدثنا على الأبعاد الجديدة اللي قدمها المؤرخ التونسي المرحوم البشير تليلي، وكنا أشرنا إلى بعض اتجاهات أنثروبولوجية توجدت واعتمدها المؤرخ عبد الله العروي. عبد الله العروي من كبار المؤرخين الشمال الإفريقيين، وأطروحته كانت الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية، بمعنى المغرب الأقصى 1830-1912. كيف جاء باش يقدم المغرب؟ ما اقتصرش على التسلسل الحداثي، ولكن حب يبين القاعدة نتاع المجتمع المغربي باش نفرز المغربي ما هي ميزاته. ولا تحدث على اللباس، تحدث على ما يؤكل، على السكنة، وقال راهو من الأشياء اللي تميز المغربي هي أنه يرتدي البلغة، نلقاوها في المدينة ونلقاوها في الريف، وما نلقاو الصندال كان في الجهات الصحراوية أو بعض الجبال، مناطق الجبلية الفقيرة. بحيث كيف الإنسان يمشي وقتها في القرن التاسع عشر في تونس أو في طرابلس ويلقى إنسان لابس بلغة، في جل الأحيان أكل الإنسان هكا هو مغربي، معنا من المغرب الأقصى. ثم أنا ما فماش عادة التدخين، يقول عادة التدخين ما كانش موجودة في المغرب الأقصى حتى 1900. ولو أن ورق الدخان معروف في المغرب منذ القرن السادس عشر، نظرا لارتباط المغرب بإسبانيا والبرتغال، ثم الصحراء تعرف النفة، ولكن السيجارو كان مجهول. بحيث فما غياب بعض مظاهر ووجود بعض ميزات.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: يقول عبد الله العروي مثلا كيف تدرس المونة نتاع الرحالة المغاربة، تلقى دائما السكر والتاي موجود في المونة. بحيث هو التاي ولا ميزة يقدمها، يقول معناها التراب المغربي من الناحية الأنثروبولوجية يمتاز بالبلغة بالكساء بالتاي. وهالمظاهر هذه تزول في الشرق بقدر ما نلقاه استعمال الصندال، الصبابط، السواقر، القهوة. حتى أنه نذكر في محاضرة قدمها في تونس بين الفرق بين مجال التاي اللي هو المغرب الأقصى ثم مجال القهوة. بحيث حب الأستاذ عبد الله العروي يغذي الدراسة نتاعه التاريخية بتقديمها في أبعاد شمولية، معناها تاريخ شامل. وإحنا كيف نقولوا تاريخ شامل؟ معناها باش نجيبوا أشياء جديدة. هنا المؤرخ التونسي ما زالش باش يجيب حاجة جديدة بالنسبة للكلمة المأثورة اللي قالها مؤرخ شمال أفريقيا وعالم اجتماع شمال أفريقيا ابن خلدون، كيف يقول التاريخ هو تاريخ العمران. معناها بحيث التاريخ ما هوش مجرد دراسة للأحداث، وإنما هو دراسة للعمران ولتطور العمران، وكيفاش معناها فما العمران الحضري والعمران البدوي والديناميكية اللي كانت موجودة بيناتهم، وكيفاش تخلق الدولة، وكيفاش تترعرع وتتقوى، كيفاش يصيبها الهرم. وكيف ما قلنا الإنسان يصعب باش يجيب شيء جديد بالنسبة للتاريخ الخلدون.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: احنا كيف نتحدث على هذه الميول أو بعض الميول الأنثروبولوجية الموجودة في تاريخ شمال أفريقيا؟ ما ننساوش أيضا أما فما نظرية دائما تستعمل كيف يقع الحديث عن شمال أفريقيا. النظرية هذه هي النظرية الانقسامية، انقسامية اللي سماوها وقتها لا سيجمنتاريتي. وهالنظرية الانقسامية اتشهرت اعتمادا على دراسات المؤرخ البريطاني جيلنير، أرنست جيلنير، قدمها هو في الأطروحة متاعه على دور وتنظيم الزاوية البربرية. ونظرية متاعه اتنشرت، مثلا اتنشرت في مقال سنة 1966 قدمها فافري في مجلة لوم، واتنشرت حتى قبل ما تولي كتاب، ثم ظهرت ككتاب أولياء الأطلس، سان أوف أطلس، سنة 1969. هالنظرية هذه أثرت على الدارسين الشمال الإفريقيين، ولكنها أثرت أكثرها على علماء الاجتماع أكثر من اللي أثرت على المؤرخين. شنو هي النظرية؟ معناها كونه ما فماش دولة أو سلطة مركزية، معناها البلاد المغربية، وانطلاقا من بلاد المغربية معناها بلدان شمال إفريقيا، متكونة من مجموعات، وكل مجموعة، كل قبيلة أو مجموعة سكانية تمثل جزء، بحيث هناك أجزاء متشابهة، وكل أجزاء هكية معناها تخلق بيناتها شبكة علاقات. شبكة علاقات احنا نفهموها بكلمة مأثورة عنا، معناها أنا وخويا ضد ولد عمي، أنا ولد عمي ضد الأجنبي، معناها الشبكة متاع العلاقات ومتاع التحالفات هي اللي تفسر المجتمع الشمال إفريقي. وهي النظرية هذه ومخذوها على الأنتروبولوجيا المعاصرة وعلى دراسات دوركايم، ومعناها تنشرت ياسر، خاصة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء قبل الاحتلال. إن كيف يتحدثوا على الدولة يقول كوكا ستايتلس سوسايتي، معناها مجتمع بدون دولة، باش يفرقوا بين المجتمعات الأوروبية اللي فيها دولة مركزية قوية. ويقول كوكا هي مجموعات وشبكة من العلاقات بين المجموعات، بحيث فما أحلاف والأحلاف تتناصر مع بعضها. ربما فما مبالغة في الاستعمال هذه متاع الانقسامية، لأن فما سلطة نجم نقولوا تكون في كل مراحل تاريخ شمال أفريقيا، وقت السلطة معناها عندها الأجهزة متاعها، عندها وسائلها، بحيث ما هيش مفهوم الدولة كالدولة المركزية كيف اللي أسسها لويس الرابع عشر. ولكن إخي إحنا إذا كان مش نفهم مفهوم الدولة، كان مفهوم كان النمط متاع فرنسا وقت لويس الرابع عشر، بحيث من هون جات المبالغة. كيف ما نقولوش فما دولة مركزية تراقب كل النشاط، يقولوا ما لها وما لها النظرية الانقسامية.
1: من أرشيف إذاعة المنستير.
0: وربما هو حتى في الفترات اللي الدولة كان عندها دور محدود، لأن نجم نقوله اللي في القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر مشمولات الدولة أعمال تكبر، ووقت اللي تخلقت الجيوش العصرية مثلا في تونس بطبيعة الحال، فما حاجة الدولة للضرائب، ولا خلقت أجهزة مراقبة وتقوات إذن السلطة. ربما في فترة حتى ما فماش السلطة، علاش ما نرجعوش إلى تفسيرات ونظرية ابن خلدون؟ يعني ابن خلدون قبل النظرية الانقسامية يقول راه فما مفهوم العصبية، بحيث مجموعة سكان عايشين مع بعضهم، مثلا قبيلة فما بيناتهم عصبية الالتحام، ثم تجب تكون قبيلة متحالفة مع قبيلة أخرى فما عصبية الحلف، ثم قبيلة مثلا مرتبطة بالعائلة اللي تحكم فما عصبية ولاء، فما عصبية نسب، عصبية حسب وجوار. إذن أحسن من النظرية الانقسامية هك الشبكة متاع العصبيات اللي تحدث عليها ابن خلدون هي تقدم أكثر المجتمع الشمال إفريقي. وعلى كل حال هذه إنما هي منطلقات، لأن المؤرخ كيف بيدرس تاريخ بلدان شمال إفريقيا يلقى تطور السلطة، يلقى عملية إدماج، يلقى معناها كونه ما فماش عصبيات وقوى متنافرة، ولكن فما شبكة علاقات، وشبكة العلاقات إذن تدمج بصفة تدريجية تحت السلطة الناشئة في البلاد شمال أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: إذن كان هذا جينيريك مغرب عبر التاريخ. كان فريق كامل يتنقل إلى تونس العاصمة للتسجيل ويبث، تم عملية المونتاج كما لاحظنا في هذه الحلقة، دراسة الأنثروبولوجيا، نظرية الانقسام، خصوصيات مجتمع المغرب، تتطرق إلى خاصة أطروحة الأستاذ عبد الله العروي حول المغرب الأقصى وعلاقة الدولة بالقبيلة ومسألة النظرية الانقسامية لإرنست جيلنر اللي درس صلحاء الأطلس في أطروحة متاعه The Saint of Atlas في 1969. ما رأيك سي فتحي في هذه الحلقة؟
1: يعطيك الصحة، المهم هذه مش راح نخبيوها في
0: درة من الدرر
1: اللي يجي بعدنا بشرح من هو خليفة جد.
0: عمل الأنثروبولوجيا، التاريخ، الدولة، مفهوم العلاقات الاجتماعية، الأحلاف، من حلف الولاء إلى حلف الدولة إلى حلف الجوار إلى حلف القبيلة وعديد الجوانب.
1: أنا
0: هذه
1: أنا أقول تونس خسرت مكتبة اتحرقت.
0: نعم، أقول لك هو المثل في إفريقيا جنوب الصحراء، أقول لك كل ما مات شيخ فإن مكتبة تحترق. نعم صحيح.
1: هذا هو خسرنا فعلا علامة معلمات تونس. نعم. مش شمال إفريقيا بأكثر.
0: نعم، ماذا الذي يربطك بالأستاذ خليفة شاطر سي فتحي لجانب هذه المحاضرات والتظاهرات التي تنتظم كل 3 أوت و 25 جويلية مناسبة عيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة وعيد الجمهورية، وانت كرئيس جمعية الوفاة للفكر البورقيبي ورموز الحركة الوطنية؟
1: بل هذاك هو من العائلة، كنا نجتمع فيه قبل. أنا ولد عم الوالد. أيوة. زوجته قالت الشريف الله يرحمها اللي هي أخته.
0: أيوة.
1: فكانت عندنا علاقات بسباس بدار
0: شاطر. نعم.
1: هذه من
0: فربط
1: حتى في تونس العاصمة.
0: حتى في تونس العاصمة.
1: أكثر في تونس العاصمة.
0: وقت المكتبة بتولي تقترب الأمور.
1: لا هكا خطر أكثر عائلتنا أحنا. أيوة. موجودين في تونس العاصمة.
0: في تونس مع الوالد خاطر اشتغل.
1: كان يخدم في مدير مستشفى شان
0: ميكول. وكان نعم صحيح.
1: وزيد عنده علاقة مع عمي توفيق اللي كان مدير التلفزة التونسية.
0: صحيح.
1: وشد بعده هو مهرجان الحمامات.
0: الحمامات.
1: خذا عليه.
0: مركز ثقافي الدولي.
1: كل راه كان يستشيره. فمرة قصدته في 2015 قلت له ماذا بينا تجي نعمل حاضر على تلتونش. قال لي علاه ما قلتيش قبل برمي جوان؟ قال لي حبيت نعمل الغرد جوان. أيوة. في حلق الويل. أيوة. قلت ان شاء الله نوعدك العام الجاي.
0: عملت انت كثير مناسبات وحتى نعمل بالدوره بالدرجات بوصفك. أيوة. انت نعم. تشرف في الجامعه التونسيه للدرجات وتعمل السباق كل غرد جوان.
1: وزاد هو وقت عملناه احنا في حلق الويل كانوا بحضور حتى الوزير الخارجيه السابق
0: سي احمد ونيس وستار
1: بالخوجه كل وكان هو يجمعهم صدقني. هو صحيح. بالتليفون يجيبهم وكانت فما علاقات
0: عنده علاقات شخصيه وشبكت علاقاتهم.
1: أيوة. وقت احمد ونيس يقول له انا صغير نجي نحضر على بورقيبه في برمي جوان. أيوة. هو يحفظ يتفتر له. أيوة. اخر حديث معاه الله يرحمه. أيوة. طلبت منه لان فما جمعيه في منزل خير كانت بتستعمل في جويليا وفهم شكون عطاهم تاريخ غلط وكنت بتصلح لي اللي كانوا باش يعملوا يدشنوا شارع شادي قلال.
0: أيوة.
1: لأن تعرف شادي قلال عاش
0: المجموعة المقاومة. أيوة. كانوا متخبين على عيون الجندرمة
1: والبوليس. قالوا 24 جويلية علاش شكون ماذا التاريخ 24 جويلية؟ قال لي مقتل روني. يقول يلا روني هزيت تليفون كلمته. أيوة. قال لي مش روني متاعهم هذا. أيوة. روني اللي قتل الدكتور ميمي.
0: أيوة.
1: اللي هو
0: عبد الرحمن ميمي.
1: عبد الرحمن اللي هو من دار الحمراء.
0: أيوة. واش من دار الحمراء
1: هذيك 24 جويلية. أيوة. قال لي صلحهم
0: قبل أسبوع من الإعلان عن الاستقلال الداخلي. أيوة.
1: من ناحية ونحن الثانية. أيوة. اللي هو 31 أوت 53 قال لي أنا حضرته. قال لي من غدوة تعملت أكبر مظاهرة في في في
0: ما سميها أنتم ليلة الفزوع. ليلة الفزوع
1: سجدوا أربع شهداء.
0: أربع شهداء معروف سي أحمد الغندري و اسمه عبد السلام تريمش ومصطفى بن جنات والمرشاوي
1: سعيد مرشاوي.
0: سعيد مرشاوي هذول هم يوم 31 بطريقة شنيعة. نعم.
1: كان هو يجي يحضر شخصيا.
0: نعم.
1: يجي شخصيا ويعطينا لمحة على قال لهم قال شوف الناس هذوما اللي عطاوا صدورهم كل ما كانوش يتساووا يستناوا ولا شيء
0: يستناوا في نقولوا احنا الشكر ولا
1: لا تابين شكر ما. والحاجة اللي عجبنا فيه كان يحضر وكنا كما توا قاعد نسمع فيه. راهو صدقني نقدر نسمع فيه والله
0: ما ما ما ما تستمتع بال
1: وهذا واش نقول لك فما وزير ثقافه هو قدمه لي هو مبروك مهدي مبروك
0: مهدي مبروك
1: تعرف قال لي قال لي دخل لنا التاريخ بالقمار لانه عمل سوسيولوجي قال لي ما كانش عندنا تي سوسيولوجي
0: ولو عندهم ماده اختياريه
1: هذا كوزير قال لي مره طبته في حاجه ما حبش يستقبلني
0: هو زميل دراسه
1: مشيت معاه قال لي قال لي ولا هذاك شوف الانسان هذايا شنو عطانا وان شاء الله وان شاء الله راولوا على الاقل 10% بالمعروف
0: معنا والمنستير ومعنا كما قلنا ثريه برجالات وبنساء ووفيه ديما لرموز الحركه الوطنيه
1: ان شاء الله كما انت اقتراحك ان شاء الله ال40 نعملوها في سانت مدينه باقتراح بنتي وان شاء الله زاد نفس الشيء انا طابت مسؤولات باش نسميه يا معهد من المعاهد ولا شارع من شارع وانت عطيت اقتراح انا عجبني هو تسميه دار الثقافه
0: نعم
1: كما صار في دار الثقافه جندوبه
0: جندوبه سي عمر السعيدي استاذنا وكان درس مع الاستاذ خليفه شاطر مرحبا مدام وداد شعبان صيدلانيه وهي ابنه اخت سي خليفه شاطر في كلمتين مدام سي خليفه شنو ممثلكم في العائله قبل ان ندخل في المجالات الاخرى العلميه والاصدارات حدثت عليها بنت خالتك مدام حفيده شقيق نجم تقول في سخليف
2: أنا نجم نطرق للجانب الآخر الجانب العائلي وعائلته وبالأولاد أخوات ورئيسين وأحفاد أخوات وزادة كان ديما يشجعنا وحتى أولاد أخواته من العمر ما 12 سنة شجعهم على الذهاب إلى النوادي السينما والاهتمام بالثقافة وبالطبع هو كان مثال أعلى بالنسبة لنا سواء بصفة مباشرة يشجعنا على الدراسة ولا حتى بصفة غير مباشرة كان راه احنا واحد اكبر منا وحتى عمره 86 سنه
0: مازال
2: يجتهد ويالف في الكتب وما يرتاحش بالكتب
0: الكتاب الاخير هذا تعطيهم بس على طريقه تحرير وكتاليف عصر بورقيبه
2: لير دو بورقيبه وهو يكتب فيه هو معناتها
0: على الحاسوب نتاعو
2: بينما برشا تلقى الناس عمرهم 60 سنه
0: وما يحبش يحفظ العالميه وما يحبش ما ينجمش كيفاش يدخل الحاسوب
2: يكتب وحده سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه لذلك الى جانب معناتها الاهتمام بالحاجات العائليه وكنا معناتها كما يدرس كيف يجينا في العائله يجبدنا التاريخ العائله الكل
0: تاريخ العائله
2: بكل بصفه غامره ونقولوا احنا
0: شجره النسب وهذا منين جاء وهذا منين جاء
2: وشنو صار حتى الشهاده بالتفصيل
0: خاصة محنة الساحل 1864 ما نسميها حملة الزروق على الساحل
2: نعم حتى حاجات خاصة عائلية كان معناتها كان
0: ذاكرة العائلة نقولوا احنا ذاكرة العائلة
2: نستمتعوا بالقعد معاه
0: صحيح عنده طريقة في اي حكواتي طريقة في نقولوا احنا في السرد التاريخي وفي الرواية في الأحداث اللي تشد المستمع
2: نبدأ كل سكتي
0: ومعناها كيما الخرافات نتاع قبل وإحنا صغار معناها الجدة ولا الجد ولا غيره معناها طريق وفعلا هو الحكي هو فن كما يقال كيما تشوف تو الحكواتي ولا
2: سمون
0: موهبة زادة فيها جانب من المادة الأول اللي زي ما تكون عندك لكن الطريقة هي اللي تختلف من شخص آخر نجم تعطي الحكاية أيواش الحكاية هي نفسها زوز ثلاثة أشخاص يربيوها بطرق مختلفة وهذا هو هذا الفن الواحد شنية علاقة صيدلانية في الكيمياء بالتاريخ؟
2: مثال معناتها وقتها حبيت نكتب كتاب
0: على أول صيدلاني
2: علي بوحاجب شجعني وعطاني كل المراحل اللي لازمني نمر بها
0: في البحث أو كيفاش تعمل كيفاش كذا
2: شنو الأماكن اللي لازمني نمشي
0: الأرشيف والمكتبة الوطنية
2: وشجعوا أي واحد من العائلة يكتب دراسة لازم يشجعوا
0: ما تمكنتش من إصدار هذا الكتاب فما إن شاء الله بالتوفيق وهو نذكر هو أصيل بمنبلة وتربى عند خاله الشيخ سالم بوحاجب في تونس العاصمة وفتح في باب السويقة أول صيدلية من 1897 أعتقد أول طبيب هو 1902
2: أول صيدلية
0: 1902 تقريبا نهاية القرن 19 بداية القرن 20 وكانوا يعتقدوا مدام أن العلوم الصحيحة خاصة الطب والصيدلة هي خاصة بالفرنسيين والأوروبيين ما نجموش التوانسة ينجحوا فيهم
2: كان شد وزير صحة
0: شدوا زير ساحة قبل المسمى الحرب العالمية الثانية. المسألة أخرى قام بها كيف كيف مصطفى التنجزلي أول طبيب تونسي 1897 أصر على مناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب يوم 12 ماي 1897. علاش 12 ماي؟ هو ذكرى منذ أيام وهي ذكرى الحماية باش يبين للفرنساويين كونه رغم المحتلين فأن الطلبة التونسة والشباب التونسي قادر على أن نقول وإحنا يفتك شهائد ويوصل إلى مراتب عليا. مش بالسهل أن تناقش معناها تروح الدكتوراه في باريس في كلية الطب في باريس من طرف تونسي أو جزائري أو مغربي. فيها تحدي كبير.
2: فيها تحدي.
0: نعم. وأنت في مجال الصيدلة ودراستك وعندك عديد الأبحاث في هذا المجال، كيفاش تنظر مسألة الصيدلة التو خاصة مع العولمة ومع الأمور التقنية والأمور هذه كلها طورت مسألة الصيدلة كما كنا قبل أنها ما عادش طورت الأمور.
2: أي بالطبع قد تطور.
0: نعم. كل شيء تو جاهز يجي من مخابر، ما عادش قبل كان الصيدلاني يصنع وحده.
2: فما إلى حد الآن مزال
0: لا بريباراسيون شيميك.
2: أيوة. ماجستغال فيسيلان يعملوا أيوة. في الصيدلية.
0: بعض الأدوية.
2: في المستشفيات.
0: مستشفيات زادة كيف كيف.
2: مستحضرات.
0: مستحضرات يواش. على خطر بطبيعة الحال. الجانب الآخر من الحياة اللي نقوله احنا العائلية وعلاقتكم علاقته بشقيقته وعلاقته بمسقط الرأس بالمنستير ديما كانت قوية.
2: اي كيف كل ما يجي في 3 أوت ولا في الجي المستير لازم يدور على العائلة ويتفقد. إذا كان واحد منا يمشي أيوة. يسكن في المستير يمشي لازم يسألوا
0: لازم يسألوا عليه الكل
2: على يسأل على الأخرين اللي في المستير
0: والسينما. فماش شكون طلع من البذرة من السينيفيل أو من هواة السينما عشاق السينما؟
2: نعرف اللي هو أغلب ولاد
0: خالتي خالت
2: أيوة أغلب ولاد خالتي مغرومين
0: أيوة بالسينما تحت تأثير سخليفة.
2: نعم
0: أيوه. خاصة هو اللي يبقى مدى في نوادي السينما والمنستير كانت منذ الخمسينات أول نادي السينما تقريبا سي محمد صالح سيدي هو اللي كان سي محمد سيدي العالم الاجتماع هو اللي كتب
1: لا أستاذ تاريخ
0: لا فما الآخر سي محمد صالح سيدي
1: أيوه
0: نفس اللقب هو اللي بعث نادي السينما وتناولوا عليه أجيال وأجيال من هذا
1: وكان هو مغروم علاش عن السينما خاطر كان يحكينا على الحفريات اللي عمل فيهم في والجولف
0: أيوة في فين عمل عليهم سينابيل القلالة
1: في
0: انشيرة النيل انشيرة النيل. نعم السينما بطبيعة الحال هي المشكلة مش فقط في عرض الشريط بل هي في
1: مناقشة
0: صحيح هي المناقشة الشريط ولا هي تبني شخصية السينمائي وشخصية الشاب هذا اللي يكون مطلع يناقشوا السيناريو يناقشوا الأبطال يناقشوا الأكسيون يناقشوا المسميه الحركات إلى غير ذلك الموسيقى
1: الأفلام الثقافية
0: خاصة
1: اللي كان بالخص الروسية اللي
0: كانت تجي خاصة مهتمة بتحرك حرر الشعوب المستعمرة في إفريقيا في حرب الفيتنام في حروب عديدة وتأرخ لي فترة من الحرب الباردة وهذا الصراع هذه الثقافة كانت للأسف تو ما عادش لنا نوادي السينما ما عادش تو يدخل يتفرج على قاعة تكون فاخرة بنظارات وكان أثمان مرتفع لكن في نهاية الأمر شنو ما يخرج بحد شيء ما يخرج بحد شيء. على كل الحوار جيد معكم مدام كلمة اش نجم تقول إذن لتخليد ذكرى
2: كلوا لي خسرنا معتها خالنا
0: قامة نعم قامة قامة وطنية بطبيعة الحال
2: يواش هو علامة كما قال سي فتحي بسباس
0: إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يشفي زوجته مدام سعاد عسى أن نكون قد وفيناه حقه والإنسان كما يقول هو ذكر بعده وكما قلها اللي خلى في الجانب الثقافي والجانب العلمي الجامعي كما قلها منشورات ما يموتش أبدا يبقى ديما الطلبة يرجعوا لهم وهم ديما قلوا احنا مرجع لهم.

0: مرحبا بكم بودكاست من زاوية أخرى. من جديد نرجعوا المرة هذية، وانفتاحنا مش باش يكون فقط كان على تونس وعلى الشخصية المؤثرة في تونس. باش نحكيوا اليوم مع دولة عربية عزيزة على قلوبنا، مع ضيف من هذه الدولة اللي هي البحرين. سعيدة جدا بأن يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، منورنا في إذاعة المنسير، منورنا في تونس. وباش نحكيوا على مسيرة علمية ثم مهنية ومسيرة كبيرة في العطاء وفي التطوع. سعيدة جدا باستضافته بحضنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك يا أختي مروة الزيدي في هذا البرنامج بودكاست من زاوية أخرى، اللي حقيقة احنا يعني نسمع بهذا البرنامج، ولنا الشرف بحضورنا عندكم اليوم، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء خفيف عليكم.
0: إن شاء الله مرحبا بك. للناس اللي تسمع فينا توا كيف يحبوا يتعرفوا عليك، الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، مؤهلات علمية عديدة، دكتوراه فخرية في الدفاع عن حقوق الإنسان من تونس، دكتوراه فخرية في العطاء الإنساني من بريطانيا. تم تكريمك ضمن 100 شخصية متميزة بحرينية في كتاب بحرينيون متميزون، وعضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي. شنو نضيف آخر؟
1: والله انتم ما شاء الله معلومات خذيتوها يعني
0: دقيقة.
1: عبد الرحمن بن جاسم الغانم، رئيس مركز إنمال التربية الخاصة البحريني.
0: نعم.
1: بما يخص التوحد وصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: وكذلك أنا رئيس فريق العمل التطوعي البحريني، تشكل حوالي من شهر.
0: نعم.
1: وتم تشكيلي لرئاسة هذا الفريق.
0: نعم، ممتاز جدا. هذا اللي نجم نقوله، مجلس إدارة مركز إنمال التربية الخاصة البحريني اللي أنت على رأسه، أكيد باش نحكيوا عليه، باش نحكيوا على كل هذه التفاصيل. لكن البداية تكون من العلاقة بين البحرين وتونس، قربكم لنا، هل التواصل هذية مش أول مرة في تونس أنت يا أستاذة؟
1: الحمد لله رب العالمين. أصلاً العلاقة بين تونس والبحرين علاقة قديمة.
0: نعم.
1: من الأزل بين الرؤساء وبين شعبها، بيننا وبينكم في نسب وفي عمل وفي أهل. كذلك تونس أنا بالنسبة لي يعني أخوة وأهل، أنا ما نضيف عندكم، أنا من أهل الدار. الله يسلمك.
0: مرحبا بك، بالحق أنتم أهلنا وناسنا، وسعيدة بالتواصل هذية الإيجابي مع بعضنا. أستاذ، نسألك على العمل التطوعي، خلنا نبدأ به. يظهر لي عنده جذور، عنده أسس، عنده ركائز تبديت منذ الطفولة.
1: أختي الكريمة مروة، هذا موضوع شائك وطويل، ولكن احنا بالأساس موضوع التطوع هذا شكل جيني عندنا. يعني كنت من جدودنا وجداتنا وبهاتنا وامهاتنا واخواني، العيله كلها يعني نقول شبه متطوعين بالاعمال الخيريه.
0: نعم.
1: والدلائل كثيره. يعني تطورت هذه الامور حتى من خلال اعمالي الخاصه.
0: نعم.
1: الان يعني بهذا الموضوع شكلت فريق اللي هو سابقا اسمه جمعه خير التطوع البحريني.
0: نعم.
1: وكنا في تقريبا 30 عضو متطوعين في خدمة العمل في البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: كذلك بعد قبل شهر عملت فريق آخر اللي هو فريق العمل التطوعي البحريني.
0: نعم.
1: واشتركنا حقيقة في أمور كثيرة في هذه الأعمال داخل البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: بلا حصر حقيقة يعني، ولكن احنا نقول أن البحرين وشعبها والوطن العربي يستاهلون أكثر، أخذنا منهم الكثير.
0: نعم.
1: وراح نعطيهم حياتنا، لأن احنا بالأخير متطوعين لهذا الشيء.
0: أهمية التطوع أستاذ، يعني أنت قلت لي هي في الجينات، مغروسة فيكم في العائلة، أهميتها، أهمية أنك تواصل هالموروث هذا مع يعني من العائلة، وتكمل في نفس المشوار وتورثه أيضا للأجيال القادمة.
1: والله الحمد لله أنا

0: والحمد لله ما زلنا احنا في هذه الاعمال. حتى احنا في العائله لنا صندوق شهري احنا ندفع فيه لمساهمه في انجاح هذه الاعمال التطوعيه.
1: نعم. نعرف قاربت هذا بين هذا في تونس وفي البحرين، فما المقاربه؟ لان انا باش نعمل جوله نوعا ما كل مقارنه ما بين اللي عايشين وغادي واللي تشوفيه لهنا. حسيت لمست انه مثل هذه المبادرات موجوده زاده في بلادنا؟
0: اكيد اكيد. ترى اهل تونس حتى اللي موجودين في البحرين متطوعين في البحرين، والاحداث هم جاليات ومواطنينا واخواننا. والله لو تشوفين يعني انا اصدقائي كثيرين في تونس وخارج تونس ومطلعين على برامجي ومطلعين على يعني كل الاحداث اللي احنا نقوم فيها كاعمال خيريه. مره من المرات عملت جروب عمل تطوعي. واتساب. تتوقعين كم عدد اللي تتطوعوا على أساس أي عمل خارجي داخل أو خارج البحرين؟ 1000 متطوع اللي أنا بس وقفت الباب على أساس أنه يعني ما نقدر أكثر. أهل تونس هذين يعني معطاة، عندهم التطوع فيهم بدمهم. أنت لو ترجعين ترى من جميع المحافظات عندكم ما شاء الله. يعني في الملتقى الأخير المتطوعين كان في يعني شو أقول لك
1: عدد كبير،
0: يعني يسر الحال.
1: نعم ممتاز جدا. نحكيه على مركز إنماء للتربية الخاصة البحريني. هالمركز هذا اللي من خلاله هو باش نطلعه على اختصاص أو على مجال التربية الخاصة متطورة في البحرين أو في السنوات الأخيرة قاعدة تمشي في طريق جيد يعني مقارنة ببقية الدول العربية. وباش نقاربه ما بين التربية الخاصة في تونس والتربية الخاصة البحرينية وفي العالم العربي واللي ملف العالم ككل. عارفوا صعب المركز؟
0: طبعا مركز إنماء للتربية الخاصة تم تأسيسه في 2014 وابتدينا العمل في مارس 2015 ومن هذاك الوقت لحد الآن احنا في تطور. جلبنا الخبراء وكان هذا الشرط الرئيسي مع مدير المركز.
1: نعم.
0: الدكتور محمد زبيدي هو من المملكة الأردنية.
1: نعم.
0: أن يكون الطفل يؤهل من قبل أشخاص مؤهلين. لا نجلب أشخاص فقط يعملون على الأطفال، لا نجلب أشخاص يؤهلون الأطفال. والدليل من هذاك الوقت 2015 لهذا اليوم دمجنا بالمدارس والروضات الحكومية وغير الحكومية تقريبا 120 شخص أدخلوا المدارس ونعمل لهم احتفالات سنوية. أقسام المركز الإنماء، في عندنا قسم التوحد، علاج الطبيعي، علاج الوظيفي، تعديل السلوك، التربية الخاصة، المركز المتكامل. عندنا وجودنا داخل البحرين، وجودنا داخل خارج وطن البحرين، امتدادنا مع الجميع. يعني أول ما حضرنا في تركيا، في مصر، في تونس، في المغرب، في عمان، وصلنا إلى أبعد من ذلك، لأن هذه حقيقة رسالة احنا لازم يعني نوصلها ونتواصل معها.
1: يعني أنتم ما تستفادوا من خبرات الدول الأخرى وإلا تجيوا باش تعرضوا الخدمات متاعكم وإلا مساعداتكم عليهم وإلا تتواصلوا مع المختصين. شنو تكون نوعية الشراكة هذه؟
0: العمل هذا مشترك.
1: نعم.
0: المركز هذا خاص. يعني يستقبل طلبة يدفعون عليهم فلوس.
1: نعم.
0: الموظفين اللي موجودين من الدكتور للعامل عندي من جميع الجنسيات.
1: نعم.
0: لكن الأهم اللي يعطيني. هذا يضر. أي موظف راح يبغي مركز إنماء للتربية الخاصة لازم يكون على مستوى عالي.
1: نعم. نعم. نحكيو على الفئة هذه، الفئات الحساسة، الإعاقات، المشاكل اللي تتطلب هذه التربية الخاصة وهذا الاهتمام، من أما سن تبدأوا معاهم؟ يعني
0: احنا الله يسلمك تصريحنا من وزارة التنمية من سنتين إلى 16 سنة. هذه الفئة طبعا مدعومة من البحرين.
1: نعم.
0: من قبل المملكة والدولة.
1: نعم.
0: يعطى شهريا دعم.
1: نعم.
0: والدولة قائمين فيها، لها مراكز خاصة للدولة. نعم. احنا مساندين لهم ونقدم الخدمات
1: مراكز حكومية.
0: نعم.
1: كله مراكز خاصة يعني.
0: نعم.
1: ثم عمل مشترك ما بين الخاص والعمومي.
0: نعم. نعم. نعم نعم. وإلنا شراكات خارج الوطن، يعني إلنا في مصر شراكة، إلنا في تونس عدة شراكات، إلنا في المغرب، إلنا في عمان، في تركيا، والآن في صدد عمل يعني تقوم فيه الأخت نورس في تركيا. نعم. إن شاء الله.
1: نعم.
0: بعد شهر يعني بعد الصيف إن شاء الله.
1: بعد الصيف إن شاء الله. التوحد، حوالي واحد من كل 100 طفل في العالم عنده أو لديه اضطراب طيف التوحد حسب منظمة الصحة العالمية. هذه الفئة العمرية ولا هذه الفئة من الأطفال اللي عندهم هذا الإشكال

0: الأشكال للأسف الشديد قاعدة تمشي وتكبر، وإذا ما وضعناش الأرضية الملائمة والمناسبة القانونية الصحية التشريعية وغيره، ممكن يعني نفرط في هذه الفئة في الوقت اللي هي عندها ذكاءات عديدة وعندها مهارات كثيرة، نجموا طاقات كبيرة نجموا نخرجوها منها. في البحرين كيفاش تتعاملوا مع هذه الفئة؟
1: شوفي هذه الفئة،
0: نعم.
1: أنت قلتك واحد مقابل 100.
0: نعم.
1: الأسبوع اللي مضى واحد مقابل 36. هذه آخر إحصائيات.
0: آخر الإحصائيات.
1: واحد مقابل 36. طبعاً التوحد أنواع. في البحرين عندنا ربي لك الحمد القوانين والأنظمة.
0: نعم.
1: المملكة البحرين ما قصرت في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: عالمياً ودولياً وخليجياً ويعني في صف هذا الموضوع. المشكلة مو هذه.
0: نعم.
1: المشكلة في أولياء الأمور. عندهم خجل مع أطفالهم. احنا كيف نخرج هذا الخجل من اولياء الامور ونقول لهم هاتوهم على هالمراكز، هاتوهم على الحكومه، على اساس ان الطفل هذا ياخذ فرصه.
0: صحيح.
1: هذه المشكله. والحمد لله رب العالمين احنا في البحرين اعلاميا قايمين جدا، احنا في المركز اعلاناتنا ما شاء الله واصله لكل مكان، فلذلك احنا الترابط مع هذه الفئه في مركز المال التربيه الخاصه، عندنا قسم خاص لهم. عندنا يعني حتى التشخيص في مركزنا مو مثل أي تشخيص، احنا يقعد عندنا 5 أيام من الأحد إلى الخميس. حتى لو اكتشفنا عنده أنه يعني من نفس اليوم إيش الإعاقة اللي عنده إلا 5 أيام، لما ندخل معه بجميع الفحوصات ونطلع تقرير شامل بحضور ولي أمره، هذه هي استنتاجات ابنك أو بنتك أو كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا تقريرك تبي عندنا أي مركز ثاني ما في معنى. فلذلك
0: المهم انقذ هذا الطفل.
1: نعم.
0: نعم.
1: فلذلك احنا الاهم الطفل.
0: نعم.
1: واللي اهم منه وجود المشخص، واللي نعم. اهم منه الموظفين اللي بيقومون على هذول.
0: نعم.
1: بدرجه احترافيه. والدليل قلت لك انا يعني من الفئات هذه يعني كثيره تاهلناهم للمدارس.
0: نعم ممتاز. طيب نحكيو على تغيير العقليات، عقليه الاولياء الامور كما كنت تتحدث انت. في تونس بدات الحرب بين ضفرين الاعلاميه لمحاربه العقليات المتحجره عند بعض الاولياء او الرافضه لهذا الاضطراب، اللي تقول لك لا ما نخرجش مع صغيري في الساحات العموميه ولا في المساحات الكبيره، يعني خليني هكا خير، ممكن نعرضه للاحراج، انا نتحرج وغيره. العقليه هذه تغيرت عندكم في البحرين شوية؟
1: هذه اللي احنا كنت قبل شوية أتكلم فيها. احنا كيف نغير من هذه العقلية؟
0: نعم.
1: كيف نصل لولي الأمر؟
0: نعم.
1: هذا مو شيء هين ولا هو سهل. أنا أعطيك مثال، يعني أحد أولياء الأمور تقابلت فيه يعني صدفة، هو صديق.
0: نعم.
1: فقال أستاذي عبد الرحمن سمعت أن عندك مركز الأنماء كذا كذا
0: نعم.
1: كذا. فيوم سألته ابنك كم عمره؟ فقال لي 8 سنين.
0: 8 سنين.
1: طيب أنت من سنتين لثمان سنين، أنت تتكلم على 6 سنين. ضاع من حياة ابنك.
0: صحيح.
1: ممكن هو الأمل موجود، ولكن كان
0: التشخيص المبكر قيمته
1: نعم.
0: ياسر كبيرة.
1: هذا
0: نعم.
1: المهم. يعني حتى أنت قبل تبتدين معهم بأي شيء، الأهم من تعديل سلوك هذا الطفل.
0: نعم.
1: هذا الطفل يحتاج أولا تعديل سلوك، ولكن الأهم الأسرة
0: نعم.
1: إن كيف تتعاون معك اعلاميا. احنا الحمد لله مثل ما سالتيني في البحرين ربي لك الحمد، جميع القنوات التواصل الاجتماعي او كذلك المرئي وكذلك الاذاعي، وزاره الاعلام قائمه يعني في هذا الموضوع. والتوعيه عندنا احنا ما نقول الكمال لله طبعا، ما نقول 100%، ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا توعيه بهذا الموضوع.
0: نعم ممتاز. في تونس شنو حسيتوا؟ فما خدمه، فما اشتغال؟ قبل ما نحكيوا على الصعوبات خلينا نشخصوا الواقع من منظوركم انتم استاذ.
1: والله أنا أخاف أني أتكلم بهذا الموضوع.
0: لا لا ما فهم حتى مشكلة.
1: لا يعني أخاف أن يعني بعض الجمعيات وبعض المراكز عندهم تحسس في هذا الموضوع. مشكلة أولياء الأمور في تونس ما تتوفر المادية عندهم في هذا الموضوع. وهذا الموضوع يعني يحتاج مبالغ. يعني لا يتوقع واحد، يعني كثير في التواصل الاجتماعي أنتم تأخذون فلوس كثير، إن كان في البحرين ولا في تونس في أي مكان، وبالفعل يحتاج. يعني أنت لما تجين على مؤسسة
0: تحكي على تكلفة المراكز الخاصة،
1: خاصة ولا يعني الجمعيات نفسها اللي تتبنى
0: نعم.
1: هذه المشاريع
0: نعم.
1: هي ما تتبنى طفل وهي ما عندها مقدرة أن تدفع عنه يعني
0: نعم.
1: فلذلك احنا يعني يجب دعم هذه الفئات. يعني عندنا احنا في دول الخليج أنا أتكلم عنك في دعم
0: دعم مادي
1: شهري نعم
0: نعم
1: نعم. هذه خفف
0: العبء عن ولي الأمر.
1: يعني احنا ما نقدر لكل حالة يعني موقف
0: هي كل حالة والرصيد المالي المخصص لها.
1: نعم.
0: في تونس فما التحدي الكبير تحب تقول أنت حسب مريض هو الجانب المادي.
1: هذا بكل العالم.
0: في كل العالم.
1: نعم. يعني
0: كل لكن هنا أكثر.
1: لا لا لا لا أنا بصفة عامة أنا أقول لك التكلفة عامة. المادية هي الحاجز.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. هذا هو صعوبة من الصعوبات اللي يعانيها طبعا الولي والدولة أيضا.
1: نعم.
0: يعني تتكلف إذا كنت تقول لي أنت حوالي واحد من كل 36 طفل تقريبا. والأرقام ماشية وتزيد.
1: إيه صحيح صحيح.
0: نحكي شوية على الصعيد الشخصي، تواصلكم أنتم المباشر مع الأطفال هذوما، مع البراءة، مع الفئة الخصوصية هذه.
1: نعم.
0: عشت تجارب خاصة معهم؟ عندك شك حكايات؟
1: والله أختي مروة لو يعني مهما حكيت أنا مقصر بحق هذولا.
0: نعم.
1: يعني شوفي انت كل صباح لما تروحين المركز وتشوفين ولي الامر جايب طفله، انت يعني الولي امر فرحان، الافرح ان لما يقول الله يوفقكم ويسر امركم، هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: انت المنشاه هذه اللي انشاتها لله ولهذا الاطفال، ولي الامر ايش يبغي غير انه يشوف طفله تطور
0: صحيح
1: ويدعي لك.
0: والأطفال هذوما المهارات اللي يتعلموها عندكم في المركز كيما شنو مثلا؟ تواصل، الاستقلالية، دراسة، تعليم، شنو بالضبط؟
1: شوفي هو هذا تأهيل، يعني هذا مو مرض بيتشافى منه. هذا تأهيل لأهله، يعني إذا كان عنده الحالة 80% تحتاج أنت ممكن توصلينها لـ40 30%، والتوحد أنواع يا طولة العمر. أختي مروة شوفي احنا ما نتكلم ان في توحد وفي صعوبات وفي في يعني امراض وفي اعاقات كثيره، احنا كيف نشخص هذه الحاله على اساس ان احنا نحل مشكلاتهم. والاخير هذه المشكله ولي الامر لازم يساعدنا فيها، يعني ما يجينا المركز من الساعه 8 للساعه 12 واحده ويروح البيت وننساه.
0: فما خدمه، فما
1: يعني
0: عمل اخر يخدموهم بعد.
1: يعني اعطيك مثال.
0: نعم.
1: لما جات الكورونا.
0: نعم.
1: سكرت كل المراكز الحكومية وغير حكومية. الأطفال وين كانوا؟
0: في البيت.
1: في البيت. طيب من بيقوم بهم؟ الأسرة. اللي تعلموا الآن من خلال الوحدة الأسرة عندنا في المركز. احنا طبعا يوميا في دفتر تواصل بيننا وبين أولياء الأمور.
0: نعم.
1: لما الطالع يمشي يحطوا بشنطته هذا ويتابعونه كذا كذا كذا. فيوم جينا في كورونا وسكرنا كل شيء، أنا ما سكرت، شغلت الموظفين والدكاترة من بيوتهم أونلاين. والعموم أن يعني أونلاين مع المعاقين صعب، ولكن أنت لو تحافظ يعني 10% من هذا الموضوع ها بمساهمة الأسرة أنت بخير. إحنا يوم رجعنا قالوا الحكومة رجعوا فتحوا مراكزكم، والله يا أختي مروة يمكن فقدوا بس 30%، لأن إحنا يومي كنا معهم. مثل الشهر المضى اللي يعني مضى بالأوضاع اللي صارت في الخليج.
0: نعم.
1: سكروا المراكز.
0: نعم.
1: شهر كامل قلت اللي سويناه بكورونا
0: تعاد.
1: نعم. والحكومة ربي لك الحمد ما قصرت، دافعة وحاطة الباقي علينا احنا. والحمد لله يوم رجعوا ما فقدوا 10% شهر هو. ولكن احنا يوميا المعلمين والمعلمة والعصر صعوبات تعلم، يعني انا عندي المركز صباحا إعاقات.
0: نعم.
1: العصر عندي صعوبات التعلم.
0: تعلم.
1: نعم.
0: تشتغلوا مع المختصين على مجال صعوبات التعلم، ونسأل هنا على الأسباب اللي تتخلي الأطفال تعاني من اضطرابات وصعوبات التعلم أكثر من قبل، يعني الأعداد والإحصائيات كما في التوحد كما في الصعوبات.
1: والله أسباب كثيرة.
0: عطينا منها مثلا.
1: يعني هي بلا حصر، لكن يعني التواصل الاجتماعي الجديد هذا والأجهزة الجديدة هذه أتعبت أطفالنا. وإحنا السبب، يعني إحنا سامحين لهم. يعني يوم رجعوا بعد كورونا فرض أعطيك مثال أو سبب مثل ما تبي، ورجعوا على المدارس حياتهم تغيرت، لأن في البيت قاعد آيباد لابتوب تلفون غير التواصل مع المدارس ومع المعلمين وهذه الأمور. يمكن أكثر من 105 حالة تحولوا هذا من الحالات شك أنهم فيهم توحد، فعملناهم فحوصات وما بيهم توحد ولكن فيهم تأخير نما أصار. فالحمد لله رب العالمين احنا يعني شوفي ان كان هناك تشخيص صح ولي الامر في صح.
0: نعم.
1: انا دائما اذكر التشخيص هو العامل الاساسي في هذه الامور.
0: نعم.
1: ربي لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. لكن انا اقول التواصل الان اللي صاير عن طريق الايباد والتلفون والمدري ايش، يجب العائله تخفف من هذا، يجب مو بالتخفيف ان قدر الولي الامر انه يشيل هذه من ابنه هو بنعمه.
0: هو الاشكال انه التطور التكنولوجي في سباق مع الزمن.
1: بس هذه اختي هذا انسان معاق.
0: نعم.
1: من عمر 2 ل 16 اعطيه ساعه. اعطيه بالاسبوع بالويكند. ولكن صار في كورونا او في الازمات ولي الامر ما يقدر يسكت هذا الا بهالطريقه هذه. الان في الايام العاديه احنا عيالنا نعطيهم سكتوا لا تتكلمون.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الاطفال العاديين ما بالك بالاطفال اللي عندهم اعاقات.
1: صحيح.
0: الذهنيه يعني تتبعوا الاعاقات الذهنيه. نعم. الاعاقات المختلفه حتى الجسديه. إعاقة يعني مثلا عضوية.
1: شوفي هي إعاقة جسدية وعقل عندها هذا يعني موضوع ثاني. لكن هو الأساس أن احنا كيف نأهل هذا كان جسديا كان إعاقة حتى النطق.
0: بالضبط.
1: حتى النطق. أنا أعطيك حالة صارت.
0: نعم.
1: شخص أعرفه يعني. أول ما فتحنا المركز وفتح أنا من الناس اللي فتحت المركز شامل يعني ما فتحت صعوبات وخليت قسم. نعم. ثاني لا كامل. بالصدفة لقيت هذا الصديق وقال لي والله يا أبو فهد أنا سمعت أنك يعني ولكن أم الطفل محرجة أن تأخذ الطفل تودي عندكم وعنده تأتأة وعنده ما أدري إيش وعنده كذا تسمعني السبب في تأخيره أنتو. طب إحنا ليش فتحنا هذه المراكز؟ مو الجانب المادي الأهم، الجانب المادي إحنا كيف نأهل هذا الطفل يجيكم. راح على زوجته وقال لها يا زوجتي كذا كذا كذا كذا. المهم يعني ما قنع زوجته قنع أمها. كلمتني أم الله يرحمها توفت وجابت الطفل 6 أشهر ورجع الولد يقول لي عمي عبد الرحمن راح على أهلهم
0: بدون تأتأة
1: ولا شيء. مو هذا قسم كامل يعني. انت قلت لك احنا لازم نختار اشخاص بالفعل
0: يعني عندكم تجارب رائدة في مجال.
1: اعطيك تجربة اخرى.
0: تفضل.
1: يعني تجربة أخرى أحد الصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: كانت عندنا واحدة مدعومة من أحد الجمعيات.
0: نعم.
1: تفاجأنا هي 10 على البحرين.
0: 10 في ترتيب الدراسي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم. كنا مسوين احتفال وأمها جابتها ما شاء الله.
0: لأنه عندهم ذكاءات قوية ياسر الأطفال.
1: لا في استمرارية من الأهل.
0: نعم.
1: في استمرارية من العائلة.
0: هنا تحب تقول أستاذ أنه العائلة هي السند الأول
1: 100%.
0: وهي اللي بشتاقف بعدها مع الطفل.
1: نعم.
0: وتوصلوا للمجال.
1: صحيح. صحيح. من الحالات جدودهم بأعمارهم هم يجيبون الحالات. ليش؟ لأن الأم وظيفتها الأب وظيفته. الجدود تلقينهم حتى عندهم ممكن قبل ساعة ينتظرونهم بشوك. هذه حالات تنحب. وهذه حالات أنت تحسين فيها سعادة. يعني أنا لما أدخل المركز ما تتصورين هذه الأطفال تركض علي من إيش؟ من الود اللي بينك وبينهم.
0: نعم.
1: المحبة اللي بينك وبينهم. والله اللي تخرجون من عندنا وهذه نقطة راح أتكلم عنها. يمكن موجودة بالوطن العربي كامل.
0: نعم.
1: كيف تحقق أمان يا أولياء الأمور ما بعد 16 سنة؟ هذا عقب 16 سنة طلع. ممكن ما زال يعني يحتاج. وبالفعل العوائل الآن تحتاج أن في أماكن الضم هذه ما تقدر هم 24 ساعة قاعدين معاهم.
0: نعم.
1: فأنا يعني قدمت مقترح في البحرين أني أفتح نادي للإعاقة من عمر 13 إلى 60
0: إلى 60. نعم.
1: قام صار في جدل قلنا طيب ليه 40 والآن إن شاء الله يدرس وإن شاء الله إحنا يعني في أعداد.
0: نعم.
1: لهذا الموضوع.
0: نعم. ممتاز جدا. أنت تتحدث عن دور العائلة وتحكي على الجانب الإيجابي هذو من النجاحات لكن أكيد فما جانب سلبي فما جانب
1: شوف ما في جانب سلبي
0: مظلم
1: الجانب السلبي
0: العائلات نحكي
1: لا ما في جانب سلبي. سلبي إذا كانت في مراكز لا خذيها مني عشان ما يكون الكلام عليه يعني.
0: نعم.
1: إذا كان الموظفين غير مؤهلين
0: لا أنا نتحدث على العائلة.
1: العائلة غير إذا هم ما انتبهوا لأولادهم. نعم. هذه يعني سلبية واضحة.
0: نعم.
1: لأن أنت مهما عطيتي لو تعطين 100 ودي يروح البيت راح يرجع صفر.
0: نعم.
1: إحنا عندنا كل كل كل شهر دراسة حالة مع ولي الأمر.
0: نعم.
1: كل ولي أمر يجي ويوقع على ورقة يا أن يستمر هذا الطفل أو أنت خذ طفلك لأن إحنا ما نقدر نعطيه بسبب أن أنت غير. نعم. قادر أن أنت تكمل مشواره بالبيت.
0: نعم. ممتاز جدا. نحكي في نفس الإطار وإحنا نحكي على طبعا الدول العربية الرائدة في هذا المجال دائما المقارنة والمقاربة الشاملة بين هذه الدول مهمة جدا. مثلا الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال ماديا وفي نفس الوقت حتى في مجال الاختصاصات وغيره. التجارب يعني المقارنة هذه في الدول العربية ولا خارج طبعا الأراضي العربية، مثلا نحكي عن التجربة الفنلندية، فنلندا رائدة جدا في هذا الاختصاص وغيرها من خلال المراكز، من خلال التأهيل، تشتغلوا معهم، تطلعوا على تجربهم، فما مؤتمرات ولا ملتقيات فيها تواصل؟
1: احنا يمكن المركز ما نقول الوحيد اللي لنا شراكات قوية جدا خارج البحرين.
0: نعم.
1: انت جبتي الإمارات وجبتي فنلندا. الطفل هو من يقرر أنا التفت أو لا. لما تجين على الإمارات، الإمارات دولة رائدة في دعم الطفل ماديا وفي دعم الطفل فنيا، في دعم المراكز. ما تتصورين يعني إحنا يعني أنا زرت مرة أحد المراكز، أنت قاعدة في واحة خضراء، واحة خضراء. نفسية الطفل لما يدخل والمعلم والدكتور والرئيس بسمة، يعني هذه تكفي. لكن الطفل لما تأخذين أنت تتكلمين رائدة في فنلندا على جماعاتهم. نعم. إحنا أطفالنا العربية لا يمكن تدمجينهم معهم.
0: أكيد.
1: ولكن هم فنلندا رائدة.
0: نعم.
1: كندا.
0: نعم.
1: يعني أنا كان
0: كندا
1: عندي
0: صحيح.
1: كان عندي طفل سعودي.
0: نعم.
1: بالمركز وعائلته سافرت على كندا. واتصل فيني أبوه أو اتصل بالمركز يعني وقال أنا أحتاج تقرير ريبورت باللغة الإنجليزية. خير شو الموضوع؟ قال كذا كذا، خلاص انت ارسل لنا الايميل للمركز وخلاص. وبالفعل ارسلنا لهم، ما شاء الله الولد راح يعني من طلع من عندنا من البحرين وراح لهم. بعدين يعني مع الايام بعثوا لنا صور والولد ما شاء الله كندا رائده. كندا رائده. لكن ثم حتى تونس. يعني لما زرنا احنا بعض المراكز يعني صح امكانيات ولكن يعني تحسين ان تونس مهتمه بهذا البيئة.
0: يعني أنا تعجبني رؤيتك أو نظرتك لتونس. خلينا نقيمه ونشخصه الواقع ونحاولوا علاش ليه نبحثوا عن حلول إذا فما إشكاليات لهذه الفئة، لأنه هذا مستقبل البلاد.
1: صحيح.
0: مستقبل بلدانهم. يعني كل طفل إذا كان بالأرقام هالمهولة هذه، فما لازمنا نلقاو لهم يعني مجالاتهم، اختصاصاتهم، نعاونوهم ونساعدوهم باش يتميزوا. في تونس شنو اللي حسيته مختلف على بقية الدول إيجابيا وليس سلبيا؟
1: شوفي هو الطفل كله إيجابي.
0: لا نحكي على الرعاية بهم.
1: نعم. هو الطفل أنا أقول لك يعني الطفل كله إيجابي.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن الرعاية إيجابية.
0: نعم.
1: مهما قدمت من رعاية لهذا الطفل المردود إيجابي.
0: نعم.
1: لكن الأهم من هذا كنهم، هل في دعم لهذه الأطفال؟ هل الجمعيات تساهم في دعم هذه الأطفال مادياً؟ أنا حكيت
0: هل هناك متابعة متواصلة يعني مش نقفوا يعني في عمر معين؟ لأنه في بعض الدول وحتى في تونس الاهتمام بهم يكون في المرحلة الأولى، يعني سن 2 حتى 10 حتى 7، لكن فيما بعد في مرحلة المراهقة فما قطيعة مع
1: يعني أعطيك مثال آخر. قلت لك أنا تونس رائدة في التربية الخاصة.
0: نعم.
1: ومعلمينهم توب ما شاء الله.
0: نعم.
1: الفئات هذه من عمر 2 إلى 10.
0: نعم.
1: احتياجاتهم أقل من عمر 10 إلى 16.
0: صحيح.
1: ما بعد 16 وانت أهلتي هذا يوقف ولا لازم أنا أدبر له عمل، أشوف له عمل؟
0: صحيح.
1: احنا في الدولة عندنا فيها نظام.
0: نعم.
1: يدمج مع جميع العاملين بالشركات بالمراكز كأنه شخص عادي. ولهم وظيفتهم. وما زلنا احنا في البحرين هذه يعني موجود عندنا، يتم توظيفهم. وموجودين في الشارع تلقينهم بكل المجالات. ولكن في توحد انت ما سيطرين عليه. بس هذا وجود ان انت كيف تحافظين عليه. ما نقدر ندمجه مع الشارع. يعني الشارع ترى مخيف الان.
0: صحيح.
1: مو مثل الشارع اول ايامنا.
0: صحيح.
1: اي راح يروح ويجي. انت حتى في المدارس الحين في المراكز عندنا تعلمينه يعني حتى يروح المخبز كيف يتعلم يعطيه الدينار كيف. صحيح. لازم نعلمه.
0: نعم.
1: ما تدري الدنيا هاي صغيرة، لكن الأهم أن عيننا على هذا الطفل.
0: نعم، هذا هو مهم، أنه تكون عينا دائما على هذا الطفل. الشباب يعني قدوته اليوم أو يقتدي بتجارب الناس اللي عندها يعني سنوات نضال في هذا المجال، كما سيادتك في الأعمال الخيرية وغيره، كيف تمرر الرسالة للشباب للجيل الجديد أستاذ؟
1: شو ترى المهمة حلوة وصعبة،
0: نعم،
1: واللي ما يدخل في هذا المجال ويشوفها يشوفها مر.
0: نعم.
1: وللأمر دائما يشوف يعني من خلال الطفل هذه الابتسامة أو لا.
0: نعم.
1: الشباب اليوم، أنا عندي في البحرين عملت فريق متطوع لخدمة هذه الفئة.
0: نعم.
1: يعني عندنا فعالية، الفريق هذا بس أحط بالجروب إن عندنا فعالية كذا كذا كذا، من يحب من المية هذين قلت والله أنا 20 يكفي 20. يعني أنا في تكريم آخر التكريم تخريج هذه الفئة قبل كم شهر، شهر 12 في ديسمبر، كان لنا تكريم وتخريج، ما كنت أحتاج أني أروح على يعني أحد الكافيهات وأجيب لا لا، عندي متطوعين هم اللي يقومون بكامل، والمتطوعين هذا بدون مقابل طبعا.
0: نعم، متطوع هو متطوع
1: إيه، فالإنسانية سبحان الله موجودة. فاحنا خلقنا من الشباب حتى بعد، تدرين انا مره من المرات ولا ما يخفي من الجميع ولا هو عيب، اتصلت معي فريق قال احنا حابين نخدم هذا المركز من خلال عمل فني داخل المركز. قلت لهم طيب هاي تليفون المدير، اجوا خلال الويكند عملوا دهان او صبغه، احنا نقول لو تشوفي الالوان اللي دخلوها لهذه الاطفال موجهة التوحد للمركز. فيوم رحت قال لي دكتور تعال شوف، وبالمجان ناس متطوعين يفرحون الجماعة هذه.
0: نعم.
1: أحد السيدات دقت تليفون في يوم المرأة، يوم المرأة.
0: نعم.
1: قالت طبعا ولا أعرفها لكن في رائدات.
0: نعم.
1: قالت أبو فهد أنا أحتاج منك أن يعني تعطيني الموافقة، راح أكرم موظفين مركزك كامل. سوينا الحفلة المرأة طبعا هنا.
0: نعم.
1: ولكن أنا في يوم العمال اللي هو في 1 ماي سنوي عندي تكريم المركز.
0: نعم.
1: وعندي سنوي تكريم رواد الزوار المجلس.
0: نعم.
1: فترى هذه فرحة
0: أكيد
1: الإنسان يعيشها. يعني أنا يوم بعثت الأستاذة نورس فيديو عن الاحتفالية اللي سوتها هني وفرحة الأمهات انشرح صدرنا.
0: نعم.
1: لأن لازم نشارك، هذه هني أمهاتنا وخواتنا، مو معنا إحنا بس في البحرين.
0: نعم.
1: لا لا لا،
0: أن نثمن برشا هذا التواصل الإيجابي بين تونس والبحرين في الأعمال الخيرية وفي مساعدة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم واللي عندهم اضطرابات تعلم، ونتمنى أنه نخرجوا في نهاية المطاف بجذاذة عمل مشترك دائمة، ما نعرفش يكون فما تنقل ما بين الزوز دول، يكون فما تبادل خبرة تجربة،
1: عمل مشترك. نعم.
0: عمل مشترك بالضبط. هذا نعم. مش فقط في مؤتمرات ولا ملتقيات سنوية، وإنما يكون هكا فما برنامج نعرفش شو نجمو نسميوه، برنامج
1: أنا فعلي. خبرك. أنا خبرك اللي خبرني. أنت تبي توصل
0: يلا قل.
1: شوفي المشاركة المجتمعية مو بس بالحضور
0: بالضبط.
1: يعني الآن احنا عملنا مرتين مع تونس أونلاين دورات.
0: نعم.
1: هذه من الأعمال المشتركة.
0: نعم.
1: ويأخذوا على شهادة ومصدقة، يعني الدليل أختنا هاي قدامك.
0: دورات لشكون بالضبط؟
1: تعديل سلوك.
0: نعم.
1: صعوبات تعلم.
0: نعم.
1: عندنا عدة دورات في المركز.
0: نعم.
1: يعني أنت ما تصورين
0: تكوين. نعم. للموظفين
1: أونلاين. غير أونلاين. إحنا الموظفين هذا أسبوعي بالويكند.
0: أها.
1: نعطيهم.
0: أي.
1: يعني شوفي في البحرين حتى إحنا عطيناهم تكوين ودورات مجانية طبعا.
0: نعم.
1: عطينا المدارس، الروضات، الوزارات، فتحنا آفاق ما تتصورين على أساس هذه الفئة هي تحتاج.
0: نعم.
1: طيب إذا هذه الفئة تحتاج من اللي يتعارك معهم؟ لا شاتذة. فنعمل لهم، يعني عملنا مع مصر، عملنا مع تونس، وحصلت هاي واحدة من الخوات اللي موجودة.
0: نعم. ممتاز.
1: فهناك تواصل يعني أونلاين لهذه الأمور.
0: نعم. أنت عضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي، وتحصلت على لقب الشخصية الإنسانية المثالية العربية الأولى.
1: ما شاء الله عليك.
0: عن شنو هذا؟
1: طبعا شوفي
0: تتويج للعمل ككل
1: هو
0: يعني
1: هذا
0: ولا...
1: الله يسلمك. العمل التطوعي في المجال التطوع قلتك أنا يمكن إلي 35 سنة فيه الآن كاكا موجود على الأرض وعمل عليه. بما تقدمينه داخل دولتك وخارج دولتك يقيم. المنظمة هذه يوم من الأيام يعني صار يعني في أحد الدول خلنا نقول الشغلة تحتاج فزعة، احنا نقول فزعة تطوع يعني.
0: فين هذا؟ في أي دولة؟
1: معلش يعني.
0: معلش أوكي حاضر.
1: هي أكثر من دولة رحنا لها يعني.
0: أها واضح.
1: أنا ما أحتاج المنظمة توجهني. أنا عضوك. لكن لما تجيني أختي مروة وتقول والله إحنا
0: مستحقين حاجة
1: كذا. على طول ما توفر. أتصل بالدعماء. أتصل بالمراكز اللي تخص هذه أو الجمعية هذه. وطلعنا بليلتين كنا موجودين عند أحد هذه الأماكن وأدينا واجبنا. لا أو كنا إحنا ضيوف عندهم. يعني اللي جبنا كأن إحنا كلناه.
0: حاجة ممتازة لحمة العربية ولا
1: شيء خيال.
0: أي
1: الأهم النية.
0: أي
1: أهم النية. شوفي صفاء القلوب ترى جهد. وهذه الفئة يبغي لها والله صفاء القلوب.
0: صحيح. اللحمة نحكي على والتواصل الإيجابي بين الدول العربية محتاجينها في الوقت الحاضر في الوقت الراهن، مش فقط في مجال التربية المختصة ولا في مجال الاضطرابات وصعوبات هذه، وإنما محتاجينها على أصعدة عديدة. تحاولوا أنكم توسعوا أكثر في مجال التواصل هذا بين الدول العربية في مختلف المجالات الأخرى. طبعا كل حسب اختصاصي. نعم. كل حسب مجاله.
1: يعني أعطيك مجال أنا فريقي.
0: يلا.
1: جاتني دعوات.
0: نعم.
1: فنية.
0: نعم.
1: هذا مو مجالنا.
0: نعم.
1: جاتني دعوات شعر.
0: نعم.
1: هذا مو مجالنا. لكن نلبي الطلب.
0: نعم.
1: ونقدم دعم. يعني شوفي أنت لما يعني يجيك اتصال والله عندنا فعالية عن يعني موضوع خارج التربية الخاصة وخارج عمل التطوعي يعني.
0: نعم.
1: والله يشهد الله أنا أول فريق ما نوفر إن كنا إحنا باستطاعتنا نقدم هذه الخدمة.
0: نعم.
1: نركب طيارة ونمشي.
0: نعم.
1: إحنا وين؟ إحنا إخواننا الدول كلها هذه إخوان.
0: ممتاز. نزرعه دائما في الجيل الجديد هذه الفكرة يعني. نعم. فكرة الأخوة العربية وفكرة التعامل والتواصل التطوعي العربي بين الدول. طموحاتكم أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم في المستقبل أو أحلامكم بهذا المجال وين تحبوا توصلوا به يعني، أي إلى أي مدى أو إلى
1: مجال التربية الخاصة؟
0: نعم مجال التربية الخاصة والعمل التطوعي بصفة عامة تطمحون لماذا؟ ما هي النقائص اللي لو تم تذليلها أو صعوبة التي لو تم تذليلها ننجم نوصل إلى مرحلة إيجابية جدا فيها؟
1: شوفي هي عوائق ما في من الحكومات.
0: نعم.
1: تأكدي الحكومات إيدها مع بعض.
0: نعم.
1: لحل أي مشكلة كانت للتربية الخاصة أو العمل التطوعي.
0: نعم.
1: هي المشكلة فينا إحنا.
0: كيفش؟
1: هل عندنا دعم؟
0: نعم.
1: هل جمعيات تدعمنا عشان نقوم بهذا التواصل؟
0: نعم.
1: هذه المشكلة.
0: نعم.
1: كيف توفر الدعم المادي أو اللوجستي بالأخير؟
0: نعم.
1: أنت كشخصية مدى علاقتك بهذه الناس؟ إن كنت رئيس ونايم الله يعينك.
0: صحيح.
1: لكن إن كنت رئيس وهذا الأمر يخصك
0: فاعل يعني.
1: نعم. يعني ما راح أحد يقصر إن كان داخل أو خارج الإطار.
0: نعم. دونك يعني بالنسبة لك أنت المستقبل أو الصعوبات اللي تنجم تذلوها
1: جميل جميل. مستقبل جميل.
0: متفائل برشا أنت يا أستاذ. متفائل برشا. ولا متحبش تحط إصبعك على الداء؟
1: إن إذا ما حطيت إصبع على الداء ما راح أحل هذا المشكلة.
0: يلا قلنا شنو الداء، خلينا نحط الإصبع مع بعض.
1: شوف هو مو داء واحد ولا مشكلة واحدة ولا إيجابية واحدة.
0: نعم.
1: الداء إحنا نتكاتف مع بعض ونكون لحمة واحدة. نعم. نأدي الواجب اللي علينا بيتحقق الأمل.
0: نعم. هو يتحقق الأمل بالتعاون صحيح.
1: نعم.
0: بالتكافل بالوقفة يعني وأيضا بالتركيز على الصعوبات لتذليلها.
1: نعم.
0: أعطيني أمثلة على هذه الصعوبات خلينا نحاول نقرأ المشهد مع بعضنا يعني.
1: يعني أنت قلتك الصعوبات اللي تنقلنا من البحرين إلى الخارج
0: بصفة عامة.
1: بصفة عامة.
0: مش فقط في البحرين، في كل الدول.
1: شوفي أنت اختيارك للفريق اللي بيمثلك هذا الأهم.
0: نعم.
1: أنا لما تجيني فرضا مثل هاللقاء.
0: نعم.
1: نحتاجك ونحتاج ناشطين معك.
0: نعم.
1: انا ما راح اختار ناشطين ما يؤدون الرساله.
0: نعم.
1: احتاج ناشطين يؤدون الرساله حتى في سفرنا احنا. ننتقي الاشخاص اللي يقومون بالواجب صح.
0: نعم.
1: فاختيارنا لهذه الاشخاص مهم. كذلك العمل، لما نختار العمل نختار العمل اللي هو بحاجه، ما نختار العمل يمكن يعني هو في 80% خلاص يعني، لكن في عمل مقابل 40% كيف ننهض به؟ هذا الصبع لما حطيتي عليه وقمنا بالعمل الصحيح والله راح يطلع من 40 إلى 80%.
0: باش نخلي لك الوقت تحكينا شوية أو تقدم رسائلك يعني للأولياء الأمور. كان نقول لك كل واحد تعطيه رسالة. نبدأ بأولياء الأمور اللي عندهم أطفال عندهم استرابات ولا صعوبات تعلم
1: يعني إعاقة.
0: إعاقة. ولو أنه العبارة يعني نلتقي والألفاظ في بعض الأوقات فمن يرفض كلمة إعاقة
1: ذوي الهمم.
0: ذوي الهمم يعطيك صح أفضل عبارة.
1: يعني شوفي أنا كنت في إحدى الدول احنا عندنا في البحرين نذكر الثنتين
0: أي.
1: ولكن يعني كنت في احدى الدول كانوا يذكرون الاعاقه
0: نعم نعم نعم
1: وبعض الدول ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه يعني
0: نعم
1: فهو يعني المعنى واحد ولكن يعني ولي الامر يمكن
0: يتحسس
1: اي بهذا الامر انا قصدي من هذا الموضوع من المعيب ان انت تكشف ابنك وعنده هذه الاعاقه وينام عندك على طول تاخذه على مستشفى حكومي يتم تشخيصه ومن ثم انت اختار وين تبي تروح.
0: لا
1: انا اعطيك مثال واحد والله ما انساه. جتني حاله ودق لي تليفون الدكتور قال راح امرر لك هذه الحاله تخير الحاله هذا ما يملك من المبالغ شيء وابنه صغير قال أبغي حل على أساس أنا ما أحمل ذنبه فقلنا له إن شاء الله انتظر إن شاء الله ونشوف إحنا شنو الحلول يعني لكن تخلينا إحنا نقوم يعني بأمورنا الشسخة تدين إيش عمل ثاني يوم راح البنك وخذ سلفة سنة كاملة وجاب لنا المبلغ قال هذه السنة كاملة والله يعيني على اللي بعديها شوفي حبه على أساس أن ابنه
0: نعم أنه يخرج نعم. من
1: المأزق نعم نعم لكن في ناس لا يقول لك والله خلاص هذه الله خلقها يعني من ذوي الهمم
0: نعم
1: خلاص خله
0: نعم. طيب رسالتك للدولة التونسية أو لتونس المجتمع المدني التونسي شنو تقول له في علاقة بهذا الموضوع دائما
1: والله أنت حطيتي يعني في وضع صعب حطيتيني
0: لا مسألش نحب الأوضاع الصعبة نحب نحكيه على
1: احنا أنا ما أرضى على تونس
0: ليست الحق الأول احنا نرضى على
1: سبعيني
0: نغير
1: يعني يعني أنا أحب لتونس شيء غريب مو على أساس أنه يعني أروح وأجي لا والله أهلها وناسها كرماء مضيافين تحسين أنهم يعني معاك بكل خطوة كذلك يعني أهل تونس يعني سبحان الله فيهم ميزة عفويين ما أجدم نفسي عليهم لكن كل اللي احنا نقوله في هذا الموضوع ولا هي نقطة ولا نقطتين دولة تونس رائدة ولكن يعني لكل عمل قصور كذلك احنا كنا قادمة في المركز ولا خارج المركز أي عمل والكمال لله سبحانه وتعالى أنا ما قلت تعذريني أني بجاوب لكن قلت لك أنا أحب لتونس ما أقدر أحط عليها أي نقطة يعني أحس فيها أني بعدين
0: دبلوماسية إجابة دبلوماسية هذه هي احنا حابين نوصلوا الرسائل هذه لانه بالحق انتم عاملين فريق جمعة خير هي تكون جمعة خير لنغير نحو الافضل
1: نعم.
0: لنصلح ما يمكن اصلاحه. طيب بالنسبه للعمل التطوعي ولا للشباب اللي يشتغل في العمل التطوعي رسالتك ليه
1: ارسلتي ليهم حتى انت بعملك اعتبره عمل تطوعي لما تشوف اي موقف قدامك ويحتاج عمل لا تخلي امرك قبل هذا العمل أنت أمرك بينحل لكن يمكن إحدى فرضا إحدى المواقف بحاجتك للوقت أنك تأخذه وتساعده لو تنقله من شارع لشارع أعمل هذا العمل قبل عملك لو كنت في أشد وقت ترى العمل تطوعي والله العظيم تحطي رأسك مرتاحة تحسين أن أنت يعني مع الوطن والمواطن لأن إحنا مهما قدمنا ما وفينا حق الوطن والمواطن ما نوفي لأن إحنا أساسنا هم
0: أكيد أكيد. في المستقبل أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم يعني عندكم مشاريع مستقبلية تشتغلوا عليها أكيد فما خطة استشرافية في العمل في مجال التربية المختصة عندكم خطط يعني تشتغلوا عليها طموحات
1: يعني هي أي طبعا الأهداف والشركات اللي بيننا وبين موجودين يعني أنا أكثر من شراكة متوقعية مع تونس
0: نعم.
1: عندنا شراكة وأكثر شيء بحضور الأخت في في في في, في المغرب
0: نعم.
1: عندنا شراكة مع مركز في مصر أي لليتيم المعاق شوفي ما يستقبلون إلا معاق ويتيم. لنا شركات كثيرة يعني، ولكن أنت تتأملين أن تقدمين الأفضل من خلال التعاون مع الجميع.
0: نعم، أي الخطط المستقبلية اللي تخدموا عليها بخلاف الشركات يعني؟
1: أنا خطتي أني أكون نادي لذوي الهمم من عمر 13 إلى 40، وهذا همي.
0: نعم.
1: يعني أنا خلال سنتين مع الحكومة في هذا الموضوع، والحكومة جادة. وراح إن شاء الله نوصل لحل إن كيف نخدم هذه الفئة أنها ما تقعد ببيوتها، لأن أولياء الأمور مشغولين.
0: نادي المقصود بالنادي شنو؟ يعني مكان أو فضاء يجمعهم ويمارسوا فيه هواياتهم ولا؟
1: نعم نعم، وأنت توفرين لهم يعني تكوين داخل
0: مختصين ولا لا؟
1: كل شيء كامل هذا يعني، في من صيدلية، في من طبيب، لكن توفرين لهم مكتبة، توفرين لهم سينما، توفرين لهم صالة، توفرين لهم خلنا نقول أخصائيين كامل. لأن من عمر 16
0: يقضيوا يومهم فيه ويتعلموا حاجة جديدة.
1: نعم نعم نعم، أنت تعملي لهم ورش نجارة، صناعة، أي شيء. مو معنى أنه بس خلاص طلع الآن من 16 ولي الأمر يأكل هم هذا الموضوع. ما في اليوم مثل الصفة الأولية أن الأم بالبيت، الأب بالبيت. اليوم الأب يكادح والأم كادحة، هذا من لا في البيت. لازم يجود لمكان أنه يعني يقضي في وقت مريح.
0: نعم ممتاز جدا أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم. أنا باش نخلي لك كلمة الختام معنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى، ونشكرك برشا على حضورك بحذانا على هذه المشاركة في تونس في هذا المؤتمر الأخير. نخلي كلمة تقدمونا شوية المشاركة في المؤتمر الأخير
1: هذا. أنا عجبتني كلمة بحذانا.
0: بحذانا أي
1: جميلة يعني جدا يعني نعم قريب منا يعني نعم. وأنا بحذاكم
0: أي
1: ومن خلال
0: انت تو بحذينا في اذاعه المنستير.
1: نعم
0: بالضبط، وفي تونس
1: بودكاست من زاويه اخرى.
0: نعم
1: هذا الدعوه اللي جاتنا اخر شيء دعوه لملتقى الطفل الدولي الافريقي.
0: نعم
1: ملتقى العمالقه.
0: نعم
1: بحق هذه الاطفال التوحد. من خلال دعوه من الاخت سعيده بالعابي.
0: نعم
1: قدمت لنا دعوه، ويمكن هذه الدعوة من الدعوات السريعة اللي احنا استجبنا لها من مركز المال التربية الخاصة، حضرنا احنا موجودين.
0: فما دول أخرى عربية موجودة؟
1: موجودين حتى دول عربية وحتى من أوروبا، من فرنسا. نعم. من نعم. موجودين
0: ملتقى
1: يعني.
0: دولي.
1: نعم. نعم اسمه ملتقى الدولي للطفل. نعم. يعني الملتقى هذا الحمد لله تم فيه ورش ومحاضرات. نعم. وما يخص هذا وقدمنا احنا بعد يعني دعم لهذه الفئة من خلال محاضرات، من خلال يعني حضور وعمل شراكة مجتمعية مع الأستاذة سعيد إن شاء الله قريبا.
0: نعم.
1: وهي ما هي غريبة على تونس، ترى الملتقيات يمكن أنا من نفس هذه النوعية حضرت هذه خامس فعالية بما يخص
0: وتونس تكون حاضرة بحذاكم في ملتقياتكم أنتم ولا لا؟ يعني
1: نعم.
0: فما التبادل
1: كل مكان تلقين تونس. كل مكان
0: الحمد لله
1: تونس رائدة
0: الحمد لله
1: وتونس بالقلب
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. خليك كلمة ختام.
1: الختام أول شيء أشكرك أختي مروة
0: عايشك
1: على هذا اللقاء الطيب، وأشكر كذلك أختي نورس على عمل هذا اللقاء
0: نعم.
1: وبرنامج بودكاست اللي حقيقة يعني اسمه من زاوية أخرى يعني
0: نعم.
1: حلو الموضوع
0: نعم.
1: وأشكر تونس على احتضانها لجميع هذه الفعاليات، كذلك أشكر سفارة البحرين في تونس متمثلة في سعادة السفير عبد العزيز العيد.
0: نعم.
1: اللي أحضر هذه الملتقى وبافتتاحية هذه الملتقى، وكذلك أشكر شعبها اللي يعني متفاعلين لهذه الأمور.
0: نعم.
1: وشاكر لكم هذا اللقاء.
0: البحرين كل بش تفرج على البودكاست
1: راح يشوفونها البحرين وغير البحرين.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: يعني احنا تواصلنا الاجتماعي ما تصور
0: كبير
1: يعني.
0: نعم. كبير مع مجموعة نعم. كبيرة نعم. من الدول.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا، ودائما عطاؤكم لمجال التربية الخاصة، دائما عطاؤكم للطفولة، دائما عطاؤكم للعمل التطوعي في تونس وفي البحرين وفي الدول العربية وفي العالم ككل، لأنه كل دولة تحتاج هذا.
1: وأنا شاكر لك الاستقبال وشاكر الفريق اللي معك اللي شكرا. قام بهذا الفريق.
0: يعيشك مع أجمل تحية مروة زيدي وحسين منور، نلتقي في بودكاست جديد وضيف أو ضيفة جديدة. إلى اللقاء وبسلامة.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا

مش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

في أحباب كتير قبل ده. أنا خايف لبكرة يجينا

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقته اليوم مستمعين الكرام أحد قراء كتاب الله القرآن العظيم، والذي وهب نفسه للقرآن إذ كان محبا له بطريقة لا حدود لها، لاعتقاده بأن للقرآن دورا كبيرا في عزة ورفعة من يحمله في فؤاده وفي قلبه. لذا كان ضيف اليوم صاحب أسلوب خاص به يميزه عن سائر المقرئين، وكان يعد من الرعيل الأول الذين عاصروا افتتاح الإذاعة المصرية وشاركوا فيها بأصواتهم من خلال تلاواتهم عبر الأثير. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ طه الفشني رحمه الله.
2: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك

قتل الخراب.

0: ولد القارئ الشيخ طه الفشني بمدينة الفشن في محافظة بني سويف عام 1900 للميلاد الموافق لعام 1317 للهجرة في أسرة متدينة، حيث ألحقه والده بكتاب القرية وشجعه على حفظ القرآن من خلال ما يتلقاه من هدايا وهبات كلما تعلم شيئا من القرآن، حيث حفظ القرآن الكريم كاملا ومجودا مع الإلمام الكامل بالقراءات العشر، كما امتاز عن أقرانه بالصوت الجميل.
1: بعد أن أتم القارئ الشيخ طه الفشني حفظه للقرآن، كان يسير في طريق متوازن في ذلك مع دراسته المنهجية التي أهلته للالتحاق بمعهد المعلمين في المينا، حيث حصل على شهادة المعهد، لكن تلك الدراسة لم تشبع تطلعاته للاستزادة من العلوم، فسافر إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا، لكن الأحداث السياسية التي كانت تمر بها مصر في تلك الفترة حالت دون التحاقه بدار العلوم، ففكر في طريق آخر يمكنه من خلاله تحقيق رغبته في الحصول على شهادات أعلى، فتوجه إلى الأزهر الشريف وتم قبوله دارسا به.
0: وقد أخذ القارئ الشيخ طه الفشني علوم التلاوة وعلم القراءات عن عدد كبير من علماء عصره، لعل أكثرهم ملازمة له هو الشيخ عبد العزيز السحار. ولم يتوقف الشيخ الفشني عند هذا الحد، بل سعى إلى ملازمة مشاهير القراء في ذلك الوقت أمثال الشيخ أحمد ندى والشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، فاستطاع الاستفادة منهم كما استطاع أن يخطط له خطا يميزه عنهم.
1: وكان لسكن القارئ الشيخ طه الفشني في حي الحسين الحي الشهير في القاهرة أثر كبير على تردده على مسجد الحسين الذي يعد أهم المساجد المعروفة لكثرة مرتاديه من القراء والعلماء ووجود حلقات القرآن الكريم فيه، الذي ما لبث أن أصبح مؤذنا فيه وقارئا شأنه شأن المقرئين المشهورين الذين يتناوبون على القراءة فيه. واستمر على تلك الحال إلى أن توفي بين قراءة للقرآن ورعايته للمواهب الشابة التي تسعى إلى حفظ كتاب الله، فكان خادما للقرآن على مدى سني عمره التي تجاوزت 70 عاما.
0: وكما هي عادة قارئنا الشيخ طه الفشني في إحياء ليالي رمضان بتلاوة القرآن الكريم، صادف أن كان ضمن من يستمعون إليه في عام 1937 للميلاد مدير الإذاعة المصرية الأستاذ سعيد لطفي، الذي استحسن صوته وأعجب إعجابا شديدا بتلاوته، فعرض عليه الالتحاق بالإذاعة نظرا لما يحمله من إمكانات كبيرة تؤهله للانضمام كقارئ للقرآن مثله مثل كثير من القراء المشهورين في ذلك الوقت، فوافق على ذلك واجتاز جميع الاختبارات المقررة وأصبح قارئا معتمدا.
1: ويعد القارئ الشيخ طه الفشني ثالث قارئ تعتمده الإذاعة المصرية بعد الشيخين محمد رفعت وعبد الرحمن الشعشاعي. وإلى جانب اهتمام الشيخ الفشني بتلاوة القرآن والتعليم للناشئة ومشاركته في المناسبات الدينية والرسمية التي يدعى لها، فقد أسندت له رئاسة رابطة قراء القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، وأصبح المسؤول الأول عنها والمدير التنفيذي الذي يرجع إليه جميع القراء. وقد قام بمسؤولياته المنوطة به على أكمل وجه إلى أن انتقل إلى جوار ربه.
2: بسم الله.

0: وقد استطاع القارئ الشيخ طه الفشني خلال سنوات عمره أن يصنع له اسما وسط كبار قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي من خلال طريقته في التلاوة، فانهالت عليه الدعوات من كثير من البلدان الإسلامية وغيرها، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان، سواء كانت تلك الدعوات خاصة أو عامة.
1: كما تم تكليفه عدة سنوات مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف، حيث زار معظم عواصم العالم مثل تركيا وباكستان وماليزيا والمغرب والجزائر والإمارات وسوريا ولبنان، وقد لقي من تلك الدول التقدير والتكريم لما يحمله في قلبه من آيات القرآن الحكيم، كما منح الكثير من الجوائز والأوسمة من تلك الدول، إضافة إلى تكريمه من قبل الحكومة المصرية، وذلك لقاء رحلة العطاء التي قدمها الشيخ الفشني خدمة لكتاب الله من خلال تلاواته التي تضفي على النفس روحانية وسكينة. إنه بحق علم من أعلام التلاوة والترتيل.
0: ويملك القارئ الشيخ طه الفشني مجموعة من التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم ما بين مرتلة ومجودة، تذاع بين وقت وآخر عبر موجات الأثير من إذاعات الدول العربية والإسلامية. وقد ظل الشيخ الفشني طوال حياته التي امتدت لأكثر من 71 عاما خادما للقرآن، إلى أن توفاه الله فجر يوم الجمعة 10 من ديسمبر عام 1971 للميلاد، الموافق 22 من شوال عام 1391 للهجرة. رحم الله القارئ الشيخ طه الفشني وأسكنه فسيح جناته.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: الله.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فلتكن مستمعين الكرام ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثقة لا حدود لها، وظننا به خيرا حتى يأتي الخير لنا. فالأفكار تجذب مثيلاتها، فكر بطريقة إيجابية تجذب كل ما هو إيجابي، وكما يقال: تفاءل خيرا تجدوه. أصدقائي المستمعين، لبلوغ الوعي الراقي والسلام الداخلي علينا أن نقرر التغيير نحو الأفضل، وننطلق بشحن ذواتنا بطاقات عدة: طاقة الحب، وطاقة الامتنان، وطاقة الاعتذار، وطاقة التسامح. فطاقة الحب هو أن تحب ذاتك، وتحب الله، وتحب الرسول، وتحب والديك وزوجتك وأبنائك والآخرين. أما طاقة الامتنان فيجب أن تحمد الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وأن تشكر كل من سخرهم الله لك لييسر أمرك. أما طاقة الاعتذار فتعتذر لذاتك، للخالق سبحانه وتعالى، تعتذر لكل من تسببت لهم في أذى. أما التسامح فسامح ذاتك وكل من تسبب لك في الأذى، فالمسامح كريم. قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم، هذه هي سمة الصديق الصالح، يطمئنه إذا خاف، يشد من أزره عند المحن، يذكره بربه عندما يضعف إيمانه به. ابحثوا عنها في صحبتكم، وابحثوا عن الصديق الصالح لا صديق المصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. صباح الأمل والتفاؤل، صباح المحبة الدائمة والابتسامة والضحك المستدامة، فالضحك يرفع هرمونات السعادة ويقوي المناعة، فعليكم بالضحك مستمعين الكرام. قلت الضحك والابتسامة لا القهقهة، فكثرة الضحك أيضا تميت القلب.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: الحج فرحة العمر المتكررة في كل عام.
3: كلما حل موسم الحج ازداد حنين القلوب إلى موافاة الموسم ورؤية البيت العتيق والطواف به والسعي عند الصفا والمروة وشهود وقفة عرفة ومبيت مزدلفة، وهي أجمل ليلة وأيام منى ورمي الجمار، ثم الوداع المهيب بالطواف مع بقاء تعلق النفس والمشاعر بتلك البقاع الطاهرة المباركة.
2: المواقف في الحياة كثيرة، خاصة في الأسفار، وهي فيما يخص الحج تكتسب قدرا من الأهمية والثبات دون نسيان، لارتباطها بالشرف في الزمان والمكان والحال مع الأنس بالصحبة والرفقة والمسير.
3: الحج عبادة وركن من أركان الإسلام الخمسة التي ربما لا يستطيع أي شخص القيام بها، سواء من حيث الاستطاعة المادية أو الجسدية. ومن يقدر له أداء فريضة الحج فإنه يكون سعيدا بذلك، وهذه السعادة لا تنتهي لمجرد أداء مناسك الحج، بل تستمر مدى الحياة. ذكريات الحج تتجدد عند الحجاج كل عام، خصوصا في موسم الحج، فالحج عبادة وهو رحلة وزيارة ومؤتمر ودورة روحانية، وفيها يكتسب الحاج أمورا كثيرة. ومع إعلان بدء التسجيل لموسم الحج يتذكر الشخص الذي أدى مناسك الحج كيف تم اختياره ومشاعره آنذاك، بل إنه يسرد التفاصيل وكأنه يعيشها الآن.
2: وعند مغادرة الحجاج تكون له أيضا ذكريات يسردها لأسرته وأصدقائه، فليس غريبا أن يتذكر الحاج لون الحافلة التي أقلته للديار المقدسة ومن جلس بجانبه، بل إنه ربما يتذكر غالبية المسافرين الآخرين معه، فصحبة الحج مختلفة عن غيرها، وإن كانت الرحلة لا تخلو من بعض المواقف الطريفة التي تبقى في الذاكرة. ومع بدء المناسك يزداد الحنين إلى تلك الديار، ويعيش الإنسان تلك اللحظات بتفاصيلها، ويسترجع شريط الذكريات حتى وإن مضى على أدائه لفريضة الحج عدة سنوات، فرحلة العمر لا تنسى. ففي المدينة المنورة اعتاد حجاج الشام الذهاب قبل التوجه إلى مكة المكرمة أياما جميلة وماتعة. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترجاع أجمل اللحظات.
3: أما الانتظار لفترة قبل التمكن من صلاة ركعتين في الروضة المشرفة بسبب حرص الجميع على الصلاة في هذا المكان، يكسبها مكانة خاصة في القلب والذاكرة، وخصوصا وأنت ترغب في الجلوس في هذا المكان لفترة أطول. لكن ترقب أعداد من المصلين ليجدوا لهم مكانا يدفعك إلى أن تفسح مكانا لغيرك للصلاة، خصوصا وأنت ترقب عيونهم في تلمس أصغر بقعة للصلاة فيها، وقد جاءوا من أماكن بعيدة وجنسيات متعددة.
2: تستذكر الراحة الجسدية والنفسية أيام الإقامة في المدينة، فطقسها معتدل وتضاريسها ليست جبلية، وأسواقها واسعة، وأماكن السكن ليست بالبعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرب من ماء زمزم الذي يتم نقله من مكة المكرمة يشعرك بأن ما تشربه أكثر من مجرد ماء، خصوصا وأنت تستشعر بركته. الجلوس في المسجد لقراءة القرآن أو الذكر أو التسبيح، وأحياناً للتفكر والاستمتاع بعظمة المكان وجماله. ترقب ألوان رواده وأجناسهم، وتسمع خليط اللغات التي لا تفهمها، لكنك تفهم مقصد أصحابها وشعورهم بالفرحة لزيارة هذا المكان.
3: زيارة سوق التمور في المدينة مهمة يقوم بها الكثير من زوار المدينة، حيث ترى أنواعا لا تعد من التمور، ربما أكثرها يشاهد لأول مرة. والتمر هدية الحاج الرئيسية، وخصوصا تمر المدينة التي يقدمها للمهنئين بعد العودة إلى الوطن. ومع أن أجواء المدينة النبوية مريحة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، إلا أن عيون الجميع تتجه إلى المكان الأعظم والمقصد الرئيسي، وهو مكة المكرمة، بيت الله الحرام.
2: يحزم الحجاج أمتعتهم ويركبون حافلاتهم منطلقين بشوق إلى وجهتهم، وبعد 4 كيلومترات يتوقفون في ميقات أهل الشام لارتداء ملابس الإحرام، وينوون نية الحج قبل إكمال مسيرتهم، حيث الشعور ببداية العد التنازلي لأداء المناسك.
3: الشعور بعد ارتداء ملابس الإحرام لا يوصف. الجميع يرتدون لباسا متشابها من حيث اللون الأبيض، وهو قطعتين منفصلتين. الإدراك أنك بدأت تتخلى عما في هذه الدنيا من أموال وزينة، فأنت ذاهب لأعظم شعيرة لتعود بعدها بلا ذنوب.
2: وما أن تنطلق الحافلة حتى يبدأ التكبير والتهليل، لا تعب ولا ملل بانتظار الوصول إلى المبتغى. وإذا قدر لك أن تصل مشارف مكة المكرمة ليلا وتقترب من المسجد الحرام، فالمآذن العالية بأضوائها تأسر القلوب وتضيف جوا من الخشوع، يرتفع معها صوت التلبية والتكبير.
3: فالوصول إلى بيت الله الحرام والطواف بالكعبة المشرفة هدف يرنو إليه الجميع، وشرف كبير ينتظره المسلم 10 سنين، حتى وإن زرت هذا المكان مرة أو أكثر معتمرا، فإن موقف زيارته بنية الحج مختلف تماما. جموع الحجيج توافدوا إلى هذا المكان من مختلف بقاع العالم، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. المكان مزدحم، لكنك تشعر بلذة خاصة برغم التعب. 2 أو 3 في مكة المكرمة، معظمها داخل المسجد الحرام، طواف بالكعبة وصلاة وذكر، فالصلاة تعدل 100,000 صلاة. تدرك عظمة هذا الدين الذي اختاره الله تعالى ليكون دينا للبشرية. تجلس في المجلس وإذا بك تجاور 10 أشخاص من دول مختلفة، العالم كله يلتقي هنا. لا تفهم لغة الكثير منهم، لكنك تحبهم وتطمئن إليهم، لا ترغب في فراقهم. فالكلام ليس فقط باللسان، بل لغة القلوب أكثر وضوحا. لغة المؤمنين مهما اختلفت جنسياتهم لغة عابرة للحدود، لا تحتاج إلى تأشيرة.
2: الانطلاق للصعود إلى جبل عرفات فيها ذكريات جميلة، فبالرغم من أن المسافة بين مكة وجبل عرفات ليست بالبعيدة مقارنة بالمسافات الأخرى، إلا أن الرحلة من مكة إلى جبل عرفات تستغرق وقتا ليس بالقصير. فالجميع يذهب إلى جبل عرفات، من يركب الحافلة ومن يركب السيارة والدراجة ومن يمشي على قدميه، فليس هنالك فرق كبير في زمن الوصول مهما كانت وسيلة التنقل. لكنه مشهد مؤثر وجميل. الجميع يتوجه إلى جبل ليمضي يوم عرفة، كيف لا والجميع يدرك عظمة هذا اليوم، فهو المحطة الأكبر في الحج.
3: يوم عرفة يوم للدعاء والتوجه إلى الله. هنا المؤتمر الأكبر يحضره الناس من كل بقاع، طالبين المغفرة من الله، الغني والفقير، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، في مكان واحد يتضرعون إلى الله، الجميع سواء عند الله. وما إن يأتي وقت الغروب حتى يبدأ الحجيج بالنزول عن جبل عرفات، وقد أيقنوا أن الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم يقينا كاملا لا يمكن التشكيك به.
2: وفي رمي الجمرات تدرك رمزية المكان وعظمة التعبير، أنت ترجم بضع حصوات تذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان، ترمي وتكبر الله أكبر.
3: في منى متسع من الوقت للالتقاء بكثير من الأشخاص للتعرف عليهم وعلى عاداتهم وشعوبهم، فمؤتمر الحج يمتد عدة أيام، فيه برنامج ملزم للجميع، وفيه أوقات يستثمرها الحاج بحسب رغبته، بالإضافة إلى التعارف من الحوارات والنقاشات المختلفة. ولا يمكن للحاج أن ينسى لحظات أدائه لطواف الوداع، فهي لحظات مؤثرة تشعر فيها أنك تغادر أقدس بقاع العالم وقد عدت كيوم ولدتك أمك دون ذنوب.
2: مواسم في الذاكرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

إلهي، أنا في عثرة أرتجي عفوك ورضاك، وأنا في ذلتي أبتغي رحمتك ونداك، ولن أفعل كسائر الناس فأحتمي بهذا وذاك، وليس من حام وواق في العالمين سواك. إلهي، غافر الزلات، يا من تعالى ما له أبدا مثيل. إلهي، فاز من ناداك ربي، أتاه الخير حقا والقبول. إلهي، ضاع عمري في غرور وفي لهو وفي لعب يطول. إلهي، طالما أنعمت منا بجود منك فضلا يستطيل. إلهي، أنت للإحسان أهل ومنك الجود والفضل الجزيل.

أحبابنا الكرام، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء بكم عبر أمواج إذاعة المنستير، إذاعة الجميع. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفح واليسرى والعطف والمحبة وحلو البدايات وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. اللهم ربي حسن السيرة ونقاء السريرة وفضلك التام وطيب الأثر وحسن الختام، يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا من عبادك التائبين المتقين.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: أحبة هذا الصباح، هذا موعد جديد متجدد مع إذاعة المنستير ومع صوت لحبيب مرموش في رحلة أخرى من نور النهار. الكلمة الطيبة تأسر القلوب وتمحو الضغينة والذنوب، وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن الذي لا تخفاه خافية ولا يسهو ولا يغفل ولا ينام. حبيب هذا الصباح، كن حليما رؤوفا متسامحا

فكر كيف عشت وما الذي قمت بفعله في يومك الماضي، ولا تحسب كم عشت من الوقت في المتعة والأفراح، فالعمر صديقي بالعمل والكد والجد والثبات على النجاح.

إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا. وإن فرض الطغاة عليك ذلا فلا تخضع وعش دنياك حرا، وقل يا نفس يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا. ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. هي الدنيا هي الدنيا، فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما زلتم أيها الأحبة مع عروس البحر إذاعة المنستير، ومع صوت لحبيب مرموش الذي يهديكم أجمل الكلمات والنغمات في هذا الصباح المنير. سأل أحد النقاد الأديب جبران خليل جبران: ما هو أكثر شيء مدهش في البشر؟ فأجاب: البشر يملون من الطفولة فيسارعون ليكبروا، ثم يتوقون إلى أن يعودوا أطفالا ثانية، يضيعون صحتهم ليجمعوا المال الكثير ثم يصرفونه ليستعيدوا الصحة من جديد. يفكرون في المستقبل بقلق شديد وينسون متعة الحاضر، فهم لا يعيشون الحاضر ولا المستقبل، بل يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبدا، ويموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبدا.

أيها السائر في درب الوجود، شكلك ولباسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والعملية مجموعها صفر فوق صفر. لو اجتمعت بقلب قاس ونوايا سيئة، إنما المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا، وصلح سائر الجسد كله. فاللهم اجعلنا ممن فاضت قلوبهم صدقا وصفاء ورقة ونقاء ومحبة لا تبلى.

عزيزي المستمع، كلما زاد نضج الإنسان كلما قل عدد الناس من حوله، فالعقل الناضج لا يحتمل الكذب والزيف والمجاملات، ولا يحتمل فتات العلاقة.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: صديقي، إذا كنت تعيش مع الماضي فهذا ما ستكون عليه حياتك تماما، في الحاضر والمستقبل. فالعيش مع الماضي هو سبب أساسي للفشل، حيث إن الماضي قد انتهى إلى الأبد ومر مرور الكرام في حياتنا، ويمكننا فقط أن نتعلم منه وأن نستفيد من التجارب والمعرفة التي اكتسبناها ومن الخبرات والدروس التي مرت بنا مهما كان نوعها، وذلك بهدف تحسين ظروف حياتنا. فلا يتساوى الماضي مع المستقبل أبدا، هذه حقيقة لا شك فيها. المهم هو أن تكون عندنا القوة الممكنة لإطلاق سراح الماضي بكل أحلامه وآلامه وآماله، وأن نعيش الحاضرة، الحاضرة بكل معانيه، وأن نتطلع إلى مستقبل أسعد وأفضل مما نحن فيه.

0: أيها الأحبة الأفاضل، لكل بداية نهاية، وقد أوشكت حصتنا على الانتهاء، لكن نور هذا الصباح سيتواصل معكم ليضيء دروبكم بالخير والفرح والسلامة. نحن نرجو أن نلقاكم في موعد قادم وأنتم في أجمل الحلل الصحة والسعادة والبهاء. أنسكم في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بطمأنينة وسكينة، وإلى اللقاء.
1: عارف كل الخوف من بكرة دريف يا حبيبي، عارف سر عذابي وخيرك ده إيه يا حبيبي، عارف كل الخوف من بكرة دريف يا حبيبي، عارف سر عذابي وخيرك ده إيه يا حبيبي.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. صباح الخير. نفى مصدر أمني مطلع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع جريمة قتل فتاة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة على يد شخص من الأفارقة جنوب الصحراء، وأكد المصدر فتح محضر عدلي في الغرض مع إدراج مروجي هذه الشائعات بالتفتيش، مشددا على تتبع كل من يعمد إلى نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، حيث أفاد بأن عدد المنتفعين ببرامج البعثة بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 خلال هذه السنة أي إلى حدود اليوم، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد البرهومي من الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفى أفريل المنقضي مقابل فائض بقيمة 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%، وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. ونختم هذا الموجز بخبر عالمي، حيث أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع الزميل سليم الحيزم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطل. اللهم يا رب نجح أبناءنا، اللهم وفقهم في امتحاناتهم واجعلهم من المتميزين. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم في أحسن الظروف. اللهم يا من أقسمت بالليالي العشر أدخلها علينا آمنين سالمين معافين. اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والبركة والمغفرة واستجابة الدعاء ومضاعفة الأجر يا رب العالمين.

الله أكبر قد أتى يوم سعيد بالهنا وتدفق الحجاج حبا نحو مكة والصفا الله أكبر كبروا ومن الإزار تحللوا ومن الخطايا طهروا أرواحهم خفقاتهم وتبسموا الله أكبر كم طرى في النبض شوق قد سرى والعيد هذا قد روى توق المحب من الورى.

0: صوت يا حاج ولبي وصلي بحرم ربي.
1: صوت يا حاج ولبي وصلي بحرم ربي.
0: الدعاء كيف استجب ربي يا رايح.

إسماعيل أحمد، وصلنا للستة وستاشن دقيقة هنا وسبعتاشن دقيقة الآن بإذاعة المنسير. صباح النور لكم جميعا مستمعين الكرام، هذه تحية حسام مقدرية في إخراج هذه البشير وأسليم الحيزم في الإعداد والتقديم. أذكركم الآن بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 19 من مايو 2026 ميلادي، الموافق للثاني من ذي الحجة 1447 هجري. أذان صلاة الصبح كان في 23 دقيقة، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار 20 دقيقة، أذان صلاة العصر في 24 دقيقة، أذان صلاة المغرب في 7 مساء و21 دقيقة، وأذان صلاة العشاء سيكون بإذن الله في 9 مساء و1 دقيقة. أشرقت شمس هذا اليوم في 5:08، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. قد دخلت الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وتستمر حتى يوم النحر، وهي أيام مباركة أقسم الله بها في القرآن الكريم، وتعد أعظم مواسم الطاعات، والعمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي وقت آخر، ويضاعف فيه الأجر. فأكثروا من الصيام والذكر والتكبير وفعل الخيرات في هذه الأيام المباركة.

0: 26 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في بشائر الصباح، وقدم لكم الآن فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. يتميز طقس اليوم الثلاثاء بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب لمحليا متموج، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 23 و26 درجة بمناطق الشمال وتصل إلى حدود 30 درجة ببقية الجهات. نسمع الذكاء الاصطناعي جيميناي شنو قال عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم في المونستير وتونس عامة ويوم العيد خاصة.
1: بالنسبة لحالة الطقس اليوم في المونستير، من المتوقع أن يكون الجو مشمسا ولطيفا طوال النهار. ستصل درجات الحرارة العظمى إلى حوالي 23 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلا لتصل إلى حوالي 16 درجة مع سماء صافية. لن تكون هناك أي فرصة للأمطار اليوم، لذا يبدو أنه يوم مثالي للاستمتاع بالخارج. بشكل عام في تونس يتميز الطقس اليوم بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 23 و26 درجة في مناطق الشمال وتصل إلى حدود 30 درجة في بقية الجهات. بالنسبة للأيام القليلة القادمة في المونستير، من المتوقع استمرار الطقس المشمس والمعتدل. درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، بينما الصغرى ستكون بين 17 و19 درجة مع سماء صافية بشكل عام. بالحديث عن تونس بشكل عام، من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في مختلف الولايات، مع أجواء مشمسة وصافية في معظمها. في المناطق الساحلية ستكون الحرارة أكثر اعتدالاً بفضل النسيم، في حين قد تسجل المناطق الداخلية والصحراوية درجات أعلى بكثير. بالنسبة ليوم 27 ماي 2026، من المتوقع أن يسود طقس مشمس وصاف في تونس. ستتراوح درجات الحرارة العظمى حول 27 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى لطيفة ومعتدلة، مما يجعله يوماً مثالياً للاحتفال.

0: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة مفتاح كل صباح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: السلام الذي أحدثكم عنه هو غير ما تعود الناس الكلام عنه باسم السلام، فهو لا يبتدئ وينتهي بقولكم بعضكم لبعض السلام عليكم أو السلام لكم، ولا هو أن يأكل أحدكم طعامه في طمأنينة من سارق أو عدو طارق، ولا أن يروح ويغدو ويستريح ويعمل ويزوج ويتزوج وهو في مأمن من رصاصة تخترق صدره أو قنبلة تنقض عليه من الفضاء فتمزق أمعاءه. هو اتزان وائتلاف في النفس، هو شقيق المحبة، بل هو المحبة، وهو روح كل روح وحياة كل حياة، والقدرة التي بها يتماسك كل ما في الكون من محسوس وغير محسوس، فلا يفلت منها شيء ولا يهلك معها شيء. تقولون لي: وهذا السلام أين نفتش عنه؟ ألا فتشوا عنه في قلوبكم، أما في غير القلب فعبثا تفتشون. هناك في ذلك العالم المتناهي بحجمه اللا متناهي بقوته، في تلك الرمانة المرصوفة بكل أصناف النزعات والشهوات، هناك عقدوا مؤتمراتكم للسلم. فإذا وفقتم بين ما فيكم من نزعات تشدكم إلى فوق وأخرى تجذبكم إلى أسفل، وشهوات تسير بكم غربا وأخرى تقودكم شرقا، عرفتم السلام وكنتم في سلام مع العالم حتى وإن كان العالم في اضطراب، وإلا بقيتم تجتاحكم عواصف النزاع وتتقاذفكم أمواج الخصام، حتى وإن لم يكن في جو العالم من حواليكم ولا غيمة واحدة. وأنتم لن توفقوا بين ما فيكم من نزعات وشهوات متضاربة ما دمتم مقودين بحواسكم لا غير، وما لم يكن لكم خيال يخرجكم من أصداف شخصياتكم الضيقة، إلى حيث تشعرون وتعرفون أن الكون فيكم وأنتم فيه، وأنكم لا تكتملون إلا بكل ما في الكون، مثلما لا يكتمل شيء في الكون إلا بكم. وعندئذ إذا ما همست نفس أحدكم في أذنه قائلة: فلان عدوي فلأحذفه من الوجود، انتهرها قائلا: فلان مني وأنا منه، إن حذفته حذفت ذاتي، وكيف أحذف ذاتي بذاتي؟ هل يستطيع الوجود أن يحذف الوجود؟ وهكذا تتحول حربكم مع العالم إلى حربكم مع أنفسكم، هي حرب ضروس، أين من هولها حرب الجيوش والأساطيل؟ لكنكم كلما ربحتم معركة من معاركها اقتربتم من السلام، والظفر حليف كل من حارب ويحارب نفسه بثبات وقوة حتى النهاية. ما لم تعقدوا سلما مع أنفسكم فعبثا تطلبون السلام. إن ناسكا في صومعة منقطعة لبعيد عن السلام، ما دام بعض العالم في نظره خيرا وبعضه شرا، وما دام يرى الشر في العالم لا في نفسه. من يصرع إنسانا يصرعه مرة واحدة، لكن من يعف عن قتل إنسان ويبقى يشتهي له العذاب والموت طيلة حياته فذاك يسرعه مرات لا تحصى. ليس يكفيكم سلاماً مع جاركم أن تصافحوه وتجالسوه وتآكلوه وتشربوه، ولا يكفيكم سلاماً مع العالم أن لا تتعدوا على العالم بشيء ولا يتعدى عليكم بشيء. ما ذاك غير مظهر خارجي من مظاهر السلام. أما السلام فهو أن تحبوا جاركم والعالم لأنهما منكم وفيكم مثلما أنتم منهما وفيهما، فحيث كانت المحبة كان السلام، وحيث لا محبة لا سلام.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن جولة في الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: 3 قتلى في إطلاق نار عند مسجد في سان دييغو الأمريكية، وقائد شرطة المدينة يعدها جريمة كراهية. إسرائيل توسع عقوبة الإعدام لتشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعترض أسطول الصمود. عنوان آخر كذلك في البي بي سي نيوز: مشروع دلتا الجديد في مصر، لماذا قد لا يحقق الاكتفاء الغذائي الزراعي؟ مسيرات حزب الله الصغيرة لماذا تشكل تحديا للدفاعات الإسرائيلية؟ في القدس العربي تقرؤون: وصول شحنة إنسانية إلى كوبا وسط أزمة اقتصادية وتصاعد التوتر مع واشنطن. محكمة أمريكية تتهم وزير الصناعة الفنزويلي السابق بغسل الأموال لصالح مادورو. الولايات المتحدة تعلق إجراء من التعاون العسكري مع كندا. وزير العدل الفرنسي بحث مع الرئيس الجزائري مساعي إعادة بناء الثقة بين البلدين. الأمم المتحدة تؤكد أنها ستتخذ خطوات قانونية بشأن تحويل مقر الأونروا في القدس الشرقية إلى مجمع دفاعي. محكمة ليبية تبرئ 31 من رموز النظام القذافي. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: بعد تعليق هجوم اليوم الثلاثاء، ترامب يتحدث عن تطور إيجابي جدا مع إيران. الكريملين يعلق أملا كبيرة على زيارة بوتين إلى الصين. تعثر الهدنة الثانية بين إسرائيل وحزب الله. محمد عودة القائد الجديد للقسام، ماذا نعرف عنه؟ هذه بعض العناوين الصادرة في الصحف صباح هذا اليوم. الآن نستمع إلى صليحة.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم من سنة 1268 المسلمون بقيادة ظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة. 19 مايو من سنة 1502 كريستوف كولومب يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. في مثل هذا اليوم من سنة 1798 الحملة الفرنسية على مصر تتحرك في ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر. 1956 بداية إضراب طلب الجزائريين الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلب المسلمين الجزائريين للالتحاق بثورة التحرير الجزائرية. 1965 سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إلي كوهين. 1989 إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. 1990 القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجر. 2004 بدأ محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. 2009 تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض. 2016 الخارجية المصرية تعلن رسميا عن تحطم طائرة مصر للطيران قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكبا. سنة 2024 سقوط طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بعد عودته من زيارة قصيرة لدولة أذربيجان ووفاته هو ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وبعض مساعديه. في مثل هذا اليوم من سنة 1881 ولد مصطفى أتاتürk مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا. نستمع الآن إلى علي الرياحي ما تفكرش في الأحزان.
4: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش على

وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي كان وافرح.

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك على الشك وعلى النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك على الشك

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه، وذلك خلال جلستي عمل خصصتا لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بكل من القيروان ومنوبة، وبحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية. ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء FQL في قطاع التمور الطازجة دجلة النور التونسية، بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة دجلة النور من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. في موضوع آخر، أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. ختاماً، كشفت تونس عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنياً، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. هاركم طيب، صباح الخير. هاركم مبروك، سيدي شلال، هاركم زين.
3: هارك زين.

0: وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

7:05 دقائق هنا بإذاعة المناسير. صباح النور، مرحبا بكم في بشائر صباح حتى 9. فكرة عن فقرات هذه الساعة الثانية والساعة الثالثة من هذه البشائر بعد قليل. عيشها أحلى مع المدرب حسين التاج باش نتعرفوا على عادات الناجحين. قبل 7:30 صغير صغرون مع ريم الهاني، ثم دقيقة صحة بعد 7:30 حكيم اسطنبولي وآخر الأخبار الرياضية. في 8 غير درجين كالعادة نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للطقس، المعهد الوطني للرصد الجوي، باش نتعرف على آخر الأخبار حول أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم والأيام القليلة المقبلة. في 8 نشرة الأخبار، وبعد خبر وتعليق مع الدكتور مازري طبقة، وباش نتعرف على مناظرة الانتداب للتعليم الثانوي وعلاقتها بالإصلاح التربوي. من فقراتنا كذلك فقرة الكلمة ليك مع سيد فارح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكودة، وافتتاح مكتب جديد في سهلول. ونختم هذه البشائر بأسعار السوق مع ناصر المكشر بالسوق المركزية بالشابة. نسمع الآن فيروز.

0: أجمل الصباحات على أحلى الموجات، موجات إذاعة المنستير.
1: عيشة أحلى.
2: السبع وربع هنا بإذاعة المنستير، صباح الخير، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. الآن فقرة عيشة أحلى، يلتحق بنا عبر الهاتف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور أخوي حسين.
3: صباح النور أستاذي، صباح النور وسرور ليك ولكل أوفياء ومستمعي إذاعة المنستير. أهلا بك.
2: اليوم مش نتعرفوا على عادات الناجحين. الناجحون هم لا يولدون بمهارات خارقة، بل يصنعون نجاحهم عبر الالتزام بعادات بسيطة يومية ثابتة تقودهم إلى النجاح، هيك ولا؟
3: أكيد أكيد أكيد أستاذ سليم. والحاجة الصادمة والمعلومة الصادمة اللي نحب نقولها ونفاجئ بها المستمعين إنه كل البشر منضبطون، يعني كل الناس منضبطين وملتزمين. يعني الإنسان عنده نظام تاع انضباط اللي هو نظام العادات متاعه. دونك سواء هذا شخص فاشل أو ناجح فكلهم منضبطين. الفاشل منضبط على عادات تؤدي في الأخر إلى الفشل، والناجح منضبط على عادات هي التي تحدث الفارق وتؤدي إلى نجاحه أو إلى عبقريته أو إلى إبداعات أو أنه اسمه يخلد في التاريخ بإنجاز معين.
2: دونك الجميع منضبطين أو إلى الثراء، زاد فما نجاح يقود إلى الثراء،
3: إلى الثراء، إلى العبقرية، إلى الاكتشاف والاختراع، إلى أنه يخلي بصمة أيا كان في مجالات الحياة. كان الجميع منضبطين على عادات معينة، إما تنجحهم أو تفشلهم أو تمرضهم. زادت إنه قام عادات معينة تمرض الإنسان، تهزه للمرض، تهزه إلى المستشفيات بقية عمره، يعني إن مكان ذاك. عاداتك مقولة مهمة، أو ما عاداتك هي حياتك. دونك الإنسان عنده نظام اسمه التيار الآلي موجود في العقل الباطن اللي هو العادة. كل ما يبدأ الإنسان يكرر في شيء معين عقلك الباطن ينتبه فيقول أنت تحب على هذا السلوك، يلا حاول شنو نقوله لك للتيار الآلي، تقول لي تعمله بتلقائية مهما كان هذا هذه العادة صعبة راهو هذيك سهلة. فما برشا ناس تقوم نرفع تاع الصباح وتدوش بالبرد وتعمل رياضة مهما كان الطقس في الخارج شنو نوعه، يقوم يعمل هذا، يقول لك نعملها من غير مجهود. يعني أنا تحطت على التيار الآلي مارسها فترة معينة، فما ناس تقوم في يوم العطلة 5 تاع الصباح لأنه تعود على ذلك منذ مدة، قلت عندي 40 عام يقوم 5
2: تعود مخه، المخ تعود يقوم
3: ونعوم في الصباح ونصطاد 4 تاع الصباح، والناس تزاد في فرشة يعني تكون قاهق ويعوم في تقس درجات حرارة باردة وعادي بالنسبة ليه ومستمتع. دونك الطقوس، هذه الطقوس اليومية اكتشفوا أنه الناس الناجحين في الحياة عندهم طقوس كما فاهم، مهما كان هذا الشخص دينه شنو ومرجعيته شنية وجنسيته شنية أيا كان، فما طقوس يكتشفوا انها تتكرر عند مجموعه من الناس واكتشفوا ان الناس هذوما الناجحين.
2: عاداتك تغير حياتك عن
3: المجموعه، عن طريق عاداتك تغير حياتك. كيف تطلق العنان لامكانياتك عن طريق هذه العادات اليوميه ويوم بسيطه؟
2: ترى خلينا نعرفوها شنو هي العادات هذه، برشا عادات هما.
3: اي هما تقريبا 8 او 9 عادات يقوم يتكرروا. دونك فما لو تاخذ انسان، احنا نقول احنا احد من المستمعين يحب يبدا يدخل في هذا التحدي يلعب هذه اللعبه، قل لك اختار 30 يوم من 30 إلى 40 يوم وضعي بالوافي بالوافي، يعني فما شكون حتى يتبرمج أقل. وابدأ هذه العادة، يعني قوم ساعة قبل يومك العادي، خاطر هي ساعة سحرية يسميوها، قوم ساعة قبل يومك العادي. مثلا كنت تقوم 8 تاع الصباح، قوم 7 تطبق هذه العادات وتاخذ دقائق لقول لك عادة. هم 8 عادات كل واحدة تعطيها 3-4 ساعات، وراح كمان بين 40 دقيقة، لازمك 40 دقيقة إلى ساعة باش تطبق هذه العادات. هي هذه العادات، أول عادة قوة الحركة، الحركة اللي هي يسميها في المطلق العام انك تعمل حركة او اكتيفيتي جسدية خارجية مادية تؤدي اما الى ارتفاع دقات قلبك، تقول تسمع دقات قلبك كل 5 دقائق 10 دقائق عن طريق حركات رياضية، تعمل 5 الى 10 دقائق ترفع دقات قلبك او تتعرق واحد منهم، اذا كان واحد منهم تحققت لازم تكتفي. دونك 5 دقائق الى 10 دقائق حركة تكون شوية قوية شوية سريعة باش تكسر الحاله مع السكون او النوم اللي انت كنت فيه. اول حاجه هذه، وهي تعطيك هرمونات وافراز هرمونات تعطيك وتعطيك سعاده وتعطيك اقبال وحماس على اليوم، وتنحي لك اذا كان عندك كابه او قلق. من 5 الى 10 دقائق حركه، الحركه هذه اختار انت اللي تحب. انا قلت ما قلتش حتى رياضه، قلت حركات معينه ترفع لك دقات قلبك او تخليك تعرق. 2 قوه التاكيدات، تنجم قوه التاكيدات كالتمرين تدمجوا مع الرياضة وانت تعمل فيه مثلا مع الحركة أو مع المارش أو مع الرياضة أو مع أو الهواية بتاعك. قوة التأكيدات هي جمل تقال في الحاضر، تقال في المضارع، تحمس بها نفسك وتبرمج بها عقلك على الإنجاز. مثلا أنا في طريقي نحو الصحة والتشافي، أو في طريقي نحو الوزن المثالي، أو أنا في طريقي نحو النجاح والثراء والتميز، أو في طريقي نحو العالمية بخطى ثابتة، أو أنا في طريقي مثلا إذا في طريقي باش نقص المقاومة على العقل الباطن، أو أنا الآن أكثر ثقة بنفسي في كذا، أنا الآن أكثر قوة وأكثر تمكن في مجالي. يعني تبدأ جمل هي تأكيدية حتى الإنسان يكتشف أنه يقول في برشة كلام سلبي على روحه داخليا، ويبدأ يتكرر هذا قبل النوم وبعد النوم وكل، فيصبح الإنسان يتحول ماديا الى ذلك الكلام اللي قاعد يتقال. دونك انتبهوا للتاكيد، دونك حاول قول اكتبهم الجمل، قم بصياغه الجمل نتاع الشهر هذا مثلا، وبعد شهر بدل مره بدل عناوين جديده. ثلاثه، قوه التامل، 5 دقائق إلى 10 دقائق تامل، انك تركز على الداخل، على التنفس العميق، تبيت حال التامل، نقول تامل في المطلق يعني يدخل فيها الصلاه، الناس اللي تصلي نجم يعتبر الصلاه نتاعه هو تمرين هذا التامل الصباح، يعني يدخل فيها اليوغا، رياضات التنفس العميق والهدوء والسكينة الداخلية، كل رياضات فيها تنفس وتأمل يدخل في هذا المجال.
2: التأمل في خلق السماوات والأرض، التأمل في البحر النجم،
3: بالضبط التدبر بصفة عامة مهمة جدا. رابعا، قوة التخيل، الخيال، ماذا نتخيل، حتى اكتشف الناس خيالها، رب يعتقد الخيال في أداة لصناعة واقعك وصناعة أقدارك وتغيير أقدارك عن طريق الخيال. يعني كل البناءات اللي تشوفها انت تو، الاختراعات اللي تشوفها كانت يوما ما في خيال شخص، ثم اصبحت ماديه. دونك يولد الشيء مرتين، مره في العالم الداخلي في خيال شخص، ومره اخر على ارض الواقع. دونك انت حياتك اذا كنت تحب تحقق ما تريد، يقول لك خذ 2 إلى 5 دقائق، حتى نجم اقل، 2 إلى 5 دقائق، تخيل حياتك الذي تريد ان تكون عليه، كيف تريد ان تكون، او اي لان تريد ان تصل، وابدا انتسيبي او اللي هو استبقها، استشرفها، تخيلها الان، خلي عقلك يصدق، لانه يعني عقلك الميزه اللي فيه او هي ميزه وثغره في نفس الوقت، ما يفرقش ما بين ما تتخيله وما تراه بعينيك، ما يفرقش، لا يفرق بالنسبه لي حقيقه لك. يعني كان تتخيل انسان يتخيل نفسه مريض وطريح الفراش، بعد فترة يمرض فورا، يصدق العقل، يبدأ يطيح المناعة ويبدأ يخلي ذلك القدر يتشكل. كيف الوضع المادي، تخيل نفسك إذا كنت توصل شخصية بمقاييس وطنية أو مقاييس عالمية، تخيل شهرتك الآن وعيشها الآن لمدة 2 أو 3، عقلك الباطن سيبدأ يفرز وسيبدأ يتشكل وفق الصورة اللي ريتها. تخيل نفسك في الجسد المثالي، يقول إذا كان جانب صحي، تخيل نفسك تتعافى وتتشافى بسرعة، تخيل نفسك تعيش وعندك عائلة اللي انت تحب عليها، وعندك المدخول المادي اللي حب. يعني تخيل 2 أو 5 دقائق نفسك وقد حققت ما تريد، هذا الخيال. 5، قوة القراءة، لازم تقرأ يومين من 5 إلى 10 دقائق، نحن نحب نأسس عدد القراءة. دونك انت أبدأ بشوية، مش متفرضهاش على عقلك الباطن، يعني ما بحبش الإجبار والإكراه، خذ 5 دقائق 10 دقائق وقرأ في جانب انت تحبه، ملول في 30 يوم مضبط أقرأ في الحاجات اللي تحبها، بل اقرا في الاشياء اللي تحبها باش نسهل عليك الموضوع، لان انت تدمن، تولي عاده القراءه عاده يوميه بعد فتره، وهذه تحدث فارق كبير كبير كبير في حياه الناس تماما، سواء تقرا في الجانب اللي انت تحب تطور فيه، او في جانب مهارات حياتيه، او في جانب خدمتك واختصاصك، ايا كان. يعني قوه القراءه. 6، قوه التدوين، التدوين انك تكتب ورقه وسيل، يقول لك قم بانك تجلي او تجسد ما تريد تحقيقه. أبسط حاجة، انقله من خيالك، بكري كي عملنا تطبيق الخيال قلنا عليه، من خيالك إلى ورقة عن طريق كتابة أو تصوره أو ترده، مفيد تجليه ماديا بالمتاح، أسهل حاجة وأرخص حاجة في المتاح ورقة وسيل. يقول الناس يكتشفوا، الناس اللي تكتب حتى ولو في وضع سيء، في هم مرضى وهم في السجون، تحققت كتاباتهم أو تحققت نواياهم وتحققت أقدارهم اللي كتبوها. دونك الكتابة فيها سر، يقول لك علاش حتى في القرآن يقول لك نون والقلم وما يسطرون، وانه حال الإنسانية تغير أول ما الإنسان يشوف الكتاب وبدأ ينقش على الكهوف، وبدأ تغير، عم تقفز الإنسانية في الوعي أول ما اكتشفت الكتابة، ونقول كتابة نقول قراءة تركيزة. دونك قوة التدوين مهم جدا، ورقة وسيله، ما تقوليش في خيالي عملتها، لا ورقة وسيله، هذه تحدث فرق لي. 5 دقائق اكتب، خطط لأهدافك المستقبلية، اكتب إنجازاتك، اكتب كلمات ملهمة، اكتب، خلي ستيلو يكتب، ثم بعدها توضح الصورة، تلقى راحك تخطط وتكتب في شعارات وتكتب في اللوجو بتاع مشروعك وتعمل في برشا أشياء. أنت أبدأ وقدر. 7، قوة الامتنان، أنك تبدأ، تقول الامتنان يقوله الإنسان يركز على الأشياء اللي موجودة عنده، اللي حققها، اللي أنجزها، اللي فرحان بها. الامتنان أنك مش نمتن ونشكر الله على شنو، على شيء، على نعمة، على شيء أملكه، مش على شيء مفقود.
2: نعمة يعني الصحة أقل حاجة دي نشكر الله.
3: نعمة الصحة، نعمة لأني تنفس بدون أجهزة، نعمة لأني صحة أبنائي، العائلة السعيدة، لأني عندي فلوس، لأني عندي رزق يومي، لأني عندي ما يوكلني صباح تو خلينا في غدوة ساعات بالفريجدار فارغة فاكهة ما يكفي اليوم افرح. فمش كل لا يبدأ يشكو ما يكفي ليش الجمعة ويبدأ يبكي ويتشكى وكل حتى لين يخسر صحته تو ما يستمتعش حتى بالماكلة نتاع الموجودة نتاع اليوم. قوة الامتنان أن أركز على كل ما هو موجود عندي مهما كان بسيطا، التركيز على الشيء يخليه يتضعف ويزداد في حياتك أن نركز عليه بمشاعر عالية. ثمانية التوى شيء آخر يكون نجم يكون صادم اللي هي قوة العطاء اللي هو يسميه صدقة، أنك تعطي من الشيء اللي تحب يولي موجود عندك تخرج منه تسقى مهما كان هذا الشيء حتى لو ناقص. يقول لك يعني انك ان الله يأبى ان تكون اكرم منها. اول ما تعطي اكتشفوا انه الناس الناشئين في حياتهم كل يعطيوا من العلم اللي عندهم، فربي يبعث لهم يكون اعلى منهم يزيدهم في العلم يتدرجوا في العلم اللي عندهم. اذا كان هو يحب العلم، اذا يحب الشهره يشد شخص صغير ذكره ويحاول يحطه على طريق الشهره في مجاله هو وينجحه. يقولوا احنا يعطيه من لا يقدر يوصل، اللي يعطيه معارف يعطيه علاقات هذه يقولوا اجي نوصلك يعني شخص مشهور وطنيا يجي لنا هاوش ردك انت مشهور في ولايتك يلا لا نقدر نعمله، ولا ردك مشهور على قد ما نعطيك طريق الشهرة أو سر الشهرة في الجانب مثلا الصحي أو في الجانب العلمي أو في الجانب المال والثراء والأعمال إلى خير. قوة العطاء أنك تعطي معلومة، تعطي فلوس من حاجة تحبها، تعطي من تحتك، تعطي من وقتك لشخص تحزين خرجه من كآبته أو نعزي شخص أو نجبر بخاطره وإن كان الشيء اللي مش تعطي منه سيعود إليك مضاعف جاهز. لذلك هذا من الأسرار، هذا آخر واحد نختم به هي قوة العطاء. نختم به هذه الأشياء بسيطة تتعمل لي بعض الدقائق من دقيقتين إلى خمس دقائق مكسيم 10 دقائق، يشتخذك مكسيم من 40 دقيقة إلى ساعة في اليوم. الساعة السحرية يسميوها لأنهم يبدأوا يومهم بهذا الشيء، يبدأوا يومهم بهذه القوة. هذه الناس مازلت راحضة هم أبدأوا بالحاجة هذه، هذا من شأنه أنه غير شكلك 29 ساعة.
2: وأهم حاجة ثقة بالنفس باش تكون ناجح في الحياة.
3: أكيد أكيد، وثقة بالنفس تبدأ تعمل أنت في هذه الإنجازات البسيطة، تبدأ تمشي وتقوى مع الوقت ويتغير حالك بعد 30 يوم، وبعدها عقلك الباطن يصدق الصورة الذهنية اللي أنت خدمت عليها بخيالك، قلنا عليها كما قلنا بالتركيز على النعم وبالأشياء اللي قلنا لها. هذا يحدث حياتك سرق عبد جديد، عبارة إنسان ميتامورفوز كاملة بعد 30 يوم تصبح شخص، وتصبح هذه الأشياء عادات عندك تلقائية من غير مجهود.
2: واضح أخوي حسين، يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا. إن شاء الله يطبقوهم هذه العادات هذه كل باش نكونوا ناجحين في الحياة. شكرا لك حسين التاج المدرب، نهارك طيب، إلى اللقاء.
3: الله يخليك، شكرا.

0: الدارين هم.
1: عسلامة، أنا اسمي أمان، سنة ثانية باء. بس نحكي لكم تو على ألعابي، بس نحكي لكم على ألعاب الحاجة اللي نحب نشريها. أنا نحب ألعابي، عندي نحب نلعب لعبة اللودو، لعبة البطة اللي في اللودو بالشيش بيشة والوحدين نتاعهم، ونلعب زادة حاجات أخرين. أما في عيد ميلادي نحب نشري جلات تليفون نتكلم، مو خاطر باش نكلم بابا نسالر نمرض بحاجة نكلمه، مثلا كرشي وجعتني نكلمه، أي حاجة مثلا صار واحد ضربني نطلبه نقوله راه وزي ضربني إيجا قوله، أي حاجة صارت نطلبه، مثلا طحت في تركينا لأي حاجة قوله بابا إيجا عاوني وكل. وساعات نتشاركه. أكثر واحد يحبني في ماما وبابا هو بابا وماما، يحبوني أني أكثر واحد على خطر الصغير يحبوه أكثر، هذاك علاش. وهي تو باي باي.

0: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط تنجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين القريشي.
1: دقيقة صحة. وتمام 7:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. في إطار التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، 22 ألف مهاجر غير نظامي عادوا طوعيا منذ 22,000. انطلاقاً من اليوم، المحامون ينفذون سلسلة من الإضرابات الجهوية والبداية من محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام 8:00. إلى اللقاء.
2: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
2: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
5: نبدأ كل صحة جديد يا فتاح يا رزاق.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. نبدأ باجتماع اللي صار أمس بين وزير الشباب والرياضة وممثلي أندية المتأهلة للدورة البراج بحضور ممثل الرابطة. تأكد ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق ومعلق المباريات نصف النهائي والنهائي تلفزيون واعتماد تقنية الفار. نحكيو على الفرق في الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، ونحكيو على نادي حمننف اللي باش يواجه فريق مستقبل قصري في النصف النهائي الأول. في المقابل باش يلاقي الملعب الجبسي فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في نصف النهائي الثاني. زوز مباريات باش يقاموا يوم 25 ماي مبدئيا، حتى نعرفوا علاش مبدئيا، بينما يلعب النهائي يوم 29 ماي لتحديد صاحب بطاقة الصعود الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. ذكروا سعد كل من الأمراضي بحمسوسة والتقدم سقيد دير. علاش مبدئيا يوم 25 ماي؟ لأنه في حال تأهل الملعب الجبسي لنهائي كأس تونس باش تقام دورة البراج بداية من شهر جوان. هذا علاش مبدئيا الزوز مباريات كما قلت بنادي حمننف ومستقبل القصرين مش يكونوا يوم 25 ماي في المقابل الملعب الجبسي واتحاد تطاوين كما قلت يوم 25 ماي. والزوز الفائزين مش يكونوا في الدور النهائي، مش يسعد فريق واحد بين الأربع فرق. غدوة موعد انطلاق الدورة الربع النهائي والدفعة أولى مباريات النادي صفاقسي الملعب الجبسي ترجي رجيس النادي البنزرتي. يوم الخميس بقية البرنامج بعث بوحجلة الترجي التونسي، تقدم سقيدار شبيبة العمران كل المباريات الساعة الثالثة ونصف. وتأكد غياب الحارس أيمن دحمان عن صفوف نادي صفاقسي إلى جانب اللاعب محمد أمين بن حميدة على الترجي التونسي في مباراة الكاس بعد اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم وزوز فرق يقضي بالتحاقهم مبكرا بتربص المنتخب. ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب والأندية بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب للمونديال. المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة القدم أقل من 20 سنة باش يلاقي نظيره الألماني وديين بملعب حمد العقربي برادس. المباراة باش تكون يوم الثلاثاء 26 ماي بداية من الساعة 6:30 وفق كما قلت ما أفاد به معز النيلي عضو الجامعة التونسية لكرة القدم مكلف بمنتخب الأواسط. نخرج خارج تونس البارح بالنسبة للمباريات في الدوري الإنجليزي، وأكيد المتابعة وأحباء أرسنال الانتصار لفريق أرسنال بهدف مقابل صفر اليوم مانشستر سيتي. إذا يتعثر أرسنال يكون بطل في الدوري الإنجليزي. ذكروا أرسنال كان فاز أم بيرني بهدف مقابل صفر، وفي حال خسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام بورتموث باش يكون الأرسنال يتوج رسميا بلقب البريمير ليج الإنجليزي. أيضا المتابعة لحب كرة الصفراء بالنسبة لدورة رولون غاروس، والأكيد كما قلت باش يكون عزيز دوغاز المصنف 666 عالميين اليوم في الدورة التمهيدي الأول أمام البريطاني فيليكس المصنف 237 عالميين. وتقام منافسات رولون غاروس ثاني بطولة الجران شلام هذا الموسم بين 18 ماي و 7 جوان القادم على الملاعب الترابية في باريس. نخلط نهاية سبورت انفو، نشهركم أسعد ليام، أرجع لكم سليم وكمل معكم بشير الصباح. إلى اللقاء.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي،
2: وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: 57 دقيقة هنا بإذاعة المونستير باش نمشيو مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. ألو صباح النور.
1: أخويا سليم تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بإذاعة المونستير.
0: مرحبا سي صبحي بن أحمد، شنو حوالكم لاباس؟
1: عايشك الحمد لله.
0: طقس مستقر يظلين فماش أمطار فما ارتفاع في درجات الحرارة هيك ولا؟
1: صحيح نعم، هو يوم الأمس في العشية تكونت خلايا رادية في مناطق الغربية للوسط والشمال وكانت أعلى كمية 5 ملمترات بولاية جندوبة وكذلك 4 بقلعة سنام ولاية الكيف. وبالنسبة لليوم نجم نقول ندخل في منطقة الاستقرار، ارتفاع في الضغط الجوي، تمركز تام لمرتفع الضغط الجوي على بلادنا وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كل يوم تزيد درجات الحرارة درجتين 3 درجات حسب المناطق. اليوم سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب على معظم الساحل والحرارة في ارتفاع طفيف، القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 26 و31 درجة. ببقية المناطق إن شاء الله اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر 25 درجة بجهة المنستير. غدوة تبقى سماء تقريبا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، يتواصل كذلك الرياح ضعيفة فمعتدلة، الارتفاع يتواصل في درجات الحرارة غدوة أكثر من اليوم إن شاء الله، درجات الحرارة تكون تقريبا في حدود 27 درجة بالمنستير، ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي صاحبي بن أحمد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله يوم سعيد ليك ولكافة مستمعينا الكرام. نسمع نغم آخر شو وصلنا لنشرة 8.

0: من هالتبعد هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: تعال عمل ديو أنا ويكي

0: الساعة تشير إلى 8 صباحاً على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلاً بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه عناوينها: وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. في إطار التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، 22 ألف مهاجر غير نظامي عادوا طوعيا منذ 22 ألفين. انطلاقا من اليوم، المحامون ينفذون سلسلة من الإضرابات الجهوية والبداية من محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. إلى تفاصيل النشرة، أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين، تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيدة الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وبيّن لمزوغي أن الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارة ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وأمام الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، يشتكي المواطن من عدم قدرته على مجاراة هذه الأسعار، مما قد يضطره للتخلي عن شعيرة الأضحية. الزميلة فاطمة بن عثمان رصدت آراء عدد من المواطنين بولاية نابل.
2: غالية برشا الأسهم تاع العلوش، غير عادية. بيه الفايدة لفويت منين؟ أسكو من الفلاح ولا من القشار ولا كيفاش؟ شو معناها علوش بزوز ملين؟ اللي عمناه ليسوى مليون ومليون ومية ومليون وميتين سنة بزوز ملين، شو معناها؟ لا رقيب ولا حسيب. لا مانيش شاري، ما عنديش، حتى كان عندي ما ناخذ ما نعطيش فلوسي للاحتكار. تو القشار ساعة يبطلوا الخدمة هذه نتاع التكشير هذه، تو يبطلوا كل القشار تو يرجع العلوش كيما كان قبل.
3: اللي باش يشري علوش وسقضي له قضيته، ولا اللي ما عندوش علوش كاين يقضي اللي باش يقضيها، واني كوجينا اللي شي عمرها.
4: بسم الله، انا انسانة مقاطعة، فما احتكار وفما عبيد تغلي على عليه عليه بإنسان يخلص 700 دينار إنو علوش اللي بشي شريه، إن الفما عبيد تخلص 500 ألف راو زين علوش اللي تحكي لي مجيسك علوش 500 ألف
5: واللي يقطع الحمس ناوكو ذكه.
0: من جهته، دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضاوي المواطنين إلى التوجه نحو الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة لشراء أضاحي العيد. الميداني انتقد بشدة بعض الممارسات الاستهلاكية، خاصة للإقبال على اختيار الأضحية بناء على شكلها الخارجية، مما يفتح المجال أمام المضاربين لاستغلال العاطفة المرتبطة بهذه الشعيرة.
6: الخطة الصحيحة أنك تشري علوشك تشريه من الأسواق الأسبوعية، كل معتمدية فيها سوق منتصبة أسبوعية وكل ولاية فيها سوق، ما تخليش الفرضية أنت أنه يستغلوك حسب العرض والطلب وحسب المزاد العالمي، لأنه السوق عنده سقف معين هو اللي يحدد الأسعار، طالما ثم إشهار وثم بيع وثم مزايدة وثم شراء، هذاك هو القاموس أنت أنك تقتني العيد أنتك أفضل من اللي أنك تمشي الناس منتصبة البرة وديما كنجير والعاطفة شوي ويعجبنا علوش هو ما يستغلوا نقطة الضعف هذاك، وخاصة كان مشينا معانا صغارنا، وبالتالي هذاك تصير التجاوزات هذيك الكل. نعرفوا المقدرة الشرائية ما تسمحش، نكيفوا عملية الشراء نتاعنا على الواقع. جزارة كله قاعدين يشروا في اللحم بيعوه بمرابيح معينة في البلافون يبيعوا فيه في 60 دينار، أنا كيفاش نشري ديما مقاييسي؟ يعني عندي كيلو في البلافون 60 دينار، نشري ضحيتي ما نفوتش كيلو 60 دينار، أكواسير الآن هو يشري ب 60 دينار في البلافون ولا نشري ب 100 دينار، لأني أنا ما نمشيش للرحب، ما نمشيش للأسواق الأسبوعية، أنا نمشي للنقاط وحدها البرة وغادي تصير التجاوزات.
0: أكد رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي لإذاعة المنستير أن ما آلت إليه وضعية القطيع في تونس اليوم من نقص في الأعداد وغلاء في الأسعار هو نتيجة سياسات خاطئة، رغم وجود قانون يمكن أن يحل كل هذه الإشكاليات.
7: وقت اطرح مشكل اضاحي من عمناول قلنا ممكن يكون المشكل تشريعي. نلقاو الدوله الوحيده في البحر الابيض المتوسط في القاره الافريقيه هي تونس اللي عندها القانون عدد 95 لسنه 2015. القانون هذا لو يطبق حتى 20% منه يفض لك الاشكاليات المطروحه فيما يخص منظومه الالبان، منظومه اللحوم، وزاره الفلاحه. القانون موجود، اول حاجه لازم تمشي في ترقيم القطيع وعندك الاليات كيفاش ترقم قطيعك. ثاني حاجه تمشي في تمويل الفلاح، حاجه مهمه زاده وحكيت عليها عدة المرات مع وزاره الداخليه، يكون عندك امن فلاحي موجود كما الامن السياحي. في كل مركز حرس ترابي بيرو خاص بالامن الفلاحي بسياراته باعوانه يتنقل ويعمل دورات امنيه، مع كونه يلزم ثم تمثيلات الديوان الاعلى في كل معتمديه مش ولايه ولا كل اقليم. نشوفوا صاب اسنان تاع الحبوب، نشوفوا البن وقرط واعشاب موجوده في كل بلاصه وربي يرحمنا بالمطر والحمد لله. ثلاثه حاجات: تمويل، اعلاف مع الامن، مع الوزارات المعنيه تكون قريبه وتراقب. هذه اهم الحاجات اليوم سيرتو نعاود نقول ترقيم القطيع ونجيبوا امهات نجيبوا نعاج. لو عندنا نوعيه نتاع تبار تجيب لك بثمانية في العام وتجيب لك بالتسعه في العام. اذا كان احنا نحب نصلحه كل شيء متوفر تنقصنا حاجه بركه الاراده باش نقاور واحنا على الاقل في عامين اخرين ما عادش نحكيوا على الاشكاليات هذه.
0: ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة دجلة النور التونسية بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. ويشكل الحوار بين القطاعين العمومي والخاص خطوة حاسمة في هيكلة قطاع التمور التونسية، حيث سيتم بالمناسبة تقديم كراس شروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000 وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة أمس عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافية خلال الفترة المقبلة. استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس إلى عدد من خبراء القانون في إطار النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. وفي تصريح لزميلة خولة صليتي قال النائب فخر الدين فضلون إن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات وتهدف إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم.
8: واصل الاستماع الى خبراء قادرين انهم يطوروا المبادره هذه، المبادره هذه اللي هي تتمثل في تجديد العقوبه على جرائم البركاج تحديدا. اليوم المقاربه نتاعنا فيها زوز روافد. الرافد الاول هو تجديد العقوبه بشكل انه تكون العقوبه شديده وغير قابله للتخفيف. المبادره اللي قدمناها العقوبه من 12 سنه الى 20 سنه، والجديد فيها هو عدم امكانيه تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين، خاصه كي نحكيوا 261 262 المتعلقين بالسرقه باستعمال السياح اللي هي البركاج. ولكن كذلك هنالك مقاربة أخرى لابد من أن تنخرط فيها كل المكونات اللي هي مقاربة شاملة فيها معالجة تكون كفيلة بتحسين المجتمع التونسي في المستقبل القريب المتوسط والبعيد من هذه الدار، حتى لا يكون لنا ضحية بركاج أو قائم ببركاج. وهي مقاربة فيها التعليم، القطاع المبكر عن الدراسة كسبب يعني من بين السبب الرئيسية، المقاربة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية، المقاربة الأسروية العائلية. بالتالي زادة هذا لابد من أنه يصير، لكن احنا في الراهن شفنا أنه ما نجم نحد من الظاهرة إلا بتجديد العقوبة، العقوبة التي لن تقل عن 12 سنة ولن تتجاوز 20 سنة. ونحن كذلك نطالب بتطبيق الإعدام، نعم الإعدام لا غير، على عملية البركاج التي تنجر عنها وفيات وإزهاق أرواح بريئة.
0: ينطلق المحامون في تنفيذ جملة من الإضرابات الجهوية الانطلاقة اليوم بإضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة تحركات احتجاجية أقرتها الهيئة الوطنية للمحامين للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل. وانطلقت أمس هذه التحركات الاحتجاجية بدعوة من مجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحامين، تنطلق بحمل الشارة الحمراء بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وسيكون الإضراب العام الحضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم الاثنين 8 جوان المقبل مع تجمع ببهم والمحكمة الابتدائية بسوسة. وزارة العدل أفادت من جانبها بأن هذه التحركات التي انطلقت أمس لا تأثير لها على سير مرفق العدالة، وأضافت أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية مع انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. انطلاقا من اليوم المحامون ينفذون سلسلة من الإضرابات الجهوية والبداية من محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، أجمل تحية حسام قدرية ونصير السكلي، بشير الصباحة، تتواصل اليوم مع سليم الحزم، إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير، إذاعة المنستير، برامجنا منكم وإليكم،
11: منكم وإليكم.
12: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، رحاب النظر، برامجنا بيكم وإليكم.

0: 8:23 دقيقة من بداية المناسيرة. الآن فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك. والكلمة اليوم صباح لسفارح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكودة. صباح النور سفارح.
2: خير، مرحبا بكم الناس الكل.
0: غدوة إن شاء الله افتتاح مكتب تنمية الموارد بسهلول سوسة، باش ناخذوا فكرة عن هذا الافتتاح، شكون باش يقوم بعملية الافتتاح ودور هذا المكتب وكيفية التواصل مع المكتب.
2: أكيد غدوة إن شاء الله افتتاح مكتب تنمية الموارد بسوسة شيكون تحت إشراف السيد والي سوسة إن شاء الله بإذن الله على الساعة 8 صباحا، وش يكونوا فيها الإطارات الكل متاع الجمعية وإن شاء الله المواطنين والداعمين وهيئة الدعم متاعنا إن شاء الله. وجهنا لهم دعوة، مرحبا بهم الناس الكل يكونوا بحذانا إن شاء الله.
0: الافتتاح وقتاش بيكون؟ على الساعة وقتاش الوقت؟
2: هو افتتاح على مدى يوم كامل، لكن افتتاح الرسمي مش يكون 8 صباحا إن شاء الله بإذن الله.
0: 8 صباحا. أيه. والموقع في سهلول قريب لشنو ولا باش يحب يحضر ويواكب هذا الافتتاح؟
2: أيه. نقول احنا بحذا سيرفيس يمين شارع صادق مقدم، انا معروف ياسر الشارع هذا في سهلول. مرحبا بهم الناس الكل، شيكون ان شاء الله شيكون مولود جديد للجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس، باش يقرب خدمات الجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس للمواطنين والداعمين. وكذلك فما حاجة باهية برشا اللي هو سويس ستور، يكون موجود زادة في مكتب تنمية الموارد اللي هو فضاء ليعرض المنتوجات الحرفية للعائلات اللي كانت هشة والعائلات اللي عاونها في مشاريعها وقفنا معها. وهذا معناها نقوله احنا عرض مجاني، معناها يحفظ كلامة الإنسان، يحفظ كلامة المواطن ويكون مجاني وزادك لترويج السلع متاعهم إن شاء الله
0: بإذن الله. وأطلقت جمعية تونسية لقراء الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حبيت نشوف وين وصلت الحملة، فماشي إقبال، فماشي وكيفية التبرع، فما نقدا ولا الأضاحي غلاء السنة؟
2: والله هو حقيقة ربي على المواطنين الكل، معناها أما الحمد لله التونسي ديما ما ينساش خوه، ما ينساش الوليد، ما ينساش العائلة متاع السويس. إن شاء الله ديما هي في الجمعة الأخرى تتحرك الأمور، وإن شاء الله يا ربي بإذن الله ينجموا يا يجيبوا أضاحي معناها حية، يا يتبرعوا عبر الموقع الرسمي للجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس بالمونطون اللي تسوى علوش معناها، فهمتني؟ وإلا بأي مبلغ يحاول إنه يعاون به باش نجموا أن وليداتنا ندخلوا لهم البهجة إن شاء الله ويحتفلوا بالاحتفال الديني هذا إن شاء الله بإذن الله.
0: بالنسبة للموقع نجموا نذكرهم بالموقع الجمعية
2: بالطبيعة www.sosve.tn.
0: وإن شاء الله ربي سخر أولاد الحلال بشي يعاونوا هذو الأطفال
2: إن شاء الله يا ربي. رأي ديما نداء للمتبرعين، للإخوة التوانسة، الإخوتنا في الخارج زادة مستنسين ديما يقفوا معنا خارج تراب الوطن، التوانسة لخارج تراب الوطن. إن شاء الله يا ربي ديما وليداتنا فرحانين وكيل وليدات الكل إن شاء الله يحتفلوا بعيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكود، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مبروك عليكم هذا المكتب الجديد في سهلول، مكتب جديد طبعا بشي هل أبوابه غدا، هذا المكتب بشي يعاون طبعا أطفال أسواس أكودة، وشكون يحب يتبرع طبعا لهذه الفئة طبعا الضعيفة، الفئة الفاقدة للسند نجم نقوله أطفال أسواس أكودة، إن شاء الله يا ربي يثيب الجميع.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. تعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
7: وانا وانت،
8: وانا وانت،
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
5: وكل اللي يسمع فينا،
6: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على ايقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير، تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
5: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
6: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
9: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق والتي كتبت حول بن سدرين وكرشيد والكريشي الذين يقفون مجددا أمام القضاء بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة. التفاصيل في الصفحة 13. وفي موضوع آخر، سلطت صحيفة الضوء في صفحتها 8 على مقترح محاضن ورياض الأطفال الجديد، وتحديدا ماذا فيها، علما وأن شروق أكدت أنه يهدف إلى تنظيم قطاع الطفولة. في الشأن العالمي، تقرؤون في ذات الجريدة بالصفحة 4 في عددها الصادر هذا الصباح تفاصيل 14 بندا إيرانيا على الطاولة للاتفاق مع أمريكا. من جانب آخر، تهجير، قتل وقوانين إعدام وإبادة شاملة في فلسطين، تجدون تفاصيلها في الصفحة 6. وبتصفح الصفحات الرياضية للشروق اليوم، نقرأ حول بورصة المدربين حسب تعبيرها، والبنزرتي ملك البطولات، فيما الكوكي ينشد الإنصاف، وبركوني في ثوب المنقذ. وفي أخبار النجم، الذي واصل البحث عن رئيس، تكشف الشروق عن حجم ديون الجمعية والذي وصل إلى 100 مليار اليوم. من جهة أخرى ولقيادة الإصلاحات، الترجي تستنجد بالواعر. ونختم بالنادي البنزرتي، حيث خصم النقاط زوبعة في فنجان وفق الشروق. نمر إلى جريدة المغرب الآن، والتي تحدثت عن عيد الأضحى في تونس وعنونت شعائرنا تختبر الدولة. على صعيد آخر، تجدون اليوم مقالا في ذات الصحيفة حول 18 مايو على وقع احتجاجات متزامنة في عدة جهات وقطاعات بين الشارة الحمراء والاعتصامات والوقفات والمسيرات. وفي سياق متصل، المحاماة تنطلق في تحركاتها الاحتجاجية، بينما وزارة العدل تؤكد عدم تأثيرها على مرفق العدالة. وفي أنباء الشرق الأوسط، الضفة الغربية، جبهة الإبادة الصامتة من الاحتلال إلى الإحلال. الصحافة اليوم تطرقت إلى موضوع المهاجرين الغير نظاميين، وقالت في صفحتها 2 إن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس أكد خلال استقباله من قبل وزير الخارجية أن 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية. أما في الصفحة الثالثة فقد واكبت الصحيفة أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، وعنونت تونس تدعو إلى سيادة صحية إفريقية. افتتاحية الصحافة اليوم اهتمت كذلك بالشأن الصحي، وكتبت أن تونس منارة صحية تشع عربيا بترأسها المجلس العربي للاختصاصات الصحية. وبالعودة للصفحة الثانية تجدون خبرا مفاده الاستعداد لانطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية جوان المقبل. وفي الأخبار العالمية للصحافة اليوم نقرأ مقالا في الصفحة 17 بعنوان ترامب يلوح بالمهلة الأخيرة ومحادثات نتنياهو قد تشعل الحرب. جريدة الصباح في عددها الصادر هذا الصباح تضمنت صفحتها الثانية مقالا حول تطهير المؤسسات ومقاومة الفساد بعنوان الطريق نحو التنمية والإصلاح. وفي الصفحة الثالثة تطالعون حوارا مع عضو بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان قال فيه إن المبادرة التشريعية المتعلقة بالإحاطة بالمتقاعدين جاءت لرد الاعتبار لهذه الفئة. إلى الصفحة الرابعة الآن، أين تجدون مواكبة لندوة صحفية لمناقشة سبل تطوير منظومة تقييم البحث العلمي في تونس وفق المعايير الدولية؟ وفي ذات الصفحة نقرأ أيضا بخصوص انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق بمختلف المؤسسات التربوية وسط استعدادات مكثفة، كما نجد في نفس الصفحة رقما مفزعا ألا وهو 37 حالة غرق قبل انطلاق الموسم الصيفي. إلى الصفحة الخامسة الآن، وفيها غدا المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي وخارطة جديدة لأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر. وبتصفح الصفحة التاسعة نقرأ حول مسابقة الأوروفيزيون 2026، وهو حدث ثقافي أوروبي ملغوم سياسيا حسب تعبير الصباح، قاطعته 5 دول وسبقته احتجاجات قوية. وفي الشأن الدولي تقرؤون في الصفحة 10 للصباح اليوم حول وساطة تترنح بين إيران وأمريكا مع استمرار الاستنزاف وحصار الحصار. ونختم بركن صباح الخير بقلم منيا العرفاوي تحت عنوان حلف الناتو والتصدعات العميقة. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف قدمته لكم جيهان الذايع. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: بوشير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: الجزائري وصلنا ل 48 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. ما زلنا معكم بعض الدقائق في بشائر الصباح. نمشي الآن إلى السوق المركزية بالشابة مع ناسي ناصر المكشر. أسعار السوق معك سي ناصر، صباح النور.
1: يليك وتحية للسادة المستمعين، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
0: شحال الصحة لباس؟
1: الحمد لله لباس، الحمد لله. شحالك انتم ان شاء الله؟
0: الحمد لله بيستر.
1: هو اليوم الكل لباس حتى الطقس تقريبا صيفي يعني بيتم على الكلمة.
0: أي ان شاء الله، وان شاء الله الأسعار تكون في متناول المواطن.
1: الأسعار هي بصفة عامة الأسعار استقرت خاصة بالنسبة للخضر يعني وتندرج نحو الانخفاض، لكن العلامة المميزة هي مرة اللي حقيقة كانت مرتفعة ومرتفعة جدا، يعني أسعارها أكثر من لازم، يعني كنت ما تقول 3800 وحتى 4 دينارات في بعض المناطق، يعني حقيقة غالية غالية بأتم عن الكلمة. وتعرف مادة أساسية في وجبة التونسي سواء كانت خضرة وإلا مطبوخ.
0: صحيح، وبرشا ولاو ياخذوا كل الطماطم كعب ويرحيوها، معناتها خير من اللي يقول لك المعلبه وكل يبعد
1: اكل. تو عمليه المعادله ما عادش تخرج، تو المعادله صايبه تولي
0: هاك المشكله.
1: بالنسبه للخضار بصفه عامه كما قلنا الفلفل الاخضر صار في دينار 800 دينارين و800، الطماطم كما قلت لك معناتها تلقى النوعيه ب 2500 3 دينارات و800، البطاطا دينارين، البصل دينار و400 دينار و500، ولد القمره من دينار حتى دينارين و500 حسب النوعيه، الباذنجان دينارين، الخسوليتي 1800 دينارين، القرع الاخضر دينارين، الفول دينار، السفناريا دينارين، وجه البانه من 3 دينارات و500 حتى للاربع دينارات. بالنسبه للغلال، الغلال صيفيه بطبيعه الحال، عندنا مشمس موجود من 3 دينارات و500 حتى 6 دينارات، الخوخه اذا موجود من 3 دينارات 3 دينارات 500 6 دينارات، البطيخ 3 دينارات 2500 3 دينارات حتى 3500 حسب النوعية، والفريز 5 دينارات 5 دينارات 500. الأسعار المرتفعة والعلو الشائق موجود في اللحوم الحمراء اللي بطبيعة الحال نحن في موسم العيد والناس كل الأعين كلها يعني متجهة نحو البطحة ونحو العلوش العيد. الأسعار أيضا غالية 54 دينار 56 بالنسبة للعلوش والبرشني، الهبرة بقري 44 45 الكتلات 42 43 الجنب ب 33 دينار، الدجاج الحالي 5 دينارات 600، الفخذ الدجاج 12 دينار و500، الدند 11 دينار و500 12 دينار، الكلف 18 دينار و500، ستيك 18 دينار و900. بالنسبه للاسماك بطبيعه الحال كنا في تقلبات جويه، الاسماك موجوده مازالت فما بقيه السلام من 20 22 دينار، الشلبه ايضا موجوده من 19 ل 21 دينار، الكتار 26 دينار، التريليا موجوده ايضا 25 27 دينار، وايضا موجوده الغراب ب 22 دينار. نعم.
0: بالنسبه للعلاش في الشاب ما فماش هيك اسوام مرفقه بالنسبه للفلاح؟ نتصور الفلاح
1: الاسعار، شوف اللي هو كل قدير وقدر المحل، اما الاسعار موجوده راهو اللي يبحث بالباهي وخاصه كي اتجه نحو الفلاح.
0: ايوه
1: انا متاكد نقول الاتجاه نحو الفلاح موجوده. امكانيه الاختيار وامكانيه انك تلقى ب 900 ومليون و11% موجود عند الفلاحه موجود. بطبيعة حال هنا نتحدث على علوش معناه ينجم يصفي لك 10 كيلو لحم، يعني تلقى فيه هو 20 22 حي، اذا كان صفي لك 11 كيلو لحم يعني يبقى معناها باهي، هذا في المقدور. لكن شوف هنا المعادله اخويا، يعني تقريبا الكيلو مش يتكلف 100 دينار، في حين انه يكون اكثر وزن واغلى شويه يتكلف اقل. هذه الاشكاليه لازم نفهمها، راهو صحيح تاخذ 900 مليون 11100، اما راهو باش تكلف كيلو لحم صافي تقريبا ب 100 دينار، في حين انه كيف ناخذ العلوش معناه اكثر وزن واغلى شويه من 500 مليون 400 راهو باش يتكلف على 65 60 هكا المعدل معناه.
0: هو حسب المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان بالنسبه للميزان سعروها ب 5
1: سعر من 26 ل 28.
0: ايوه ال 45
1: ل 28
0: لا اقل من
1: حسب الوزن،
0: لا اقل من 45 كيلو ب 27 دينار.
1: أي.
0: بالنسبه للكيلو الحي، بالنسبه للوزن بين 45 و 65 دينار يقول لك ب 25 و 800 الكيلو الحي.
1: هذا هو هذا شكون احنا
0: ولا يفوق ال 5 اي ولا اكثر من 65 دينار كيلوه يزيد ينخفض يولي ب 23.23 دينار و 800 الكيلو الحي.
1: هذا هو اذا كان معمول به الميزان، راه مش في البلايص كل معمول به.
0: اي هذا بالنسبه لحسب سيانيس السويسي المدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان
1: تحديدا وزاره التجاره.
0: اي هذا بالنسبه للمجمع، موجود في نقطتين فقط في منوبه في الصعيده وفي رادس.
1: لا موجود بعض النقاط حتى الشبه موجود
0: حسب يانيس السويسي قال لي في النقطتين هذوما فقط البارح اتصلت به. وبالنسبة للمنستير فما في طبعا البارح فتحت في مفترق خنيس كالعادة نقطة بيع الخرفان، إن شاء الله تكون الأسوام مناسبة وإن شاء الله نلقاو فلاحة يبيعوا فيها.
1: على كل حال هو العرض موجود لكن الإقبال مازال غايف كما قلنا، لأنه مازال المستهلك ما خذاش العروش نتاعه، مازال يحدد في الأسعار.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة يا ناس المكشر. شكرا لك، إن شاء الله نهارك طيب. كنت معنا مباشرة من السوق المركزية بالشابة، إلى اللقاء.

كاظم الساري، وصلنا ل 58 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. تهنئة بمناسبة عيد الميلاد إيمان بن صالح، تهني بنتها البكر نورس الكعلي بمناسبة عيد ميلادها، وتتمنى لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد، وإن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة نورس. بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية، حيث تعلم الوزارة كافة المواطنين وعائلات حجيجنا الميامين بالبقاع المقدسة أنه بإمكانهم مواكبة أخبار البعثة الرسمية التونسية ومتابعة ظروف إقامة وتنقل ضيوف الرحمن لحظة بلحظة عبر الصفحة الرسمية لمكتب شؤون حجاج تونس، كما يمكنهم عبرها التواصل والاستفسار والاطلاع على كافة المستجدات والخدمات المقدمة لحجيجنا طيلة فترة أداء المناسك. يمكنهم إذن زيارة مكتب شؤون حجاج تونس على الفيسبوك. منير الحساني العويتي تهني عندها شكون من العائلة قصد ربي لأداء مناسك الحج، تقول نحب تحية لبنت عمي فتحية الحساني وزوجها المازري الحزم وآمنة الزيدي فرشيو نسيبتنا وبنت خالتي ليليا شقير، قصد ربي لأداء مناسك الحج إن شاء الله حج مبرور وذم مغفور ليهم ولكل حجاج بيت الله الحرام. هيك نوصل لنهاية هذه البشائر. أجمل تحيات حسام قدرية، علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، سليم الحيزم، في تعويض للزميل هذيلي الفتني. أذكركم الآن مع إيمان الشريف وجديدها الفني أغنية شرع الباب.

0: التمام 9 صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين، تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. في إطار سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية، ينفذ المحامون اليوم إضرابا عاما حضوريا في محاكم تونس ونابل وزغوان، وسيكون الإضراب العام الحضوري في محاكم سوسة والمنستير والمادية والقيروان والقصرين يوم 28 جوان القادمة. ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادة تميز التمور، كما سيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. يحتفل الأطباء في تونس وسائر أنحاء العالم اليوم باليوم العالمي للطبيب العام والعائلي تحت عنوان رعاية رحيمة في عالم رقمي. وإن تقدر المنظمة العالمية للصحة أهمية التطور العلمي والرقمي خدمة للمرضى، فإنها تؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات والتوظيف الآمن لها، وخاصة منها تقنية الذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة عن إيقاف أشغال التقوية على مستوى سيدي خليفة بالنقطة الكيلومترية 73 من الطريق السيارة أو A1، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتحسبا للضغط المروري المرتقب على هذه الطريقة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات شمال وجنوب قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مناطق تمهيدا لاستهدافها مع تصاعد وتيرة العملية العسكرية في القطاع. يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره تشي جين بينغ، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أحنا وانتوما.

0: مرحبا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من 10:30 نهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا على الكيف
0: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا على الكيف. على الكيف.
2: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي، أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح النور للجميع، مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعينا ومستمعاتنا في مرافقتنا في عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي. وفلذات الأكباد هما أغلى ما في الوجود. هناك لحظات في حياة العائلة لا تقاس بالساعات ولا بالأيام، بل تقاس بنبض القلوب، لحظات يصبح فيها البيت كله في حالة ترقب. الأم تراقب ملامح ابنها لكن بصمت، الأب يحاول أن يبدو مطمئنا رغم قلقه، والابن نفسه يقف بين حلم يريد الوصول إليه وخوف يخشى أن يعثره في الطريق. مناظرة السيزيام، النوفيام، البكالوريا ما هيش مجرد امتحانات مدرسية، هي محطات نفسية وإنسانية عميقة يعيشها الآباء والأمهات والأبناء معا. في الفترة هذه قد يتحول الخوف إلى ضغط، وقد تتحول الرغبة في النجاح إلى عبء ثقيل على نفسية التلميذ. فكيف نهيئ أبناءنا نفسيا لهذه المرحلة؟ كيف نمنحهم الثقة دون مبالغة؟ وكيف نساندهم دون أن نخنقهم بالخوف وبالتوقعات؟ ومتى يصبح التشجيع هو ضغط وحمل كبير؟ ومتى يتحول القلق الطبيعي إلى خطر نفسي حقيقي؟ أسئلة كثيرة نطرحها هذا الصباح في حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي، لأنه أبنائنا ما هموش مجرد أرقام في كشوفات النتائج، هما أرواح تحتاج إلى الطمأنينة قبل كل شيء. سعيدة جدا في قراءة الموضوع هذا الصباح باستضافة الدكتورة النفسية أحلام فيالة. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير مدام ربح، نصبحوا على المستمعين الكل. فرحانة برشا زيدة لأني معاك مرة أخرى. سوجيم هذا سوجي دكتواليتي تو، معناها جاي من اللي قاعدين يعيشوا
1: من وحي اللحظة.
2: من وحي اللحظة،
1: نعم،
2: سوجي دكتواليتي. ثلاثة مناظرات تو الوليدات، يا إما في الأسبوع المغلق يا إما يحضروا مش يدخلوا في بريود دو ريفيزيون. دونك سوجي كما قلت من وحي اللحظة.
1: هما تلامذة اللي قاعدين يعديوا بعاد على المناظرات، قاعدين توا دخلوا في الأسبوع المغلق.
2: في الأسبوع المغلق
1: السبت هذا باش يكون آخر نهار بالنسبة للكوليج وبالنسبة للليسيات، لكن احنا باش نحكيوا تحديدا على المناظرات الوطنية. وخطرها بالحق تمثل ضغط كبير خاصة على المستوى النفسي، ونقصد تلاميذ البكالوريا النوفيام والسيزيام، خاطر راهم داخلين في سلسلة كبيرة من الحصص، حصص الدعم والمراجعة، إتودات على كل لون، يا كيفاش يقولوا فيها يا كريمة.
2: صحيح.
1: بالحق معناها يحتاجوا مرافقة نفسية، يحتاجوا نصائح نفسية من ذهب باش تعاونهم على يعني التخفيف من الضغط. خلينا نبداو من البداية، شنو التلميذ يعيش نفسيا قبل المناظرة؟
2: أول حاجة المناظرة ماهيش بتاع توا،
1: نعم.
2: احنا صحيح توا المناظرة مازال لها شهر ولا شهر ونصف على أقصى
1: أقل
2: تقدير،
1: أقل
2: أقل
1: أقل أقل عاد كبيرة شنو ندخلوا في جوان.
2: فوالا،
1: كل شيء في جوان.
2: المناظرة مش تو هي،
1: نعم.
2: المناظرة المناظرات بصفة عامة سي تان باركور، معناها بدا من اللي صغير بدا يقرا،
1: نعم.
2: من شنو احلامه، شنو طموحاته، شنو انتظارات والدي، شنو البيئة اللي هو البيئة المدرسية، البيئة العائلية اللي تربى فيها، شخصيته، طباعه. دونك هو سي تان بروسيسوس، معناها من اللي بدأ صغير يقرأ، وساعات في بعض الأحيان حتى من قبل ما يدخل يقرأ توقعات الأولياء. نحب نحكي زيد على الخصوصية متاع المناظرات. كل مناظرة عندها نوعا ما خصوصية، مش ثلاثة مناظرات كيف كيف. أول حاجة عندنا سيزيام والنوفيام اللي هما مناظرات لدخول معهد
1: النموذجية، نعم.
2: وبعد عندنا البكالوريا من بعد. دونك حتى التوقيت، دونك مناظرة
1: حتى العمر،
2: حتى العمر يعطيك صح. دونك العمر
1: هما أصغر
2: فوالا. الكونكور في سيزيام ماهوش هو بيدو الصغير في سيزيام، مش هو بيدو صغير في النوفيام، ومش هو بيدو الصغير اللي ولا المراهق اللي
1: سيدي امرأة هو أول تجربة يعيشها في مسار الدراسي.
2: يعطيك صح. دونك العبء يختلف زادة من عمر لعمر. معناها نلقاو في المناظرة السيزيم عنا دي بخي أدوليسان معناها مازالوا ما دخلوش في فترة المراهقة.
1: نعم.
2: مازال النمو متاحهم مازال ما اكتملش. النضج متاحهم تقييمهم ليش معناها ضغط وش معناها ستريس. تقييمهم للنجاح في المناظرة كلها معناتها مازال ماهوش ملموس بالنسبه ليهم. خاطر نعرفوا اللي الذكاء عند الصغير ذكاء ملموس لازم حاجه كونكريت يفهمها. مازال ما دخلش في النوع نتاع الذكاء الافتراضي دونك يشوف الملموس. بالنسبه لي هو الضغط يتمثل في لونتوراج نتاعو في السيزيام. شنو معناه؟ معناتها الاولياء نتاعو المعلمين. دونك هو ماهوش خايف لما ينجحش في المناظره ولا ماهوش خايف لما يجيبش معدل به ولا ما يدخلش للكونكور. هو خايف لا يكون ديسيبسيون معناها للاولياء
1: للاولياء خايف من رده فعل المحيط.
2: فوالا دونك هو خايف مش ما ينجمش يكون خايف من المناظره في حد ذاتها.
1: نعم.
2: مازال صغيره ما خايف من تخيب ظن نتاع ماما بابا جدي جدتي معلمي مديري. دونك هذا هو اللي يولد ضغط بالنسبه
1: ليه. علاش ساعات نلقاو معناها تلامذه في العاده متفوقين على امتداد السنوات الماضيه لكن ينهاروا عند المناظره.
2: وتو نشوفوه هذايا والتوتر العادي الباهي والتوتر الزايد وين ينجم يوصلنا.
1: نعم.
2: خصوصيه مناظره التاسعه ولا نوفيام اني هي كيف زاد مناظره لدخول معاهد النموذجيه. لكن احنا تو قاعدين نتعاملوا مع مراهق ما عادش قاعدين نتعاملوا مع بري ادوليسون. المراهق تعامله مختلف. في هو مازال لو
1: حسنا تلميذ السيزيام ربما يكون اكثر هشاشه نفسيه من تلميذ النوفيام من تلميذ السيزيام من تلميذ البكالوريا.
2: هو كل فترة
1: في فترة مراهقة
2: بداية المراهقة
1: معناها نفسيته تبدأ
2: صحيح
1: مش مستقرة
2: مازال مش مستعد لكمية الضغط وكمية ستريس هذيك الكل. لكن زيدا حتى في المراهقة مازال راهو المراهق مخه مازال في طور النمو. مازال عنده المشاعر مخ المشاعر متاعو قوية على الأخر على كل مخ العاقل اللي يحكم. دونك ما نجموش نعاملوه كطفل صغير ما يعرفش وما نجموش نعاملوه زيدا كإنسان عاقل ومسؤول وناضج وعارف شنو يعمل.
1: نعم.
2: النوفيام زاد الخصوصيه نتاعها اللي هو في قلب المراهقه نتاع الصغير في عمر 14 15 وقت اللي يبدا يلوج على روحه يبدا يسوبوزيسيون في هذه الحياه. اني شنو نحب اني شنو نحب نطلع شنو نحب نعمل شنو ما زلت الرؤيه مش واضحه
1: وتبدا فما هكا
2: تساؤلات
1: بينه وبين والدي. هو يحب حاجات نتاع العصر نحب روحي كوارجي نحب روحي يوتيوبر درا شنو والدي يطالبوا فيها نحبك طبيب نحبك محامي نحبك قاضي نحبك مهندس نحبك من عرش شنو.
2: دونك هو مازال في في في في فك العركه هذيك اللي هي اي مراهق يتعدى بها يزيدوا عليها الكونكور ويقعد زاده الباك الخصوصيه نتاعو ما ننساوش اللي هو خاصه في تونس يقعد اهم مناظره خاطر هو المناظره اللي باش يتعدى بها من الحياه المدرسيه الى الحياه الجامعيه. دونك الباك ماهيش مناظره اكاهو باش ننجح لا
1: عتبه مهمه وعندها
2: ايدنتيتي
1: عندها تصويره معناها في المجتمع
2: الفي بارتي من الهويه معناها انت.
1: نعم.
2: البكالوريا امتحان مناظرة البكالوريا في الباركور نتاعك في الهوية نتاعك
1: ما يتبعوكش برشا في بقية الامتحانات قد ما يركزوا برشا على البكالوريا
2: خاصة احنا في تونس. خاصة احنا في تونس خاطر مازال نظام التقييم نتاعنا في تونس نجم نقوله للأسف تقييم نسميه سوماتيف معناها أقرأ أقرأ أقرأ ويجي عندك أن جوغ اللي باش نحاسبك فيه على الباركور هذي كله والبكالوريا باش تحاسبك على الباركور من اللي دخلت تقرأ للي كملت.
1: نعم.
2: مانيش في الإيفالواسيون فورماتيف اللي هي مستمر معناها كل مرة نقيم التلميذ على كامل المراحل الحياة متاعه. لا عنا نهار بركة وكل كلمة متاع نعرفوها الناس الكل اللي هي فيها بارشة حمل على الصغيرات متاع يوم الامتحان يكرم المرء أو يهين. معناتها ديجا علاقتنا بالامتحان من الأول
1: فيها يا إكرام يا إهانة اللطف
2: ولا يا إكرام يا إهانة يا صفر يا واحد. وأحنا نحب نعلم صغارنا الجري راه الدنيا ماهيش أكحل وأبيض راه الدنيا جري نيونسي من الحاجات المهم.
1: بالحق هو راه أنت تحكي على الألوان الأبيض فيه نقاء معناها فيه وضوح ولك حل كيف كيف والجري هكا رمز للضبابية والغموض.
2: لكن الدنيا عمرها ما كانت ما نجموش يا صفر يا واحد، يا ننجح يا ما ننجحش، يا نخاف يا ما نخافش، يا نتوتر يا ما نتوترش، يا نخيب ظن والدي يا ما نخيبش، صفر يا واحد.
1: نعم.
2: دينا اون نيونس، فما كيما كل قرار فيه البيه وفيه الخايب.
1: والله يقرأ كلامنا هذا موجه للأباء والأمهات أكثر من الأبناء. خاطر رسائل معينة نحب نوصلوها هذا صباح من خلال طرحنا الموضوع هذايا باش يخفوا الضغط. أي خلينا نبدأ ونحكيه على بعض السلوكات اللي يأتيها بعض تلامذتنا في مختلف المراحل اللي قاعدين يستعدوا للمناظرات هذية. بعض تلامذة يدخلوا في عزلة مفاجئة قبل الامتحانات، كيفاش نفسروا هذايا؟
2: احنا ديما
1: مؤشر باهي ولا
2: اش معناها
1: يخوف؟
2: هو انت والتقييم عزلة، اذا كان هو ولا ما عادش يحب يقرا، ولا منعزل ما عادش يخرج مع اصحابه، ما عادش يحب يقابل، ما عادش عينه، ما عادش يلقى المتعه باش في الخروج، ولا منزوي منغلق، بالطبيعه وقتها نعرفوا اللي فما حاجه ينجم يكون هذاك سمتوم عرض معناه من اعراض التوتر، ولا من التوتر الزائد مش من اعراض التوتر الكل. احنا نحب التوتر الباهي اللي يخلي الانسان يفونكسيون، يكون بيرفورمانس، عنده قدره يعمل.
1: معناه فما توتر يحفز،
2: يحفز يعاوننا على الإنجاز، فوالا اللي يعاون الصغير على الإنجاز. ولكن فما توتر الزايد يا إما نجموا لاحظوه في كعزلة، ما عادش انزواء، ما عادش يحب يقرأ، وإلا يقرأ بصفة متواصلة، ما عادش يرى الضوء، ما عادش يعيش حياته العادية، تتغير كومبليتمون.
1: المنبهات
2: نقعدوا استعمال المفرط للمنبهات، واللي ما عادش القهوة،
1: السجائر بالنسبة لبعض تلامذة في البكالوريا للأسف،
2: البواسون انرجيتيك هذوكم، المشروبات الغازية اللي فيها
1: طاقة، زعما مشروبات تقية
2: هيك الكل نجم،
1: واللي هي مضرة جدا.
2: نشوفوا عناد، راهو ساعات يقول لك ليه يدلل، ما يحبش، رافض اني نجي نقريه وهو يهرب. ساعات الهروب هذيك ماهوش بالضرورة دليل، ولا ماهوش بالضرورة متملح. صغير نجم يكون خايف من النتيجة، نجم يكون خايف من الامتحان، نجم يكون خايف من الفشل، من فكرة الفشل.
1: نعم.
2: احنا كي نخافوا من الفشل،
1: خايف منا احنا، واحنا قاعدين نهار كله احنا تنسيش المعدل، مش نجاح برا راو، يلزمك بمعدل معين. الحديث برش على المعدلات والأرقام
2: والسلوكات اللي نوعا ما يلزمها تتعدل فينا كأولياء.
1: نعم.
2: لاحظوا بخلاف الانزواء، انت قلت مدام ربح الانزواء، نلاحظوا ساعات حتى عصبية، ولا ياسر يتنرفز، ولا ينطر، ولا يكسر البيبان على أقل كلمة، معناها حاجات قبل ما كانوش يوتروا،
1: خاطروا أعصابه موترة
2: توا، ولا يتوتر. ساعات بكي، كما قلنا لعناد، الرفض، التليفون ولا ليزيكران. برش تقولك من الليكران هو اللي ما خليش يقرا، ولا قاعد يلعب وكل لعبه ذيك هو اللي ما خليش يقرا. قالوك ساعات
1: مش صحيح هذا،
2: احنا والحاله كل صغير وكيفاش. ساعات نلقاو اللي اكل التليفون والهروب هذيك هروب، معناه إلي فيت خايف لا يقرا، وخايف لا يواجه، وخايف باش ما يفشلش.
1: شنو دوري انا كعائله معناه كيفاش نجم؟
2: شوف احنا في الاكستريم شوي، معناه توا هذوما الاعراض هذوما إذا كان لقيناهم راهو وحدنا ما عادش نجمو أنجير، معناه ما عادش خرجت الأمور على السيطرة متاعنا كأولياء، وقتها نلتجئ للاختصاص به، خاصة إذا كان مجموعة الأعراض هذه اللي نحكي عليها ولا عندها أمباكت، ولا عندها تأثير على الفونكسيونمون متاع الصغير. على
1: إذا نقعد نستنى معناها اللحظات الأخيرة أنا، ولا نبدأ على بكري
2: توا في اللعب؟ بطبيعة، علاش قلنا احنا كونكور راهو يتبدأ من أول العام، عمره ما يتبدأ في الجمعة.
1: نحكي على المرافقة النفسية المختصة،
2: لا المختصة إلا كي لاحظ أعراض كما هكا، أعراض جدية.
1: معناها يكفيني الوقت أنا باش نقعد
2: توا يجيو، راه توا يجيو ونخدمو معناها على الجستيون دو ستريس وجستيون دو طون. وإذا كان فما أعراض اكتئابية ولا أعراض قلقية، صحيح ماهوش بكري برشا مخر، أما خير من اللي صغير يدخل في البرناوت. نحكيو لهنا مرضي، احنا هذي نحكيو في المرضي، والمرضي من شأن الاختصاص.
1: نعم.
2: اما الحاجات اليوميه هذيك تاو نشوفوا كيفاش نعاونوا الصغير ولا المراهق ولا اللي عاتي في البكالوريا.
1: اعطيني كيفاش نتصرفوا احنا كعائله، شنو دورنا باش نجنبوا ابنائنا معناها هالضغط اللي قاعدين نسلطوا فيها عليه من خلال ترديدنا عبارات، من خلال مقارناتنا. أختك نجحت هي الأولى في تونس ولا خوك جاب معدل 18 و17 في البكالوريا
2: ليه؟
1: ولا وقت التعدى اخواتك الكل قراو بيلوت
2: المقارنة به هي ما بين برشا أشياء المقارنة. أول حاجة ساعة بالنسبة لولي يزم وحده وحده يفهم الصغير هذي علاش يحب يعدي كونكور، خاصة في السيزيام والنوفيام تول امتحان البكالوريا هو امتحاني لازم يلزم الصغير. كي أنا راجع روحي علاش صغير يحب يتعدى للبيلوت، نبدأ بالسيزيام والنوفيام نلقاو برشا أسباب، وهذا يتقال للصغير يتحط حمل على الصغير. اش معنى اذا ينجم الولي يحس روحه هو ما ينجح كولي الا ما صغيره يتعدى البيلوت، معنى كي صغير ينجح يتعدى البيلوت
1: انا سيقمت
2: قمت بمهمتي وانا نجحت في دوري كولي. ينجم يكون ساعات اسباب ماديه قالك لا
1: هو مش صحيح، معناها كي نبدا تعبت وعملت مجهوداتي الكل باش نقول وصلت ولدي لبر الامان،
2: وهذاك وهذاك دوره ولي. اما مش
1: ما يحسش بالفخر، معناه اللي هو نجح
2: بالفخر اما ماهوش كارت نتاع ريوسيت، معناه اني ثمن اللي اني دفعته هل صغيري ايبانوي صغيري ناجح وواصل
1: اما لازم
2: يكون في صحه نفسيه
1: اذا
2: جيدة.
1: كان هو صحيت في صحه نفسيه
2: وقتها
1: جيده
2: نقول بيان سور اذا كان النجاح ما احسنش من فرحه النجاح في هذه الحياه.
1: نعم
2: ما فما حتى فرحه كي فرحه الانجاز وفرحه الحياه وفرحه اللي انت تحط هدف وصلت له كولي ولا كتلميذ.
1: نعم
2: اما اني شنو دفعت حقه النجاح هذاك، اذا كان دفعت حقه نفسيه صغيري وسمعت او دفعت حقه ولا عنده مخاوف ولا عنده قلق ولا عنده ديزاتاك دو بانيك ولا الهدف ولا الموتيفاسيون الاولى نتاعو ماهيش
1: ولا وصلت كرهته في القرايه اصلا
2: طبيعه ونراوه راه الحاجات هذه. وهذا تنجم تساله للصغير الاولياء اللي ولديهم نجحوا في البيلوت اللي ولادهم في البيلوت تو تلقى نفس يتعرضوا لنفس المشاكل كيما يتعرضوا لها الصغار الاخرين. اوكي دونك احنا باش نشوفوا الاسباب ساعه نقيموا الاسباب نتاع علاش الولي يحب ولده ينجح البيلوت. ساعات تكون اسباب ماديه لاني نحبوا يقرا في البيلوت خاطر ما نحبوش يقرا في البريفي والبريفي برشا ونحبوا يقرا في
1: ونضمن له مستوى معين واساتذه معين
2: واساتذه معينين. ساعات الهدف يكون انا ما نجحتش البيلوت نحب صغيري ينجح البيلوت، ساعات الهدف تاع اخوه نجح قبله دونك هو لازم ينجح بعد باش نجمهم ونجيبهم مع بعضهم
1: نخبه ولازم معناه ولدي يمشي البيلوت باش نضمن بكالوريا بمعدل ممتاز واللي يخول له معناه بعد يدخل الحياه الجامعيه للشعبه اللي يحب عليها.
2: الوغ هذا هذه اللي احنا هذا صحيح به فيه صحيح الكلام هذا، لكن ساعات فيها غلط مش الكل صحيح. هل ما فما حتى صغير وصل من الليسي مش بيلوت؟
1: لا بالعكس فما.
2: هل ما فما حتى هل الصغار اللي دخلوا البيلوت الكل وصلوا الاهداف اللي والديهم حاطينها ولا هما حاطينهم ولا نحكيوا دراسيا ونفسيا وكل دونك اي علاش قلت لك ما فماش صفر واحد، اي فكره لها ايجابياتها ولها سلبيات وهذا يظهر توا خاطر احنا نشوفوا
1: ديما نخليوا النبراس نتاعنا انه ولدي يكون نفسيا مرتاح
2: من الحاجات المهمه توا اللي نعملوهم مع الصغير دونك ومع في المناظرات الثلاث. اول حاجه البيئه الداعمه والمشجعه مش البيئه الهادمه، معناها من كان ما تنجحش باش يصير كذا كذا، كان ما مشيتش بيلوت مش يصير هكا، ضيعت لي وقتي ضيعت لي فلوسي، راهو الكلام هذوما من وحي العياده معناها نسمعوهم ولا من وحي لي كونتاكت معنا نتاعنا مع مرضتنا.
1: احنا ما جبناش معناها اباء وامهات من المريخ، هما رام يعبروا على اللي حاسينه وعلى اللي عايشينه
2: ما يسالش نعبروا. اما هل انت كي تخرج الكلمه هذيك شنو هي
1: شنو وقعها على نفسيتك؟
2: هل اني نحب اني النيه هي نجم تكون النيه هي بيدها
1: ماشي في بالهم يحفزوا فيه
2: النيه هي بيدها اني نحب صغيري ينجح، اما هل الطريقه كيفاش باش نوصل؟
1: ساعات كي ما تقولوش معناها كي ما تحسسوش راهو فما تلامذة معناها عندهم لا مبالاه غير عاديه
2: هذيك ندخل توا احنا ثلاثه حاجات، يا اما صغير عنده ستريس زايد وضغط زايد وبرشا توقعات ومقارنات ولا خايف ولا يدخل للكلاس يعمل نوبه هلع كي يشوف لك الامتحان قدامه الافكار اللي في مخه تهرب كرشه توجع راسه يوجع قبل ما يمشي عدي ما يرقدش في الليل هذا الكل. وعندنا صغار اللي كما قلت انت مدام ربح يا اما لا مبالاه والا ما قراش والا ما عملش مجهود والا ما خدمش عام كامل. اول حاجه نحاولوا نفهموا الصغير هذيك وهذيك باش نخدموا له على الموتيفاسيون كومون لو موتيفي باش نعطيه وسائل الكلام به اما اني نعطي لصغيري وسائل باش نعطيه كلام اكاهو كيفاش إيجا نشوفوا كيفاش. بالنسبة للصغير اللي عنده ضغط زائد كيف كيف، احنا الهدف متاعنا كنا نطيحوا سقف التوقعات، نعطيه البلان A بلان B بلان C. أي صغير ماشي عدي لازم يكون عنده لي 3 بلان على الأقل، 3 بلان. كان ما نجحتش باش يصير هكا وهكا وهكا، كان ما نجحتش تقرا في الليسي الفلاني، كان ما لقيناش بلاصه في الليسي الفلاني باش نقرا وكذا في الباك، كان ما جبتش المعدل اللي انت تطمح عليه وتحلم به، فما نشوف شنو هما لي فاكولتي اللي انت تنجم تلحق لهم. كان ما لحقت لهمش فما مناظرات اعاده التوجيه، فما تعمل اني بلانش وتعمل انسكريبسيون. دونك نخليه الصغير ما عنده دي اوبسيون،
1: نعم
2: هذيك يخفف عليه اكل الحمل اللي داخل به. المقارنات تحبوا نقارنوا
1: وما ننساوش زيادة راهو صغير، معناها انت تربيه ربايه والشارع يربيه ربايه، راهو عنده اصحاب واقرانه في عمره ولا اكبر منه، ويبداو هك النظره الوصمه اللي القرايه ما عادش توصل، تقرا تقرا وتاخذ شهاده ومن بعد تقعد ما تخدمش. معناها خذ حط في الاعتبار الكلام هذا باش تعرف كيفاش تجاري معناها ولدك، وتحاول معناها تعاون وباش يحقق أحلامه بالتحاور وبالنقاش، وعندكم ديما بلان A بلان B بلان C.
2: A بلان B بلان C هيك لازم يكون، إذا كان مع هذا البلان الأول هذا الثاني هذا
1: ما غير ما تضغط عليه تقول له باهي لازمك تاخذ شهادتك. المهم ذيك خاطر مش خاطر نظرة المجتمع أكهو، أنت معناه باش تفتح لك آفاق لشخصيتك لثقافتك.
2: أي باش نخدمو على لبروف به، شوف إيجا نشوف أنت ما ولا قرأ إيجا نشوف ترى شكون ناخذو دي أمثلة واقعية من نعم. من هي من الحياة به، هاو اللي عمل هكا وهك به. أنت تحب تطلع مثلا حلمك هذا شنو هذا اللي حلم متاعك، شنو إيجابياته شنو سلبياته بهيش، قالوا لك نوزنوا واش قالوا لك نعملوا هكا ولا نعملوا نشاركوه. اما اكل العلاقه العموديه نتاع لازم تعمل
1: لازم تنفذ
2: وقتها قد ما نلزموا، ساعات نلقاو عناد برشا والا نلقاو صغير
1: يولي بالعند فيك ما عادش يعمل شيء،
2: والا العكس نجم نلقاو صغير سومي يولي ما عادش يقول لي اي كلمه تتقالوا يقول اي، ما ينجمش يكون عنده راي، ما ينجمش يكون عنده موقف في هذه الحاجه، اللي يتقالوا يمشي معاه هو ستينس بال، والا العناد ندخلوا في العناد وندخلوا في لي كونفلي وندخلوا في علاقه عناديه.
1: احنا ساعات نختاروا لاولادنا حتى توقيت المراجعه، انا قريت وساعدني معناها السهر ولا بالعكس ساعدني القيم الصبح بكري، نولي نحط ولدي نسخة مني ولازمك تقوم قل لك راني أنا ما نجمش، أنا ساعدني الوقت الفلاني، تقوله لا لا الوقت هذا خير. بالحق راه فما ساعات سلوكيات نأتيها مع أولادنا
2: صحيح، خاصة عادية. في العمر متاع في عمر متقدم معناها في نحكيه في النوفيام وفي
1: البكالوري،
2: ما ننسيوش بيان سور أهمية الغذاء والنوم، هذيك خاصة في السيزيام وشوية في النوفيام راه النوم مهم. أما أنت مش تقنعوا هكا خاصة في المراهقين، إجا نتفاوضوا أنت شنو أكثر وقت تحس روحك أنت فيه بيرفورما وتقرأ فيه أكثر به، ونحاولوا نعملوا معادلة بين كونتيتي نتاع نوم باهية وبين انت تكون
1: النوم راهو مؤثر كبير على معناها التركيز، خاصة نهار الامتحان خليهم ياخذوا سوايعهم
2: حتى قبل نعم. حتى قبل
1: احنا ساعات التغذية على امتداد العام ما تحرصش عليه حتى على فطور الصباح، تجي هي مثل البكالوريا ودرجنو تولي صحن نحلو داخل صحن يا ولدي، خليها معناها راهو عامل التغذية زايدة كيما النوم حاجة مهمة، خليها على امتداد العام، معناها اش بيك تجي في اخر دقيقة باش تزيد تعمل له ضغط على ضغط.
2: بالطبيعة التغذية مهمة برشا مهمة راهي من العوامل، مش كان ما نتغذاوش راهو ما نكون مهمة، من العوامل النوم مهم على الاخر، على خاطر المخ المرتاح يقرا اكثر يريفز اكثر يحفظ اكثر يكون سوبل اكثر نهار اللي حاجتك به في الامتحان. اما كيولي النوم سبب نتاع مشكل، إذا كان صغير يرقد لبس عليها، إذا كان ولا مشكل بينك وبين ولدك فتحس لي فما مشكل في النوم نتاعو، إيجا إيجا نلقاو نقعدو نلقاو إيه أزر راهو راهو كي ترقد هكا وهكا راهو نوم يعمل ويعمل ويعمل، كيفاش النجم يقولك لي إني نحب نسهر في الليل، في الليل نكون خير به نعملو نهار غير بنهار ولا تسهر في الويكاند نتفاوضو. أما ليه نطفي عليك الضوء، لا نفك لك التليفون، لا مش نقص الانترنت، لا مانيش مخلص لابونمو، وقتها مش باش
1: نلقى. لا نعمل فيهم انا راه
2: هذا كل مش يكون بيرفورمان اوزلي، مش باش يكون نتيجته كما انت تحب. خاطر عناد انا قلت لك يا اما باش ندخلوا في العناد المفرط ولي ما عادش نقرا خاطر انت تعاند، يا اما باش ندخلوا في باهي اوكي حاضرها باش نسمع لك، لا نتفاوض نعطيك انا كونترا، مبدا الكونترا مع المراهق، انا نوفر لك هكا وهكا وهكا مثلا ونسمح بكذا كذا، وانا في المقابل نستنى هكا وهكا وهكا انتظاراتي اوكي، ونشوف واللي نجم يحكم هذا الكل اذا نقولوا لي باسيون تي اللي نجم يحكم في هذا كوليكي، اول حاجه ثقه اللي بيناتكم، ثاني حاجه شنو ترى كان صغير او ابوه وامه ملتزمي بالكونترا اللي عملوه باش يتشجع، كان راه اللي ولا والدين كان راهو صغيرهم اسيدي ومنظم ومريقل في الكونترا اللي عملوه وينجموا يزيدوا شويه نقصوا شويه.
1: فما نعرف اولياء يقولوا اذا كان ما جبتش معدل معناها مريح اللي راهو في الصيف باش خليك تقرا، في المقابل اذا كان انت خدمت على روحك بالباهي والكل باش تعدي عطلتك مرتاح. طريقه هذه للتفاوض ولا
2: لا؟ اوزلي هذيك مساومه وتولي ما عادش طريقه للسيستم دو ريكومبونس، كان تعمل نعطي وكان ما تعملش نعطي. مي انا والاهم من هذا الكل احنا عمرنا ما نقيموا النتيجه، نفصلوا عندك حاجتين مهمين على الاخر للاولياء،
1: لازمك توريه له مش مختصرين في عدد،
2: الشخص على النتيجه.
1: نعم.
2: نفصلوا نتيجه حاجه والشخص حاجه، ونفصلوا المجهود على النتيجه. كان عمل مجهود وانت صغير معاك وعمل مجهود ومشى وقرا وايتود الصباح وايتود في الليل وهذا كل اكثر من قدراته، وفي في في في النتيجه صار نهار الامتحان صار مشكل صار امتحان صعيب جاتو نوبتها، قلنا راهو يوم راهو عام كامل ويوم بركه الامتحان اللي هو مع الضغط مع مش بالساهل كونه التلميذ صار اكسيدون صار مشكل في وسط الامتحان دونك النتيجه طاحت، اما المجهود اللي عملوا كل هذيك نطيشوه ماهوش محسوب. لا احنا اون فالوريز اون في نحطوا النتيجه نحطوا ليفور والمجهود نتاع الصغير هي او برومي بلان، بالعكس ما نخوفوش من المناظرات رانا نسمع كل شيء. معناتها تو تجي سيزيام تو باش يجيكم البوليسي مش هديو لكم البوليسيه لور البوليسيه مش يجي تلقى صغار ما مخوفين من البوليسيه اللي باش يجي
1: يعجبكش
2: مثال هذا فهمت دونك نخوفوهم يمشيو خايفين مرعوبين من الكونكور.
1: نعم احنا اخذنا الوقت نستناوك العاده اتصالات مستمعينا وتساؤلاتهم في الموضوع، مرحبا بالجميع، خليوا حتى لي كومونتير نتاعهم على البث الرقمي صوت وصوره يلقاوها على صفحه راديو المونستير. في الانتظار نحب الاولياء يرددوا الجمله هذيه مع فيروز لاولادهم، لازم يقولوا لهم عندي ثقه فيك.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: نرجع لموضوعنا. مرحبا بكل مستمعينا وكل من التحق بنا في متابعة عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي، وموضوعنا التهيئة النفسية للتلاميذ المترشحين لمختلف المناظرات الوطنية اللي هي البكالوريا النوفيام وسيزيام. فما سؤال من مها تقول: ابني في البكالوريا يراجع برشا لكنه يبكي كل ليلة، يقول أنه باش ينسى كل شيء، كيفاش نتصرف معاه؟
3: من الأعراض متاع التوتر الزايد هو اللي نسميه بالدرجة نسميه سير مناج ولا مخ يفرغ ولا حاجة كمنك. هذك أعراض
1: يعيشوها الناس كل،
3: يعيشوها الناس الكل. اني قلقتني كلمتي راجع برش، اش معناها يراجع برش؟ هل يرقد سافا، ياكل سافا، اذا كان عنده نشاطات مثلا نقص منهم ما ننصحوش به، خليه يكمل النشاطات نتاعو، يعمل بلان. ما فهميش نبدا نقرا، اللي اما ما نقراش بكل ولا نقرا من الصباح لليل، نعمل بلانينغ وقتاش نقرا وقتاش نرتاح، خاطر المخ اللي يقرا برشا يتعب، والمخ اللي يتعب يولي ما عادش
1: يستوعب
3: وما عادش عنده قدره انه يتجاوب مع المعلومات. دونك باش يلقى مخه
1: ساتوري
3: معبي. دونك هيك علاش القرايه برشا برشا برشا متواصل بدون راحه، واللي يخلي التلميذ ينسى حياته العادية، معناها ينسى كان عنده سبور اكتيفيتي نحاها، كان عنده خروج مع أصحابه يتنحى، حتى باش يقعد قدام التلفزة فما صغار يحرموا رواحهم، خاصة هذا في عمر البكالوريا.
1: ساعات نحرموهم
3: لا نعم. راهو القراية عندها
1: خلي شوية هكا وشوية هكا،
3: مش خاطر احنا راهو خلي هكا، راهو علميا مخ الإنسان ما ينجمش الفونكسيون بطريقة متواصلة ومستمرة. في عمر صغير متاع السيزيام عنا 20-25 دقيقة نرتاحوا شوية، ربع ساعة ونرجعوا، نرتاحوا شوية ونرجعوا، وبعد ناخذوا بوز نتاع كبيرة شوية اللي فيها باش نرقد باش نلعب، سورتو نتحرك حتى يمشي، خليه يجري وخليهم يجري وخليهم يتحركوا، يمشي يتمشى يخرج يقرا، هو باك يقول باش نعمل نص ساعة نتمشى. الاكتيفيتي 30 هذيك راهي بالعكس باش تفرز له مواد لي زاندورفين دوبامين، باش تفرز له مواد اللي باش يعاونوه اكثر على التركيز، باش يعاونوه على الحفظ، باش يعاونوه على المداومة، ما يحسش روحه مخه فارغ.
1: أما تم أنه معناه تلام ذا اللي يسمعوا فينا راو تحس روحك ناسي، أما وقت اللي يجيك الموضوع المعين راو سير مو مش يخرج لك المعلومات من قاع الدنيا.
3: أما لازم الإنسان يكون هكا نوعا ما اللي تحكيوا فيه توا، احنا في بريود ريفيزيون، كيفاش يكون ريفيزيون المراجعة متاع التلميذ، كيفاش تكون مراجعة باهية ناجعة، اما من غير لا مبالات والا من غير برشا ضغط،
1: ديما لا افراط ولا تفريط،
3: لا افراط ولا تفريط وانت وقدرات صغيرة. وفما صغار فما مراهقين نجم يقعد لك على الطاولة 5 سوايع 6 سوايع ما يقلقوش، والنجم كيما ولا يقعد يقرا نهار كامل ما يقلقش. فما صغيرات لا يقرا شوية ويقص. دونك انت زادة صغير، نعرفوا صغارنا كيفاش، ما بصفة عامة راهو مخ الإنسان
1: كل حالة كيفاش تعامل معه
3: بطريقة متواصلة، لازم نخدمه ونرتاحه شوية ولازم نرقده كمية باهية، ومحبة ذا يكون نوم الليل، لازم في الليل نرقده قد ما مخنا يرتاح، قد ما هو يكون سوبل أكثر ويطوعنا أكثر.
1: نعم.
3: هذا هو
1: عربية تقول بنتي في السيزيام وليت عصبية جدا ترفض الحديث معانا، هل هذا طبيعي؟
3: المعلومات مش برش بهي، ما همش برش عصبية وترفض الحديث معا، كان فيما يخص الكونكور، كان فيما يخص الـ
1: ترفض الحديث معاك فانا موضوع في ولا بصفة عامة؟
3: كان بصفة عامة، ولت اما اذا كان نقوله احنا بالنسبة للمراجعة وبالنسبة للكونكور، كان العصبية هذه متاع انسان تعب ومخه تعب ومشاعره طالع على الفوق، عنده المشاعر قاعد طالعين شوية في المدة هذه، دونك مش تكون قولوا احنا انتوليغان معناه اقل حاجة بالدرجة قولوا مسو يشعل معناه نعرفه. ليك كان العصبية هذه والرفض هذه ولا اثر على نوعية المراجعة، أثر على علاقتك بها ولا بلوكاج ولا مشكل، وقتها يولي مشكل. كان جوست عصبية متاع ما عادش تحمل كلمتين على بعضهم، وقتها اللي ننصحوا به قولوا أوني فيت، معناها وقت اللي هي تحسها طلعت احنا مش معناها نهبت، معناها نعطيها الحاجة اللي تحب عليها ولا نخليه الأمور كي تمشي كما الصغير يساعدهم، مي نجبد روحي نجبد روحنا نقول توا أهدى توا كي ترتاح نعود ونحكي.
1: نعم مدام سوسن تقول أنا كأم أشعر بتوتر كبير أكثر من ابني، كيف أهدأ حتى لا أنقل له خوفي؟
3: والله وهذا معظم الأولياء معظم الأولياء، والتوتر راهو يتعدى لصغارنا بالقصد أو
1: نفس بالبهق
3: بدون قصد بقصد أو بدون قصد. علاش كيفاش اللي ننصحها معناه كيفاش؟ أول حاجة حدد أنت أهمياتك أولوياتك، علاش أنت شنو اللي منين جاي الضغط متاعك؟ قلت لي تعرف أنت الضغط متاعك منين جاي تنجم تلقى له حلول. جاي من ولدك ماهوش موتيفي وهوش قاعد يراجع بالباهي، أي شنو نجم نعمل باش نعاون؟ جاي من توقعاتك وطموحاتك الكبيرة، يلزم ولدي ينجح، يلزم نتعدى، يلزم يجيب معدل كذا، تراجع روحك شوي، شنو إذا كان ما نجح شنو ينجم يصير؟ وين ينجم يقرأ؟ شنو هذا هدف توحيني بعد هدف على المدى الطويل وعلى المدى المتوسط والطويل؟ شنو زعما ذيك ما نجحش المرضية الهدف اللي على مدى طويل ينجم يتنحى ونلغيوه ولا لا؟ هك تحكي مع مع مع روحها هك وتحاول، والا الستريس نتاعها والضغط نتاعها جاي لا بالعكس، ترى في صغيرها متوتر ومضغوط وخايف عليهم متخوف عليه. دونك كل نوع نتاع ضغط عنده طرق للتعامل معه، احنا نقوله اون جيستيون الضغط، معناها إدارة الضغط،
1: نخليها على الله، احنا بالدرجة متاعنا ديما نقوله خليها على الله.
3: والفكرة هذه بربي زيدة مهمة على الاخر، ديما نستعملها احنا كأولياء رانا نقدس مهنة الفلاح، احنا مع صغارنا نكونوا فلاحين ما نكونوش دي تكنيسيان. شو معناه؟ ما نكونوش نجار تكنيسيان ناخذه بالدرج، فليح معناتها اني مش نرعاه صغير، مش نوفر له كل شيء، مش نوفر له
1: السماد والماء
3: السماد والارض والماء ونتلهى به ونحاول نجيب بذره باهيه، وكل بذره نرعاها ونحميها ونسقيها ونزرعها في الوقت اللي تجي، من بذره تزرع في الصيف ما نزرعهاش في الشتاء وهيك ونسقيها، لكن النتيجة عمرها ما تكون مضمونة 100%. هذاك أول حاجة، فما حاجات ما عند ربي نحب ولا نكره، معناتها حاجات عش معناه ما عند ربي، معناه إحنا ما عندناش قدرة كنا نتحكموا فيه، ما عندناش القدرة على التحكم فيه.
1: مش ساعات تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟
3: أنت توفر، أنت توفر السفينة، توفرها كي تبنيها على قاعدة، توفر لها تشري لها تعمل لها أحسن لوح، تترك تعملها اللي مطالب بيك الكل، مي النتيجة من بعد جات عاصفة مش من دورك، هذه حاجة خارج على السيطرة متاعك. دونك النتيجة خارج على السيطرة متاعنا في تربية صغارنا، خاطر فما احنا فما المجتمع فما
1: انت
3: هو
1: اعمل اللي عليك والباقي على ربي.
3: احنا ما ناش نجار، مع النجار يصور وينقش،
1: نعم
3: يراها التصويرة اللي تخيلها ينقشها يطلعها قد قد، انجينيور يعمل بروجرام ويصب ولقى فيه مشكل يعاود يبروجراميه مرة أخرى. احنا ما نجموش نعملوا صغارنا بالطريقة هذيك.
1: نعم طيب التدخل ولا السؤال الموالي يقول الأب محمد ابني متفوق لكنه يخاف من الفشل بطريقة مرضية، هل الكمال الزائد مشكلة نفسية؟
3: بطبيعة مش مشكلة نفسية، مي نجم نقوله ساعات أنت والكا له معنى أنت والإنسان ربما. احنا نقوله من التشوهات الفكرية، معناتها إذا كان ما ننجحش معناتها فما مشكل كالكوبا، إذا كان نطلعوا البارة ليزيجونس طالعة ياسر، البارة عالية برشا، لازمنا نوص هذا كان مش يتخدم. أما إذا كان يولي يقلق خوف من الفشل إلى درجة اللي هو ولا يقلق، فما عنده تأثير على حياته الدراسية، وقتها يولي مشكل. إيش معناها يولي تلمون خاف من الفشل مثلا، من إما نجمو نشوفو اكتئاب، نجمو نشوفو نوبات هلع، نجمو نشوفو رفض، يولي ما عادش يمشي. تلمون خاف باش ما ينجحش، يولي ما عادش يمشي تو سامبلومون.
1: قل كيفك عليه، مش لازم نعدي أصلا.
3: اي وقتها اذا كان علاش قلت لك ساعات التفوق باهي، هو التفوق باهي والنجاح الناس الكل نحبوه، اما كي ندفع الثمن نتاعو باهظ برشا يولي مشكل.
1: نعم مداخلة موالية، وهذه يظهر لي يعني يومنها الأغلبية. ساعات انت ابنك يحب يقنعك اللي الهاتف توا ضروري باش يدخل به الانترنت، باش ياخذ منه تلخيص، باش وباش وباش، رغم اللي نجم يستعمله في مآرب أخرى. هل من الأفضل منع الهاتف نهائيا في فترة الامتحانات؟
3: في فترة الامتحانات وإلا في أي فترة أنا نهائيا ما قلت لك ما نجمش، مش خاطر هكيك، خاطر نهائيا قبل 3 سنين مثلا، ما قبل عامي ما تعطيش تليفون فيت، أما من بعد
1: شوية هكا شوية هكا عينك.
3: فما زوز مبادئ مهمين، الكاليتي والكونتيتي، معناتها قديش نعطيه وشنو يعمل به التليفون، هذايا في عمر أصغر شوي. بعد كي نطلعوا توا في عمر المراهقة اللي توا لا بلوبار متاع المراهقين عندهم تليفون متاعهم معاهم، مش تجي انت هو ستينس بالفونكسيون، عنده تليفون وعنده صحاب وعنده لي جروب، عنده لي تشوف لي ستوريات صحاب وشنو هبط ويتفرج في شويه فيديوهات، جي انت وقت امتحانات تقول له يلا كهو طب شو قصلا انت ليش ناحي التليفون. هل اذا كان هذا باش يولي سبب مشكل وسبب كونفلي وسبب بعنات وسبب ضغط، ويقعد يخمم هو شنو صار وشنو ما صار، شو فاتوني برشا حاجات، خاطر مخ الصغار نتاع توا مش كيفنا احنا، معناها اللي جاوه التليفون بعد ما كبر وقرا مش كيما اللي عاش به التليفون، دونك يقعد شنو فاتني شنو لازمني نشوف، دونك يولي ستريس، يولي مخه يخمم في التليفون. الوغ كي نتفاوضوا نعملوا كونترا، فما اوقات معينه، فما كونتينيو معين، وفما

0: تردحوا. اما باش نمشيو في كيما قلت لك في العلاقه العموديه، ليه نحي، ليه متى ما يجيش، ليه هيك، ما نلقاوش تجاوب كبير.
1: نعم، مدام هيام تقول كيف اتعامل مع ابني اذا كانت نتائجه اقل من توقعاتنا بعد كل هذا التعب.
0: اش معناها اقل من توقعاتنا؟ شنو نقصد به؟
1: تقصد اكيد
0: فوالا وقتها باش نقي، هل
1: توقعاتها مثلا
0: النتائج حاجه والمجهود حاجه، هل المجهود اللي يعمل فيه قد توقعاتك ولا ماهوش قد توقعاتك؟ هذه حاجه. اذا كان هو عامل مجهود ويقرا ويجي ويمشي ويتود ويهز ويجيب، وهذاك حد، هذاك حد القدرات نتاعو. اوكي، كان المجهود نتاعو اقل من اللي هو يلزم يعمل، وقتها نعاونوه مش نخدموا على الموتيفاسيون، على تحديد اهداف صغيره، كل هدف يعملو اون لو رانفورس نشجعوه، نحطوا اذا كان نحطوا هكا معناها ديمارش، اذا كان جبت كذا، اذا كان صار كذا، اذا كان مش حاجه برك، مش يا نجحت يا لا، يا 18 يا لا،
1: فاما حياه واما فلاء.
0: نحطوا اهداف في هذا، في الديسات نجيبوا كذا، في الديزويت كذا، في بالمرحلية كل مرة، باش ما يحسش اللي هو فما حاجة برك سوي لازم يوصلوا. إذا كان
1: وراحي الكاباسيتي نتاعو زادا،
0: وراحي قدراته، وراحي قدراته، وتوقعاتك أنت لازم تكون أدابتي رياليزابل، قادرة كونه صغير ينفذها، وأدابتي للقدرات نتاعو.
1: وكيفاش لازمنا نحميو أبنائنا من فكرة إما النجاح الكبير ولا راو في انتظارك الفشل؟
0: هذا هو احنا، هذا تو الخدمه نورمالمون راهي خدمه عام كامل، معناها الاهداف والبلان والتقييم وهذاك الكل.
1: ساعات الرسخ معناها في اذهان ابنائنا راهو النجاح في المناظره متوقف على حياتك الكل.
0: اول حاجه، اهم حاجه الايدياليزاسيون، نبداو بالمناظره نتاع البيلوت 6 و 9. عندنا توندونس اللي احنا ايدياليز البيلوت، نألهوه، يعني نحسوه اللي هو المفتاح الجنة، لازم يدخل الكونكور باش يدخل الجنة بعد في البيلوت. لا، نسبوا الأمور، البيلوت ماهوش الجنة، فيه إيجابيات وفيه سلبيات، كان دخلنا به، كان نجحنا به، نركزوا على فكرة النجاح ولا على فكرة تجريب اللي أنت باش تدخل المناظرة تجرب وتقيم القدرات متاعك وتعيش المناظرة والتجربة متاع المناظرة، نخليها بوزيتيف مش تجربة مرعبة، مش يجيكم البوليسية مش يعس عليكم مش تقعدوا في كريسي بالنوامر، راهو ثم حاجة يترعبوا منها الصغار. نخليو الاكسبيريونس التجربة متاع المناظرة تجربة إيجابية، ما هيش تجربة مرعبة ومخوفة، ومش يجيبوا لكم أسئلة صعيبة وبش يقيموكم على عام كامل وبش وبش وبش.
1: نعم.
0: هيك الكل نحاولوا نخفوا. ثاني حاجه البلان بي اللي قلنا عليه، لي زالتيرناتيف، ديما فما الترناتيف، ديما فما حاجات اخرى.
1: نعم.
0: كان ما عنديناش بيلوت ولي ومش نقولوها هكا، كلي نعطيوه البلان، فما الكوليج الفلاني والكوليج الفلاني والكوليج الفلاني، به هذا اقرب لنا، هذا نتائجه خير، هذا التلامذة اللي فيه، وانت وشنو الولي نجم، كان ما تعديناش لهنا ما تعديو لهنا في السيزيام. السيزيام ماهيش اخر الدنيا، كان ما فماش سيزيام ها وعندنا فرصه في النوفيام، ها مازال عندنا فرصه اخرى في النوفيام نجمو نخدم عليه. دونك الصغير نقص عليه هكا الحمل هذيك اللي داخل، ماهيش فرصه وحيده.
1: نعم.
0: يا في الباك كيف كيما حكينا بكري، الباك هو تجربه، وتجربه مهم وهوي.
1: نعم.
0: والنجاح فيه مهم، كان ما نجحناش بالمعدل اللي احنا ننتظروا فيه فما وفما وفما، نجمو نعاودو. اذا كان طارت شنو باش ندوبل، كان طارت يبدا تلميذ متوسط، كان طارت شنو باش تدوبل، ما باش تعاود العام.
1: نعم.
0: فما حتى واحد عاود العام ونجح؟
1: والله العظيم
0: ما فما حتى واحد تحت كنترول وجاب معدل باهي.
1: فما علماء كبار في الدنيا هذه فشلوا وعاودوا من جديد.
0: هي فرصة، مدام
1: مدام نهد نوالي سويح تقول أنا بنتي باك توصل يوميا تقول لي وتقول لبوها اشري لي المنشطات باش ما رقدش، مع أنها تسهر برشا، تراجع بخلاف دروس التدارك، نطيب القهوة والتاي تقولي لا ما يعملوا شيء.
0: نحكي كما اللي تعودنا من بكري، راهو المنشطات الزايدة وإلا المنبهات، نقول احنا مش المنشطات، المنبهات كما القهوة كما السكر كما البوسون انرجيتيك كما ساعات حتى حاجات أخرى، خلينا في المنبهات.

0: واللي بواسون نحكي معها على قيمة النوم. وتوا فما الانترنت فما تصاور دونك باش تفسر حتى كي باش تفسر لها اقول لها ادخل اقل علاش لازمك ترقد علاش النوم مهم راهو ساعات القراية المتواصلة تضر اكثر من اللي انت ترقد نوم متواصل راهو الاكتيفيتي راهي باهية مش هكاك باهية وكهو ممكن نصائح اللي تيتر لا نعطيه علاش فسروا لها علاش راهو تخاف من كونه مخك يتعب تعب المخ ساعات كي نرتاح وكي نرقدوا 8 سوايع ولا 9 سوايع في الليل اهم بيسر من كنا نقراو حتى المطليثة وحتى الاربعة متاع الصباح.
1: نعم مدام جلاسي تقول ولدي سنة سادسة ما يحلش لا كتاب لا كراسة لا يكتب في القسم تعبت معاه كان قعدت انا وعاركت يخدم بالمساعدة متاعي رغبة صفر شنو نعمل معاه
0: وقتها نخدمه على لماذا خاطر ما يكتبش وما يقراش في القسم بالك فمش نلوجه ساعة فمش فما تشخيص بالك عنده مشاكل صعوبات تعلم
1: نعم.
0: عنده صعوبات في الانتباه في القسم بالك فما أخطاء تربوية ولا أخطاء في المراجعة
1: لازمنا
0: نعم. نلوجه على السبب في الحالة هذه لوجوا على سبب وزيدة كي نعرفوا احنا التلميذ خاصة في السيزيم وفي راهو الأولياء يعرفوا
1: نعم
0: والمعلمين نعرف نحطوا توقع اذا احنا في اطار المناظره ما نعرفش المدام في اطار المناظره ولا تحكي بصفه عامه
1: هي ذو اللي تحكي بصفه عامه
0: اما في اطار المناظره نعرفوا قدرات التلاميذ نتاعنا نعرفوه نهيئوهم دونك التلميذ اللي نعرفه متميز نحضروه على اساس هو متميز وعندنا ثقه كبيره اللي هو باش ينجح متوسط اللي ضعيف نهيئوه
1: نعم احنا تقريبا مش نختمه لانه البرنامج يشارف على النهايه لكن يلزمنا ناكدوا للتربيه على الخوف من الفشل راهي متنجم تصنع كان شخصيه قلقه مدى الحياه وناقصه ثقه في روحها وما عمرها متعاون تلميذ على انه ينجح ويكمل مساره الدراسي وما تعطيش نفس هكا طويل باش ينجم يكمل ويواصل
0: وهذه اللي نحب نختم بها راهو الهدف متاعنا كأولياء رانا نطلعوا صغار ناجحين أي أما زادة إبانوي شيخين مقبلين على الحياة يتقبلوا الفشل وكما يتقبلوا النجاح ينجموا يتقبلوا الفشل يتعاملوا معاه يخدموا معاه ويحاولوا يخرجوا منه نفعلوا ونثمنوا المجهود اللي يعملوا الصغيرة كي نلقاو صغار يعملوا في مجهود نثمنوا مجهوده مش النتيجة متاعو ما نخليوش النتيجة تغطي على كل شيء نحاولوا نمشوا الكلام اللي يهز ويبني مش الكلام اللي يهدم برافو عملت اللي عليك
1: احيانا نراو طفلنا معناه ما يحتاجش الى دروس اضافيه بقدر حاسه الى كلمه واحده احنا نحبوك مهما كانت النتيجه
0: الطمأن فصل النتيجه على شخص على الانسان فصل القرايه على الشخص فصل السلوك على شخص انت ماكش باهي لا سلوكك مش باهي النتيجه جات خايبه مش انت خايب
1: نعم.
0: احنا معاك مهما كان
1: نوفروا
0: لك الظروف اللي انت تستحقها موجودين معاك شفناك تعبت شفناك حاولت
1: هذا كل يخلي الطفل معناه يدخل هو يشعر اللي هو محبوب ويشعر اللي هو امن
0: احنا فخورين بك
1: واكيد معناه هكا يكون أقوى نفسيا من طفل يحمل فوق كتافه خوف العائلة ترقباتها وانتظارتها شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه القراءة إن شاء الله نتلقاو في مواضيع أخرى شكرا حسام قدرية نجل عطية أمين علي المنصوري تحياتي للجميع كالعادة بعد شوية بعد موجز مع زميل علي جلاسي تلتقي زميل عواطف الجبالي وفي انتظاركم على موجاتنا مجموعة من المواضيع الأخرى ابقوا معنا إلى اللقاء
2: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي ابني

0: أغلى ما عندي، أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: العاشرة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسي.
2: إذاعة المنسي صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية التي تتواصل إلى منتصف شهر أكتوبر القادم. ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. تقدم تونس المشروع الكبير لتنمية سبخة بن غياضة بالمهدية رسميا يوم غد الأربعاء خلال الصالون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 بقصر المعارض بالكرم بجناح ولاية المهدية. وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية لاختيار شريك استراتيجي للمشروع. وسيمكن العرض الذي ينظم في إطار الصالون الدولي للبناء والإنشاءات من استعراض التوجهات الكبرى للمخطط التوجيهي للمشروع إلى جانب أبرز رهاناته الاستراتيجية وآفاقه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالنسبة للجهة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بيبو عرقوب سامي الهويدي تسجيل نقص فادح على مستوى الأضاحي بلغ 40% وفق تقديره، ما يفسر الغلاء المشد في الأسعار، نقص أرجعه لعدة أسباب أهمها غلاء العلاف والنقص الواضح في عدد الإناث إضافة إلى سيطرة القشار على الأسواق. وطالب الهويدي في تصريح للأخبار بضرورة وضع استراتيجية واضحة من قبل وزارة الفلاحة وتركيز سوق من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية لضرب المحتكرين والضغط على المصاريف. يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مساء اليوم بداية من 8 ليلا مواجهة حاسمة أمام نظيره الأثيوبي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالمغرب والمؤهلة إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام نظيره المغربي بهدف لمثله قبل أن ينهزم في الجولة الثانية أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف، ليصبح مطالبا اليوم بتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر لحسم التأهل إلى الدور القادم وضمان بطاقة العبور إلى المونديال. كما يستقصى اليوم الثلاثاء بظهور سحب عابرة بمختلف مناطق البلاد فيما يكون البحر قليل الاضطراب ويصبح محليا متموج بخليج تونس. درجات الحرارة تسجل اليوم ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. كبرنا في عينينا بعد الفاصل مع عوض في جبلية.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.an. إذاعة
4: المنسير يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
2: إذاعة المنستير
6: زريبة صوف زغوان علموجة 104.7
2: إذاعة المنستير
4: 104.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنسير نور السبيل. نور السبيل.
7: كبارنا في عينينا،
8: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
7: كبارنا في عينينا مع عوض في جبالي.
0: 6 دقائق بعد الساعة 10 على موجة إذاعة المنستير. صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج كبارنا في عينينا. كل الديون جزاؤها ميسر، لكن دين الأم من يقواه. الأم هي الحكمة، هي الحياة، هي الصبر، هي الحنان، هي الرحمة، هي القوة، وهي اللين، هي السند وقت يغيب السند، هي الأمان وقت تظلمنا الحياة، هي الملجأ بعد الله، الملجأ الثابت الذي لا يتغير. ويقول طبعا العلماء: العيش ماضا فأكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان. اليوم هذايا حبينا نكرموا فيه مجموعة من الأمهات. الحلقة هذه باش نهزيوها لكل أم كانت السند والأمان وعوضة حنان الأم، وتحملت المسؤولية متاع تربية أطفال أبرياء ووصلتهم البر الأمان، رغم أنه العائلة كانت غايبة. ملقيناش أفضل من أمهات أطفال قرى أسواس اللي يستحقوا التكريم والشكر بعد ما قضوا سنوات طويلة من عمرهم في رعاية وحماية الأطفال اللي ما تربطهمش بيهم روابط دموية ولا عائلية، لكن تربطهم المحبة والإنسانية. ضيفتنا اليوم الأم سعاد والأم فاطمة، وحكاية مزيانة برشا تجمعهم بأولادهم وبناتهم، منسوجة بخيوط من الصبر والتضحية والعطاء دون انتظار مقابل.
5: نحب نفرحهم بيتعبت علي هكا هو، نحب حد شيء. هم يلتقوا بدللتني كيني عمري عامين، وقولوا أنا أحد علي شكيكم، وقولوا لي شي همكم دللتني أنا. هم يلتقوا بني تقتل وتخبي لي الحاجة في عيد ميلادي، تخبي لي الفلوس، نقولها تسبادر عجبني، تقول لي شهرين شهر تحطها في قلبها، أنا ننساها، نقول لي بارك الفلوس في الكسر وبارك خذها.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى موجة إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم بحذينا زوز كبارنا معناها على روسنا وعينينا، وفرحانين برشا أنهم حاضرين معانا، وقديش نفرحوا كيف يحضروا معانا على خاطر كل مرة نتعلموا منهم برشا دروس متاع صبر وتضحية وعطاء لا متناهي. فنقول لهم يعطيكم الصحة على قبول دعوتنا، خليتوا وليداتكم وجيتونا في هالسمين بلوكيه هذه، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. باش نرحب بضيفاتي الكريمات، الأم سعاد بن حمزة. مرحبا مدام سعاد، شنحويلك؟ صحة لباس؟
1: يعيشك يفضلك،
0: نورتنا.
1: ينور بوجودك،
0: يعيشك، ربي يفضلك.
1: شكرا ليك على الاستضافة.
0: يعيشك. كيف كيف الأم فاطمة برهومي، مرحبا.
2: يعيشك، شنحويلك؟ الله يخليك. عيشك لباس، الحمد لله.
0: الحمد لله. وليدتكم خليتهم حاضرين، مشاو يعديو على رواحهم
1: بالتوفيق،
2: ربي ينجحهم وبالتوفيق.
0: آمين آمين، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل. حاضرين معنا زادة كيما العادة، ونشكرهم برشا على الحضور، المربية زهور الحوار. مرحبا، شنحويلك زهور؟
3: عايشك، مرحبا بكم الناس الكل. لاباس، عايشك، شنحويلكم انتم؟
0: والله الحمد لله، إن شاء الله ربي يفضلكم الكل، كلكم إكيب، عائلة كاملة تخدم من أجل الصغيرات نتاعنا. أيضا حاضرة معنا الاختصاصية في علم الاجتماع رؤية الذوازي. مرحبا.
4: مرحبا، عايشك،
0: شنحويلك؟
4: والله الحمد لله.
0: مرحبا رؤية، نورتنا.
4: شكرا.
0: يعيشك. هالمهندس متاع اللقاء هذايا الكل اللي نوجه له تحية كبيرة هو بطبيعة زميلتنا وصديقتنا وعزيزتنا، مرحبا بها صابرين الحرباوي. شنحويلك صابرين؟
5: لاباس الحمد لله. صباح النور عواطف، صباح النور للسادة المستمعين الكل إذاعة المنستير. مرحبا بينا في الدار الكبيرة، دار اللي تلم الحقيقة قرى الأطفال الأسواس. إذاعة المنستير كانت سند وما زالت سند وما زالت في ظهر الأسواس. مشكورة جدا أنك ديما الحقيقة منورتنا في البرنامج نتاعنا ومخليتنا نوصلوا المساج كما نحبوا، من أجل طفولة أحسن وأروع. نعم. وعلى خاطر الهدف الأسمى في الدنيا دي أنك تخدم على هدف إنساني. أيه. ما فما حتى صغير يبقى مستحق في تونس. نعم. لأي حاجة نقصد.
0: آمين يا ربي، هذا هو نحن اللي نسعى وإن شاء الله يتحقق. وبالطبيعة الصغيرات هذوما اللي هما توا تبارك الله بالنسبة لضيفاتنا، واللي رجال عندهم رجال ونساء تبارك الله، وإن شاء الله نفرحوا بيهم زادة ونحاول أن نكونوا حاضرين إن شاء الله في فرحتهم. في اخترناهم الزوز، عندهم سنوات من العمل بشكيكة، تعملوا هكا ترجعوا شوية لتالي بالذكريات وتتذكروا وليداتكم اللي كبروا توا كيفاش بديت معاهم الرحلة والمسيرة، وتذكرونا نحن زادة بهك الأيامات هذيك. وتوا إن شاء الله بعد شوية ناخدوهم هما زادة يحكيوا معاكم على خاطر مهم برشا نسموهم. لكن قبل ما نسموهم نحبوا نحكيوا معاكم انتوما، ونحبوا نعرفوا كيفاش بديت الرحلة هذيك. هات نبدأ معاك. بالنسبة لي أني ما نعرفش معناها كي نرى أم هكا نقول من الأسواس، نقول يعطيها الصحة على خاطر أني صغار في الدار ثلاثة أربعة، ونبدأ نحس في مسؤولية كبيرة، ونقول معناها عينيك على هذا تنجم تضيع الآخر. تفاصيل معناها تفرق برشا في حياة الصغار، معناها أي فترة متاع ويحتك يسهى فيها شوية ولا يترك شوية تنجم لقدر الله تغير مسار كامل. فما بالك أنتم تبارك الله معناها تبدأ وعلى امتداد السنوات صغيراتكم الكل، وكل ما نحكي معكم تقول لي نعرفهم الكل بالاسم، نتبع فيهم الكل، ما نرقد إلا ما نطمن عليهم، كل يوم يطلبوني، كل يوم نطلبهم. في ربي يعطيكم القوة. نحب نسمع منكم إني كيفاش كانت هالرحلة هذه. نبدأ بيك مدام فاطمة، أنت كيفاش بديتها من عام؟ ذكرنا شوي.
2: أني بديت 2008، وقتها مشيت عملت معناها مشيت قدمت فيها والكل، وعملت انترتيا والكل. المهم يعني تقبلت ومشيت عملت ستاج في المحرس وفي قمرت يعني في في زوز القرى.
0: اي، وباش الناس اللي تسمع فينا تفهم انه انتوما تعديوا فتره نتاع تربص عامين كاملين، تفهموا كاملين فيها رواحكم.
2: اي،
0: مستعدين للمسؤوليه ولا
2: يعني ليه؟ قبل هذا الكل عامين هذيك يلزم قرايه. أيوة. ومعناها ستاج يلزمك، معناها في العامين هذوما ما بين قرايه وستاج باش انت تفهم روحك تنجم توصل ولا ما توصلش. أيوة. قبل هذا الكل انت اصلا باش تدخل الخدمه هذه لازم تكون عندك فكره، ولازمك عند تكون عندك درايه وقرايه به، معناها مش اي واحد باش ينجم يجي يدخل يخدم الكل.
0: يعطيك الصحه.
2: قبل معناها حتى كي باش تعمل تربص، احنا قرينا ومن بعد عملنا تربص، لكن الاخرين اللي من بعدنا احنا الكل الحقيقه يعملوا تربص في القرى وعنا، ومن بعد يمشيوا باش يقراوا زاد.
0: نعم، يكملوا زاد هما ويفهموا بيه. بالنسبه لك انت هك العامين هذوكم اللي عديتهم، ما كانش ثم وقت هكا شويه تردد وقلت قادمة على مسؤولية زعما نكملها زعما ليه؟ وفوق هذيك الكل خاطر انت اذا كان باش تدخل في هالطريق هذايا راهو مع طريق اخر باش تتخلى عليه، اللي هو سمحني ما نعرفش اسكو معناه صحيح ولا ليه، لكن حياتك باش تولي تحطها على جنب لانه باش تولي هيك حياتك هكا ولا
2: بالطبيعة
0: فكرت في هذه أنت في الوقت هذيك كلش متردة؟
2: لا الحقيقة المرة الأولى تعرف شوف على خطر إذا كان أنت تحب الصغار راهو باش تضحي برشا حاجات والخدمة هذه معناها باش زادت تاخذ من وقتك برشا حاجات على حساب عائلتك على حساب حياتك الخاصة على حساب برشا حاجات لكن الحاجات هذه أي القرار لكن القرار هذا احنا ماخذينه مش يعني احنا نحبوا هالحكاية هذا الحقيقة
0: يعني انت مشيت برغبة منك
2: برغبة انت
0: حبيت تمشي في الثنية هذه
2: اكيد
0: وتو ما ندمت
2: لا الحقيقة ما ندمتش بالعكس حتى لو يعاود معناها تعاود الحكاية من جديد وتعاود من عاود حياتي من جديد يعني نرجع أكيد باش نختار الصغيرات خاطر كيف ما هم عاشوا معايا معناها وتعلقوا بي والكل كيف ما أني زاد تعلقت بهم الصغار مش كان الصغار هم يعطونا حاجات يعني مش كان احنا يعني نعطوا حاجات للصغار ناقصينا حتى احنا
0: هما يعطيونا
2: اي بطبيعه
0: شنو يعطيك الصغير شنو تنجم تاخذ
2: كلمه ماما بركه هيك تكفي الدنيا الكل الحقيقه
0: ريت لكن كنت تنجم زاده تعرس وتسمع كلمه ماما
2: عرست صحيح ما عرست يعني مؤخر مش على بكري والكل لكن الحقيقه عندي عائلتي والكل اما في الاعياد الكل في المناسبات الكل اني ديما نختار اولادي الحقيقه على كل شيء
0: هما قبل كل شيء
2: اكيد
0: ربي يفضلهم هذه معنيها اللي نفهم من كلامك اللي انت معنيها اختيارك كان عن وعي وقناعه وهذيك الطريق اللي انت حبيت تمشي فيه ولقيت روحك فيه مرتاحه فيه
2: مرتاحه حتى بالرغم اللي هو فيه تعب وفيه برشا حاجات راهو لكن ديما كيف تخزر لك الصغيرات هذوكم وانت شنو ربيتي وانت كلمه ماما وكلمه اللي هما في احتياج ليك تنسي الدنيا الكل الحقيقه
0: وانت توا تبارك الله عندك وعي اكيد كبير وفاهمه انه المسؤوليه اللي تقوم بها راهي مش كان تجاهك الطفل هذاك راهي تجاه مجتمع كامل
2: اكيد
0: انت هز حمل كبير معناها تنجم بين ظفرين ونقول انك تنقذ بيهك الصغير لكن زاده تنقذ به مجتمع اخر وراه اللي انت تحميه الشارع تحميه من انحراف تحميه من حاجات أخرى تحميه حتى نفسانيا أنه يكون متوازن وسليم ويعطي غدوة للمجتمع اللي هو تربى فيه يعيش بمحبة ويعطي محبة ما يعطيش حاجات أخرى يعني أنت هذاك الكل قاعدة تزرع فيه وقت اللي أنت قبلت هيك الفكرة يعني مش فقط تتربي في صغيرات قاعدة تعاون في مجتمع كامل وهذيك عليش نحن حابين نكرموك راه مش سهلة الخدمة بتاعكم وماشي شوية بالكل ونعرف ان انتم واعين بهذا برشا خلينا نسمع شوية مثال جزيدة كيف أم سعاد مرحبا بيك سمحني ما نقولش أمي أنت صغيرة راه ما زلت تسمى أما إني نجيلك باسم الأولاد نتاعك الكل كيف الرحلة كيفاش بديت أرجع شوية معاك
1: الرحلة بتاعي كانت في عنف وين الشباب بتاعي
0: أيوة. أنتم كلكم في 30
1: في 30
0: دخلتوا هكا
1: والرحلة كانت ممتعة الحقيقة فك الفترة هذيك الإنسان عنده متسع من البال ومتسع من الصحة والمؤسسة اللي نخدم فيها الحقيقة أعطتني فرصة أني ناخذ تكوين أكاديمي
0: أيوة تكوين فيش مثلا تكوين فسر لي شنو فيش كونوكم
1: كونونا مدة عام كاملة براتيك وتيوريك
0: يعني
1: مدة عام كامل قابلنا أساتذة جامعيين في نيتريسيون دانفون دروا دانفون
0: تغذية الطفل وحقوق الطفل هذا كله
1: تنشئة الطفل بيداغوجيا مع مختصين كبار الحقيقة مدام فاطمة ستهم تحصيل كبير ما كنتش تجيني فرصة باش حتى لو كان ما كنتش باش نكمل المشوار
0: وانت في بالك هيك محظوظة على خاطر نحن توا كي عادي نمشوا في طريقنا نقولوا اللي نعرس وناخذ رانا ما نتكونوش راهي الحياة هي اللي تعلمنا وقديش ناكلوا كفوف باش نتعلموا سامحني في الكلمة فانتوما كنتوا محظوظين انكم ثم باس ثم خدمة قبل ما تدخل مع الصغيرات هذوما خاصة انهم عندهم خصوصية معناها هذا مهم برشا
1: الإدارة بتاعنا اسويسكي كل فكرت في الموضوع هذا سلحتنا بسلاح علمي وفي الفترة هذيك أسلح علمي كانت أم باراليل كانوا مختصين محليهم أنا التو هما اللي نقولوا من الجسر بتاعنا التو أم كونتاكت معه يدعمونا نفسانين وما يخليوكش وحدك الحقيقة وفي الجسر هذيك اللي أنا ممتدة به يوفى التكوين الأكاديمي وتدخل في التيران
0: لكن قبل ما تدخل في التيران بعد ما تكونت وشفت العيشه داخل القريه خاطر نتصور مش كيما تكون برك كيما الداخل شفت الصغيرات وشفت شنو المسؤوليه اللي تستنى فيك
1: بعدنا تسلحت من الدكاتره كيفاش تشد صغير تعب نفسانين مش كان ماكله مش كان شراب راك باش تدخل على موضوع كبير صغير ما عندوش ثقه في انسان خليه وعنده جروح دي بليسور ما لازمش ما تشفيش فاسيلمون يفهموك يبدو هو متغشى. علاش متغشش؟ مش في شخصك، ما انت تتسلح بالعلم وتسلح
0: وتفهم الشخصيه نتاع الصغيره هذيك ونفسيته.
1: حتى من الانفورماتيك وقتها كنا نمشيو للسنتر كامل باش ناثروا صغارنا، يعني مامون شموليه ماهيش على باج تكون، فهمت؟ وفي دورات تكوينيه مستمره. بعد مشينا للقرى، دخلنا للقرى، احتكينا باللي ميزون لي مامون اللي تاثرنا عندهم هما يسمحوهم اي صدقونا. أيوة. علمونا الصبر، يعطيونا خبره زايده.
0: يقول لك علمونا الصبر، كيفاش يقول لك راك ما تاخذ نتيجه الا ما تصبر. مش في صبر،
1: انت ترى موقف تستغرب تقول علاش هي ما ردتش الفعل ولا علاش هي تصرفت هكاك، تقول لك راني خلقت رابطه قويه بيني وبين ولدي، يلزمك تصبر، يلزمك، فهمت؟ ومن غاديك امتدت، يخلينا في القريه مده عام زيد تربصها، احتكينا بالصغيرات هذوما في قرى اخرين.
0: ايوه.
1: وتعلقنا بهم، واللي تبدا عندها فتره للامومه حاضره.
0: ايوه.
1: تصارح روحها.
0: ايوه،
1: تقولين باش نكمل، راهي مساله اخلاقيات، مش نجي اليوم نقعد معاها غدوه نروح نلم شويه فلوس، نجم نلمها من معمل، نجم نلمها من اي أيوة. خدمه اخرى. اما طفل متعلق وعنده سوفرانس يجي انا نقعد شويه باش نلم فلوس ونخليه، زاد هذا راه ما سامحش عليه روحي
0: حتى اخلاقيا،
1: اخلاقيا
0: ما تقبلوش على روحك.
1: لي مامون الكل كانت عندنا، اللي قعدنا تو مده 20 سنه كانت عندنا بوان كومون.
0: ايوه،
1: اللي هي معناتها النقاء، إنسان نقي. يقول لك أنا مانيش باش نكتب على روحي وعلى غيري، صراحة
0: واضح مع روحي
1: واضح كلاري
0: ومع الناس. أيوة.
1: على وامتدت الرحلة محلها.
0: ووقت اللي قررت كنت مقتنعة توا بعد السنوات هذه الكل،
1: مقتنعة
0: كان نرجعوك نفس الشيء تعاود كيف
1: مقتنعة.
0: كيف
1: مقتنعة وكنت نجم نعمل إضافة أخرين، خاطر خديت الخبرة، خذت الخبرة أعلى مدة سنين. كنت النجم أنا ديما نقول روحي مصاب، جيت عند الخبرة هذه في أول نهار راني عطيت أكثر أكثر أكثر حب
0: تكتسب بطبيعة بالوقت وبالسنين،
1: أكثر حب وأكثر تجارب، خاطر زاد الخبرة عندها دورة.
0: أما مستفيدين ولادك تو أكثر من الأولانيين؟
1: مستفيدين ولادي الكل، ماني مستفيد أنا ما طلعنيش إيكيب غانيونت.
0: أي إيكيب غانيونت. وأنت تلعب باش كل واحد في هالإيكيب هذا ينجح، يلزمه يربح في الآخر. هذا هو، كل صغير قدامك يلزمك تصنع منه طفل ناجح على الأقل متوازن نفسانيا، هذا أهم حاجة.
1: محليه تبدأ عنده ريبير.
0: أي
1: عنده ريبير وتأثروا دينيا وتأثروا على خلاقيتك اللي تربيت عليهم، خاطر احنا نسيرا في العمر هذا جيل الذهبي،
0: صحيح
1: خذينا برشا حاجات ونؤمنوا بالعلم ونؤمنوا بالقراية وبالتربية وبالأخلاق واحترم وقدر وراي مشكلتك تتعدى، معناتها انت شنو تنجم تأدي حياتك تعديها الحكاية، معناتها ما قدوش نبكيو على الأطليل صغرنا. أيوة. ليه يزمهم ينشحوا، يزمهم ننشحوا بهم،
0: يزمهم يقدموا
1: النجاح لغير النجاح.
0: أيوة
1: ما القري اللي بلسور يا أخي في الحياة ترى موجودة حياة. أيوة. ناس مع ما يليهم بو أم في الدار وصغير الاسبري أيار ومش حاس بروح ومش حاس مش شبعان بالحب.
0: أيوة.
1: معناتها هني قلت لك الهدف بتاعنا النجاح،
0: راه
1: نجاح ولادي نجاحي اني ونجاح المؤسسه ونجاح المجتمع. اني جاره كي ما تخدمش على روحها مع صغارها، مش نقولوا ما تخدمش، تتغافل، خاطر الاغلبيه ولا تغافل.
0: ايوه،
1: المراه تجري ورا الخبزه
0: صحيح
1: وتتغافل على صغارها، تاثر على داري.
0: ايوه، فانت ماذا بيك الناس الكل ننجحوا مع بعض المجتمع.
1: نسي تونس الكل، انا عندي ثقه. أيوة. في نسي تونس.
0: ايوه،
1: يامنوا بالقرايه ولادهم وتبعوا ولدها في الشارع وتبعوا في الليل ومش كان الماكله والتطيب ديما يقولون راهو لا راهو ذاك، باش يعرس ويجيب صغار باش يربيهم كما ربيت واني وباش يطلع نسل لصالح.
0: صحيح، يعطيك الصحه. ثم برشا مواقف الانسان يتعدى بهم في تربيه الصغيرات تكون صعيبه برشا، ماذا بيا هكا نسمع شويه من المواقف هذه معكم على خاطر الصغيرات كيما راه حتى عادي كما قلت في عائلتهم الاولاد يمروا بفترات صعيبه، خاصه في فتره المراهقه كيكبروا شويه وقت يحبوا يستقلوا. صحيح ومن بعد يتبدلوا ربما يخرجوا يمشوا لعائلات اخرى ولا يمشوا يعملوا على رواحهم ويخرجوا لبرا يخدموا ويتكونوا كل، لكن هذيك الكل يكون من بعد مبني على اللي انت زرعته وعلى اللي انت حطيته فيها، هذاك هو اللي هو باش من بعد يكمل به الثنيه نتاعو. فنتصور اك المواقف الصعيبه هي اللي تبني الشخصيه نتاعو. كيفاش تتصرفوا في المواقف هذه؟ تستعينوا بشكون انتوما؟ مانيش عارفه، يعني نتصور انه المواقف هذه هي اللي باش توري تفرق بين ام وام. هات نرجع لك مره اخرى مدام سعاد، كيفاش عشتهم المواقف هذو؟ مثلا ذكر معايا المواقف الصعيبه كانت تذكرت مرت عليك من غير بتبيع اسماء لحد شيء، لكن الصغيرات مروا ربما فترات صعيبة في بعض الحالات يخرجوا شوية على المسار، هذا عادي يصير في كل العائلات، كيفاش تتصرف أنت؟
2: أني الحقيقة نتصرف أولا صعيب، يلزم أني معناها نحاول اللي المشكلة ولا الحاجة اللي باش تصير يلزم تكون بيني وبين ولدي ولا بيني وبين بنتي، فهمت؟ يلزمني أني نلقى الحل. على خاطر يلزم بما أني الأم والحقيقة هي الأمر مش سهلة فهمت
0: أي مسؤولية بطبيعة مسؤولية
2: يلزمك أنت تكوني تعرف صغيرك معناها حتى من نظرة عينيه تعرفيه شنو يحب وشنو يحس وشنو معناها اللي حاجته بيك أولا نسعى الحاجة هذيك إذا كان أنت عرفتها الحاجة هذيك معناها باش تحلك برشا مشاكل فهمت أنا صغاري معناها نعرف نقطة الضعف متاحهم ونعرف نقطة القوة متاح أنا هديما ديما نرجع للحكايات هذه والمصلحة
0: تحس بيك يتبدل تحس بيك تبدأ مع حاجة جديدة تبع تفهم الصغير
2: دوب ما يدخل دوب ما يدخل الصغير احنا صغرنا راهو دوب ما يدخلوا نحسوهم فهمت نعرفوا اللي هو متقلق عنده حكاية عنده مشكلة
0: تحاول انك تستعين بناس خلين تعاونك كما اخصائيين نفسانيين وانتم عندكم تبارك الله في الجمعية نستخدم معاكم اخصائيين اجتماعيين ناس تتدخل وقت يلزم تتدخل يعني تمشيوا في الاتجاه هذايا والا
2: تمشيوا في الاتجاه هذا اذا كان باش تكون الحكاية معناها سرتوا مع المراهقين
0: الصغار كي تولي تخاف عليه
2: صح كي تبدا حاجه معناها باش تتطلب يلزم يدخل فيها الاخصائي والا المدير والا المربي والا حاجه هكاك يلزم سورتو في الدراسه فهمت في الدراسه نلتجئ للزهور الحقيقه معناها هي باش تشوف مع مع الاداره تشوف مع اذا كان حاجه معناها تستحقني اني يلزمني اني لنكون اما الحقيقه في بالنسبه للدراسه اكثر حاجه اللي هي الزهور
0: وهذه اكثر صعوبه هي الدراسه واجهتك في صغارك
2: ما هم كي يخرجوا لبرا على خاطر ريت هما باش يمشوا يقراوا تولي المشاكل غادي هي وين باش تصير فهمت
0: في الدار يدخلوا في المجتمع أي في المدرسه ولا في الكوليج ولا حاجه وقتها تبدا تظهر
2: هذه الحاجات اللي
0: وقتها ترجعوا للمربيه اللي هي وقتها تلعب الدور نتاعها يعني الام تستعين بناس اخرين يعاونوها ما تنجمش تخدم وحدها على صغيرها
2: في بعض المشاكل مشاكل كيف انها يلزم المربي وهي زاد مع المديره احنا ريت يعني يلزم نكونوا ايكيب كامله مع بعضنا ومعناها وكلمتها هي معناها يلزم تصير فهمت حتى مثلا كيف يجيني اني صغير يقول لي اتا زهور هكا هو صحيح
0: فهمت معناها احنا حتى ثم قواعد الناس
2: كلنا الكل نكونوا كلمه واحده والكل معناها مصلحه الصغير
0: باش نعطي كلمه الزهور مش نفهم شويه الدور نتاع ربي اما تفرج
5: على خاطر ديما نفكر في المستمع اللي يسمع فينا
0: نقول
5: لك اسويس صحيح دار كبيره لكن هو فما مربي وفما نو اسويس راهي كيف اي عائله تونسيه احنا اجا نعطيو اكزامبل احنا في العائله التونسيه توا مرام عرسة وهي ورجلها وواحد من ولادها مدلول للجد والجدة لشكون باش يرجع لبوه ما هو باش يرجع للجد والجدة واحنا كان عرضة صغارنا في ديارنا مشاكل اكيد باش نهزوه المختص نفسي مشاكل صعيبة
0: نفس الشيء.
5: لهنا احنا في اسويس عنا المدير اللي هو يلعب دور البو الكبير اللي لم القرية كاملة وكيف كيف المربي اللي تابع هو وزهور كنا حكينا معاه في نقاط سابقة وتوضح هذا اللي يلم الدور الكبير بين الام والصغيرات وكل هذا علاش نحكي في الكلمة هذا السيد المستمع كيقولك اي الام مستحقه مربي مستحقه نفسي وكل اخي هي مقصره نو
0: لا مش مقصره نحن في عائلتنا نحتاجوا
5: احنا نحتاجوا نحتاجوا مختص لازم نفسي يفكروا فيها نسالوا اي عائله تونسيه نسالوا نتبعوا صغارنا وكل شيء الحاجه اللي ما قالوهاش الزوز ونستنى باش يقولوها انه مثلا الام سعاد تقول لك وهني باش نخدها عليك وانت تذكرك فيها اول لقاء مع الام سعاد كانت تقول لي اني ربي ما عطانيش عطاني 7 نجمات يعني احساس الامومة عرفته في ولادي والكلمة ذي اثرت فيها برشا خاطر احنا ما نحسوش الكلمة ذي الا ما نوليو امهات ولا ما نشوفوا صغارنا قدامنا ولينا نحسوهم معاهم نشوفوا الفطرة اللي فيهم نشوفوهم كيفاش يربيو الكل نتسائلوا كي ندخلوا الاسواس شنية طاقة الصبر عند الام هذية والناس التوى اللي تسمع فينا متأكدة يسألوا فيه سؤال يقولك كيفاش تعطي درجة الحب هذيك لصغار سامحني مش صغار نو هما عاشوا معاهم اللي عمرهم شهر
0: تم اللي حل عينيه
5: فما اللي حل عينيه يعني انت اليوم حتى كتجيب له امه البيولوجية وتجيب له امه يقولك ام سعاد وام فاطمة هما امي بالضبط. اليوم يقولك زهور امي رؤى امي صابرين امي خطر العلاقة اللي تربطت علاقة قوية برشا علاقة حلوة اكثر من انه تكون علاقة
0: يا صابرين اللي الام مش كان اللي تولد
5: صحيح.
0: الأم هي اللي تربي، هي اللي تسهر، هي اللي تحن، هي اللي تصبر، هي اللي تضحي، هي اللي تعطي. خاطر أنت كتهل عينيك وانت صغير ما تعرفش هالتصنيفات هذية، هذه أمك ولدتك ولا ربيتك، تعرف شكون أعطاك حنان، شكون كان أمان وقت اللي أنت خايف،
5: شكون
0: سهر معاك، شكون أنت مريض هو فوق راسك، شكون هزك جريبيك للسبيطار، شكون شاف معاك ونجح، أنت نجحت وفرح معاك، أنت فشلت هو مسح لك دموعك. هيك شنو نعرفه نحن من بعد كيف نكبر ولي نقول هذه أمي جابتني وهذا ما عرف شنو ليه. لكن هما هيك هو مدام حلوا عينيهم وشافوا الأمات هذوما، هذوك هما أماتهم الحقيقيين معناها في الدنيا، هذه هي أمه.
5: وهما اللي علموك أكثر، الأمهات تعلمك الصبر في الجمعيات التونسية لقرى الأطفال أسواس بالرسمي، والصغار يعلموك حاجات أخرى أنت ما تحسهاش، ما تكونش أنت حتى تغزر لها، لكن هو يخليك تسلط الضوء عليها وتشوفها من زاوية أخرى تماما. يعني تنجم تكون الأمهات في قرى الأطفال أسواس كما أمهات برنامج دعم الأسرة، نفس الشيء. أيوة. هما زوز أطراف نرعاهم في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس، لكن هما يوصلوا نفس الرسالة ونفس المساج ودرجات كبيرة من الحب. ما نقولكش درجات متساوية، ولكن كل أم وطريقة العطاء متاحة، كل أم ومقدار الحب اللي تنجم تعطيه.
0: كما في الدنيا الكل هذيك هو كيف
5: وكان يلقاو يعطيه أكثر، راهو يعطيه
0: ويعطيه. هو قلت لك كنت رجعوني توا نعطيه أكثر. زور مرحبا بيك.
3: وبيك عايشك.
0: المربية دورها كبير زيدة، هما هكا كل مرة يحضروا معنا يرجعوا يقولوا رانا كيف هكا الأمور تتعقد شوية وليو خايفين على صغارنا، نمشيوا للمربية نجيبوها هي معنا تعاون.
3: أي كما حكيوا الأمهات، احنا خدمتنا مرتبطة بيهم ومرتبطة بالإدارة.
0: أيوة.
3: هما يكونوا في الدار واحنا نكونوا في الشارع، نمشوا معهم للمدارس، نمشوا معهم للكوليجات، نمشوا معهم للأنشطة، خاصة كي تبدأ فما استدعاء ولي ولا مشكلة نمشيو نحكيو مع الإدارة. أيوة. نشوفوا صغيرنا كانوا غلط نحكيو معاه يتعلم يطلب السماح، كانوا مش غلط احنا نكونوا ندافعوا عليه. أيوة. كأم كأخت كبيرة. أيوة. باللي يحب هو، وبالطبيعة نشاركوا معهم في الرحلات، نشاركوا معهم في الأنشطة، نعملوا معهم الهوية اللي هما يحبوها ومعناها نسعوا باش يكمل فيها.
0: يعطيك الصحة. يعني انتم الدور متاعكم هو كيما نقولوا نحن خارج الدار، يعني البعيد شوية من الدار، اللي علاقة الطفل هذاك بمحيطه بصفة عامة انتم معاه، سواء كان نشاط او حتى كيما قلت دراسة او غيره،
3: ونقربوا لهم مثلا كي يبدأ حاجته بالمدرسة، كي يبدأ حاجته بالمكتبة، كي يبدأ حاجته حاجة بعيدة احنا عرفت محلها كي يطلبها هو منك. يقول لك تتازو والله خطر نفرح. قد ما نحب نحكي على خدمة المربي ولا الأم، راني بالحق ما نجمش نوصفها، خطر تكون متاع العادي اليومي.
0: العادي اليومي هما فقط التصنيفات تحطهم لدارة باش تظهر الأمور، هذه أم وهذه مربي، لكن في الأخر الكلكم عائلة. هذه الأم في الدار وانتي أختهم كما قال صبرين الكبيرة، والخالة والعمة، وهذه كبور ونحن مش
2: زهور خدمتها حتى هي زادة راهي كبيرة برشا.
0: أي أكيد.
2: ومش مع صغير معينين بركة، تصوري انتي معناها قرية كاملة راه.
0: أي
2: معناها حاجة زادة ماهيش سهلة.
0: أي
2: وتعرف صغار الكل. أي. وتعرف مشاكلهم الكل،
0: وهم رغم الكل يعرفوها ويحبوها.
2: أي وياخذوا منها. احنا الامهات مشاركينها حياتنا في برشا حاجات. أيوة. الصغار مش هي على خاطر هي ريت هي اللي تعوضنا احنا في الانشطه البرا والكل.
0: أيوة.
2: تخرج معاهم وتمشي معاهم الكل،
0: وهذا ينقص عليكم يلزمها.
2: اي يلزمها عليكم. يلزمها زادة، يلزمها هي زادة تعرف كل صغيره.
0: اي شنو اهتماماتها.
3: ايوه انا فرحانه ياسر معناها بالعلاقتي مع الامهات، خاطر بعد ساعات تلقانا متفاهمين ومن بعد متفاهمين على الصغار وشنو نعملوا لهم وشنو، وهم يقولوا شايف الدار وشايف الشارع.
1: عرفت ثم جانب كبير اللي هو احنا نخدم عليه ديما مع المربي وعلى المختصة زادة الاجتماعية.
0: أي.
1: أو مع مع البيديوبسيكاتر ومع البسيكولوج، انه الصغير هذاك راه زادة عدو امتداد الجذور ومع عائلته الطبيعية.
0: أي.
1: النقطة هذه كاينة في تفيق الأم في دارها، اللي الصغير هذاك مستحق الفترة هذيك انه يشوف أمه ولا يشوف عائلته ولا يشوف جذوره، خاطر زادة مازلنا في اتصال مباشر مع العائلة. صحيح. ما نقطعوش السيلة.
0: أكيد.
1: نطرح الإشكالية لل
0: أيوة.
1: للمختصة باش تبدا تحذر الصغير قبل بشهر بجمعتين. أيه. ثلاثه مش
0: فاش اتن اليوم. أيه. تقولوا هاي نمشي لداركم.
1: أيه. خاطر المستمع كيبدا. أيه. ولا الناس ما تعرفش الخفايا. صحيح. ثم تحذير كبير.
0: أيه. فيجيلانس
1: كبير
0: تم نحكيو عليه، مهم برشا. يعطيك الصحه على النقطه اللي اثرتها
1: مع زهور ومع المختصه.
0: هي تو نجيوها رؤيه نعملوا فقط ترتيحه قصيره، هذه غنيه هديه لكم انتم الكل الامهات اللي يسمعوا فينا، وبعد نرجعوا نحكيو على الجانب هذا زاده اللي هو مهم برشا. ابقوا معنا مواصلين ديما في حصه خاصه تكريميه. لأمهات قراءة فيل إسويس.
6: اللي عنده ميمة يدلل وما يهملها برضاها البركة تنزل. اللي عنده ميمة يدللها وما يهملها برضاها البركة تنزلها. اللي عنده ميمة كيف أمي غلا في دمي هي غير علي تسمي شمر كمي نقول حاضر غير انت سمي وين جيب لها الغالي يبدر خيص لها. اللي عنده ميمة يدللها اللي عنده ميمة يزهيها ويراضيها يحب على ديها ورجليها وما يعصيها ويبقى صغير في عينيها ويبجلها وديما الحاجة السمحة لها. اللي عنده ميمة يدللها اللي عنده ميمة اللي عنده ميمة يطوحها ويمتحها كان كلمة سمحة يسمحها ويبيحها راهي زريعة تزرعها.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم حاضرين معنا ممثلين عن قراءة في الأسويس، أمهاتنا الاثنين مدام فاطمة ومدام سعاد، يعطيهم الصحة أمهات الأطفال مشينية. مرحبا بيهم الكل، على خاطر توا مازالوا راهو مش كبار، ما نقولوش ياسر معناها نكبروهم، مازالوا شادين رويحاتهم، ربي يشدهم بالصحة، ربي يفضلهم، مازلنا محتاجين ليهم ولوليداتهم محتاجين ليهم. أما اليوم حبينا نكرموهم ونعطيهم هالسويعة هذية اليوم، ديما يبقى شوية في حقهم. باش ناخذ معايا صوت نحب نسمعه ونرحب بيه، وتو الأم اللي تبعها تقول لي هذه بنتي ولا ولدي ما نعرفش. ألو، صباح النور.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
0: شنو حوالك؟ ما تقولش اسمك، صحة لاباسة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أنت حبيت تتحكي اليوم مع ميمتك هكا ولا؟
1: إيه.
0: احكي لنا عليها، شنو رأيك فيها؟ ما غير ما تسميها، خلينا نعرف شكون زعما، شكون هذي؟ بنتك؟ ربي يفضلها لك. مالا أنت
1: ما بنت... نعرف بروحي.
0: إي، عرف بروحك وعرف بميمتك، هي تفضلي. لالا مرحبا بيك يا ملاك، نورتنا.
1: عسلامة. عسلامة، أنا ملاك، عمري 20 سنة، نقرأ في مركز التكوين المهني بحنان سوسة. أنا توا شابة من شباب الإدماج بقرية أطفال أسويس أكودا. جيت صغيرة القرية، عمري 4 سنوات. اليوم الفضل الكل القرية والأمي. أمي هي أحلى حاجة في حياتي، هي اللي تعلمت منها كل حاجة نعرفها، علمتنا نحب بعضنا أنا وأخواتي، وإحنا نحبوها برشا. نحب نقدم لها ديديكات، نحب نقولها راني نحبك برشا ونتمنى لك السعادة الكل، عايشك خاطر انت في حياتي وخاطر مكانتك في قلبي كبيرة برشا. قد ما باش نحكي مانيش باش نجم نوفى حتى شوية من اللي عملته على خاطرنا. نحبك برشا برشا، في كل ضحكة نلقاك بجنبي، في كل عثرة نلقاك بجنبي. انا اول دور نمشيله نتخبر فيه ونحكي لها اسراري. نحبك برشا يا روحي، ونحب نشكر القرية الكل خاطرها دارنا ويقفوا معنا في كل شيء، ونقول لهم عيدكم مبروك الناس الكل.
0: يعيشك يا ملك، كل عام وانتي حيه بخير. ميمتك بكيت، وحتى امك زيده فاطمه كيف كيف، هات نسمعها. ربي يفضلها لك، قديش حنينه محليها.
2: متخاف.
0: شنو علاقتك بها ملك؟ احكي لنا عليها شوي.
2: كبيره كيف ام وبنت.
0: ام وبنت، ما ثمش شك في هذه.
2: حتى كيف خرجت من عندي مت العلاقه، بالعكس بقت هي واكثر. ملك معناها في تفاصيل حياتها كامله اني نعرفها، فمت متخبى لي شيء. اي حاجه ساعات يعني اجور يوميا تطلبني وتحكي لي على كل شيء، يعني اني نعرف على اي حاجه على حياتها اني نعرفها. الحقيقه هي لحد الان ريت عمرها 20، لحد الان ما فماش عيد يتعدى وما تقوليش هي انت اللي تشري لي عيدي وانت اللي تختاري معايا
0: وتختاري معاها في البيت. تجيك وتقول لك هاي نشري العيد، هاي نقضيه.
2: يستحيل باش تمشي تشري حتى في الايامات العاديه. أيوة. حتى في الايامات العاديه، مش كان في العيد. أيوة. حتى في الايامات العاديه كي تحب باش تبدل حوايج ولا حاجه باش تشري، تطلبني وتقولي باش نجيب حذاك، ما شوفي لي وقت نمشي انا وياك للسوق ولا للبوتيك ولا حاجه، باش تمشي تختاري بمعايا. باش
0: انا حاجه تفرح انه انسان تاخذه عمره 4 سنين وتربيه ويكبر معاك، ومن بعد رغم اللي معناها يزمو يمشي يقرا ويزمو يستقل بذاته ويزمو يعمل على روحه ويخرج يبعد عليك، لكن ديما يرجع لك وما نسيش هاك العشرة، ما نسيش هاك التربية اللي ربيتها له، قعد وفي لهاك القيم هذيك اللي انت ربيتو عليهم. فهذه حاجة واحد يفتخر بها، يفرح بها برشا.
2: أكيد
0: راهو ثم أولاد حتى فماتهم يكبروا مشوية نساورة.
2: نعرف أما
0: باش تعرف انت قديش غرست محبة وحنين والحمد لله.
2: ريت نرجع تو الكلام اللي قلتو لي انت في الأول، قلت لي لو يرجع المعناها وتعاودي. صحيح. قلت لك نرجع ونعاود نفس معناها اختياري، ماهوش منش ندم عليه. أيوة. يعني اختياري عن قناعه وعن محبه وعن صبر. صحيح. وكل ام راهي احنا كلنا مع بعضنا، لو حتى مش كان الامهات حتى الاخرين، لو هم ما يحبوش الخدمه هذه وما عندهم الصبر.
0: أيوة.
2: ما عندهمش طاقه هكا يعني باش هكا الاعطاء سورتو للصغار. أيوة. راه ما نجموش يواصل.
0: صحيح يا ملك.
1: نعم.
0: اي قل لي شنو عملت معاك ميمتك باش حبيتها المحبه ذي الكل؟ لا يحكي لي عليها، احكي لي شنو تتذكر معاها انت صغيره، شنو المواقف اللي وقفت فيهم معاك؟ تذكر حويجات هكا تحكي لنا عليهم.
1: هذيك بلي نقول راني ما نجمش يعني بلي نحكي ما نجمش. على كل شيء يعني تحبنا تخاف علينا، كل عيد ميلاد تلقاها موجودة بحذية، وأنا كيف كيف زادت كل عيد ميلادها يعني تلقاني نفرح معاها، والكل هيك يعني حاجات هكا. إني نحبها من كل قلبي، ذيك أمي الغالية.
0: أمك الغالية ربي يفضل هيلك إن شاء الله. هذي جيت مناسبة باش أنت تقول لها الكلام المزيين هذيك، تفرح لها قلبها، دموها هذيك متاع فرحة هكا ولا؟
2: أكيد
0: مش كلام. ربي فضلك ليها يا مليك. توا هي فرحانة بيك، قاعدة تأسس في حياتك، أنت قاعدة تقدم في حياتك، إن شاء الله ربي يوفقك في قرايتك في تكوينك. وبعد هذي نتصور تخمم زيادة باش تعرسلها
2: إن شاء الله ربي سهل،
0: باش تشاورها توا كي يجيك خطيبة ترجع لها.
1: أي بالطبيعة أكيد.
0: بالطبيعة مالا، فمش شك إن شاء الله تفرح بها،
2: أي أم
0: تشوف صغارها تفرح بها وربي يفضلها إن شاء الله ليك. هيت باش ناخذ تليفون آخر. نشكرك برشا يا مالك، يعطيك الصحة.
1: حتى أنتم عايشكم، ربي يخليكم.
0: ربي يخليك أنت زادة، وإن شاء الله موفقة في حياتك. طيب باش ناخذ تليفون آخر. ألو، عسلامة. صباح النور.
3: صباح النور، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة منستير.
0: صباح الفل، مرحبا. توا انت اللي قاعده تشاغب على صفحه الاذاعه وتكتب هكا ولا؟ يعطيك الصحه، قاعد تكتب لنا وني نقرم بكري، والقلوب امي كلك محبه ودروس في العطاء، انت تيش في قروسنا امي سعاد، ربي يخليك لينا يا غاليه ويطول في عمرك وتبعث في القلوب. اذا كله محبه في امك سعاد.
3: نحبها برشا يعني.
0: علاش تحبها برشا؟
3: خاطر هي كانت محبتي وكانت كل شيء بالنسبة لي، أكثر حاجة غالية بالنسبة لي.
0: أكثر حاجة غالية بالنسبة ليك، شنو اللي عملته معك؟ شنو تذكر لها مكسوعات؟
3: باش نعرف قبل كل شيء بروحي.
0: تفضل.
3: برشا مستمعين ما يعرفونيش، أنا محمد غني، شاب من شباب قرية أكودة، عمري 21 سنة، دخلت للسويس من أنا صغير. الحقيقة أمي كانت حاجة بيها بالنسبة لي، لأني معناها تجوزت برشا حاجات، أني عملت عملية على ساقي، تعبت معايا برشا.
0: أيوة.
3: درس معناها بيها بالنسبة لي أني باش نقدم معناها في حياتي، وفرت لي الإحاطة لي أنا ولأخواتي الكل. بالحق نحبها برشا ومن كل قلبي، معناها نحب معناها نهار آخر نرجع لها أضعاف من اللي عملته معايا.
0: إن شاء الله ربي يعطيك الوقت طيب وترجع لها. أكيد
3: عايشة. أنا توا في مرحلة الإدماج، نقرأ في تونس.
0: نعم.
3: ومنزلت حصلت على شهادة كفاءة مهنية في رسم على جميع المحامل.
0: برافو، يعطيك الصحة يا محمد.
3: وبقات علاقتي بيني وأمي اليومين هذا، معناها في المناسبات نتلقاو، في الأعياد، في رمضان نجي أنا معناها لأخواتي. والحقيقة معناها أعطتني معناها منزلها الخاص أني نعيش فيه.
0: عطيتك دارها تعيش فيها هكا؟
3: نعيش في دارها.
0: يعطيها الصحة. ياك ولدك ولدها ما فيهوش كلام، هكا هو باش يعيش في دارها وما كون باش تعيش مالك. يعطيها الصحة.
3: كانت لي بالحق معناها الحافز المعنوي، كانت لي معناها كل شيء بالنسبة لي. صحيح أمي، صحيح معناها ربي معناها ما عطانيش أم معناها بالدم، أما عطاني أم معناها باش تعيشني معناها في ظروف باهية، باش تعلمني معنى الحياة، باش تعلمني كل شيء.
0: عوضك ربي بأم خير من أم ربما الطبيعية ولا البيولوجية، معناها عوضك بأم حنينة وقلبها كبير ما شاء الله.
3: الحمد لله. بالحق نحب من خلالها نشكرها هي، ونشكر المؤسسة اللي واقفة معايا ودعمتني في كل شيء، في قرايتي، في في في كل شيء، في كل شيء. ونحب معناها نشكر حتى اخواتي، خاطر اخواتي زاد يحبوني برشا.
0: اي عندك برشا اخوات محمدة؟
3: عندي برشا اخوات.
0: اي الكل تسألوا على بعضكم وتمشيوا لبعضكم تشوفوا بعضكم؟
3: اي بالطبيعة، امي ديما تعلمنا معناها باش نزوروا بعضنا، نسألوا على بعضنا، خاطر احنا نهار اخر باش ندوموا لبعضنا، معناها ما نجموش ما نسألوش على بعضنا. مثال وقت لي خويا مثال يبدا مثال مريض نمشي نسأل عليه.
0: أيوة.
3: نمشي معناها نزوره.
0: أيوة.
3: علمتنا معناها برشا قيم، ما ديما لازم نحبوا بعضنا وديما معناها ما نكروش بعضنا، هيك هي الدنيا.
0: يعطيكم الصحة وربي إن شاء الله يحننكم على بعضكم يفضلكم لبعضكم. خلينا نسمعوها هي شنو تحب تقول لك يا محمد. شنو علاقتك بيه محمد؟
2: محمد ولدي علاقة رابطة قوية من اللي هو صغير محليه، ليد حنين ومتربي
4: ومر برشا صعوبات في بدايته، الحمد لله تخطاهم العمليات وكنت في حياته أنا الرماد بتاعه. وهو زاد محلاه تفكرني يجيب لي الورد.
0: أيوة.
4: كل صباح يكلمني وقبل لا يرقد يكلمني، يما شكليت يما متغشش روحك، يعاوني على أخويته. طيب ولدي طيب، ربي إن شاء الله ينجحه في حياته.
0: أيوة.
4: وديما يقول لي يما ربي خليك لينا، يخاف عليا برشا. أيوة. قولي إن شاء الله تربي لي ولادي.
0: ما شاء الله محليه. ان شاء الله تربي الاولاد ان شاء الله.
4: ولادي ولاد ولاد ولاد وان شاء الله ولادي الاخرين زاده.
0: اي ماله ماله
4: حنين على اخواته. حتى كي تبدا مشاكل تاع اخواته في الكوليج ولا في الليسي يدخل مباشره ويقنع اخواته، يحاول انه يكون كل
0: هز معك الحمل، معني هز معك الحمل
4: دقيقه.
0: وهذه النتيجه نتاع التربيه صالحه. الحمد لله
4: الحمد لله.
0: شنو تحب تقول له تو؟
4: قول له ربي ان شاء الله يوفقك في حياتك.
0: اي
4: وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وراك في أرقى المناصب، وإن شاء الله ربي ما يبعدوش علينا نتلمد كل ما بعضنا.
0: آمين. عندك الفكرة هذه أنك تلمهم الكل؟
4: عندي الفكرة هذه وسبحان الله لنهار حتى عليها خذيتها وانا صغيرة، الفكرة تبنيتها في عليها خذيتها وانا صغيرة.

0: طبعاً هيك أنا عندي كل
1: عشان شنو الفكرة اللي جيتك إنك أنت تلمهم معناها هما تقعدوا ديما ملمومين ولا تحب معناها تلمهم وأنت معاهم تقعدوا في نفس المكان معناها
0: كما أي إنسان يقول أنا باش نعاون السويس حتى أنا نجم نعاون أنا خدمتي ولا ولادي تربيتي الولاد حاجة طبيعية هذيك حاجة نستراها يمكن حاجة كبيرة ما أنا أقول هذاك دوري بعثني ليه ربي وشنو نجم نعمل إضافة كما إنسان يعمل مؤسسة إنسان يكتب كتاب شنو الأثر اللي باش نخليه أنا وقت اللي واحد يبدأ عند ربي بعد عمر طويل كلنا مش نمشيو للبلاصة وشنو الأثر من الصغر نقول علاش باش يتفرقوا علاش هما يحبوا بعضهم برشا برشا نحبش ونجي ما نقولهم جامي كان نخليكم جامي كان نخليكم بتل فاسون اللاوعي بتاعي استبطن هالفكرة وبدأت حيز التنفيذ
1: أيوة
0: أي معناتها أنا جاكم 100% فلوسي وحياتي شوية هذاك ونقولهم ديما باش تلمدوا في دار كبيرة
1: يعني أنت تفكر تو باش تلم وباش تحاول أنك تبني دويرة تلم الناس الكل هكا
0: يبنيوا كل بحدة بعضهم
1: إن شاء الله ربي
0: يبدأ خوهم الكبير ويبدأ يتنازلوا ديما نوصي إذا كان نقول محمد خوك إذا كان في صيد غشش عارف كيش تاخذوا أمان عارف كيفاش تتنازل أنت يا يوسف طيح أنت عايش ولدي باش تتلمدوا قولوا يما علاش تقول لك يا خيتي باش تموت لي نقول لهم الموت حق راي هما نحب نطمن عليهم حتى بعد
1: طبيعة
0: أي أم تطمن على أولادها
1: صحيح
0: وهذاك الأثر اللي باش نحب نخليه في صغاري وراي الأمور المادية ديما مقدور عليها
1: أكيد كي تبدا ثم إرادة كل شيء مقدور عليه
0: صحيح أفيك لو طون فلوس تحليل أثر في ولادي ونلمهم مي اللي مش مقدور عليه كيفاش نخلي فيهم كل لحمة هذاك اللي ديما نقول يا ربي إن شاء الله اللي ديما نقوله لهم يترسخ
1: اي بالضبط هما تحسهم زيدا ماشيين في نفس الاطار هذيك معناه قاعدين يخموا انهم غرست فيهم الفكره هذيك
0: برج صغير من اللي هو صغير
1: أي. محمد مازلت تسمع فينا سمعت ميمتك شنو قالت ونتصور هذي الكلام قالته لك برشا مرات انت قاعده تفكر هكيك انكم تتلموا ديما تكملوا مع بعضكم الحياه هذيا ما تتفرقوش
2: اي بالطبيعه انا ملي انا صغير خاطر أنا صغير معناها علمتني ما أني نكون معناها مسؤول خاطر الدنيا هذه صعيبة ولازم معناها تعمل على ذاتك خاطر حتى احنا وش يدوم حتى القرية يوم ما ماهيش باش تدوم لي صحيح. أما أمي اللي تنجم معناها تقعد لي
1: أي إن شاء الله ديما تقعدوا ملمومين مع بعضكم
2: عايشك
1: أمي متكم على روسكم وتربي لك أولادك يا محمد
2: إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله
2: أنا رح ملي أنا صغير معناها نحب المسؤولية ونحب أكلي لنكافح ون خاطر كل شيء معناها من عند أمي تعلمته
1: أيوة
2: وإن شاء الله نكون معناها نموذج معناها البرشة أعباد وإن شاء الله ربي يخلي كل أم يا رب
1: آمين يعطيك الصحة يا محمد قديكش إنسان واعي مسؤول متربي ما شاء الله عليك هذا الفضل بعد ربي بطبيعة لميمتك القرية اللي حضنتك الناس الكل اللي ساهمت فيها التربية هذية حبينا نشكرك برشا على التدخل هذايا ونشكر من خلالك الوالده كيف كيف
2: نحب نشكر زاده من خلالها المربين تاع القريه عماهر التراويه خاطر هما زاده عندهم دور كبير عم محمود برشا الحقيقه يلعبوا معايا خاطر بعد ما عشت عند امي زاده عشت في مبيت وبعد مرحله الادماج
1: ايوه ويدهم الكل وقفوا معاك هذوما جنود الخفاء الكل اللي حاضرين معاك واللي هما ساهموا في نجاح المسيره هذه وان شاء الله ربي يزيد يوفقك يعطيك الصحه يا محمد تحيه زاده الملاك مشكوره برشا يعطيها الصحه وانتم هذه نتيجه تربيتكم بالطبيعه المربيات كيف كيف زاده الخالات كيف كيف زاده الاخصائي الاجتماعي والنفسي كيف كيف الاداره اللي مشرفه على هذا الكل فيعطيكم الصحه تحيه لكم الكل واحد واحد نحن تو باش نعملوا ترتيحه قصيره بعدها باش يجي موجز الاخبار ثم نرجع سويعه ثانيه نحكيه في جوانب أخرى مهمة برشا زيدة مع في علاقة بالصغيرات هذوما ونحكيه خاصة في الجانب الاجتماعي معك رؤية إن شاء الله وقعدوا معنا

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
0: زريبة، صويف، زهوان، عالموجة، 104.7
1: 104.7.
3: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة

0: تمام الحديث 10 صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. أهلا بكم. في إطار سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية، نفذ المحامون اليوم إضرابا عاما حضوريا في محاكم تونس ونابل وزغوان. رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي أكد للأخبار خلال وقفة احتجاجية حضورية انتظمت صباح اليوم بمقر محكمة الإستئناف بنابل أن المطلب الأساسي للمحامين هو تحسين ظروف العمل داخل المرفق القضائي. الإضراب الحضوري في محاكم سوسة والمنصير والمهدية والقيروان برمج للاثنين 8 جوان. وزارة العدل أكدت من جهتها أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات وامتناعها عن تقديم الخدمة في علاقتها بحرفائها لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية تواصل الاستيلاء بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات وتقديم الخدمات الإدارية بكتابة المحاكم. انطلقت صباح اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، مبادرة تأتي بالتنسيق مع الهياكل الفلاحية لتقديم المنتجات الاستهلاكية الأساسية من خضر وغلال ولحوم بأسعار مدروسة وتفاضلية مقارنة بالأسواق العادية، حسب تصريح رياض القاسم المندوب الجهوي للتجارة. وبالتزامن مع هذه الفترة الاستهلاكية، أعلن القاسم في تصريح للأخبار عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد ليكون نقطة لبيع أضاحي العيد في سوسة لتقريب الخدمات من المواطنين وتأمين المعاملات. في سياق متصل وفي نابل، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي الهويدي تسجيل نقص فادح على مستوى الأضاحي بلغ 40% وفق تقديره، ما يفسر الغلاء المشد في الأسعار. وأرجع الهويدي في تصريح للأخبار النقص لعدة أسبابها وغلاء العلاف والنقص الواضح في عدد الإناث إضافة إلى سيطرة القشارة على الأسواق. يخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 مواجهة حاسمة من نظيره الأثيوبي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بتعادل أمام المنتخب المغربي بهدف لمثله قبل أن ينهزم في الجولة الثانية أمام نظيره المصري بهدفين لهدف، وليصبح مطالبا اليوم بتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر لحزم التأهل إلى الدور القادم وضمان بطاقة العبور إلى المونديال. موعدكم منتصف النهار مع نشرة أخبار الظهيرة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: كبارنا في عينينا،
4: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
3: كبرنا في عينينا مع عواطف جبالي.

0: الزواج عطاه، هما اللي رباه، هما اللي صار وضحاه، هما اللي حماه، هما اللي كبر وعلاه، هما اللي زرعوا وجناه، هما اللي خدموا وبناه، هما اللي قراونا وعلمونا، واحنا ديما نتعلموا منهم. اليوم رجعونا وجميل نحميوهم، حافظوا عليهم وما نخليوهاش بيهم، احنا اللي نقدروهم نحترموهم ونبجلوهم، احنا اللي ندلوهم ونفرحوهم. معاكم نكملوا ثنية كبارنا في عينينا.
1: دخلت القرية أطفال الاس او اس من عمري 4 سنين، عشت في جمعية قراءة أطفال الاس او اس سليانة، تربيت غادي، قريت، ضحكت، لعبت، تعلمت، خديت برشا دروس، برشا تجارب، برشا مغامرات، برشا ضحك، برشا جو في القرية هذية. تأثرت مليح، أكلي وليت رأى أني جيت تربيت هنا، تولدت هنا، تخلقت هنا، عشت هنا، فهمتني، عندي 3 أخوة، فهمتني، نمشي ونقرأه الكل مع بعضنا، نروح مع بعضنا، نفطر مع بعضنا، نكبر مع بعضنا، نخرج مع بعضنا.
2: برشا وجيعة وحنين لبلاصة عاش فيها سنين، لكن بالمقابل برشا فرحة للي جاي. الحلم بناء قرية سليانة جديدة للصغيرات اللي ليها محتاجين.
3: السلام عليكم، مرحبا.
4: هدف
2: تبقى أحلى لحظات السعادة مربوطة بالمرأة اللي حلينا فيها عينينا، بنديها ضحكنا وبكينا، وبضوا عينيها ذويت حياتنا، وفي أحسن طريق مشينا.
5: حسنا، مرحبتك يا بنتي، والله وحشتك.
4: حسنا

0: صحيح.
1: الحمد لله انت تبارك
0: الله وحشتك.
1: الحمد لله
0: والله بالحق احساس ما توصف الجمله والله ملي انا في تونس ديجا قاعده ترى فيا تربي ملي في عينه ديجا نستنى بدقيقه ودرج وقتي باش نقابل خدوج اللي اونفا
1: الحمد لله.
2: خدوج هذيك عينيا والله عينيا نحت من قوتها ومن وقتها ومن صحتها وعطتني لينا قلت لي شد حليت عيني في الدنيا هذي معاها هي فهمتني معاها هي كس سوا تربيتي كس سوا علمتني الدنيا علمتني روح الدنيا
0: يا الوالدة في بالي ومهما خلصت الدين يما يما يما يما دي ما تسالي قداش عانيتيني تسعة شهور في الحشا وضعتيني وعامين في لحظان ربيتيني وماذا سهرت الليل بعت النوم الغالي يما
1: يا سيخي ويجبرك
0: قداش

أمك نجوم يا عيني نجوم في سماك تلالي محال تلقى صدرك مسرارة كيف صدر أمك العزيز الغالي محال تلقى رفيقة محال تلقى رفيقة تحمل دلالك والدراش التيقة تدعس حفيان

0: يما يما دي ما تسالي.
1: ربي فضلك
2: ربي يخليك
3: يا يما.
4: مهما خلص الدين دي ما تسالي. هكا غنى حتى بلمو خدوش. وهكا نحن نقول لكل أم إسوي سعطات من الوقت والجهد برشا حنان، ربيت كبرت وصانت العهد وكانت هي الأمان. كانت أم الكل صغير فقد حضن أمه في لحظة، وفي حضنها هي رقد متمين.
5: تحية موصولة لكل الأمهات قرى سويس في الأربع قرى، ولكل الأمهات اللي خرجوا توا في العائلات المندمجة، هكا نقولوا نحن المنازل المندمجة، لكل الأمهات اللي قاعدين توا يواصلوا في الرسالة هذية، اللي تعديوا على امتداد السنوات هذية في قرى سويس، تحية لكل واحد فيهم. نجموش نستضيفوهم الكل، لكن الحصة هذية راهي موجهة ليهم الكل، واحدة واحدة أم كلها معنية بالكلام هذية. نقولوا لها ربي فضلك، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. نحن رانا على أبواب عيد الأمهات، نحن آخر ماي عنا عيد الأمهات، فأكيد وليداتكم تو يتذكروكم، ونعرف اليوم ديما يتذكروكم. ونحن زادة حبينا نكونوا سباقين باش نكرموكم في الحصة هذية. نعاود نرحب بضيوفي الكرام، الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع، نقول لهم انتم تبعوا في برنامج كبارنا في عينينا اليوم في حلقة خاصة بأمهات قرى سويس. وحدينا أمي سعاد وأمي فاطمة، وهذوما الاثنين ربيوا أجيال على امتداد سنوات طويلة، واليوم حبينا نسمعوا منهم تجربتهم. قبل ما نكمل معاهم وقبل ما نرجع لذكرياتهم مع وليداتهم، نحب نمشي شوية للجانب الاجتماعي اللي هو مهم برشا، خاطر تعرفوا رغم هما يخدموا بمساعدة عدد من المختصين والمؤطرين، ومنهم الأخصائي أو الاختصاصي الاجتماعي كما اليوم حاضرة معنا مدام رؤية الضويدي. ورؤية عندها زادة سنوات في القرية وتبع في الصغيرات وتبع في الأمهات. شنو الدور متاعك بالضبط رؤية في القرية؟
6: بتوا
5: زيد البرة زيد مش كان في القرية
6: أي في الديار. أول حاجة نحب ساعة نشكر الأمهات القرى الكل اللي هما ديجا عماد القرى، اللي هما يتحملوا المسؤولية الأولى مع الصغيرات، هما اللي يعيشوا مع الصغار فرحتهم ضعفهم كل شيء، هما الفيلم. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، الحاجة اللي نحن نخدموها كأخصائيين اجتماعيين، هو ربط الصلة بين العائلة البيولوجية وبين الطفل.
5: أيوة.
6: فما صغار في عمر معين يجي يقول نحب نعرف أمي، حتى كان أنا منيش باش نرجع نعيش عندها، نحب نعرف أمي
5: من حقه.
6: نعم. حب تجي أك الزيارات أك الحاجات هذيك. أول حاجة صغير أو العبد باش يصارحه باش يصارح الأم، باش يقولها يعني هو أكثر إنسان يرتاح له شكون، هو الأم ولا المربية ولا. فالأم تجي تقول راهو مثلا صغير الفلاني يحب يعرف عائلته، حتى ربط الصلة يحب يزوره هي هو يزورها، حاجات كي من هكا. بالضبط. احنا اول حاجة نعملوها معاهم هي مخطط النمو اللي هو يصير كل عام لكل صغير، نخدمه ما بين الأم والمربي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي. نخدمه على أهداف كل، نخدمه على معناها الأهداف العام ذيك مثلا 2026، ونراجعه بعد 6 شهور نشوفه وين وصلنا.
5: يعني كل صغير تاخذوه وحده كحاله
6: خاصه
5: وتبداو كل صغير شنو هي الاهداف اللي لازم نوصلوها معاه.
6: اي نشوفوا من الانشطه.
5: أيوة.
6: من كل شيء.
5: أي. في كل
6: المجالات،
5: كل ما يهم صحيا نفسيا دراسيا الانشطه.
6: بالضبط.
5: يعطيك
6: الصحه. ومن الحاجات هذوما اللي نرصدوهم ربط الصله ما بين العائله البيولوجيه. نربطوا الصله، تجي مثلا اذا كان الام تنجم هي تتنقل، سينو تنجموا نتنقلوا احنا. معناها ديجا مدام سعاد عاشت، معناها مشيت قدش من مره زهزت صغير للعائله نتاعو البيولوجيه.
5: أي.
6: زار الام وبعد عاود ترجع معناها معاها للمنزل.
5: أيوة.
6: زاد في الحالات الاخرين عنا صغيرات يعاودوا يرجعوا نهائيا، خاطر احنا كما نعرفوا صغيرات اس او اس ما يصيرش فيهم تخلي نهائي، يصير فيهم تخلي مؤقت. تخلي مؤقت معناها العائلة تنجم في أي وقت تجي تقول راني حب على صغيري.
5: أيوة.
7: والعائلة مش البو والأم، العائلة الموسعة تنجم تكون الجد، تنجم تكون الخال، تنجم تكون العم.
5: أيوة. بالضبط.
7: الحاجة اللي هنا الباهية مدام رؤية تنجم تتأكد هنا أنه العلاقة ما تنقطعش، على خاطر علاقة الأم أم إسويس راهي علاقة أبدية، انه حتى ولو صغيرنا رجع راهو كيك سوا المدير المربي الام الاخوه تبقى العلاقه طيبه، يمشيو يزوروهم يجيو.
5: أيوة. يزوروا يتبادلوا زيارات من بيناتهم،
7: تقعد العلاقه حلوه كيما قلت لك، علاقه ابديه.
5: صحيح. انتم تحرصوا على هذا، يعني انكم تهزوا وترجعوا لعائلته البيولوجيه، ثم اذا كان ثم رغبه انه باش يقعد عند عائلته البيولوجيه
6: يقعد. اذا كان توفرت فيهم زاده الشروط، ما يفهمش صغير مثلا العائله تكون ماهيش مسؤوله ولا مهمله، وكصغير نقولوا لا خاطر هو يحب عائلته البيولوجيه يمشي لها، لا
5: كي يبدا هو عنده رغبه والظروف ماهيش
6: امور
5: اجتماعيه مش في مصلحته، كيفاش تتصرفوا؟
6: احنا كاسويس نتكفلوا بكل شيء، معناها ندعموا العائله في الجانب الاجتماعي كامل والنفسي، نوصلوا حتى معناها نبعثوا الام للاخصائي النفسي والصغير بطبيعة يكون باش نجموا نحضروه لك اللقاء ولا لك الزياره هذيك ولا الاستضافه.
5: ايوه الزيارات هذيا كانت صعيبه على الصغيرات، نتصور مش حاجه سهله، وحتى عليكم انتم احكي لنا انت مريت بها التجربه هذه.
1: الصغير ينزوي
5: قرب شويه فقط،
1: الصغير يبدا ينزوي ولا توفرت له كل شيء وتحسه حزين وكئيب، الام تحس خاطر عندها حاسه قويه
5: طبيعه
1: تعرفوا تنتهز فرصه باش تحكي معاه، يوسفي فهمت اللي هو تعطش باش يشوف عائلته ولا باش يشوف عمته ولا باش يشوف خالته، تبدا متواصله مع المختصه مع المربيه مع البسيكولوج نحضروه ويصير اللقاء. مرات يكون بحضر الام البيولوجيه والام الطبيعيه، الام اسويس اللي ربيته ويبدا مسكين ممزق هو، مرات يقول لي متغشش تمزق
5: صعيب بصراحه،
1: هو يحب على امه وخايف لا يغششني يعني مثلا. عندي بنتي صارت تبدا تبكي قالت لي كيفاش باش نفارقك برطاني نحبك ونحب نشوف عائلتي، معناتها لهنا دور الام لازم تكون
5: انت كي تلقى روحك في هالموقف هذا الصعيب بين بنتك اللي ربيتها وماذا بيك تقعد بحذيها وبين هي تحب تمشي لأمها الطبيعية، شنو
1: ترجح مصلحة صغيري اللي هي أمها، خاطر احنا دي مامون بروفيسيونيل، هي حبت أمها وتشوفها، ما يزنيش أنا مبين ضعفي ولا حزني عليها أني بشي مفارقة، هذيك يقعد أكوتي
5: ما تزيدش تعبها،
1: لا ما تزيدش تعبها، يقعد خفي، احنا كبار نتحملوا، ما هي ما تتحملش، يزم يبين لها علاش مشيت لامها ويزم تحترم امها ويزم راك ما مفاتش السيله بينك، كان يوم انت صح عليك ولا عندك زوز نقولها
5: بالضبط،
1: والحقيقه ترجع لي ولات الام الطبيعيه اللي ولدتها تستشيرني نعاونها على
5: انت فاهمه بنتها اكثر وفاهمه صغيرها اكثر
1: ونحاول نخلي لها المناخ بتاعها به ونحاول ننصحها وتقبل مني نسقل بالله عاوني عليها. انت ما بنتي تكلمني صباح قولي ما راني منسيتكش، وحتى انا نقولها منسيتكش، صار اذا نجور باش نتقابلوا اسس حياتك ومع اخواتك، معناتها ديما تقعد علاقتنا محلها،
5: تقعد علاقتكم متواصله، وانت المهم هي تبدا متوازنه نفسها،
1: هي مرتاحه
5: راحتها، هي مرتاحه
1: خاطر رجع نفهمك فما صغار راهو حتى البيئه اللي في وسط المجتمع مع امه مع عائلته محلها
5: كي تبدأ ظروفه
1: ظروفها صعيبه، ما هي حاجتها بصغيرها مؤسسه تقوم توفر لها كل شيء،
5: يعني المؤسسة تحمي ظرفياً
1: مادياً ومعنوياً.
5: أيوة
7: وحاجة أخرى وطفل هنا العمل الاجتماعي والنفسي اللي تقوم به قرى الأطفال الأسويس هو عمل شامل، يمكن أحكيه على رجوع طفل لعائلته الطبيعية، ما يتمش حكيكة سلمنا في العائلة ورجعنا طفل وسلمنا فيه
5: يبقى في
7: متابعة كاملة
5: متابعة.
7: وإذا العائلة مدام رؤية زادت توضح لنا النقطة هذا، إذا العائلة ما تقدرش فإنه فريق كامل يتم المتابعة ويوفروا لها يعني النواقص الكل ويحاولوا يوصلوا بها للاستقلالية المالية وتولي من ضمن نوعا ما من برنامج دعم الأسرة اللي يخدموا عليه هما.
5: هذا هو رؤية مسيش وضحنا شوية للنقطة هذه،
6: الصغيرات كي يرجعوا لعائلتهم يبقوا في متابعة، المتابعة هذه تكون نفسية واجتماعية، الإحاطة الاجتماعية بالعائلة الكل من أي جوانب اقتصادية اجتماعية، حتى المشاكل في المدرسة والتربوية مازالت ظهور تدخل ساعات مع الصغار رغم اللي هما معناها سيعيشوا في عائلتهم، ظهور مازالت تلقى لهم الحل،
5: تمشي لهم حتى لعائلتهم بيولوجية
2: نقول أولادنا
5: أي بطبيعة مثل مش أولادنا
2: ولا السواف عند أمهم راهم أولادنا
5: أي ونتبعوهم حتى لين يخرجوا لبر الأمان
6: ومع الأخصائية زادة النفسية تكون معنا معناها ترافقنا، فنحن بالأول نبدأ نزور صغيرات كل شهر، بعد نزورهم مرة في 3 شهور معناها في البداية، وبعدك كل هكا سيمستريل هكا نمشي ونزورهم نشوف وضعيتهم في المدرسة في القراية في العيد في كل شيء، معناها المتابعة ساعات تولي يومية خطر المتابعة تبقى عند الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي.
5: صحيح، أما الفريق صعيب أمي فاطمة، واحد كي يبدأ صغير كبر قدامه خاصة إذا كان هو أخذيه صغير بالكل وحل عيني فيه وكبرك صغير ومن بعد فجأة مش فجأة هو لكن رجع لعائلته وإلا خذيته عائلة أخرى ربما تكفلت به، صعيبة الحكاية
1: هي تعدت عليه برشا مرات يعني
5: كيفاش تعيشها؟ والوجيعة هيك ما يلزمنيش أني نبينها معناها قدام الصغاري وولادي، لكن في نفس الوقت أني باش نعيشها، فمتى يعني باش تعدى فترة صعيبة برشا الحقيقة. تعبت أني برشا مرات، خطر عندي يمكن 20 صغير ولا أكثر وخرج من عندي. تو عندي 4 صغار، والأربعة هذوما ما نازد حتى هما جاوني صغيرين والكل، لكن كل صغير باش يخرج أني ديما ديما كما قالت بكري زميلتي أختي سعاد، اللي احنا نولوا نخزروا لهم للجانب اللي معناها اللي مصلحتهم هم ايه، يلزم يرجع الام في الاخر وكل شيء. اذا هي معناها توفرت فيها الشروط والكل، فهمت؟ احنا هكا نبقوا على اتصال بهم والكل، مانيش باش يعني ما نقطعوش العلاقه بينا بين صغارنا بينا، لكن راهي باش تعدى صعيبه برشا،
3: مش سهله.
5: واحد يعني تعبت ايه. معناها وصلت فكرت باش نمشي نعمل ايه، باش نمشي للطبيب بالحق.
3: ايه نفسانيا تعبت تاثرت أكل تعلق وتقص. هنا الدور متاع الجمعية يظهر لي زيادة مهم برشا، باش تدخلوا الفايدتهم زيادة هما، خطر الأمهات يعيشوا فترات هذية وتأثر في نفسيتهم، يتعبوا مش سهلة. راه كيفاش نجموا تعاونوهم
2: بهم؟ وديما نحبوا نكونوا في ظهرهم، نعاونوهم، نعملوا لهم الرحلات، نتلموا في معناها نتلموا احنا ديما كل جمعتين نعملوا الاجتماع مع الأمهات، شنو النواقص متاعهم، شنو حاجتهم، شنو اللي لازمنا نوفروا لهم، نخرجوا نفطروا مع بعضنا، معناها نحكي وهكا،
3: خرجوهم مك الجو، خرجوهم مك الضغط ولا الألم النفسي اللي يعيشوه هما زادة
7: في أول مراحل الألم النفسي زادة. احنا نتبعوا معهم مع الأخصائيين النفسيين في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. يعني احنا عنا مدام أميرة هي شيف مديرة البرامج، هي اللي تتبع إذا الأمهات اليوم معناها، وهذا رار على خطرهم كما قالت الأم سعاد، لأنهم بروفيسيونيل، أنهم تعلموا كل مش معناها من نحسوا، ولكن قدام الصغير نبينوا له الجانب الآخر باش هو يتأقلم وما يعيشش التمزق بين الأم البيولوجية وأم أسويس، ويلقى روحه الحقيقة ويقولوها، وقالوها عن تجارب ممكن أسويس أكودة آخر قرية توجدت. ولكن خلنا نعطي مثال. احنا عنا أمي بريكا في سليانة، أم توا حاليا هي جدة، وصغيراتها الحقيقة وحبيناها تكون معنا مالوريزمون، قولوا ان شاء الله ربي
3: مريضة، ان شاء الله ربي
7: يشفيها. ولادها يزوروا فيها، وعرست لولادها وولاد جدة، وصغيراتها ذوك يجيوا يزوروها، والحقيقة العلاقة طيبة جدا، وعندها صغيرات زادة رجعوا لعائلتهم البيولوجية الطبيعية، ولكن العلاقة مبنية على تواصل تام، يجيوا هاو تمشي لهم،
3: وهذا هو الباهي في أسويس.
7: والحاجة الباهية زادة اللي هي ولاد جدة اخواتهم البيولوجيين، يعني مثلا عنا صغير الحقيقة رجع لعائلته وعاش مع أخواته، يجيب أخواته ويقولوا ما ينزوروا ميمة. وهما ولاو يناديوها ميمة، واللي والشمل قاعد يكبر، والحقيقة اللي يجي بعدها تولي هذيك ميمة بريكة. وهذا ما تلقاش، يقولك الصغير اليوم أنا محظوظ، عندي من الجدة عندي زوز، من الجدة عندي زوز، من الأبو عندي برشا، ومن الأم عندي برشا. من اللول تبدأ الحقيقة صعيبة، أنه إذا ما فماش إطارات اليوم واقفة، وإذا ما فماش أمهات تري بروفيسيونيل في الجمعية، فأكيد صغير باش يعيش تمزق. ولكن اليوم الحمد لله أنه فما ناس بالكفاءة ذي وبالمهنية ذي اليوم قاعدين يخدموا المصلحة الصغير.
3: يعطيك الصحة، وهما كيما هك الجدار العاز اللي يخليه الصغير هو بعيد على ذيك الكل، وهما يتحملوا هذيك
7: ويمتصوا كل شيء،
3: ويمتصوا كل شيء هما، وربي يشدهم بالصحة ويقويهم على خاطر مسهل. أنت راهو حتى كان ولد خوك ولد أختك كيما راهو في عائلتنا وكل، أنه يكبر وبعد يمشي، ولا ولدك يكبر وبعد حتى باش يمشي يخدم ويفارقك، راهي صعيبة ياسر ياسر ياسر. فما بالك هما معناها ربوهم وكبروا قدامهم، كل في كل مرة تجي هك الصدمة هذيك يزيدوا هما يتعبوا أكثر. ذيك علاش واحد بالحق قول لهم ربي يقويكم يعطيكم الصحة، ولازم يكون ثم إحاطة لهم. عندك ما تضيف رؤية؟
6: أي التحذير هو زدك يكون الصغير بشارجة للعائلة، يكون مع الأم تاع القرية، وللصغير وللخوات زادة. أيوة. خاطر هما باش يعيشوا معناها كما نقولوا اللي هما يعتبروه فراق، هما راهم يبقاو في تواصل مع بعضهم،
3: ما فماش شكل قطيع نهائي،
6: فماش قطيع نهائي. فالام جاها البسيكولوج تعمل معاها جلسات، وزادة كيف كيف الصغير والخوات اللي هما في الدار يتحضروا، ده هي كامله للناس الكل.
1: ممكن في تونس كامله، ولا معناتها نظام تاع مؤسسه اسويس كود هي مؤسسه كبيره، ما تلقاش في حتى مؤسسات اخرين بالحق. خاطر احنا الفون داخلين ما يعرفوا حد، كان كي نحكيو احنا نظام عائله كبيره، عائلة كبيرة.
3: أي. عبارة ونظام المؤسسة
1: يأكل ويرقد ولا يروح ولا ما يحسش.
3: لا لا مش هذا.
1: مش موجود.
3: مش هذا.
1: ما هذيك مش فما ناس ما تعرفش.
3: احنا
1: عائلة باللي باش نحكي لك اللي احنا عائلة ما تصدقش اللي بالنظام اللي نحسه حتى ببعضنا الكل راه. ما نعرفش يعني ما نجمش نفسرها أم هاوكا بدات تظهر تظهر إنه مؤسسة تربي تخرج كذا لكن لا ماهوش هذاك راه. منيش كل المراكز اللي صغير كيكل يمشي يرقد ويبكي وحده تبرمج له أم تبرمج تلقى شكون يعاونها بسيكولوج مربية مدير ناس معناتها شفت محلاها
3: ثم نيس كل مجندة بشكل صغير
1: عائلة كبيرة
7: يخرج في التسميات الإدارية يعني نحكي لك هو نخرج أني من البوست متاع أتاشيت كوم ونحكي اليوم كصحفية اليوم ما تسمعش في SOS مربيتي زهور تسمع تزهور تسمعش أم أسويس تسمع ماما سعاد ماما فاطمة حتى أولاد الأم سعاد ينديوا الأم فاطمة أمي فاطمة
3: أمي فاطمة
7: مدير القرية فرح يقولوا له با فرح يعني ما تلقاش خالتي ما تلقاش هكا التسميات الإدارية والناس البرة
3: وهذا النجاح الحقيقي
7: أي.
3: انك تخليهم هما
7: يعطيك الصحه
3: خليهم ما يغزروش لك اي يعطيك الصحه
8: الصغار ما يغزروش في القريه كيف العساس كيف الشوفير كيف المربي كيف الام كيف المدير اذا فما حاجه معناها تستوجب حتى في الليل راهو روتار يعني مؤخر وكذا تستوجب اللي معناها لمصلحه الصغير يلزم الناس يلزم يكون موجود الناس الكل مع بعضنا لحقنا ما فماش حاجه
3: اي من نجمو كان نثمنوا هالادوار هذه الكل ويعطيكم الصحه اللي تقوموا بيها على خاطر في النهايه هذه شوف قديش انقذ اجيال من الصغيرات قديش احاط بهم واثرهم قديش ربحنا وليدات في المجتمع صالحين ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وراه في كل العائلات نحن عندنا وليداتنا ونعرفوا في كل العائلات ثم ناس تخرج شويه على الطريق لكن كي تبدا التربيه صحيحه ترجع كي تلقى احاطه ترجع فالحمد لله هذاك هو اللي قاعدين نعيشوا فيه في سويس ماشي هي حيوت ومؤسسات وديار وعبيد عندهم وظائف لكن يعطيك الصحه لكن هم امهات واباء كما قلت وخالات وعمات وناس الكل
1: كيب غانيون
3: يعطيك الصحه كيب غانيون احسن كلمة. فقط وقفة قصيرة ونرجع ناخذ مكالمة هاتفية مع مواطن يظهر لي حاب يدخل معنا مرحبا
9: ولم الأسواس راهي عطاء بلا حدود تعطي من غير ما تستنى لا مقابل ولا جزاء ولا شكورا يعني تعطي بمجهودها بعرقها بحياتها بكل يعني تنغمس سيء ما عادش هاي ولاد نعرفش ولاد كل سيء ولادها جابتهم فما حتى مشكلة ولادها أنا عندي بنية جتها عائلة من المحرس تبنيت الوقت اللي خرجت حوايجها في البلاكار نشم فيها أقسم بالله بقيت يمكن براسك جيت 3 شهور وأنا نحس روحي كأني مانيش أنا فهمتني رغم أنها خرجت ربي وفقها وخرجت في عائلة باهية أما ديما نحس روحي كأني جزء مني وتنحى كل صغير ينجح نحس بفخر فخر واعتزاز نحس الصغيرة ذاك اعتبارها نبتة سقيتها من دمك وروحك وكبرتك النبتة ذيك ولت يعني تجني من ثمار شنو تحس فهمتني الأمة سويس هكيك
3: مواصلين معكم ديما في برنامج كبرنا في عينينا عنا مواطن حاب يتواصل معنا سي جمال لي صباح النور شنو حوالك ألو
10: كلك عواطف يا عواطف الحق عواطف طيبة
3: يعيشك ربي فضلك يعيشك سي جميل مرحبا
10: حبيت نقول كلمة رأي الأم هي التي ربت وتعبت وليست الأم التي ولدت وتركت
3: صحيح. أم
10: فاطمة وزهور محلهم
3: فاطمة وزهور وسعاد كلهم مربيات ورؤية وصبري
10: والله وحبيت نشكر ملاك الكلام اللي تقول فيه بالحق تحس من قلبها وهي قالت لي توف مدرسة التكوين إن شاء الله نتاع حمام سدسة إن شاء الله تكون مكونة غدوة فورماتريس وتكون لنا أجيال وأجيال محمد والله حبيت نقول لكم على الشيء اللي تقوم به أنت يا عواطف مع سيدات بالحق يتحقوا كل احترام وحبيت في بالي كان ثم إمكانية خليت ما تعب الكلمة الغنائية محلاها كلمة في فمي كالنادي ونقول يا أمي للسيدة المرحومة نعمة
3: الله يبارك نشوفوها ونعديوها لهم إن شاء الله الله يبارك
10: نشوفهم بلغ الإسلام ومحمد وملاك إن شاء الله رواهم غدوة في علية القوم
3: أمين
10: أو بسلمة علية الناس خاطر حق تكلموا بالباهي يبارك الاسمهات الكل ويسترهم وربي يبارك لهم وبالحق معاناتني خاطر عملت كما نقول لها مش زيارات
3: ايوه
10: زيارة القرى في البرقيبة بحق معاناة مادية وبدنية وتصور انت بعد اذنك ولد برك
3: هذه مؤسسة اخرى يعني طريقة اخرى متاع التربية اي مسير اي
10: ان شاء الله ان شاء الله الناس ومرحوش صغيرات
11: اليوم هي الجمعية التونسية لقرى الاطفال اسويس ولهنا عندك الحق خاطر هو يصير
3: خلط زي ما اي
11: صحيح يعني قرى الاطفال الاسواس واطفال برجيبه اللي كانوا يسميوهم سابقا في المستير ومعروفه التسميه ذي برشا احنا الحمد لله يا ربي اليوم هدف الجمعيه ونحب نقولوا الرقم ذي احنا ما يقارب 400 صغير في قرى الاطفال الاسواس لكن الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاسواس الهدف نتاعها 2026 توصل ل 12000 صغير يقولوا الرقم ذي كيفاش رانا اليوم احنا نحبوا نحافظوا على صغار داخل عائلاتهم ولكن ندعموهم ونخدموا لمصلحة الطفل الفضلة هي بين عينينا كالكسوا مربين ولا كافة الإطارات راهو اليوم الصغير لازم يقعد في عائلته من حقه أنه يعيش بكرامة
3: أيه.
11: وأحنا الهدف متاعنا اليوم جمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس وهو يحكي على الجمعيات اللي نحن نخدمه في طفولة مع بعضنا اليوم الجمعية تحولت من جمعية رعاية إلى جمعية داعمة اليوم هدفنا ندعمه العديد من الجمعيات وصغيرات في عائلتهم هيك خدمة ونقوموا بها ولكن عنا عديد الجمعيات في تونس راعية للطفولة
3: صحيح.
11: كيف الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس وكيف الجمعية اللي سماها سي جمال اليوم الهدف متاعنا أنه نوصلوا أحنا ندعموا الجمعيات ذي باش هي زادة توفر الخدمات اللي نقوموا بها ونعطيه مثال الجمعية التونسية ونسوقه للجمعيات الأخرى واليوم باش نخدمه لمصلحة الطفل اليوم الجمعية التونسية كان ترعى 12000 صغير ونلقاو مثلا صوت الطفل في المنستير يرعى 8000 صغير ونلقاو صوت الطفل في المنجية ما عادش نلقاو الوحدة وكيفين ألف صغير في فقد السند
3: فقد السند يعطيك الصحة هذا هو
1: الجمعية بتاع السويس ككل اللي فهمته أنا من الملخص هذايا والتطور الكبير اللي تطورت به انها وصلت انها تخدم على الكاليتي دونفون جودة العمل للطفل خلال عائلته
3: ايوه
1: من خلال عائلته الوسط الطبيعي بتاعه
3: أيوة.
1: الحمد لله نجاحات كبيرة
3: الحمد لله
1: في ظرف قصير وهذا بالمجهودات بتاعنا ومجهودات أيوة. الإطارات الكل والناس اللي قاعدة ترحم في صغيرة ذمة في الشر الفضيل هذا
3: يعطيكم الصحة سي جمال فقط حبينا نوضحوا لك شوية الخلط هذية بين زوز جمعيات لكن تحية لكل المربين والمربيات في الجمعيات الكل اللي قاعدة تخدم في تونس لأنه الإحصائيات الرسمية يقول لك نحن محتاجين باش نحيط ونرعى 31000 صغير فاقد للسند بين الفاقدين للسند وبين المهملين وبين المهمشين وبين غيره فنحن إذا كان وبين الأيتام زادة إذا كان نلقاو برشا جمعيات قاعدة تخدم على الصغيرات هذوما غدوة هما اللي باش يقودوا البلاد هذوما هما غدوة اللي باش يهزوا تونس لبر الأمان هذوما غدوة اللي باش يخليوا لهم نحن المشعل فيلزمهم يكونوا متوازنين أولا نفسانيا يلزمهم يكونوا ناجحين في حياتهم سواء كان في حياتهم الأكاديمية يعني تعليم وغيره أو حتى المهنية حرفة اللي هي المهم يكون هو متوازن المهم ينفع المجتمع المهم يكون فيه عنصر فاعل أكثر من هذا يكون هو محب لنفسه قابل وضعيته وما يعطي كان محبة وما يعطي كان عطاء ومتصالح مع نفسه فهذا هو الأساس اللي نحن نخدم عليه الكل تحية للناس الكل اللي تقوم بهالدور المهم هذايا إن شاء الله ربي يوفقهم يعطيك صحة يا سي جمال وطبعا استجابة للطلب متاعك اللي هو هذه الأمهاتنا اللي حاضرين معنا هو مقطع قصير من كلمة محليها أو من غنية محليها كلمة في فمي

0: مواصلين معكم، زلت ربيع ساعة باش نكملوها مع المشرف على قرية قرى أطفال سويس كودا وسي فرح بن سليمان. الحقيقة واحد ما شنو باش يقول، معناها قائد الأوركستر كما قلت، اللي هو معناها وراء النجاحات هذه الكل. إذا كان الناس هذوما لقاو الأجواء الطيبة ونجموا يخدموا في أريحية، إذا كان هما كانوا كيما هكا متكاتفين ويحبوا بعضهم ومتعاونين مع بعضهم وهما مجندين وقتهم وصحتهم لهالصغيرات، فالفضل يرجع للأب الكبير اللي هو لامم هذا الكل واللي هو الحضن الكبير اللي جمعهم. فنقدم له تحية كبيرة سي فرح بن سليمان، مدير قرية أطفال سويسة كودا. مرحبا بك.
1: مرحبا باختي الغالية، مرحبا بضيوفك، باخواتي روميكا وروميكا زملائي، ويعزوا عليا برشا بالحق.
0: وانت تعز عليهم زيدا.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. وفاك السويس راهي ديما نقولها راهي عائلة كبيرة، معناها حتى الداعم من الأم من الطفل هذاك، للداعم للمذيع لشد المزدح هذاك، للإذاعة، الكل هنا عائلة إن شاء الله. وإحنا تونس كل عائلة بإذن الله. نعم. بإذن الله
0: هذا واجبنا تجاه أبناء تونس، راهو معنا حتى مزية لكلنا، وإن شاء الله نجموا نأديوا الأمانة. بالنسبة لنا نحن الاستضافة هذه اليوم خصيصا لتكريم الأمهات، وهما يستحقوا كل تكريم، يستحقوا كل تبجيل، يستحقوا كل كلمة شكرا، معناها لأنهم قايمين بواجب كبير. فنتصور نتصور عندك ما تقول لهم، عندك ما تحكي معهم، خلي كل كلمة هم يسمعوا فيك في اليوم يمثلهم أمي سعاد وأمي فاطمة في الموجه الكلام مشكل اليوم هما لكل الأمهات.
1: حب نقول لهم راهو النجاحات هذه والفرحة لغيراتنا راهو الأساس متاحهم انتوما، راهو بالحق أني الراش كما هاو جاي العيد الكبير بركة، معناها فهمتني عبد ما تروحش لديارها، معناها كيفنا كيفهم، لكن ديما المسؤولية الكبيرة تبقى على الأم، هي نقطة التماس الأولى معناها مع الطفل، هي اللي تحس به، هي اللي تشعر به، هي اللي تنبه للحاجة ذيك، هي اللي نرجعولها، معناها هي اللي نستعينوا بها. ثم برشا إشكاليات راهو نقعوا فيها كإدارة ومع الطفل في مدرسة وفي أصدقاء وفي ديما نرجعوا للأم. حتى شاب يبدأ شاب، انتم ما تعرفوا السيرورة متاع الحياة متاع الطفل انه يصل شاب، أنا هو شاب وفي مشاكل متاع الشباب وكذا، ديما نرجعوا للأم ذيك. وحكيت أختي صابرين على معناها موضوع كيفاش تولي حتى معناها ميمة تولي جدة، معناها الأم هذيك وباقي تخرج من العمل لكن تبقى الجمعية ديما طالبتها وديما تحضرها معانا في المناسبات السعيدة وكذلك الحزينة. الزوج معناها الأم راهي الله يرحم الأمهات الكل ويرحم أمينتي وربي يفضل الأمهات الموجودين، معناها بالحق معناها دورهم كأم راهو تسمية فقط أم بديلة، لكن بالحق المشاعر والأحاسيس. فاطمة قالت بكري معناها فما متابعة نفسية صحيح، لكن راهو قطعة من الدنيا هذيك اللي شي يخرج وإلا شي يرجع وإلا شي يفشل وإلا شي ينجح، معناها بالحق أحاسيس كبيرة تعيشهم الأم هذيك. نعم. وإحنا ما لا إلا مساندين لهم وما لا إلا معناها راهو معناها قطرة من بحر فيهم هما، معناها بإدارتنا وبقيادتنا، لكن هما الكل حقيقة،
0: هما الكل، هي القرية الكل قائمة على الأمهات. إذا كان ما تمش أم أكيد تحضن الصغيرات هذوما، فالباقي الكل شنو الدور اللي باش يقوم به؟ فالكلها قائمة على الأمهات هذوما اللي هما الأساس وهما رأس المال كما نقولوا نحن، والعائلة راهي العمود متاحة واللي شادها هي الأم، هذا هو
1: أكيد. وراه دور المربي والاخصائي النفسي والاجتماعي كلها مسانده للام، معناها تبداو فاهمين معناها الطفل هذاك اذا طلع سوي وان شاء الله صحيح راهو عندنا نسبه نجاح ونسبه فشل ما ننكروش هذا، لكن ديما
0: الفضل
1: للام بالطبيعه كيما العائلة الكل، معناها واحنا نفضل الشفافيه والصراحه هذاك اللي علاش يحبونا معناها وعلاش يدعمونا ويقفوا معنا، معناها بالحق الام راهي تعطي 100% معناها راهي وظيفة معناها ما تتعدش بالسوايع، معناها ما تتعدش بعدد الأيام بالحق، معناها من الوظائف إلا ما تنجمش توصفها أو تنجم معناها نحطها في إطار معين، هذه وظيفة إنسانية. يعني الأم كتجي وتدخل قراءة في الأسواق تعرف راهي تخدم إنسان، راهي راهو الطفل هذاك راهو إنسان مش دوسي شن سكروه غدوة وتوا نرجعوا له، لأن فما حوايج يرجعوا يزمو في لحظتها في ساعتها، وهذه الأم تشعر به ومش اللي يجي ينجم يخدم أم بالحق، مش اللي اللي يجي ينجم يعيش في السويس. ومعناها ربي كرمهم، نقول أني إنه أعطاهم الوظيفة دي يتكرموا بها في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة، شكرا ليك. خلي ماما يتفاعلوا معك شوية، خلي لهم الكلمة. شنو تقولوا للسيد مدير القرية اللي هو الأب الكبير معناه، أو كان نحي ونحن التصنيفات هذه للناس تسمع باش تعرف شكون معانا، لكن هما في علاقتكم كيما دوما حكيتوا أكدتوا إنه ما فماش هالتصنيف هذه، كلنا نعيشوا مع بعضنا عائلة.
2: صحيح، احنا ديما نلتجئ له، زيدا ندز الباب ونسيب اللي عندي الكل في وجهه هو الحقيقة، ويحاول هو يكلمينا ويحاول يفهمنا، خاطر هو على امتداد المدير كان مربي معنا وبعد ولا مدير عاش الفترة، يعرف الصعوبات ويحاول يوسع باله معنا وديما يدعمنا وديما يشجع وينصح، وراك قوية وواصل الحقيقة
0: لك يعني الظروف اللي تخليك تخدم مرتاح.
2: نقول له بربي حشتي بيك، غني لي تبدا عندي مشكله ندز الباب وندخل يستمع لينا ويحاول يلقانا الحلول كله، وفتره تتعدى ونطالبوه بالرحلات وبالتفريد
0: ونقول
2: له الاجتماعات الحقيقه هو لا الحقيقه فيها مديرنا، احنا حتى الصفات بتاع سي وسي لما هيت ما عندناش البروتوكول يعرفنا الحقيقه نقول له رانا مستحقين باش نخرجوا في الاجتماع ندخلوا بعضنا ونخيضوا ونفرغوا اللي عنا الكل كي، وحاول
0: يحتويكم يعطي الصحة.
2: شكرا وربي يعينه.
3: نقول له كلمة بالمختصر في هذا الكل، هو السند الحقيقة، هو السند لنا للأمهات وللصغيرات. بما أنه هو المدير وهو الكل، الكلمة الأولى والأخرى ديما نرجع له الحقيقة. هو يعيش معنا كيف الخو، كيف يعني عائلة واحدة، كيف ما قال هو عائلة كبيرة، فهمت مع بعض. يعني الحقيقة نقول هيك، نقول هو السند لينا كيف ما احنا زادا السند له.
0: يعطيك الصحة ان شاء الله، ربي يعينكم الكل وربي يفضلكم انتوما زادا. سي فرح نشكرك برشا على التدخل معنا اليوم، سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال SOS أكودا، يعطيك الصحة على المجهودات اللي تقوم بهم، وان شاء الله موفقين في المسيرة متاعكم. أغنية أخرى هدية لكم انتوما اللي يسمعوا فينا الكل، أمهاتنا اللي حاضرين معنا، ثم نرجعوا باش نختموا إن شاء الله الخمسة دقائق اللي ما زالت مع ضيوفنا الكرام.

في حقد أمي أحلى أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد كون حول

0: بالحديث على قرى أطفال السويس، ثم عدد من التظاهرات، هي مش تظاهرات لكن نحن عنا تدشين إن شاء الله نهار الأربعاء، ثم إن شاء الله بطبيعة الاستعدادات عندها مدة قاعدة تتحضر لعيد الأضحى، وهذه طبعا من حق صغيراتنا اللي هما يتمتعوا بحقهم في بطبيعة الأضاحي وغيره. في زوز مواعيد مهمة برشا باش نسمعوا فكرة عليهم مع صابرين. عندك كلمة صابرين، تفضل. نبدأ
1: بغدوة. احنا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس عنا البرامج متاعنا اللي نخدم عليها كما فسرنا للسادة المستمعين واللي كنا نحكيوا عليه، البرامج وفي نفس الوقت برنامج دعم الأسرة، وعنا الداعم الأساسي للبرامج هذه ولكافة هيكل الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس باش انه يستمر، وهو مكاتب تنمية الموارد. إذا اليوم ما كانش فما فريق عمل كامل صلب الجمعية اللي يجيب الموارد واللي الحقيقة يخدم سور تيران 24 باش الناس يتعرفوا على خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، باش يدعموا الجمعية دي وباش يكونوا سند لصغيراتنا من خلال مكاتب تنمية الموارد. احنا الجمعية قاعدة تتوسع تدريجيا في كامل ولايات الجمهورية. مكاتب تنمية الموارد موجودة في تونس، في صفاقس، في سليانة، واليوم موجودة أكيد في سوسة. غدوة باش يتم الافتتاح الرسمي لمكتب تنمية الموارد إن شاء الله يا ربي أبرتير من 8:30 متاع الصباح. الدعوة موجهة للجميع. أيوة. المكان هو سهلول شارع الصادق مقدم وين سيرفيس دمين غادي، فما مكتب تنمية الموارد سهلول.
0: أول حاجة به يا صابرين في المكتب، حتى سمحني قصيت عليك، أنه هما تم عرض لمنتجات الأمهات وهذا مهم برشا.
1: هذا الجديد اللي تخدم عليه الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. في الافتتاح باش يتم افتتاح المكتب وباش يتم افتتاح فضاء أسويس ستور. فضاء أسويس ستور شنو هو؟ فضاء هذا احنا كنا حكينا على عدد من العائلات اللي نحاولوا ندعموا استقلاليتها المادية من خلال بعض مشاريع. يعني اليوم نحكيوا على العائلات التونسية الهشة اللي تحب توصل للاستقلالية وتعبر على رغبتها انه تخدم وما تحبش التواكل. أيوة. اليوم احنا ندعموها، نبعثوا لها مشروع وما نقفوش غادي، نروجوا لها للمنتوج نتاعها. أيوة. في اسويس ستور
0: ناخذوا هي الوجه الاخر اللي تخدم عليه اسويس. أيوة. اليوم احنا حكينا على الوليدات وعلى رعايه الصغار، وهذا ما فيهوش كلام من اهم الوظائف اللي تقوم بها الاسويس، لكن زاده ان ندعموا هالعائلات هذوما اللي هي محتاجه طبعاً. وانه الفكره نتاعهم نحولوها لواقع وانهم هما ينجوا وبطبيعه
1: ونشريو من عندهم
0: ونشريو ونسوقوا لهم الخدمه نتاعهم.
1: هذا مهم، احنا ما نستناوش حتى نتاعهم تتباع. أيه. في أسويس ستور اللي بشي يتم افتتاحه غدوة. لا نعم. هو نشريوها احنا كأسويس، نشريو منهم المنتوجات كافة بالثمن اللي يقولوا عليه، ونحطوها في أسويس ستور بنفس الثمن. أيوة. للسادة اللي يجيو بشي يتفرجوا
0: الناس اللي غدوة. تحب تعاون تنجم تشري منها المنتوجات هذه،
1: نجم تشري. أيوة. وتتعرف على قصص. يعني اليوم المنتوجات هذا الكل تحت اسم نفس. نفس احنا اخترنا الاسم هذا لانه بالحق اليوم كي نحكي على عبايه وكوليكسيون تاع عبايات محطوطه في اسويس ستور، غدوه تجيو وتكتشفوا تلقاو انه فيها نفس، فيها روح. أيه. باش تحسوا انه المراه والمنتفعه نتاعنا قديش تعبت باش توصل المنتوج هذاك. نعم. نلقاو عديد المنتوجات، نلقاو الحلفه. أيه. نلقاو لي بروشي نتاع لي بروش هذوك اللي مرصين. أيه. نلقاو الفضه، نلقاو لي بروش أسويس. أيه. حاجات سيمبوليك،
0: كلهم منتوجات صنعتهم الام يدوية. في دارها بيديها. أيه. وباش هي تحسن المدخول نتاعها ولا الدخل نتاعها في دارها، تحسن وضعيتها، ما تقعدش تستنى في شكون يعطيها، تعمل على روحها، وهذا هو المهم.
1: وان شاء الله ان شاء الله غدوه زاده عنا في المكتب هذا، انه نعرفوا احنا في مكاتب تنميه الموارد او الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال أسويس فما داعمين وفما ناس تساند الجمعيه. اليوم عنا لجان دعم في كامل القرى، وغدوه ان شاء الله يتم تنصيب لجنة الدعم بقرية الأطفال الأسويس أكودة، ويعني تكريم اللجنة السابقة. والحمد لله هذا الكل باش يصير غدوة 8 متاع الصباح. الناس كلها
0: الدعوة موجهة للجميع، إذا يجي ويحضروا إن شاء الله على هذه. ثم إن شاء الله الحملة متاع العيد متواصلة بالطبيعة.
1: اللي هي متواصلة. أي. أكيد حملة العيد اليوم من حق أي صغير في تونس إنه يحس الفرحة متاع العيد. إحنا الحمد لله يا ربي إن شاء الله نجمو نوصلوا ندخلوا الفرحة لصغار ذوما كما فرحنا صغار في عيد صغير وكانوا شراوا اللبسة وشراوا الحلو وفرحوا. اليوم الهدف متاعنا انه ندخلوا الفرحة لصغيراتنا بالحاجات البسيطة. احنا نعم. سلون مقضي رشي رأيي الناس اللي تسمع فيه يقول لك يا اخي اشتشريوا ل 12 ألف تونسي علوش بزوز ملي. نو. احنا نحبوا ندخلوا الفرحة، نجموا

0: يعني تعطيه خطر. احنا اليوم العائلات ما نجيوش نعطيهم دو اناتور، احنا هذا توقف، هي تمشي هي وصغيرة،
1: تشري هي وصغيرتها،
0: صحيح تنصبوا لها بيجي معين. أيوة. قداش يتكلفوا 5 كيلو لحم. أيوة. كان نجمنا نوصلوا حتى للعلوش نصبوا لها، وهي بطبيعتها تمشي تجبد وتشري مع عائلتها،
1: هي وصغيرتها تشري ليك فيها
0: ان شاء الله. ولهنا بلي نحب نقول لهم يدخلوا على ترواد بالفي اس اس في او بوينت ان، والا يكلموا 58 371 092 ويعرفوا كيفاش يتبرعوا لفائده الاطفال في قيد السند.
1: نعاود نذكروا بالرقم 58 371 092. يعطيكم الصحه، وصلنا لختام الحصه توا، نشكر برشا، يعطيكم الصحه على حضوركم معنا. شكرا ليك بطبيعه صابرين على الحضور وعلى كل ما تفضل به. أيضا تحية موصولة زهور الحوار، كيف كيف رؤية الذوادي، أمنا سعاد، وكيف كيف الأم سعاد والأم
0: فاطمة.
1: فاطمة لزوز نخدم لكم تحية، نخلي لكم كلمة كلمة باش من نعطيش الفيسع، فقط نعطي الوقت للأخبار. شنو تحب تقولوا في ختام الحصة هذه اللي كانت لكم لكم انتم هي خصيصا؟ احنا فقط حبينا نضيء معنى العمل اللي معاكم الكل، لكن أساسا انتم محور الحديث متاعنا اليوم.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك على اللفتة هذه، وحد انت راك ثمنتنا بطريقه اخرى.
1: هذا اللي رينا، هذا اللي انتم تقوموا به، انتم يعطيكم الصح.
2: وديما احنا في تونس ديما نتعلموا الشكر. أيوة. قدر محليه الشكر ومحليه. أيوة. الامتنان للمؤسسه،
1: هذا مهم للامه،
2: ماله
1: يعطيها دافع
2: كبير. وعلى امتداد السنين كانت الكلمه الباهيه هي اللي من الصغير، من المدير، من اطارات الجمعيه الكل، الحقيقه على امتداد السنين ديما
1: هيك اللي خليك تكمل،
2: هذاك هو اللي حافز الواحد.
1: يعطيك الصحه، شكرا جزيلا
2: شكرا ليك.
1: كيف كيف نخلي كلمه الختام
3: عايش كده، نحب نشكرك انت ونشكر اذاعه المنستير ونشكر المستمعين الكل، ونحب نقدم شكري لكل من ساهم وقدم حتى بكلمه للسويس. ان شاء الله ربي يبارك له في صحته في صغاره وفي وليداته في كل شيء، ونتمنى ان شاء الله النجاح لوليداتي ووليداتنا الكل يا ربي، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح،
1: ان شاء الله ربي يوفقهم. مشكورين برشا على الحضور، تحياتي لزملائي نجلة عطية، عليا المنصوري، ايمن الشابي، بعد شويه ولا تو مش بعد شويه نخرج يعني باش يدخل زميلنا علي جلاسي يقدم لكم نشره منتصف النهار. الى اللقاء.
4: وتيجي تشقريها ربي خليك.

0: انتصف النهر على موجه إذاعة المنستير. وتقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين. بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر في تونس، البحار يطالبون بتفعيل الحصة المحلية التي ستمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، نقص فادح في الأضاحي في ولاية نابل وافتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في مدينة سوسة. المحامون ينطلقون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، ووزارة العدل تؤكد أنها لن تؤثر على سير مرفق العدالة. تونس تحيي كسائر دول العالم اليوم العالمي لطبيب الأسرة، دور حيوي لأطباء يشخصون ويعالجون بالكامل حوالي 80% من الأمراض والمشاكل الصحية. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. انطلق اليوم رسميا في موعد استثنائي موعد صيد التون الأحمر في تونس، حيث حددت الحصة السنوية ب 3500 طن، أي بزيادة تقدر ب 500 طن مقارنة بالموسم الماضي، موجهة كليا للتصدير. ويعد صيد التون الأحمر من أهم أنشطة الصيد وأكثرها تنظيما وتخضع لرقابة صارمة. كريمة بن يوسف واكبت انطلاق الموسم ورصدت انتباعات البحار الذين طالبوا بتفعيل الحصة المحلية من التون الأحمر التي تمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية بهدف تحسين ظروفهم وضمان حق المواطن التونسي في استهلاك هذا النوع الممتاز من التون.
1: الحصة متاع تونس تقريب 35 طنات 1% غير مفاعلة، وبالرغم القانون واضح وصريح سواء من الليكات سواء من وزارة الفلاحة، علاش ما يتمش تفعيل هذا؟ ما فهمناش علاش. ثاني حاجة، وين الخبراء تاع البحث العلمي؟ التن يمكن عامين ثلاث سنين أخرين ما عادش تلقى لا كعبة سردينة لا كعبة ماكرو لا كعبة حتى شيء. تن ولا مقيم 12 شهر مقيم في البحر متاعنا، صدقني حتى من الكريفات ياكلها.
2: سنين زادونا قرابة 500 نطة لسوء حظنا كمواطنين تونسيين ما كانش للسوق المحلية. إن شاء الله في مراحل قادمة يتم تعديل القرار هذا، ان شاء الله انكم باش يتحسن وضع البحاره ووضع السوق التونسيه والسوق المحليه. تاك تشوف انت القرار نتاع وزير الفلاحه يقول لك 1% صيد عرضي، وريال مو ما فماش صيد تن ممنوع معدي انت كليا للتصدير 100% موجوده على الاوراق، لكن في السوق مش موجوده. اي بحار يصطاد كعبتين يتعرض لعقوبات شديده. احنا قلنا لازم سلطه الاشراف تقعد مع البحار وتسمع وتجي تشوف الساعه قبل ما تفرق الحصص هذه، تشوف المراكب المؤهله المراكب اللي تسحق الحصص نتاعها، وزيد تنظر زاد للسوق المحليه وتنظر للسوق السيد العرضي للبحار. زاد البحار فهم كم بحار عنده فلوكه كبيره فلوكته مخصصه لسيد التن، فما بحار يصطاد التن بسيد عرضي. لازم زاد كل الناس كل عندها حق، ومواطن تونسي عنده حق بشكل تن.
0: انطلقت صباح اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. مبادرة تأتي بالتنسيق مع الهيكل الفلاحي لتقديم المنتجات الاستهلاكية الأساسية من خضار وغلال ولحوم بأسعار مدروسة وتفاضلية حسب رياض القاسم المندوب الجهوي للتجارة. وبالتزامن مع هذه الفترة السالكية، أعلن القاسمي في تصريح لفتح سعد عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد ليكون نقطة لبيع أضاحي العيد لتقريب الخدمات من المواطنين وتأمين المعاملات.
3: دعم القدرة الشرائية للمستهلك خاصة بالمواد الأساسية والحساسة، منتوجات الخضر والغلال مع بأسعار تفاضلية، منتوجات الديوان التونسي للتجارة خاصة من القهوة العائلية وكذلك السكر العائلي، وبطبيعة الحال منتوجات الفارينة والسميد، ثم منتوجات المرأة الريفية الصناعات التقليدية. وكذلك سيتم العمل على تأثيث النقطة هذه في قادم الأيام بمنتوجات أخرى على غرار اللحوم الحمراء إن شاء الله بأسعار تفاضلية. عندنا في كافة المعتمديات بالتنسيق مع المصالح البلدية تم تنظيم نقاط البيع وتهيئتها، وفيها العرض متوفر عنا في سوق لحد وعنا في سهلول وعنا في الزاوية وفي مختلف معتمديات، وثم عملية متابعة لحالة الحركية التجارية في الإطار هذا. الفترة هذه عنا معتها عمل متواصل بالتنسيق مع مختلف الأطراف من الأمن والحرس الوطني وهيئة السلامة الغذائية، مراقبة لمختلف مسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات خاصة عملية الترفيع في الأسعار، وكذلك عملية معيتها استعمال مواد مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها. عندنا كذلك في هذا الإطار خط أخضر 80-191 استمعوا فيه لتشكيات المتهلكين.
0: هكذا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي الهويدي تسجيل نقص فادح على مستوى الأضاحي بلغ 40% وفق تقديره، ما يفسر الغلاء المشد في الأسعار. نقص نرجعه لعدة أسباب أهمها غلاء العلاف والنقص الواضح في عدد إناث الأغنام إضافة إلى سيطرة القشارة على الأسواق. وطلب الهويدي في تصريح لفاطمة بن عثمان بضرورة وضع استراتيجية واضحة من قبل وزارة الإشراف وتركيز سوق من المنتج إلى المستهلك لضرب المحتكرين والضغط على المصاريف.
4: على غرار السنة الفارطة هناك نقص فادح في تربية الأغنام لعدة عوامل، منها التوفيد في جزء كبير من القطيع، منها غلاء الأعلاف السنوات الأخيرة والتغيرات المناخية. النعجة كانت احنا ب5-6 ألف تو أصبحت تقريبا في حدود 3000 دينار. عديد المرات احنا كاتحاد فلاحين طالبنا بتوريد النعجة وتقديم قروض ميسرة لفائدة الفلاح لإعادة القطيع، أكثر من 40% في قطيع تربية الماشي. الإنتاج غير متوفر بكيف فيها المطلوبة، نقاط البيع المنظمة هذه معناتها لا تكفي، ما متكفيش حتى 1%. كان من الممكن تكون استراتيجية واضحة تاع وزارة الفلاحة، كل ولاية يتم فيها سوق من المنتج المستهلك وتكون بسوام حقيقة معناتها في متناول المواطن. هنا معناتها أسواق تقريبا على مستوى الجمهورية زوز ولا ثلاثة أسواق اللي يتنابلتها، مثلا أقرب سوق لي هي سوق الوردية.
0: نبقى في ولاية نابل، ففي إطار سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية نفذ المحامون اليوم إضرابا عاما حضوريا في محاكم تونس ونابل وزغوان. رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي أكد لفاطمة بن عثمان خلال وقفة احتجاجية حضوريا انتظمت صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بنابل أن المطلب الأساسي للمحامين هو تحسين ظروف العمل داخل المرفق القضائي.
5: المطالب الأساسية هي حماية المواطن، بتوفير بنية تحتية للمحاكم، بتوفير إطار إداري في المحاكم، بتوفير إطار قضائي للمحاكم. لأنه اليوم المحكمة ما تلقاش فيها كاتب، ما تلقاش فيها قاضي، القاضي اللي يتنقل ما يتبدلش، القاضي اللي يخرج تقاعد ما يتعوضش، الكاتب اللي يخرج تقاعد ما يتعوضش. المحكمة تمشي بطريقة عرجاء، جميع المحاكم في الجمهورية التونسية ناقصة إطار قضائي، ناقصة إطار إداري، ناقصة معدات، ناقصة بنية تحتية، شيء اللي يخلي المواطن غير قادر للنفاذ للعدالة. هذه المطالب الأساسية للهيئة الوطنية للمحامين. احنا نأمنوا جلسات حفاظا على مصالح المواطن، مكلفين محامين يأمنوا الجلسات مش ميضيع حق حتى مواطن، لكن احنا مضربين عن العمل كامل اليوم.
0: يشار إلى أن الإضراب العام الحضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين برمجة ليوم 2/8 جوان. وزارة العدل من جهتها أكدت أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات وامتناعها عن تقديم الخدمة في علاقتها بحرفائها لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية تواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل. تحيي تونس اليوم العالمي للطب العام أو طبيب الأسرة تحت شعار الرعاية الرحيمة في عالم رقمي، ويمثل الاحتفال فرصة لتثمين الدور الحيوي الذي يلعبه أطباء الصف الأول في النظم الصحية في تونس والعالم، حيث يشخصون ويعالجون بالكامل حوالي 80% من الأمراض والمشاكل الصحية ويديرون الأمراض المزمنة ويحاولون التصدي لها مبكرا. أمن الأغزال.
6: ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الطب عن بعد والتصوير الرقمي لتسهيل التغطية الصحية الشاملة، علما أن طبيب الخط الأول يعالج حوالي 80% من مشاكل الصحة. التفاصيل مع الدكتور هشام الزيدي، مؤسس ورئيس سابق للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة.
7: الطبيب العام يجب أن يعيش زمن ممتاز، رقمنا وليد حاجة مفروض منها باش نحسنوا العلاج متاعنا. توا نجمو نتصلوا بالمرضى عن بعد، نصحوهم كان حد ما ينجمش يجينا نجمو نعاونوه عن بعد، التكوين متاعنا يجب نكون عن بعد. الرعاية الرحيمة هي الاعتناء بالمريض في الحالات المتقدمة متاع الأمراض الخبيثة ولا في الأمراض المزمنة، تبدأ بالوقاية درجة أولى ثانية ثالثة، الرابعة هي الرعاية الرحيمة والوقاية من مفعول الجانب الأدوية. الطب العام وطب العائلة يتكلف 80% تقريبا من العلاج متاع الأمراض وبالرعاية الطبية في كل أطوارها.
6: ومن التحديات التي يواجهها طبيب العائلة هي عدم اعتراف المجتمع بمكانته في المنظومة الصحية، وهو ما يفسر هجرة الأطباء الشبان.
7: مشكلة في تونس انه التونسي العقلي نتاعو انه عنده مشكله في فمه يمشي للطبيب اللوري اللي كان عنده قلق في التنفس يمشي طول للطبيب الجهاز التنفسي. الرؤيه والفلسفه نتاع الصحه توا في العالم انك تتعدى ديما بطبيب العام ولا طبيب العائله وهو يوجه في تونس. هذا مش قاعد يصير. جانب من هذا اللي يخلي الاطباء العامين قاعدين يخرجوا ما يقعدوش في تونس. المجتمع ماهوش عاطي المقام اللي يلزم للطبيب العام وطب العائله. ملجا نتاعهم من الاول يلزم يصير عند الطبيب العام خاطر يعرفهم من اللي تولدوا يعرف العائله. الطب العامين اللي قاعدين يكبروا في 70% ما فماش يكون ياخذ الامكان نتاعهم. الاطباء الشبان قاعدين يخرجوا راهو مش قله انتين اما راهو فما رؤيه اللي جنة تتبدل.
6: يبقى طبيب العائله هو المستشار الطبي الاول للمريض ولافراد عائلته وهو قائد منظومه الرعايه الصحيه الاساسيه الذي نحتاجه.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز بالتوازي مع انطلاق موسم صيد التون الأحمر في تونس. البحارة يطالبون بتفعيل الحصة المحلية والتي تمكنهم من بيع حوالي 35 طنا في الأسواق التونسية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم حاكم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. بعد شوية نعطيكم تعيينات حكام لدور ربع النهائي لكأس تونس، لكن البداية بفريق الاتحاد المنسيري والهيئة المديرة للفريق. باش تعقد مساء اليوم جلسة حوارية بأحد نزول مدينة المنسير بحضور عدد من الوجوه الرياضية والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية. تهدف هذه الجلسة لمناقشة الوضع العام للفريق، خاصة من الجانب المالي اللي أصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة. باش يتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديا ومعنويا حتى يتواصل تحقيق نتائج الايجابيه. بننتظر باش تخرج الجلسه بجمله من المقترحات العمليه اللي باش تساعد الهيئه المديره على توفير الاستقرار للفريق خلال المرحله القادمه. نعطيكم تعيينات حكام الدور ربع النهائي لكاس تونس. المباريات غدا افتتاح الدور بالمباريات التاليه. يوم الأربعاء النادي الصفاقسي الملعب الجبسي، الحكم خالد الجويدر، والمحواشي هو المساعد الأول مهدي بسرور، المساعد الثاني وسفيان الورتاني حكم الرابع، في المقابل حسني النايلي هو حكم الفار ويسام بغطاس مساعد الفار. بالمباراة الثانية في نفس اليوم، مباراة ترجي الريس ونادي البنزرتي، الحكم أمير لصيف وحسن شعبان هو المساعد الأول، محمد بوعبيد المساعد الثاني، والعجنقي حكم الرابع من العيادي في غرفة الفار مع ناجح بن عويشة المساعد حكم الفار. يوم الخميس استكمال مباريات الدور ربع النهائي، في البرنامج تقدم ساقي دار شبيبة العمران الحكم سيف الورتاني، وسيم الحناشي مساعد أول، حمزة جلاسي مساعد ثاني، خليل الجري حكم رابع، مجدي بلاغة في غرفة الفار إلى جانب أمان الله الحجري. والمباراة الأخيرة باش تجمع بعض بوحجلة بفريق الترجي التونسي، الحكم نضال طيف، وسيم عمارة مساعد أول، محمد طرابلسي مساعد ثاني، أسامة شريط هو حكم رابع، هيثم جيرات في غرفة الفار، وغسان مطاوع في مساعد في غرفة الفار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للأصغر أقل من 17 سنة يخوض اليوم بداية من الساعة 8 بتوقيت تونس مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن النسخة 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا لهذا الصنف. بشواجه في ملعب 11 في المركب السادس محمد السادس في المغرب نظير الأثيوبي. مش تكون مدار اللقاء البحث على ورقة تأهل الدور ربع النهائي لمسابقة القارية، أترشح أيضا للمونديال قطر 2026. نذكروا مصير المنتخب الوطني التونسي للأسف مش يكون بين يديه، بما أنه الانتصار وحده ما يكفيش لتحقيق الهدف المنشود، بل عند الانتصار يفرض عليه انتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر اللي تدور في نفس التوقيت. منتخبنا بعد تعادل مع أصحاب الأرض هدف لهدف في الجولة أمام المنتخب المغربي، أبت هزيمة في الجولة الثانية قاسية ضد المنتخب المصري في وقت قاتل 2-1. مهمة مش تكون سهلة للمنتخب الوطني التونسي أمام النظير الأثيوبي، بما قدموا أنه في الجولة الأولى من المنتخب المصري بعد ما تعادل في اللقاء المنتخب الأثيوبي بدون أهداف، ثم أيضا أمام المغرب رغم هزيمة كانت قاسية 2-1. أكيد فرضية الترشح للمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا يمكن الترشح للدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا في صورة فوز بفرق زوز أهداف على أمام أثيوبيا وهزيمة المغرب أمام مصر بأي نتيجة أخرى، بتجعل بطاقة الترشح تتبخر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أيضا في صورة التعادل بين مصر والمغرب أو هزيمة مصر، فإن منتخبنا بش يكون خارج ربع النهائي، لكن مطالب على الأقل بضمان المركز الثالث بش يجعله يخوض براج التأهل للمونديال. ذكركم في البرنامج تونس أثيوبيا الساعة 8:00، وفي نفس الوقت في مركب محمد السادس المغرب مصر، المغرب والمصر في المركز الأول 4 نقاط صحبة المنتخب المصري زوز فرق، ثم تونس في المركز الأخير صحبة المنتخب الأثيوبي في برصيد نقطة واحدة. اليوم منتخبنا مش يتعرف على المجموعة متاعه، اليوم مش تصير بعد شوية بعد أقل ساعة من الآن الساعة 1:00 باش تقام في توقيت تونس عملية سحب قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا كينيا تنزانيا وأوغندا 2027. بما قال اتحاد مصري لكرة القدم بالقاهرة باش تبث القرعة مباشرة عبر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع اليوتيوب. باش تدور النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2027 خلال الفترة الممتدة من 19 جوان حتى 17 جويلية 2027، مشاركة 24 منتخب، باش تكون النسخة الأولى اللي باش تقام في 3 دول. خرج تونس البارح بعد انتصار
في الدوري الإنجليزي أرسنال بهدف مقابل صفر. ننتظر اليوم المباراة أخرى بالنسبة في الدوري الإنجليزي. في حالة خسارة أو تعادل مانشستر سيتي أما بورتموث بشيكون أرسنال بشيتوج رسميا بلقب البريمير ليج. نذكره في المركز الأول أرسنال 82 نقطة، ثم مانشستر سيتي منقوص مباراة اليوم 77 نقطة. نقطة نهاية سبورانفوشة. هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: برنامجنا منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندة، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: جمالك هذا أم جمالي؟ فإنني أرى فيك إنسانا جميل الهوى مثلي، وهذا الذي أحيا به أنت أم أنا؟ وهذا الذي أهواه شكلك أم شكلي؟ وحين أرى في الحلم للحب صورة، أظلك يجري في ضميري أم ظلي؟ تربع كل الحب في كل ما أرى، أمن روحك الكلي هذا السنة الكلي؟ خلقتك في دنيا الرؤى أم خلقتني؟ وقبلك جئت الوحي أم جئته قبلي؟ وعني قلت الشعر أم عنك قلته؟ ومن في الهوى يملى عليه ومن يملي؟ أحس خيالي في خيالك جاريا، وروحك في روحي، وعقلك في عقلي. إذا ما تراءى مبهم في تصوري، رأيت له ضوءا بعينيك يستجلي. كأنك شطر من كياني أضعته، ولما تلاقينا اهتديت إلى أصلي.
1: من قوم عيسى سمراء، من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها.

سمراء. من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها أردت بيعتها أشكو القتيل لها رأيتها

أردت بيعتها أشكو القتيل لها رأيتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخوف ضربا

ألهمك وصلي فكف النوى.

قلت أن الوجه يعلمك، وقلت للنفس أي الظرف يؤلمك.

عشر سنين عن رحيلك، وخمس سنوات لم أرك. ابتلعتك جبال الثلج والصقيع، تحولت ذكرى بعيدة موجعة، ولكن ظلت كطعنة سكين غائرة لا تمحى. فلا ماضي يؤويني، لا مهد يهدهدني، لا مهرب لي إلا والمرايا فيه تلقيها إلي. خمس سنين عن لقائك الأخير، ومع ذلك كنت في السنوات الأولى تعود كل صيف، تسرع إلى الهاتف تدعوني: تعالي تعالي يا رائحة الوطن، أنا هنا. يغسلني شلال الفرح، وتطير بي السماعة، وأشهق جنونا بك، ويرقص صوتي مرفرفا، وبصدق صارخ حارق أهتف بك: أحبك أحبك، أموت شوقا إليك. وألقاك تتوهج نظراتك شوقا، تأخذني إلى شاطئ الكورنيش، ولا يحل لك إلا الليل أو الغروب. أرمي كل ما حولي خلفنا، أنسى المصطافين المنتشرين حولنا، والبحر والشاطئ والليل والأشجار والنجوم، وأبحر في عينيك السوداوين الغائرتين في بريقهما النفاذ، أشرب لأيام الجفاف من وجهك البيضوي المحفوف بلحيتك الثائرة المتحديه.

بيني وبينك قطعة ضوء، شعاع مسافة، أحلى مريح وألف ضريح. بيني وبينك ماء قتيل، عطر فتيل وأجنحة ومستحيل. بيني وبينك هذا المدى وذاكرة من بكاء. بيني وبينك صمت الفسيفساء، أقبية أسوار هباء. يا لهذه الحالمة. بيني وبينك خيمة للروح، زيتونة عالية وشهوة دانية. فرجائي كوني جزائي أيتها المدينة البكر.

رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.

0: Music. نيو تيك مع ريم الهاني.
1: سلامة ومرحبا بكم. تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز ليس فقط كممر حيوي للطاقة، بل كجبهة جديدة محتملة للصراع الرقمي، في ظل تقارير تتحدث عن احتمال لجوء إيران إلى استهداف كابلات الأنترنت البحرية كورقة تصعيد أخيرة. وبحسب تقارير إعلامية وخبراء في أمن المعلومات، فإن الكابلات البحرية اللي تمر عبر الخليج العربي ومضيق هرمز تمثل شريان أساسي للاتصال الرقمي العالمي، مما يجعلها هدف حساس في أي مواجهة محتملة. ويعد المضيق نقطة ارتكاز رئيسية لربط دول الخليج بالعالم، إذ تمر عبر شبكة كثيفة من الكابلات اللي تنقل البيانات ما بين آسيا وأوروبا، في وقت يعتمد فيه العالم بشكل شبه كامل على هذه البنية التحتية لنقل الأنترنت. وتكمن خطورة هذا السيناريو في الطبيعة الجغرافية الضيقة للمضيق، حيث تمر الكابلات في مسارات محدودة، مما يجعل أي استهداف أو حادث واحد كفيل بتعطيل عدة خطوط في وقت واحد. ويحذر الخبراء من أن استهداف هذه الكابلات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في خدمات الأنترنت، وربما انقطاع جزئي في بعض الدول، خاصة في منطقة الخليج المرتبطة مباشرة بهذه الشبكات. ولا تقتصر خطورة هذا التهديد على الجانب التقني، إذ أن الكابلات البحرية تنقل الجزء الأكبر من البيانات العالمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والاتصالات الحكومية، ما يعني أن أي تعطيل قد ينعكس على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمدادات الرقمية. كما أن إصلاح الكابلات المتضررة ليس عملية سريعة، بل يتطلب وقتا طويلا وإجراءات تقنية معقدة، ما يضاعف من حجم التأثير في حال وقوع أي هجوم أو تخريب. ويجي هذا الطرح في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث لم يعد التهديد مقتصرا على النفط أو الملاحة، بل امتد إلى البنية التحتية الرقمية، مع تحذيرات من دخول الصراع مرحلة الحرب السيبرانية المادية التي تستهدف أعماق البحار. ويشوف مراقبين أن استخدام هذا الخيار رغم مخاطره الكبيرة قد يمثل ورقة ضغط قصوى في حال تعثر المسار الدبلوماسي، خصوصا أن أي اضطراب في هرمز قد ينعكس سريعا على حياة المستخدمين حول العالم، بدءا من بطء الانترنت وصولا إلى انقطاع الخدمات بالكامل. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وسط مدينة سوسة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عرض منتوجات فلاحية بأسعار تفاضلية ومنتوجات الديوان التونسي للتجارة على غرار السكر المدعم والأرز والقهوة العائلية وغيرها، إضافة إلى عرض منتوجات المرأة الريفية والصناعات التقليدية. كما سيتم قريبا توفير اللحوم الحمراء وكل مستلزمات عيد الأضحى المبارك. انعقدت صباح اليوم بمطار انفيذ الحمامات الدولي جلسة عمل تحت إشراف والي سوسة، تمحورت حول الاستعداد للموسم الصيفي 2026. وتم خلال الجلسة تقديم عرض لتطور حركة المسافرين بين سنة 2025 و2026، والتي تضمنت زيادة بنسبة 5% مقارنة بالسنة الفارطة، حيث من المنتظر أن يتم تسجيل 1,530,000 مسافر خلال هذا الموسم بمطار أنفذة الحمامات الدولية. نقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري في سوريا أن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة استهدفت مركز إدارة الأسلحة التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة دمشق. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 3 شهداء و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن إيران غير قابلة للحصار أو الهزيمة، محذرا من أنه إذا ارتكب العدو حماقة ووقع مجددا في فخ الصهاينة واعتدى مرة أخرى على البلاد فإن القوات المسلحة الإيرانية ستفتح جبهات جديدة ضده باستخدام أدوات وأساليب جديدة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مستمعين الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في متابعة عدد جديد من برنامج دروب النجاح. لقاءنا يبدأ تو يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 3، ومن خلاله كالعادة نواصل دائما في بث موجات إيجابية. حبيت في بداية اللقاء نوجه تحية شكر وتقدير لصديقتي واختي حياة الكوني اللي قامت بتعويضي في المدة الفارتة، مع أجمل تحيتي لكل من سأل عني خلال الفترة القصيرة الماضية اللي كنت في خلالها في عطلة. شكرا جزيلا لكم دائما، وشكرا دائما على اقتراحاتكم فيما يخص مواضيع البرامج المختلفة والمتنوعة كما لدروب النجاح في التأمين وفي دائرة القانون. اليوم مستمعين الكرام نرجع للتكوين المهني، وبطلب أيضا من السادة المستمعين والمستمعات اليوم باش نحكيه على التكوين المهني بالمراكز العسكرية للتكوين المهني. طبعا باش نحكي على مواضيع مختلفة، منها تسجيل عن بعد لدورة سبتمبر 2026، أيضا باش ناخذوا فكرة على منظومة التكوين المهني العسكري، وأيضا باش نعرفوكم بالمركز العسكري للتكوين المهني بسيدي مزيد ومختلف الاختصاصات الموجودة فيه. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد قليل من خلال لقائنا مع السيدة نقيبة ثريا حمدوني عن إدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني، ونستنى دائما تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستيرة. غنية وانا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. نرجع دائما للتكوين المهني وما ادراك، باعتباره انه درب من دروب النجاح، وباعتباره برشا من المستمعين يسالوا خاصه مع نهايه السنه الدراسيه، مع الاشكاليات اللي يلاقوها في بعض الاحيان مع صغارهم بخصوص الامتحانات ونتائج الامتحانات، وناس تقول لك انا شاد صغيري بالصيف باش ينقطع عشان الدراسه ونحب ويكمل السنة الدراسية، باعتبار أنه في اختصاصات معينة في التكوين المهني يقول لك لابد من إتمام السنة الدراسية حتى من غير نجاح، أما تكون سنة منهات كما مثلا تاسعة أساسي منهات ولا ثانية ثانوي منهات. بالتالي فإنه اليوم أكثر من ضروري أنه التلميذ يكمل لخر العام امتحاناته بقطع النظر باش يرسب وإلا باش ينجح. ثم راهو التكوين المهني يعتبر من الخيارات الهامة، خاصة عندما نحسن الاختيار متاع الاختصاص اللي باش يمشيوله، اختصاص يكون مطلوب في سوق الشغل نعم، ولكن أيضا يتماشى مع قدرات التلميذ ثم فيما بعد المتكون. برشا زاد يسألوا فينا على الاختصاصات الموجودة في المراكز العسكرية للتكوين المهني. برشا ناس يقول لك يلندرا بالنسبة للمراكز العسكرية هذه يلندرا عندنا الإمكانية فيما بعد متاع الانتداب حصيروا هذا الكل اليوم باش نحكيوا عليه، وخاصة بمناسبة انطلاق خلينا نقول التسجيل عن بعد للتكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني في هذه الدورة، دورة سبتمبر 2026 اللي تعتبر الدورة الرئيسية. سعيدة جدا باستقبال النقيبة ثريا حمدوني عن إدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني، نقول أهلا وسهلا بك منورتنا.
1: يعيشك يعطيك الصحة، أنا بدي سعيدة أني موجودة بحذاكم ومثل وزارتي وزارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأفراد والتكوين، وباش نحكيه على التكوين المهني في الجيش الوطني.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا على حضوركم وعلى أنكم بشعتيوا المعلومة لسد المستمعين والمستمعات اللي برشا منهم يسألوا اليوم على التكوين المهني، يقول لك اللي تابع للجيش، هاي تأخذوها بكل اختصار معناه. قبل ما نبدأ ونحكي على التسجيل وانطلاق التسجيل، هات ناخذوا فكرة على التكوين المهني في المراكز العسكرية للتكوين المهني. ثم شي شروط معينة للالتحاق بالمراكز هذه، شكون ينجم يلتحق بها، شنية الاختصاصات الموجودة، المراكز هذه موجودة على كامل تراب الجمهورية وإلا في بلايس دون أخرى. هات نبدأ بشوية بشوية، تفضل.
1: شكرا يعطيك الصحة. أولا باش نبدأ ونصلح معلومة للأخيين وللرأي الكل، معناها اللي هو راهو احنا عنا معناش منظومة تكوين مهني عسكري، راهو عنا منظومة تكوين مهني بالجيش الوطني، معناها هذه التسمية الصحيحة اللي نقوله التكوين المهني بوزارة الدفاع الوطني أو بالجيش الوطني. واش معناها هذه؟ معناها اللي احنا معناش تكوين مهني في اختصاصات عسكرية. عنا تكوين مهني اللي هو تابع برامج منظرة تابعة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني. المنظومة هذه تخضع لإشراف مزدوج مع وزارة الدفاع الوطني معها وزارة التشغيل والتكوين المهني. فيش الإشراف هذا يكون في معناه تدخل متاع وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في أنه اللي تكون البرامج اللي قاعدين نطبقوا فيها في المراكز العسكرية للتكوين المهني هي برامج منظرة ومعترف بها وتخضع لبعض المعايير اللي تخليها في الآخر معناها المتكون اللي بيش يتكون من عنا بيش ياخو شهادة معترف بها على مستوى الوطني. نجيو للمنظومة هذه منش تتكون. المنظومة تتكون من 12 مركز، أو بالأحرى نقوله 12 مؤسسة عمومية، معناها تكون معناها متكونين في التكوين المهني، معناها في اختصاصات معينة في التكوين الأساسي للتكوين المهني أساسي. عنا مراكز عسكرية للتكوين المهني في مختلف في أغلب الولايات، عنا 12 في الكل في الكل. عنا 3 في تونس الكبرى، عنا وادي الليل مركز عسكري تكوين مهني في وادي الليل، مركز عسكري تكوين مهني بالعمران، مركز تكوين مهني بمنوبة. هذوما مختلفين، عندهم هكا شوية قطاعية. تكوين مهني في مركز العسكري، تكوين مهني في العمران، يوفر معناها تكوين في اختصاصات في الإعلامية، والدليل فيما يخص كل ما هو بناء، تسخين وتبريد، كل ما أشغال. وبالنسبة للمنوبة فيه الفندقة وفيه الخياطة وفيه معناها إن شاء الله على قريب يكون عنا فيه نفعله فيه الخياطة. على هذا علاش؟ على خاطر هما المؤسسات تكوين مهني متاعنا هذوما في الأصل هما مؤسسات تكوين تقني تابعين دي هيكل تقنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني. يكون المركز هذا تابع لي هيكل في وزارة الدفاع الوطني، يعنى باللباس والآخر بالتموين والآخر يعنى بالهندسة. معنى هيك تخلقت هي المراكز، هي في الأصل ما كانتش هي بنات تعمل تأمن التكوين المهني، هي كانت مؤسسات تكوين تقني تابعة للهيكلة التقنية العامة اللي في مؤسستنا. فأنا موجود زادة في نابل، عنا فندق جديد اللي هو مركز عسكري التكوين المهني، فندق جديد يأمن اختصاصات في الميكانيك والطولة والدهينة، معناها كل حاجة تم السيارات والإلكترونيك والميكاترونيك. كيف عنا في بنزرت عنا مدرسة ضباط الصف، هذه تكون هي معناها تأمن في تكوين عسكري، لكن مع التكوين العسكري تأمن فيه زادة تأمن بعض الاختصاصات في التكوين المهني اللي هم خاصين بوزارة الدفاع الوطني في الإلكترونيك البحرية. كيف عنا المركز العسكري التكوين المهني في الخروبة، هذا موجود في القاعدة العسكرية بالخروبة، يأمن اختصاصات متعددة معناها القطاعات، معناها فيها الانفورماتيك، فيها الإعلامية، فيها الإلكترونيك، فيها الألمنيوم، معناها مختلفة معناها الاختصاصات. كيف هذا في أقصى الشمال، موجود عنا زادة في الشمال الغربي، عنا في مركز عسكري تكون مهني في بيجة، كيف يأمن برشا اختصاصات في العالمية، ميكرو عالمية، في الإلكترونيك، في العالمية، في اللحام، وكيف في الألمنيوم. معناها كانت لاحظوا معناها متعدد الاختصاصات لأبعد حد، معناها الألمنيوم والإنفورماتيك تصور القطاعات بعد. وتو نشوفوا زيادة مفاجأة متاع زيادة عندنا، زيادة فما اختصاص، فما مركز واحد آخر زيادة عنده زيادة هالاختصاصات هذه المتختلفة. كيف عنا في الكفسة، عنا زيادة زوز مراكز عسكري للتكوين المهني، عنا مركز عسكري للتكوين المهني في قصر الكفسة لأمن معناها تكوين في شهادة كفاءة مهنية في اختصاصات متاع الكهرباء، البناء وأجهزة السلامة. كيف عنا المركز عسكري للتكوين المهني بالكفسة، هما زوز عن قصر قفصة وعنا في قفصة. زاد أمن تكوين كيف ما مركز عسكري تكوين مهني في بيجة، في الإعلامية، في الألمنيوم، في اللحام، في الإلكترونيك معناها كلية، وفي السلامة اللي عنده فما اختصاص جديد زاد أمن فيه اللي هو ثاني اختصاص على المستوى الوطني. كيف بعد طبعاً هذا معناها تو كي قلت لك في أغلب الولايات، معناها هو تمس في كل معناها منطقة، الوسط ولا الشمال الغربي نتصوروا مغطي معناها. عنا زادة مركز عسكري تكون مهني بجبس، عنا زادة أمن اختصاصات في معدات الحظائر، ميكانيك معدات حظائر. يعني خاطر عليش خاطر المركز هذا كيما قلت انا راهو مراكزنا راهو في الاصل كانوا مراكز يتبعوا هياكل تقنيه اللي مختصه في اختصاص معين، مثلا كيما هذا مختص في معدات الحظائر والميكانيك تاع معدات الحظائر. وعندنا مؤسسه تكوين مهني في الغوص، هذه الجديده اللي معناها الولاده الجديده في مهنه معنا في الميتي نتاع الغوص اللي هي اختصاص حصري لوزاره الدفاع الوطني. وان شاء الله ناملوا اللي هو باش تولي حتى للدوليه، معناها باش تولي مؤسسه معناها تاخذ المعايير تتوفر فيها المعايير الدوليه. وكيف عنا المؤسسة رقم 12 اللي هي المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد، اللي هذا باش يحل ان شاء الله مبرمج انه باش يفتح ابوابه في الدورة الرئيسية هذه سبتمبر 2026، وموجود ديجا متاح للتسجيل في التطبيق اللي موجود توا في 4 اختصاصات.
2: اختصاصات شنو مالها بتاع سيدي بوزيد؟
0: طب نحكي عليهم بعد بالتفصيل.
1: بعد بالتفصيل وقت نحكي على سيدي بوزيت.
0: سيدي بوزيت بيه بيه. دونك معناها نشوفوها تقريبا على كامل الجمهورية التونسية في اختصاصات متنوعة. هو على خاطر البعض سألني سيدة نقيب اللي شكون قالوا لي بلكشي المراكز المختصة هذه هي مراكز تكون في حاجات في علاقة بالدفاع الوطني، في علاقة بالجيش. معناها خياطة، كيفاش نخيطوا الكومبا تاع الجيش، ترتيب مثلا في المينو اللي نعملوهم سبيسيال جزرنا، يقول لك مثلا ميكانيك السيارات هو الميكانيك متاع السيارات المستعملة عند الدفاع الوطني، هذا ما سأله البعض. وإلا يقول لك معناها إذا كان هما نفس الاختصاصات، معناها شو الفرق ما بين المراكز التكوين المهني التابعة للجيش الوطني ووزارة الدفاع، وما بين المراكز التكوين المهني التابعة لبقية الوزارات، خاطر نعرفوا احنا فما اللي تابع للفلاحة واللي تابع للسياحة واللي تابع للتكوين المهني.
1: والله انت يا كذكرت السياحه، وهو كيف كيف راهي منظومه نتاع التكوين المهني. احنا من الاول قلت وحبيت ناكد عليها باش نصلحوا
0: المفاهيم
1: اللي هو راهو راهي منظومه تكوين مهني في وزاره الدفاع الوطني بالجيش الوطني هي معارضه للمجهود الوطني في تنميه الموارد البشريه واعدادها لسوق الشغل. معناها احنا ماهيش مهمه الرئيسيه نتاع وزاره الدفاع الوطني اللي هي التكوين المهني، ده هي مهمه ثانويه داخله في معاضده المجهود الوطني في التنميه. منها تنميه الموارد البشريه. الاختصاصات كما قلنا هي تطبيق للبرامج التكوينيه المنظره. باش تاخو باش اللي باش يتكون عنا ما نحرموش من انه يدمج في السوق الشغل وبشهاده معترف بها وينجم يخدم بها سواء داخل الوطن ولا خارجه. بالنسبه للفارق احنا ما ندعيش واللي احنا خير من المؤسسات الاخرى
0: كل حاجه
1: بالنسبه لنا احنا نطبقوا في نفس المعايير ونفس الشروط في الاختصاصات المنظره. اكيد جدا فما اختصاصات على كارت تبدا معناها ممكن تكون موجهه زاده للوزاره، لكن بالنسبه لينا احنا الوليدات اللي باش يترشحوا يتكونوا عنا يتكونوا نفس التكوين اللي برا. عندنا اختلاف شويه في الاجراءات نتاع الترشح، في كيف الامتيازات اللي نمنحوها لهالمترشحين هذوما الوليدات هذوما، وما ننساوش زاد اللي هي المنظومه في الاصل هي موجهه للجنود للشبان اللي طوعوا باش يعديوا عوامهم في اطار معناها يسووا وضعيتهم ازاء الخدمه الوطنيه. وديما نحكيو زاد في كل مداخله نحكيوها نقولوا راهو الاولويه للوليدات هذوما اللي هو جندي موجود اثناء المده القانونيه او حتى اللي معدي عام، كيف عندهم الاولويه. لكن ما يمنعش اللي احنا على قدم المساواه وقت اللي يبداو في وسط القسم يبداو كيف ما عندنا حتى فرق ما بين
0: كيما المدني
1: كيف
0: كيما اللي مترشح معنا من الخدمه العسكريه.
1: فما زاد حقوق اخرى مثلا احنا مثل الامتيازات اللي موجوده اللي هو المجاني في نعرفوا الناس كلها في المنظومه الوطنيه فما عندهم رسوم يدفعوها، احنا ما يدفعوناش حتى رسوم، ما نطلبوش عليها. بالعكس احنا حتى اللي نسكنوه من المدنيين عنا بعض المراكز اللي توفر السكن مجانا.
0: انتوما تسكنوهم وتلبسوهم وتوكلوهم
1: الجندي
0: الجندي وتقريوهم
1: هذاك مكفول من الوزاره. الجندي طول مده اداء الواجب الوطني هو مكفول من الوزاره، عباره الوزاره هي ابوه وامه اللي كافلين، معناها من اللي نهار اللي يدخل يحط ساقه في الوزاره راهو مكفول بوزاره الدفاع الوطني في كل شيء، ماكل مشرب الملبس النوم المنحه نتاعو ياخو منحه مصروف يجيبو كل شيء، معناها الوزاره ما تخليه ناقص في حتى شيء، حتى كي يمشي يقرا على قد ما هو يقرا على قد ما هو اثناء المده القانونيه، معناها على كفاله وزاره الدفاع الوطني. هو احنا عندنا حتى شكون اللي عدى عامه وصل 4 سنين وهو يعدي في عامه جنتي وقرا مرتي يقرا عنا اخذ شهاده ودخل الغوص يقرا تو في الغوص
0: دبر
1: دونك
0: بالحق معناها الغوص من اهم الاختصاصات الموجوده، وكما قلنا هو حصري لوزاره الدفاع الوطني، وراه الشهاده نتاعو معناتها كي نقولوا انترناسيونال سي انترناسيونال، والانسان معناها الاختصاص هذا مطلوب على الاخر في تونس وخارج تونس، بالتالي فانه فرصه كبيره برشا انه يلتحق بالمركز هذا اللي هو يعمل التكوين في الغوص. باش نرجع لهنا باش نقول للشباب اللي هما برشا منهم ياما منقطعين عن الدراسه، اللي هما في سن الخدمة العسكرية واللي مازالوا ما قدموش رواحهم، اللي هو نورمالمون تقديم يقدم روحه توعا معناتها الإنسان، واللي قاعد بطل معناتها فرصة راهي بالنسبة لهم إنهم يضربوا عصفورين بحجرة. العصفور الأولاني إنه هو يمشي يعمل واجبه الوطني الخدمة العسكرية، والثاني إنه هو أثناء الجندية وأثناء إنه قاعد يخدم في العسكر العام هذاك ما يعديش هكا وبرا، ينجم يعمل دوموند، وتنجيو بعد قليل كيفاش يعمل، يعمل دوموند ويعمل تكوين في أحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بالتالي راهو يربح برشا. العام غمض عينك راهو تخلى خرج، فعلاش نأجل في حاجة يلزمني نعملها ونقعد من بعد نلوج على الإعفاءات؟ إيه سورتو خاصة الناس البطالة، يا إما المتخرجين واللي ما وصلوش ال 25 سنة أو تنشوفهم بعد، وإلا زادة كيف كيف الوليدات المنقطعين على الدراسة واللي هما يا إما قبل وإلا وصلوا لسن الخدمة العسكرية. وهبش نرجعوا لهنا، لشكون موجه البرامج متاع التكوين المهني في الفئات العمرية؟ وهذا نميزه ما بين إنه الإنسان يكون مدني وإلا إنسان جندي.
1: احنا نأمنوا توا حاليا، معناها كنا احنا سابقا نأمنوا تكوين مهني اساسي في ثلاثه مستويات اللي هي شهاده المهاره وشهاده مؤهل تقني مهني وكفاءه مهنيه. احنا حاليا نأمنوا توا زوز مستويات كهو، اللي هي شهاده كفاءه مهنيه وشهاده مؤهل تقني مهني. شهاده كفاءه مهنيه المترشح احنا الفئه العمريه ساعه من 15 ل 25. عندنا فارق في العمر في الترشح اذا معناها بارتباط بسن متاع اداء الواجب الوطني. كيفاش يتحسب هذا؟ احنا بالنسبه للذكور من 15 بالنسبه لشهاده كفاءه مهنيه اللي باش يعدي معانا 12 شهر يقرا من تاريخ دخوله معناها الترسيمه نتاعو حتى للي يكمل 12 شهر. يلزم في تاريخ اللي باش يدخل فيه ولا تاريخ معناها بدايه السنه التكوينيه، اللي مثلا احنا توا في سبتمبر التاريخ محدد ب 15 سبتمبر 2026. التاريخ متاع يلزم 15 سبتمبر 2026 المترشح هذا اللي باش يترشح معناها باش يترشح للتكوين يلزم ما غلقش 19 عام. هذا بالنسبه لشهاده كفاءه مهنيه. بالنسبه لي عدي في عام والا عدى عام من ما عندوش شرط العمر حتى ال 25، معناها بالنسبه للجندي اللي موجود في الجزرنات تو باش يترشح للتكوين المهني عنده تاريخ 15 سبتمبر 2026 يلزم ما يكونش فات ال 25 عام. وبالنسبه للفتيات كيف كيف ما عندهم شرط العمر كيف وكيف، واللي عدى عامه زاده عدى عام وما صعفوش الحظ انه عمل تكوين مهني ولا ما جاش لباله باش يعمل تكوين مهني، يبقى عنده تنفير في العمر فيما يخص التكوين المهني حتى ال 25. انا ما يفقدش هيك الحق نتاعو باش انه يلتحق بالمراكز العسكريه للتكوين المهني، لكن باش يلتحق بها بصفه مدني. يقول القايل انا قلت 19 عام، يعني قلنا 19 عام، 19 عام ماهوش السن نتاع الواجب الخدمه الوطنيه اللي هو العشرين متعارف عليه. نقولوا للاولياء راهو فما فصل من الفصول في قانون الخدمه الوطنيه يقول اللي يحب يعدي عامه قبل سن القانونيه معناها بلوغ السن القانونيه عنده ينجم يمشي يقدم مطلب للسيد وزير الدفاع الوطني. كيف يوفق له السيد الوزير ينجم يعيطوا له ويعدي عامه بسن 18 عام. بداية من 18 عام ينجم يتقدم مطلب،
0: متى يتم كأنه هذه طلب استثنائي،
1: طلب استثنائي مخول بالقانون.
0: أي
1: في وقت يوصل 18 عام ينجم يهز مطلب أداء واجب الخدمة الوطنية قبل بلوغ السن القانونية مطلب باسم السيد وزير الدفاع الوطني ويسلموا سواء عن طريق البريد يبعثوا لوزارة الدفاع الوطني أو يمشي يسلموا مكتب علاقات مع المواطن ويجاوبوه يعيطوا له يحال مطلبه للهيكل المختص اللي هو الإدارة العامة لتجنيد وتابع تدرس الملف متاعه وتعيط له باش كي تقبل يمشي عادي عامه.
0: باهي برشا.
1: وقتها وقت اللي تخلى عد عامه عمل الفترة الأولانية متاع التدريب يكتسب حقه في أنه يلتحق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني بما جانا كل شيء معناها
0: كل شيء معناتها هذا مادام تخلى كجندي
1: أي.
0: كل شيء بلاش
1: أي تكفلو زاد الدفاع الوطني.
0: باهي برشا.
1: بخلاف الامتيازات متاعه العادية متاع الجندي أثناء المدة القانونية كيف كيف يقرأ زادة وزادة يختار الاختصاص اللي يحب عليه ويتابع كل شيء مجانا.
0: هو معناته كأن قلنا من 15 ل 19 سنة يلتحق بالمراكز هذه كمدني
1: كمدني
0: من 18 يقدم مطلب بصفة استثنائية لسيد وزير الدفاع الوطني
1: هو من 18 يكتسب الحق أنه يقدم مطلب
0: أي.
1: بش يعمل أداء واجب الخدمة الوطنية أما مش أوبليكاتوار
0: أي مش أوبليكاتوار جست ما أنا قلت لك أنا من 15
1: أما هو وقت أما هو كمدني كمترشح مدني نهار اللي بلغ عمره 19 عام فقد حقه في أنه يلتحق بأحد المراكز العسكرية بصفته مدني
0: وخطر ولا يلزمه يعدي عامل جيش متاعه.
1: احنا كي نجيو نحسبوها وقت اللي السيد يبدا فايت فايت معناها المترشح هذا فايت العمر وهو باش يقضي عندي 12 معناها في وزارة الدفاع الوطني 12 شهر باش يوصل يولي هو في معناها وضعيه غير قانونيه ازاء القانون الخدمه الوطنيه. علاش خاطر نعرفوا لي احنا التكوين المهني فيه انقطاع ماكوش ما دون الانقطاع هذاك يحرمه من انه يعمل تسويت وضعيه عاديه. بالنسبه هذا الشهاده
0: كيف تاع الدراسه باش يبداو فاهمين المستفيد هو فما الامكانيه نتاع التاجيل للخدمه العسكريه معناها لاسباب دراسيه دونك مادام هو الخيار ما عندوش الامكانيه نتاع التاجيل دونك دخل في اطار التكوين المهني
1: اي الخيار انه يكون هذا باش يخدم الناس كل يكون العمر هذا اذا كان حاجته باش يلتحق في 19 عام باش هذاك مهنيه معناها اللي يبدا مستواهم 9 اساسي منهيت على الاقل هذوما في 19 عام ينجم يقدم من يحبش يلتحق بمراكز عسكرية تكون مهني يقدم مطلب السيد الوزير ووفق له يؤدي واجبه قبل بلوغ السن القانونية ويكتسب في حقه في أنه يلتحق بالمراكز هذه إذا كان يرغب بطبيعة الحال نجي وتول شهادة مؤهل تقني مهني اللي هو باش يعدي في وزارة الدفاع الوطني 24 شهر تكوين كنا نعمل عملية حسابية كما حسبنا 12 شهر دونك 19 عام يولي هذا 24 شهر يزمو
0: 18
1: في 18 بداية ما وصل ل 18 يولي ما عادش عنده الحق انه يلتحق بصفة مدني يلزم يكون معدي عامه يعني اذا كان يلتحق مدني يلزم يكون عدى عامه واذا كان ما هوش معدي عامه يمشي يعمل مطلب اداء واجب قبل بلوغ السن القانونية ويلتحق هذا بالنسبة اللي عمرها أقل من 20 واللي عمره وصل للعشرين هو بيدو مطالب بأداء واجب الخدمة الوطنية ويلزمه عنده في بالقانون يقوله يلزم يلتحق معناها يمشي يقدم روحه تلقائيا مصالح وزارة الدفاع الوطني باش يعدي عامه في الحصة المخصصة ليه
0: بفرض دخل الخدمة الوطنية في السنة القانونية وما في بالوش جاي خارج في الشهر الاخراني شهرين الاخرانيين وفاق اللي فما حاجة اسمها تكوين مهني
1: هو ما ينجمش يكون ما في بالوش علاش لخاطر احنا وليداتنا كيف يدخلوا للتكوين اللي يؤدي الواجب الخدمة الوطنية احنا نعملوا عنا افراد من الإدارة العامة الافراد والتكوين وساعات حتى بعض من افراد من المراكز العسكرية التكوين مهني يتنقلوا لمراكز التدريب ويمشيوا يحسوا الوليدات دوم ويقولوا مروا عنا الاختصاصات في التكوين المهني وهو المراكز اللي عندنا معناها ريت العرض ديجا العرض اللي قدامي انا هذا موجه للجنود بالحاضر معناها
0: العبد اللي يقول ما تباليش لا سمعتش
1: ونعطيوهم المطويه هذه ياخذوها في يدهم يبدا يعرف مراكز نتاعنا وين ويعرف حتى الوثائق منين بخلاف هذا حتى المصالح نتاعنا اللي لاهيه بالافراد واللي هي لاهيه بهم محيطه بهم ينعلموهم دوريا راهو جاء مثلا راهو فما دوره باش ما نمشي يشاركوا فيها يقول القايل قبل الرقمي الرقمي تو الناس كل تسمع به حتى ورقيا كان فما عنا خطر اللي يبدا جندي يبدا عنده اجراءات معينه يقوم بها، معناها يعمر اوراق وكل مطالب وعنده الشوا انه يختار اللي يحب عليه. هذا كان زاد معمول به حتى قبل الرقم. دونك ما نجمش يكون ما في بالوش وقت اللي يبدا في بالو. احنا عنا دورتين في طول ما هو موجود ينجم يتعب شي تعدي عليه دورتين، دوره فيفري اللي هي دوره ثانويه، وثم دوره رئيسيه اللي هي في سبتمبر. من قبل هذه موجوده احنا في المراكز العسكريه تكوين مهني، هو باش يقدم مطلب وكي يوصلوا الدور باش يعيطوا باش يقرا. يقول القائل مثلا هو في اخر العام نتاعو وجات دوره بدات حتى نقولوا مازالوا 15 يوم باش يوفى العام نتاعو، وجات باش معناها باش تحل السنه التكوينيه وعيطنا له باش يقرا. إذا كان هو يرغب بطبيعة الحال خاطر يلزم تحت رغبة يلزم برغبته هو. الوزارة تمكنوا والقانون يمكنوا من أنه معناها يبقى تحت السلاح في وضعية تحت السلاح، يبقى حتى اللي يكمل قرايته، ما يخرج من عنا كان ياخذ شهادته
2: معناتها يكمل،
1: وهذا مكفول بالقانون. قانون عدد واحد سنة 2004 كي تحلوا القانون عدد واحد سنة 2004 يقول الوضعيات اللي يبقى فيهم الابقاء تحت السلاح الجندي معناها يبقى ما معناها هو من ضمنها هي من ضمنها هي انه يبقى باش يقرا تكوين مهني ومعناها ويبقى كيف وكيف الجندي العادي، معناها كأنه تمديد للمدة القانونية أما برغبته
2: بالضبط. هو توا نجيو لهيل، ما هو ساعات احنا كأولياء نبدو ما نش فاهمين باقي ديما صعيبة علينا بالنسبة لنا
1: احنا لهنا باش نوضحوا كل شيء.
2: الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والجيش وكذا يقول لك معناها هو فاق في المدة الأخرانية أما خير يخرج هو مازال ما وصلش للسن معناتها تاع 25 سنه يخرج ويعاود يعمل دوموند لدوره سبتمبر ويلتحق بمركز تكوين مهني عسكري، والا يقعد تحت السلاح كافونتاج كحاجات ينجم ياخذهم كامتيازات.
1: هو مثلا هما هي خاطر الابقاء تحت السلاح هي وضعيه يلزم تكون قانونيه
2: بالطبيعه
1: ويلزم تكون بسبب
2: اي
1: إمتى السبب يكون مثلا هو ترشح للتكوين المهني ولكن هو قدم مطلب لكن مازال يستنى فيه هو وقت هيتنجم لدارة تخليه معنا الوزارة تخليه تحت السلاح إلى أن باش يبدأ يقرأ معناها فما عندها هذا عندها اللي هو ما قدم مطلب ويستنى فيه لكن زاد رب رغب دورة
2: أي.
1: كما حكينا بكري على الغوص اللي يبدا مترشح ومتاكدين اللي هو ناجح لكن يستنى في باش يفتتح التربص هذاك يبقى تحت السلاح تخليه الوزاره تحت السلاح يستنى باش يمشي يقرا زادا يلزم هو يقدم مطلب في الشيء هذاك يقول انا راني معناها مستعد اني نبقى باش نقرا
2: اي ما هنا احنا نحسبوها
1: أي.
2: فهمتك اللي هو برغبه منه واللي هو يلزم يستنى الطلب وكذا
1: اي
2: كديزافونتاج افونتاج معناتها امتيازات وديجا فما امتيازات فرق ما بين انسان انه يكون مدني وفرق ما بين انسان يكون
1: فما شكون يخير فما شكون يخير انه يخرج وما يبقاش وفما معناها كل واحد وكيفاش علاش انا ديما ناكد نقول برغبته خاطر بالك شي المواطن يفهم اللي احنا نخلوه بسيف نقولوا له طب ليه احنا نعطوه خيارين انه يبقى تحت السلاح وهو معناها خيار متوفر حسب رغبته كان مش متوفر يقول انا راني حاب ننسحب ونحب ما نحبش نكمل نحاولوا احنا نثنيوها بحكم اللي هو عن رايه معناها اللي هو الحكم مكفول منا واحنا نلوجوا على مصلحته لكن فما ساعات معناها يكون هو معناها متمسك بانه يخرج ما نجمش
2: تمشي صحيح ما هو ساعات كي تقول له راه انت تقعد معنا راه عندك امتيازات راك مثلا تقعد تاخذ المنحه
1: هذا هو عاد هو متمتع
2: ما نحكيو له مهيت انت وابيهم
1: هما حتى كيف يحبوا يخرجوا احنا نكلموا والديهم ونقول لهم راه يحب يخرج ولكل دونك هو يشد يتمسك عنده الحق انه يتمسك ما يخرج اللي يبقى ومرحبا بيهم احنا نقوموا بهم
2: ناكلوهم نشربوهم نلبسوهم نداويوهم نعطيوهم منحه
1: ما عندها حتى
2: وعندهم الاولويه حتى في البلايص معناتها في المراكز التكوين المهني ديما فما الاولويه للناس
1: الاولويه للمباشرين اللي عديوا في عوامهم بعدهم الاولويه اللي عدوا عوامهم
2: اي
1: وبعد تجي لهذو هذا يدور
2: هكا افونتاج ما نحب نسال خاطر ماذا بيه التونسي يحسبها ويقول لك انا شنو واش نربح. فما فرق ما بين انه تكون عندي بلايص خاطر هي كانديداتور في الاخر كي يبدا عندك مثلا 20 بلاصه ومتقدمين للكميه شكون اللي عنده الاولويه باش ياخذ ماك ال 20 ال 20 الاولاد اللي معانا ولا الاولاد اللي كانوا معانا ثم في الاخر الاخرانيين هما اللي ممكن قعدت لهم بلاصه ممكن لا
1: هكا ولا والمدنيين هذوك مزيتا كيف كيف فما بعض المراكز تامن سكن للمدنيين خاطر نعرفوا ديما شكون فما برشا اللي يبداو بعد حتى كي يبدا راهو قريب ساعات يبدا في نفس الولايه لكن بعيد على المقر على
2: يصعب عليه حتى الركوب يبدا صعيب ومش كيما انسان يبدا على بلاصته على اكره باش يتابع التكوين وما يغيبش خاطر الغياب بيت راي في الاخر فما اليميناسيون اذا كان العدد الوحدات
1: والنظام الداخلي تبعه المركز العسكري تكون مهني. بالنسبه لي هو اللي عنده في في في في طاقه الاستيعاب اللي احنا نجم نقولوا راهي ماهيش طاقه استيعاب كبيره على الاخر لكن متوفر ويسكنوا عندنا مدنيين وبنات وولاد زاده
2: ومجانا يسكنوا
1: مجانا وياكلوا ويشربوا زاده
2: كيف مجانا مدنيين مو الجنود
1: مدنيين ياكلوا وكل شيء معناه وحتى حتى العيلات
2: والله انا ساعات بين قوسين ساعات تقول بنيه ولا وليد شبيه ما التحقش باحد مراكز التكوين المهني خاطر ساعات تقول له تعلم صار يقول لك غاليه راكي تحكي غاليه راك تحكي على مراكز تكوين مهني خاصه اي احنا لهنا نحكيوا على مراكز تكوين مهني تابعة للدوله وان بلوس كو سا معناتها توا مثلا بقيت مراكز التكوين المهني فما دي فري بسات معناتها فما تكاليف بسيطه تدفع للتأجيل وإلى الإقامة والإعاشة ولكن بالنسبة لمراكز التكوين المهني اللي تابعة للدفاع الوطني كل شيء بلاش الترسيمة بلاش والسكنة بلاش والماكلة بلاش ومع هذية كي تكمل التكوين متاعك بنجاح راك تتحصل على شهادة معترف بها باعتبارها منظرة تبدأ أمورنا واضحة معنا
1: أي. أمور واضحة
2: اللي هو ساعات في بعض الاختصاصات
1: حتى الشهادة يأخذها من عند وزارة التشغيل والتكوين المهني
2: ايه تخيب يا معناتها النظرة أمورها واضحة مقيسة
1: أيه.
2: مع التكوين المهني فما حاجة اسمها تدريب مهني تبعت لكم
1: ايه عنا بخلاف المراكز العسكرية للتكوين المهني اللي هو تأمن التكوين الأساسي فما ورشات تقنية تابعة لهياكل التقنية متاع وزارة الدفاع الوطني اللي تأمن عقود تدريب شكون يمشي لها هذوما اللي هما الشبان اللي ما يتوفرش فيهم المستوى باش يلتحقوا بالتكوين الأساسي أو ساعات يكون حتى باختياره هو هذه موجهة للي دون التاسعة أساسي يمشي ويعملوا يقضيوا عامين في الورشة هذه في أحد الاختصاص عنا 16 اختصاص متعدد الاختصاص عنا في التسخين والتبريد عنا في الميكانيك عنا في الطبخ عنا في الكهرباء معناها هي نفس الاختصاصات مستمدة من الاختصاصات الموجودة في المراكز العسكرية التكوين لكن تأمنها ورشات معناها راهو التدريب المهني ما يلتحقش بمركز عسكري التكوين المهني التحق بورشة من الورشات بتاع ما تدريب مهني هو هذه شنو الغاية منها إنه يدمج في في في معناها في بيئة شبيهة جدا بسوق الشغل معناها المتدرب المدني هذا باش يمشي يمارس صنعة في مكان حقيقي للعمل على مثال سبيل المثال مثلا في المستشفى العسكري باش يمشي مثلا هو فما ورشة في المستشفى العسكري فما ورشات واحد تسخين وتبريد باش يمشي يخدم باش يخدم مع لي تكنيسيان اللي يخدموا في التسخين والتبريد باش يعلموه صنعة اللي في باش يمشي يخدم طبخ في مستشفى عسكري كيف كيف معناها باش يتعلم باش يخرج ياخو في اخر العامين هذوكم باش ياخو شهاده انتهاء تدريب مهني اللي هي شهاده زاده كيف كيف ياخذها من عند وزاره التشغيل والتكوين المهني معترف بها على المستوى الوطني الصيغه هذه الصيغه معناها فما هذه تصير على طريقه عقود تبرم فرديا ما بين المتدرب المدني هذا وال معناها اللي ترشح وقبلناه باش يعمل العقد هذا مع الورشه مثلا المتدرب المدني اللي التحق بورشه تابعه مستشفى العسكري سيدي علي بتونس هذاك يبدا الكونترا نتاعو العقد نتاعو مبرم ما بين المستشفى وما بينه هو اوليه هذاك فما الصيغه هذه فما يتلقاو اجر معناها يتعلم صنعة وفي نفس الوقت يتلقى أجر، وهذه راي مش صيغة معناها حكر معناها ولا من عند وزارة الدفاع الوطني اللي هذه معترف بها معناها هذه في المنظومة الوطنية
2: بذات كتدريب مهني.
1: دونك هو ياخو معناها في كل 6 شهور، هو العام فيه 4 سمستر السداسيات هذه، كل مثلا وين يعدي 6 شهور يقوى هك معناها شوية برسنتاج من السميك، يبدأ ب30% بعدين يولي 40% هكاك معناها فك الـ4 سداسيات هذيك، معناها يتلقى في كل شهر هو ياخو هك المبلغ المالي هذاك.
2: بورس تقول أنت كأنه أجر مش أجر،
1: كأنه أجر مش أجر، معناها هو يتعلم في صنعة ومام طن عنده كل أجر هذيك
2: تحفيزي.
1: أي تحفيزي، وهاك يزيد بالمدة معناها على قد ما بقى في الـ في الـ في الورشه هذيك
2: تطور المهاره نتاعو وكفاته، مش كما بدا من الاول ما يعرف حتى شيء، كما عمل 6 شهور الاولى، بعد 6 شهور الثانيه، بعد الثالثه، بعد الرابعه. عنده شي اولويات الانتداب فيما بعد اذا كان احنا في مؤسسه مثلا عموميه، خاطر المؤسسات الخاصه عموما شفنا في عقود التدريب في اختصاصات تابعه لي معناتها وزارات مختلفه، يقول لك القطاع الخاص ينتدب ساعات، يقول لك المتدرب عجبني يقعد عندي. بالنسبة خطر ديما الأغلبية العباد تخمم التكوين مهني، ولكن أيضا يقول لك وظيفة عمومية مستشفى مثلا عمومي ولا حاجة، فماشي إمكانيات لونه صعيبة هي، أما الأولوية في الانتداب
1: هي الأولوية في الانتداب موجودة، لكن كيفاش مثلا متدرب مدني ما تلقاش فما مثلا مؤسسة باش تطلب معناها متدرب مدني، خاطر المستويات اللي في الوظيفة العمومية اللي قاعدين ياخذوا في مستوى معين مثلا، اللي هما منظرين أساسا منظرين بال في السلم نتاع المهارات، منظرة بالبي تي بي والسي بي، معناها تلقى مثلا وزارة الدفاع الوطني تهبط مناظرة تنتدب اللي مثلا اللي عنده شهادة كفاءة مهنية او ما يعادله معنا مش، والا شهادة مؤهل تقني مهني واللي يعادله في سلم المهارات هو معمولة هي هذه قوانين تاع الدولة
2: بالضبط.
1: دونك صعيب شويه انه تلقى تدريب مهني معناها باش
2: يقع انتداب،
1: معناها يقع انتداب على خاطر التدريب المهني، خاطر احنا حتى خريجين مدارس معناها حتى المدارس نتاعنا حتى كي تنتدب تنتدب من مستوى معين فما فوق
2: بالضبط، حاجه منطقيه ومعقوله.
1: دونك هذا التدريب المهني مش بالنسبه للمستويات الاخرين عندهم الاولويه في الانتداب، عندهم معناها في
2: التقني والتقني سامي
1: في المؤهل تقني مهني وشهادة كفاءة مهنية اللي احنا نأمنها في مراكزنا، عنده اللي يبدأ عاد عامه عنده بونوس، واللي يقرأ قرأ عنا زادة كيف كيف عنده
2: كيف التأدفيل معناه
1: كيما تنفيل عنده هكا في السكور تزيدوا بعض النقاط في ترتيب التفاضلي، فما بعض النقاط تنضاف لهال
2: ولو انه اللي خذاه صنعة معناتها صنعة وشربها نتصوره بتاتر انتصاب للحساب الخاص والا الخدمه في مؤسسات خاصه يخلصوا خير برشا من المؤسسه العموميه. عقليه المساله بر خاطر احنا التونسي يلوج على المسمار في حيط وبعد تلمو يتعب في كشهر في المسمار في حيط يبدا يلوج على خدمه في القطاع الخاص والا انتصاب للحساب الخاص. دونك احنا ديما للاولياء وديما للشباب عموما اشرب الصنعه ومن بعد كل شيء يجي.
1: اي لكن جدا خاطر هي الشهاده معترف بها، معناها هو باش يخرج من الورشه هذيك باش يمشي يخدم في ورشات اخرى من عند نفس الاختصاص،
2: وينجم حتى ينتصب يعمل مشروع.
1: والمؤسسات هي تحبذ انه الاكثريه المؤسسات احنا اللي نتعاملوا معها هي تحبذ الوليدات نتاعنا
2: ديسيبليني اكثر،
1: يقولوا لما عندهم انضباط خاص
2: اكيد
1: هو خاطر حتى مش احنا معناها حتى ما نشعروش، لكن هي البيئه هي اللي تخلي المتربص هذاك ولو انه مدني باش يتشرب هكا المبادئ اللي موجوده في المؤسسه العسكريه.
2: هو الحقيقه الانضباط اكيد باش يكون موجود، خاصه للناس اللي تعدي في عامها بتاع الجيش. نقول لنا ساعات والله العظيم معناتها حتى اولياء بصفه عامه كي يلقى ولده بطال وشد القهوة، معني نصيحة راهو كعامل جيش والله سيغنيك على برشا مشاكل فيما بعد، على خاطر أول حاجة الانضباط ثم الإحساس بالمسؤولية مع الحس الوطني العالي، والإنسان راهو يبدأ عنده حس وطني عالي حتى الإحساس بعد بالمكونات المجتمع وخاصة بأسرته يكون عالي على الأخر، معناه تحس إنسان مسؤول معناه يحس بالريسبونسابيليتي على كل شيء.
1: ما خاطر ساعات حتى هما الأكثر العبيد مزيد عندهم العقلية متاع قبل متاع العام الجيش نقول لهم ليرة كل شيء يتبدل وزيدة حتى هو ولدك اللي هو طول عمره في وسطك العائلة وقت ما يبدأ محيطة به كي يخرج ويبدأ يعمل على روحه ويلقى روحه في وسط مجموعة حتى أنه في طريقة العيش معنا الجماعية رو هذاك بيدو درس وديما حتى أنا مثلا أحنا ديما ساعات نعيطوا لك اللي يعديوا عمهم ونقول لهم شنو حسيت روحك قبل وشو يقول لك ليه فما فرق كبير ولو أن حتى الخايب حتى المعنى الحاجة اللي تبدأ جديدة حتى الشدة تعلم
2: بيشير.
1: أي
2: يبدأ هما اللي متلولة صعيبة في الجيش
1: أي أكيد جدا
2: كل شر يعني يا أخي سين كان ملفوف في القطن باللي تعمل ملفوف في القطن حبينا ولا كرهنا معناه
1: وما زال ما خرجش من المحيط العائلي وزون دو كونفور متاعه لكن وقت اللي يخرج يلقى روحه هو مسؤول ويلقى روحه هو يتأمر خاصة اللي هو يجيه أمر معناها وينفذه ماشي معناها هكاك يولي يتعلم هو
2: هو علاش فما برشا من ما بين قوسين نفتحهم جوست هو أمر معناها يقول لك لو كان يرجع الرافل معناها في في في جوانب معينه خاصه بون ناس تقرا او ناس اللي عندها التزامات اما الناس اللي ماهيش تعمل في حتى شيء معناتها من المفروض انه تعدي عامل جيش نتاعها ومع عامل جيش وقت تخمم سيريوزمون في تكوين مهني وقتها بالحق لعنا مشكله تيد عامله مختصه ولعنا مشكله انضباط ولعنا مشكله ناس تكركر ولعنا مشكله معناها برشا حاجات ممكن تتصلح ومالوريزمون معناتها نشوفوهم فينومين في بلادنا قابل للإصلاح بسهولة ما إذا كان تتغير العقلية وإن شاء الله ديما تتغير العقلية نحو الأفضل دونك عنا تكوين مهني وعنا تدريب مهني وعنا مؤسسات مختصة شفنا الاختصاصات الكل تقريبا اللي قاعدين نلاحظوا فيه اللي هي ماهيش قطاعية نجمو نقولوا باستثناء نجمش نقول قطاعي ولا متاع الغوص خاطر عنده اختصاص
1: أي الغوص ذاك هو المنظر على وزارة الدفاع الوطني جاء اختصاص ذاك حكر على موجود كان في وزارة الدفاع الوطني جاء موجود أول مرة هذه الوحيدة المدرسة الوحيدة اللي تأمن المؤسسة هذه الوحيدة اللي تأمن الاختصاص هذا
2: والبقية الكل تقريب الاختصاصات موجودة في مجالات أخرى أما نلقاها زادة تابعة للمراكز العسكرية للتكوين المهني به مع هذه الاستاج اللي يعملوهم المتكونين طيب نرجع للتكوين المهني نورمالمون يعملوا دي ستاج استاجات نتاعهم يعديهم في مؤسسات هما يختاروهم ولا مؤسسات الإدارة نتاع المركز هي اللي تحولهم لمؤسسات بعينها
1: والله هذا نخدموا عليه احنا علاش احنا باش احنا نتبعوا الوليدات نتاعنا هو مفروض انه فما تربصات تطبيقية اللي تصير على مستوى المركز هو اللي والبعض الأحيان يعملها في ورشات تابعة للوزارة أو زادة كيف نعمل قاعدين نبرمو توا في اتفاقيات مع بعض المؤسسات الاقتصادية المؤسسات الاقتصادية اللي معروفة برشا معناها ومنها حتى معناها الكبار معناها سواء عمومية ولا خاصة
2: حسب نمط التكوين معناتها بالتداول وإلا في المركز في المركز كأمور أيوة واضحة أيوة لكن بالتداول معناتها ما بين المركز وما بين المؤسسة الاقتصادية
1: أي المراكز الكل هما في إطار القانون تاع التكوين المهني اللي هو يقول لك بالتكوين بالتداول لازم يكون في إطار عقود مبرمة ما بين المؤسسة الاقتصادية وما بين المركز العسكري ولا المؤسسة التكوينية اللي هي تنجم يكون مركز عسكري تكويني كما ينجم يكون مؤسسة أخرى باش في على من باب شنو من باب إنه خاطر في بالتداول باش المؤسسة هذيك تقري لك مواد أو كفايات معناها معينة يلزم معناها بالواجب على بيتخذ الاتفاقية هذيك يلزم تلزمها إنها باش تكون هاك المتربص هذيك وتقيمه هك علاش يلزم يكون فما إطار معناها قانوني بين هذا الطرفين اللي يضمن حق المتكون هذاك باش ياخو معناها تكوين على قاعدة في هك الكفاية هذيك كيف هذاك نفسه هذاك باش بعدين في التقييم وباش ياخو الشهادة متاعو يلزم يكون هذاك يدخل في الدوسي في الملف متاعو أبار هذو ما فما زادة الاختصاصات متاع الإدماج التربصات متاع الإدماج اللي يقوم بهم المتربص اللي هو مثلا احنا في اطار التاهيل المهني اللي موجود في المنظومه نتاع التكوين المهني ساعات يجيونا متكونين من مراكز مدنيه نتاع تكوين مهني في يجيبوا لنا المطالب نتاع التربصات واحنا ناخذوهم ويتربصوا عنا

0: نعرفوا اللي هو وين ماشي في المؤسسة ويبدا عن طريقنا احنا زاد.
1: وكي يتشكى مثلا في بعض الاحيان المتربص مثلا من بعض المعاملة داخل مؤسسة اقتصادية ويقول لك ما لقيتش حاجتي به من متابعة،
0: هذاك يدخل في باب التنسيق ما بين المؤسسة.
1: جوستومون معناتها احنا نشوفوا تو في بحيث مراكز التكوين المهني سامحني معناتها نلقاو فما اللي نسق ما بين المؤسسات وما بين المتربصين. توما عندكم نفس النوصيون معناتها بالنسبه لمراكز التكوين المهني فما المنسق
0: ديجا حاليا موجوده، فما مرافقه، فما وحدات نتاع مرافقه اللي هي ترافق المتربصين هذوما اينما مشاو، هي اللي تحللهم مشاكلهم اذا كان موجود.
1: معناتها لا خوف عليهم
0: اصلا في التربص التطبيقي يكون تحت اشرافنا، وفما مؤطرين وفما حتى في الاتفاقيات موجوده معناها، فما هذه لازم المسؤوليات هذه تتضبط بالاتفاقيات.
1: خرق العاده. احنا مازلنا باش نوصلوا اللقاء دائما من خلال برنامج دروب نجاح فيما يخص موضوعنا التكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني. باش نحكيو بعد شوية على تسجيل عن بعد لدورة سبتمبر 2026، ثم باش نحكيو أيضا على المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد ومختلف الاختصاصات الموجودة فيه بالإضافة إلى أنماط التكوين. نستنى تفاعلكم مستمعين الكرام، على خاطر برشا سألتوني وطلبتوا مني معلومات على التكوين المهني، يقول لك تابع للجيش معناتها تابع لوزارة الدفاع الوطني، برشا ناس قاعدة تسأل. فرصتكم اليوم باش تسمعوا الإجابة مباشرة وتطرحوا تساؤلاتكم مباشرة حتى تاخذوا المعلومة الكافية والشافية إن شاء الله حول هذا الموضوع. مازال الحديث بقية في الساعة الثانية، إغنية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: بلاستيك بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7. أسعد الله وقتكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الثانية من إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: خلصت جلسة عمل طارئة أشرف عليها والي القيروان بمقر الولاية مساء أمس إلى وضع خارطة طريقة وجدول زمني محدد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة الرويسات التابعة لمعتمدية أشبيكة حول ملف مصنع الإسمنت. وجاءت هذه الجلسة أثر مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها أهالي الرويسات أمس باتجاه العاصمة. أكد عميد المحامين التونسيين أبو بكر بالثابت أن تحركات الاحتجاجية التي تخوضها المحاماة التونسية تنطلق أساسا من الدفاع عن استقلال القضاء واستقلاليته، مشيرا إلى أن واقع المحاكم اليوم يشهد نقصا كبيرا في الإمكانيات والوسائل الضرورية إلى جانب سوء تصرف الموارد المتوفرة. أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم دراسة حول فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاساتها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر. وحسب الدراسة تبلغ الفجوة في الأجور في تونس بين النساء والرجال حوالي 10.4% لصالح الرجال، أما في مصر فتتجاوز الفجوة في الأجور 20% لصالح الرجال أيضا. نقلت وكالة الأنباء السورية سنا عن وزارة الدفاع السورية استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في انفجار سيارة مفخخة أمام أحد مباني الوزارة في العاصمة دمشق. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفت المقاومة أيضا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات دفاعا عن لبنان. أعلن مجلس الجليل الأعلى عن حدث عسكري في مستوطنة مسكاف عام بالقرب من الحدود، وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية بوقوع إصابتين إحداهما خطيرة جراء سقوط مسيرة لحزب الله على المستوطنة. تصفحون زميلة رفقة أزناتي في برنامج دروب النجاح، متابعة طيبة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب نجاح، ونعود لمواصلة اللقاء والحديث دائما على التكوين المهني في المراكز العسكرية. طبعا برشا كما قلت سألوني خلال المدة الفارتة على الأجيال متاع التسجيل، بدأت ما بدأتش، هل إنه التسجيل يكون على عين المكان، هل إنه التسجيل يكون عن بعد، كما بالنسبة لمراكز التكوين المهني التابعة لوكالة التكوين المهني. أكثر تفاصيل نعرفوها دائما مع النقيبة ثريا حمدوني عن إدارة العامة للأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني. اليوم كي نحكيه على التسجيل، نحكيه على التسجيل عن بعد.
1: أي.
0: أيوة
1: أكيد جدا. احنا توا في هذه المرة الثانية، احنا عنا دورة فيبري جربنا فيها التجربة الأولى في التسجيل عن بعد للترشح للتكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، وكانت تجربة ناجحة الحق، ولقينا فيها إقبال كبير من عند المواطنين، وزيادة حتى اللي شاركوا معناها في التطبيقة، والأجيال كانت صغيرة باش التحقوا وتكونوا، كانت نالت رضا المواطنين. المرة هذه عنا المرة الثانية، وفي الدورة الرئيسية معناها أكثر اختصاصات، خاطر ذيك المرحلة الأولى كانت في بعض الاختصاصات في دورة ثانوية، لكن توا في دورة رئيسية متوفر عنا فيها قرب 750 مقعد تكوين مهني في التكوين المهني أساسي في مراكز عسكرية التكوين المهني، وعنا قرب 300 عقد تدريب مهني في مختلف الورشات التقنية. متاحة للتسجيل توا من نهار 11 ماي انطلق التسجيل عن بعد في معناها في هذا التطبيق هذه الموضوع على عدمة المواطنين في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني في www.defense.in. باش يدخل الموقع باش يلقى فيه الرابط، فما الرابط متاع التطبيق، او يدخل اللي باش يلقى التكوين، باش يلقى الخانة متاع التكوين في البلاتفورم متاع وزارة الدفاع الوطني، باش يلقى التكوين، يدخل ينزل على التكوين باش يلقى خانة فيها التكوين المهني والتدريب، باش ينزل عليه باش يلقى الرابط موجود متوفر على هذا إذا كان ما لقاش هو متاح معناه في الاستقبال. أبارلي هو موجود توا في على صفحات الفيسبوك، الحق يتناقلوا فيه برشا مواطنين، زادة موجود زادة متاح للجميع. مش يدخل للتطبيق هذية، مش يلقى برشا اختصاص كما قلنا، عنا 750 مقعد تكوين مهني، وعنا 300 عقد تدريب مهني متاحين للشريحة العمرية ما بين 15 و25 بالشروط اللي ذكرناها. عنا تدريب مهني حتى ل18 نعم بالنسبة للمدنيين فقط، وبالنسبة للتكوين المهني الأساسي بالنسبة لشهادة كفاءة مهنية متاحة للي عمرهم ما بين 15 و25 كما قلنا، ودلي عندهم من مستوى دراسي 9 أساسي منهات. بلين أكدوا عليه على الأقل معناها كي يبدأ أولى ثانوي،
0: مش مشكل مع أنت مشكل مع على النجاح عام على القليلة كمل عام
1: كمل هاي معناها عنده كيشو يقول معدل متاع الثلاثة تريمستات. ويا هل ترى ناجح ولا مش ناجح ما يقلقش
0: بالنسبه لتولى الكلام ده، ما زالوا معناها ما نجموش معناش حاجه معناتها تبين اللي هما كملوه العام ولا اللي خاطر عاديو في الامتحانات.
1: اي
0: كيفاش ينجم يسجل؟
1: شو يدخل التطبيق؟ هو بشي اول حاجه نوصيه للاولياء، والا حتى المترشح معناها اللي هو باش يسجل روحه يلزم يكون عنده مضمون ولاده.
0: علاش
1: مضمون الولاده؟ مضمون الولاده المعطيات احنا نعرفوا اللي هو شكون باش يتكون عنا، يا اما قاصر ما عندوش بطاقه تعريف او عنده بطاقه تعريف، دونك احنا خذينا المشترك ما بين هالفئتين هذوما باش يصير التاكيد نتاع هويه المعني بالامر، هو الرقم الرسمي رقم العدد الرسمي نتاع المعني بالامر والمعتمديه وسنه الولاده. هذه الثلاثه هذوما بعضهم ما نجموش يكون عند زوج. دونك هذاك هو اللي باش يدخلوا باش
0: معناها احنا في المشكله نتاع بطاقه تعريف، نجم يكون ما عندوش بطاقه تعريف باعتبار من 15 عام نجم ما عندوش. دونك نعتمدوا على مضمون الولاده على خاطر فيه في عدد الرسم.
1: اي عدد الرسم باش يدخل هو ثلاثه معطيات مع بعضهم اللي هما باش يعرفوا به عدد الرسم المعتمديه وسنه الولاده اللي موجودين في مضمون الولاده. بعد زيدا في وقت اللي باش يتقدم يبدا معناها باش اللي باش تطلب منه باش يعمر فما خانات وجوبيه وفما خانات لا، مثلا خانه نتاع بطاقه التعريف ماهيش وجوبيه. بالله الاوليه راهم يطلبونا في التليفون ويسالونا يقولوا لي هل ترى ولدي ما عندوش بطاقه تعريف وانا لقيت الخانه نتاع بطاقه التعريف نحط بطاقتي؟ نقولوا له لا راك كيكة تفسد نجم تفسد له مطلبي
2: بغلطه فما معطيات غلطه ما تدخلت
1: به. وقت لي وقت لي باش تلقى الخانه نتاع بطاقه التعريف كان ثبتوا مليح وما تلقوش عليها كان النجمه الحمراء فما نجمه حمراء تقول هذه راهي الخانه ذيك لازم تعمرها ما تنجمش تعدى ما تعمرهاش ديجا حتى كان عديتها في الاخر يرجعك السيستم يقول لك لا راه عندك فما خانه ما عمرتهاش مثال اسم ولا رقم الرسم ولا حاجه مش موجودين ما تنجمش تعديه لكن رقم بطاقه التعريف ماهوش اوبليغاتوار كان عندك حطها ما عندكش ما تحطهاش خليها فارغ اما اللي عنده
2: أي.
1: اما اللي عنده يلزم يحط
2: اي اما ما يعنيش نحط نتاع ام ولا نتاع باب
1: لا ما يلزمش تحط نتاع الاولاد خاطر يسالونا السؤالات هذه خاطر احنا عندنا مكتب استقبال يسالونا بعض الاسئله تمشي باش تختار التطبيق باش تقول لك معدي عامك ولا لا تقول لك معدي عام تقول لها لا تتعدي لك تحسب لك عمر وكان قلت لها اي راني معدي عامي باش تحسب لك عمر واحد اخر جوندي هوبيدو باش يسجل في معناها الاثنين مدة قانونيه الشاب اللي موجود عندنا في الجزرنات كيف كيف راه كيف وكيف الاخر يسجل بالتطبيق باش تساله تقول له تعدي في عامك يقول لها وي نعم تطلب منه الرقم تاعو والرقم والسنه نتاع التجنيد علاش مثلا كي بدا موجود تو باش يقول انا راني سنه التجنيد تاعي 2025 ولا 26 اللي موجودين تو اللي مازال معناها اللي دخل في 25 ومازال ما كملش ولا اللي 26 الحصه نتاعو النمره نتاعو على السنه خاطر اي واحد مجند عنده رقم تجنيد وكان عدى عام يلزم يعطينا رقم التجنيد وسنة التجنيد متاعو اللي سبق وخذها علاش؟ على خاطر احنا باش نتأكدوا اللي هو صحيح عدى عامه وباش ياخو يولي هو اكتسب هك الحق متاع تنفيذ متاع العمر
2: هذا هو اللي كنت نسأل عليه معناتها كيفاش تعملوا فيريفيكاسيون كيفاش تتأكدوا من حكاية اللي هو عدى جيش هو إلا لا
1: الليست اللي باش تخرج لنا بعد باش نعملوا الفرز باش تخرج لنا القائمة متاع هذوما اللي حاطين اللي هما نعم باش نثبتوا في اللي موجودين وفي اللي زاد عدوا عوامهم خاطر اكيد جدا عندنا احنا سجلات نتاع تعدى بعد ما يثبت التطبيق تثبت منه على وضعيته باش تحسب له العمر بعدين يمشي للمستوى الدراسي باش يعمر فما معطيات على الوالدين وعلى كل شيء معناه هيك وبعد باش يعطي معطيات على المستوى نتاعو المستوى نتاعو باش يقول راني انا عندي ثانيه ثانوي منهيت باش يلقى ساعة ليستة هو فيه باش يحل يلقى يا اما دون التاسعة اساسي او التاسعة اساسي منهيت او ثانية ثانوي منهيت باش يلقى هو ليستة معناها مش باش يبقى هو يكتب لا باش يلقى ليستة يختار منها باش يشوف روحه هو فين فانا معناها يمكن نقولوا احنا سنة ثانية ثانوي منهيت على الاقل معناها راهو حتى ثالثة نقبلوه رابعة نقبلوه حتى ما يخل باك أموره وشأنه
2: بذبت.
1: وصارت بعدين كي باش يخذل باش دخل هو المستوى متاعه باش يجي باش تطلب منه تقول له تيلي شارجي لي الوثيقة اللي تثبت اللي انت مستواك هذاك مثلا هو الأصل في الشيء انه نطلبه شهادة مدرسية
2: بذبت.
1: اللي هي تثبت اللي انت راك منها منقطعت عن منظومه باش تدخل منظومه واحده اخرى احنا بحكم للوالدين تو طورت النظره ولا ساعات يخرج معناها يبدا مازال يقرا في التعليم العادي لكن يظهر له باش يمشي يلتحق بالمنظومه بتاع التكوين المهني احنا ما نخلوش ما نقطعوش عليه الطريق كي تبدا انت تقرا وعندك المستوى المطلوب مثلا انت عندك ثانيه ثانوي منهيت عام الاول ثانيه وسنه ثالثه والا تعاود في الثانيه وتحب معناها تقيد وما عندك شهاده مدرسيه احنا نعرفوا كل شهاده مدرسيه تاخذها كي تنقطع نهائيا عندك شهاده مدرسيه تيلي شارجينا شهاده مدرسيه حط لنا حتى حاجه تثبت اللي انت معناها عندك المستوى هذاك
2: مثلا بلتان مثلا بلتان ثلاثي ثالث مثلا
1: اما ماذا بيكم التصويره تكون واضحه باش احنا نتاكدوا اللي ما نتاكدوش من مستواه راه يعتبر لاغي مطلبيه دونك ناكدوا على الوالدين معناها اذا كانت تحب معناها باش يكون مطلبيك معناها يقع معالجته بصفة صحيحة، ماذا بيكم تحافظوا على هالي ما تلي شارجت عملها مريقلة تصويرة باش احنا نثبتوا منها في المستوى متاعك. احنا رتحناكم لا تجيبونا مطلب لا تستناو بالعوام لا حتى شيء، عندك مدة سجلت وإذا كان تقبلت في الفرز ومعناها وصل للتور متاعك راهو في سبتمبر إن شاء الله تقر.
2: سمحني هو التو احنا الانسكريبسيون بدات من 11 حتى الوقت
1: حتى 31 مايو
2: 31 مايو، معناتها عندنا الامكانيه خاطر شنو مربوطه بمجالس الاقسام خاصه للناس مثلا السنه 9 اساسي يقول لك انا ما عنديش ما يفيد لي انا كملت خاطر مازلنا عندي تو سيمين بلوكي عندي في الامتحانات دونك دي سي 31 ما نتصورش الى مجالس الاقسام تنعقد، دونك شنو اللي باش يدل على اني كملت هالسنه الدراسيه هذه مثلا؟
1: احنا باش يقول هو احنا الاصل في الشيء انه يكون مكمل يلزم يكون مكمل، يلزم يكون عندنا المستوى هذاك. بعد المطلب هذاك راه مش وقفنا غادي في التطبيق، راه نهار اللي باش يجي باش نعيطوا له نبعثوا له اس ام اس ونقولوا له اجي باش تعمل فحص طبي خاطر فما فحص طبي في قبل ما يلتحقوا بالتكوين، فما فحص طبي
2: في بارت مدني والا جندي.
1: لا لا جندي جندي دوسي عندنا دوسي ميديكال نتاعو عندنا ولدنا هذاك اما حتى هذو موليداتنا زادة وقت اللي يجيو احنا نطمنوا عليهم اللي هما لاباس بهم.
2: انا ما سمعتش بالنسبه لبقيه المراكز التكوين المهني التابعه لوزارات اخرى مختلفه اللي هما عندهم دوسي ميديكال اول مره نسمعها بالنسبه للدفاع الوطني
1: اللي هو احنا هذا اجراء خاص. علاش قلت لك راه فما عندنا اجراءات خاصه مش كيما المنظومه الوطنيه مثلا تقول جيب لي شهاده طبيه موجوده هذه هو يقول في الترسيم جيب لي شهاده طبيه. احنا لا احنا بحكم المجانيه نتاع العلاج المكفوله من الدفاع الوطني تلت المده نتاع يزم الوزارة الدفاع الوطني تثبت اللي الوليد هذاك دخل شنية وضعيته الصحيه صحيه فهمتني؟ دونك احنا هما اللي نعملوا التيست وتيست بسيط هو ميديكال بسيط مو شكلي معناها معقد معناها مش حتى كيف ماذا باش تدخل مثلا تعدي عامك ليه ليه حاجه بسيطه جوست باش نطمنوا اللي هو في صحه جيده والاكثريه راهم ياخذوا لابتيتود كلهم صالحين ما شاء الله مازالوا صغار هما
2: مش كيما معناتها الفحص الطبي الخاص كانت باش تدخل جندي كيما فحص طبي باش تدخل التكوين المهني.
1: لا مش كيف
2: نتصور معناتها تخافوا من الامراض المعديه بوتيتر الامراض الخطيره معناتها باش تاخذوا احتياطاتكم خاطر هو حقه ينجم يكون موجود وكهو
1: هذاك هو انا في الباب هذاك هو يدخل فما فحص طبي يجي يعمل فحص طبي في مراكز العسكريه في المراكز بتاع التجنيد نعيطوا نبعثوا له اس ام اس ونقولوا له باش تلتحق حسب ولايتك انت نحاسبوا نحاولوا نقربوهم ونقولوا باش تلتحق مثلا بالمركز الفلاني هذاك باش تمشي له سوى تونس سوى بيجا سوى قفصه قصرين سوى جيبس باش يمشي ولا سوسه باش يمشي يلتحق يمشي يعمل الفحص الطبي فحص طبي بتاع ما يتجاوزش معناها المدة معناها بسيطة كله ويخو نبدأ مطمئنين عليه عنا دوسي ميديكال متاعه هذا مقابله في المنظومة الوطنية يخو شهادة طبية من عند طبيب تثبت سلامته معناها احنا لي احنا بيدنا طبتنا هي اللي تطمئن على سلامته بعد احنا وقلنا بعثني له يعني مشي في وقت لي الفحص الطبي ما يدخل يعمل فحص طبي كان ما تأكدوا يلزم يجيب لنا شهاده مدرسيه اللي تثبت اللي هو انقطع من منظومه باش يدخل منظومه اخرى
2: تمام لما جاء للرجوع معناها اللي باش تقول
1: لي اللي انا اللي ما نحبش فما صارت مثلا يجيب والدين يجيب ولدهم ويقولوا لهم فينا شهاده طبيه شهاده مدرسيه يقول لي انا ولدي ما نحبوش معناها نخاف معناها مثل بعد يبطل مثلا هذا صار في فيبري خاطر ما يجوش يصير في سبتمبر اللي كان صار دونك ما وقت اللي يجي يلزم يجيب دوسيه كامل
2: خاطر هو انجاجمون معناها
1: اي باش نتاكدوا اللي هو ما خذاش بلاصه واحد اخر
2: بالضبط
1: دونك كل واحد وزاد ما يحرمش واحد اخر زاد ينجم
2: خاطر ما يجيش انسان معناها يبدا ما ايزيتون معناها ماذا به ايه وماذا به لا وحتى يعمل راي وعجبته ولا ما عجبتوش اور فما ناس واثقه من روحها وتحب تدخل وتحب تاخذ بلاصتها وتتكون
1: على العموم احنا المنظومة مفتوحة للجميع التسجيل مفتوح للجميع اذا كانت توفر فيه الشروط بطبيعة الحال من 11 حتى 31 ماي 2026 اللي مقبولين تونا بعثوا لهم اس ام اس باش يلتحقوا يعملوا الفحص الطبي وبعدها بالضبط يلتحقوا يمشي ويقرا معناها اللي ما بعثنا لهش اس ام اس راهو ما وصلوش الدور باش نكونوا واضحين باش المواطنين ما يبقاوش يقول لي انا ما بعث ليش وبقيت نستنى في المؤسسة العسكرية ما بعثت ليش وولدي باش يدخل يقرا لا احنا هاو نقولوها لهنا على المنبر نتاعكم ونقولوا راهو اللي ما تجيش اس ام اس باش يمشي يعمل فحص طبي معناه ما وصلوش الدور
2: وهذا منطقي معناها الانسان ما يقولش راهم غلطوا ولا اللهم زاد كيف كان عطاه نمرو تليفون غلط ولا عطاه
1: والله ساعات حتى غلطة. ساعات بالتليفون يكلمونا ولا يبعثونا ميلوات لوزارة الدفاع الوطني كي يبدا غلط يقول راني غلطت وناخذوا بعين الاعتبار الغلطة معناها
2: تصلح معناها الغلط
1: توحيل معناش اشكال
2: شوي انت ما عندنا في مخخنا المواصلة العسكرية صعيبة برشا وعندها اجراءات حازمة وما
1: لا عندنا اجراءات حازمة عندنا اجراءات حازمة لكن مش بشرط هي الاجراءات الحازمة تكون كيف الخايبة احنا عندنا اجراءات حازمة في نكون واحنا جديين مع المواطن ناخذوا كل حاجة باعتبار معناها بعث لنا ايميل اي ايميل يجينا ناخذوا بعين الاعتبار المحتوى نتاعو ناخذوا بعين الاعتبار وجاونا ميلوات يقولوا راهو احنا جيت مش نسجل نمرويا كذا اني سجلت كذا وما لقيتش متاحة ولو انه وناخذوا بعين الاعتبار ولو انه راهو التطبيق احنا في فيفري ماهيش موجوده لكن في هذه بالذات عملناها اللي هو قبل ما باش يتعدى يقول معناها ياكد معناها المعطيات نتاعو تقول له تحبش يتعاود تثبت في معطياتك في الاخر بالكل قبل ما تسكر عليه تقول له تحبش يا هل ترى تحب ترجع تثبت في معطياتك والا تاكد معطياتك إذا كان أكد معطياته تعديه للكود باش يكتب الكود يأمن الدوسيه لكن إذا كان باش معناه هو شاكك روحه معناها ماهوش معطيات تنجم فيها غلط ترى ويرجع عنده معناه نجم يرجع ويثبت وبعدين يتعدل المرحلة النهائية اللي هي تباعة الاستمارة التطبيق في آخر مرحلة تعطيه كود تعطيه
2: رمز
1: فيها معناها فيها اعداد وحروف الرمز هذاك باش هو يدخل كل مره يدخل يطبع الاستماره نتاعو اذا كان ضاع هذاك متاح له انه زاد يدخل بنفس المعطيات نتاعو اذا قول له راك انت نسيت الكود نتاعك نسيت الرمز نتاعك اللي عطيناه لك يتولي تطلب منه يدخل المعطيات نتاعو نتاع المضمون ونتاع الاسم واللقب وتاريخ الولاده برشا خيان يطلبونا توا في التليفون في المكتب الاستقبال ويقولوا راهو كي نجو باش نطبعوا احنا نسينا الكود كي نجو باش نطبعوا المطبوعه نتاع الاستماره نتاعنا راهو يقول لك لا انت مسجل التطبيق هي كي تقول لك مسجل اش معناها هي خطر هي عندها معطيات معينه ما تنجمش تدخلها مرتي باش ما يسجلش الشخص نفس الشخص مرتين بنفس المعطيات نتاعو فما معطيات معينه اللي هي نورمالمون تكون تاع المضمون باش ما يسجلش مرتين كان هو دخل معطياته بالغلط مثلا دخل المضمون بالصحيح جا في الاسم في عوض يكتب حسن نكتب حسي
2: اي
1: التطبيق بطبيعة الحال ما هي تفهم كان بحسن دخلت له انت من الاول حسن حتى كيف اسمك غلط دخلته وانت من الاول غلط يلزم تدخله غلط دونك هذا هو الاشكالات اللي بعد بالتليفونات دونك كيف ماذا بيك تحاول تدخل نفس المعطيات اللي دخلتها من الاول باش تحلل لك المطبوعه من جديد
2: كان ما دخلش العبد يصور الكرامه ما تكملش يدخل حتى كان بالغلط وما فاقش ومو يكون عنده ريفلكس انه يصور باش يعرف روحه واش حطوا
1: مش بعد وقت اللي يرجع باش يجبد الاستماره مره ثانيه وهو نسى الكود تنجم تدخل
2: بالضبط
1: ومعنى هذا راهو الكل هاي اللي نحكي فيها انا تو من من من
2: من, من الواقع
1: من الواقع من التشكيات اللي مثالي توصل لنا واحنا نثبتوا فيها تقنيا خاطر يلزمنا نثبتوا زادة تقنيا ونلقوها اللي هي راهي الحكايه من المستعمل اللي هو سجل صحيح لكن ينجم مثلا انا ثريا حمدوني نكتب انا الحمدوني
2: مثلا
1: كي كتبت انا سجلت بالحمدوني يلزم بعد كي نرجع نكتب الحمدوني ما نكتبش بحمدوني فهمت دونك هذا هو انا هذه اي حاجه من الحوايج الاوليه كي يلقوا المطبوعه في الاخر ما تجبد لهمش ويقول لهم راكم انتم مسجلين معناها راكم انتم صحيح مسجلين لكن انتم دخلتوا بمعطيات اخرى
2: يعني تخلي العبد يشد في كلمته بصحيح كلمه ما عادش يعاود هو غلط
1: هي بيه بشد لك اما الاوليه معناها راهو اذا كان قالت لك راك مسجل راك مسجل
2: سجلك
1: ما تنجمش تجبد الاستماره نهارت اللي جي احنا ماذا بينا دوا حتى في المطلب وقت اللي بشي يمشي يعدي فحص طبي نقولوا له في الاسماس نكتبوا له شنو الوثائق اللي بشي يجيبهم معاه حتى الاستمارة اللي بشي يجبدها. وماذا بيك انت وقت اللي تسجل تطبع الاستمارة على البلاس
2: أي.
1: الاستمارة يلقى فيها في تحت الاستمارة ما فيها ما عطيته اللي دخلها وفيها الكود متاعه موجودة في الاستمارة هذه اللي باش يتبعها موجودة لوتو يقول له راه وقت اللي باش نعيطه لك تجي تلتحق بمصالحنا في حتى باش تعمل فحص طبي باش تجيب لنا الوثيقة الفلانية وفلانية وفلانية اللي هي معروفة اللي هي نسخة بيجيب نسخة بطاقة تعريف وطني اللي عنده يجيب مضمون ولادة ما وفاتش عليه 3 شهور ويجيب نسخة مطابقة للأصل من شهادة مدرسية راهو ما جيبش نسخة مطابقة الأصل من شهادة مدرسية ويلزم مطبوع فيها مصادق عليها من المندوبية الجهوية معناها مندوبية
2: التربية
1: بالنسبة للي يقرأ في الخاص راهو ما تنجمش تعمل فحص طبي. دونك الوالدين اللي سجلوا لولادهم تو واللي متأكدين من رواحهم اللي هما باش ينقطعوا باش يدخل منظومة التكوين المهني ماذا بيه تكون عنده شهادة مدرسية نهار اللي باش نعيطوا يقول أقول قائل إمتى باش نعيطوا له عيطوا لهم في بداية من آخر أوت جمعة الأخرانية في أوت جمعتين الأخرانيين في أوت نعيطوا له.
2: هو يقول قائل أنتم بديتوا على بكري كاينكم
1: شلون
2: في التسجيل
1: ليه ليه احنا عنا تو احنا عنا عنا مرتين في العام عنا أيه. شهر فيفري نسجلوا له في اكتوبر وعنا شهر سبتمبر نسجلوا له في ماي مش بكري احنا خاطر هذيك هي اجراءاتنا الدوم المده هذيك خاطر عندنا خصوصيه في الاجراءات
2: أيه. هو خاطر شفت احنا في بصفه عامه في غضب الديار التونسيه معناتها يستناو حتى يكملوا الامتحانات وحتى يشوفوا رواحهم ومن بعد حتى يصيفوا وحتى كذا وقت الشيء يفيقوا في اوت مثلا يقول لك هاي هاو سبتمبر اكيد في اوت حتى بقية الدورات التكوينية بالنسبة لمراكز التكوين المهني العادية تفوتهم في برشا مرات الأجال ويقعدوا يأكلوا في صباحهم على خاطر تقريبا أهم الاختصاصات وأغلب الاختصاصات تلقاها في سبتمبر معناتها في فيفري مش بالضرورة باش تعاود نفس الاختصاصات تلقى بعض الاختصاصات أما الهامة اللي كان يجري عليها ما يلقاهاش دونك تفوتهم الفرصة متاع التسجيل عن بعد. دونك يلفو ميو لهنا باش يكون نسينا لاباج مادامكم انتم مهبطين تبارك الله ديجا موجودين في وسائل الاعلام العموميه والخاصه اعتقد انكم موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي فما ما تركاش باهي معناتها تعلموا به في الاجال نتاع التسجيل عن بعد فيلزم لنا التونسي يكون واعي ويسمع من قبل باش ما تفوتوش الفرصه خاصه للي حارسين على ان اولادهم وبناتهم يدخلوا للتكوين المهني وايضا حتى الاولاد في حد ذاتهم اللي يحب يدخل التكوين المهني اللي تابعين المراكز العسكريه للتكوين المهني يلقاو رواحهم في الاجل مش فاتتهم الاجل خاطر اخر اجل هو 31 ماي اخر الشهر
1: اي اخر اجل هو 31 ماي واحنا هنا موجودين لهنا معاكم ومشكورين على الاستضافه وعلى الوقت اللي خصصتوه لنا زاده معناها بالفضل باش باش نوعيه والمواطنين بالشروط متاعنا اللي هي نوعا ما خاصة شوي هاو ذولي احنا جينا على كل حاجة كل ديتاي في التطبيق. دونك المطلب راهو الشهادة المدرسية بعد ما تنجم تمشي تلتحق بالمقعد متاع التكوين إلا ما تكون عندك شهادة مدرسية
2: باش تبدأ الأمور واضحة
1: هذا باش انت تثبتنا اللي انت تخليت على منظومة ودخلت منظومة واحدة أخرى واللي انت مقتنع واللي انت جدي في مطلبك
2: باش تبدأ وتكمل ان شاء الله
1: وزيدة باش نضمنوا اللي انت ما خديتش بلاصة واحد آخر هكيك معناها فما واحد من يحب فما واحد آخر يحب يقرأ
2: فما واحد آخر كما يقولوا ما جاش الحظ وقتها أما هو لو كان يدخل طوي يكمل وممكن يتألق ويبدأ معناها لهنا باش الإنسان يتعلم ياخذ قراراته
1: هو ذكاءات وذكاء ينجم يكون عنده ذكاء خاص ونجم يكون هو متميز يتميز في التكوين المهني وما يكونش مثلا متميز في المنظومة العادية
2: بالضبط وزاد كيف كيف بالنسبة للتكوين المهني زاد الاختصاصات ماذا بينا معناتها الأولاد ولا البنية كي تمشي الاختصاص التكوين المهني يمشي عن اقتناع مش مدزوز دزين ومش مكرور كران وزاد كيف كيف يفهم التكوين المهني هذاك هو يتماشى مع امكانياته خاطر فما ساعات راه ما عندكش الامكانيه ماذا بيه يشرح العبد وماذا بيه على نوع معين من التكوين المهني اما ما تمشيش مع اختصاصاته ومهاراته
1: اي اكيد جدا هو وهذاك علاش راه التطبيق نتاعنا ما يسالش انت جرب ما توصلش للمرحله الاخرانيه لكن جرب وادخل ما تاكدش وشوف باش تشوف انت شنو الاختصاصات التطبيق تعطيك الاختصاصات الكل المتاحه في مستواك الدراسي وتعطيك المراكز.
2: معناتها نقول انا 9 اساسي مثلا من هي تعطيني مختلف الاختصاصات اللي مختلفة في الاختصاص نتاعي انا في مستواي.
1: بالمراكز زادة مثلا مركز بيجة تلقى شنو المتاحين، مركز منوبة تلقى شنو متاحين. كيف كيف التطبيقة تسألك تقولك تحب السكن ولا لا. نقولوا زاد المواطنين اللي باش يسجلوا راه ماهيش الناس اللي تقول كل راهو الاقامه رانا باش
2: نسجلوا الاقامه، خاطر ما نجمش
1: يكون احنا عندنا طاقه استيعاب
2: مقيم في البلاصه هيكيه مثلا قريب من مركز التكوين المهني هذاك، ما تنجموش تعطيوه معناتها اقامه، تولي اولويات حسب بعد المسافه اعتقد
1: بطبيعه الحال. وزاد طاقه الاستيعاب اذا كان انا عندي مثلا عندي 100 بلاصه ما نجمش نعطي 101. زاد احنا نحرصوا على البيئه الباهيه اللي يعيش فيها كل المتكون
2: يكونش فما كرتيفاب،
1: زاد نحترموا طاقه الاستيعاب نتاع المراكز. دونك تحاولوا على قدر المستطاع المتاح لكم انكم تختاروا المركز اللي واتيكم والاختصاص اللي واتيكم. دونك رب سروحكم عندكم المده كيف اللي سجل معناها بالنسبه لكم المتاح حتى 31 ماي 2026 تسجيل مساش رب سروحكم وشوف شنو هو الاختصاص اللي يساعدكم.
2: خلق العادة نمشي وتو المركز الجديد
1: المركز الجديد
2: حق بالمجموعة.
1: بالنسبة للمركز الجديد في وسط مداخلتي أنا زادة نحب مثالش حتى اللي ما اللي معناها معناها الكلامي أنا توا ينجم فاتته حاجة وإحنا فتناها وما سمعهاش منا. مثالش نجموا تتصلوا بواحدة وسبعين 566 221 71 560 987 71 574 281. النوامر هذوما تتصلوا بهم كيف معناها يجاوبكم الطرف الآخر وقولوا له نحبوا مكتب الاستقبال لدار العامة الأفراد والتكوين.
2: عاود لنا الله يخليك الأرقام.
1: 71 566 221 71 560 معناها أو 71 560 987 أو 71 574 281. النمرو هذا تطلبوه تتحصلوا اللي بش يطلب بش بتحطوا على البدالة متاع الهاتف كيف بش يجاوبكم في السنترال. قولوا له نحبوا نسألوا سؤال على التكوين المهني. هو كي تقولوا له سؤال على التكوين المهني يعرف روحه هو بش يوجهكم. ما يسالش قولوا له رانا احنا باش نطلبوا مكتب الاستقبال لإدارة العامة لأفراد التكوين. هذا موجود في المركز التجنيد والتعب أبي بوشوش. معناها تنجموا تتصلوا به تلقوا غادي على المكان على عين المكان يجاوبوكم سواء بالهاتف او تمشوا له اذا كان تحبوا انتم قراب غادي تمشوا مباشرة باش تلقوا اعوان غادي هما مختصين في التكوين المهني وباش يجاوبوكم على اي سؤال كان. وزيدة حتى ما عندك شك عندك أي تشكي ما يسألش هز تليفون كلمهم أو امشي لهم احنا نتريتوا كل الإشكالات الكل حتى كيف تعطينا الإشكال وتروح راهو بالنسبة لنا احنا عبارة بقيت بحذينا وبقيت استنى باش نحلوه لك. بالنسبة لسيدي بوزيد سيدي بوزيد هو مركز هذا مشروع الصراحة معناها وزارة الدفاع الوطني حرصت عليه في باش يوصل ينطلق معناها النشاط نتاعو في سبتمبر 2026. المقر نتاعو موجود في ولاية سيدي بوزيد في جنوب مدينة سيدي بوزيد معناها خارج شوية على مدينة سيدي بوزيد. فيه طاقة استيعاب 300 مقعد تكوين مهني وفيه طاقة استيعاب 160 سرير معناها متاح فيه الإقامة. فيه عدة اختصاصات موجودة لكن حاليا احنا باش نسعى وباش ما نعطلوش الانطلاق متاعو باش نبداو في مجموعة صغيرة متاع اختصاصات اللي هي 4 اختصاصات فقط في مستوى شهادة كفاءة مهنية. الاختصاصات المتاحة توا اللي هي ميكانيكي مصلح معدات حظاير، عون تعهد في تكييف الهواء، وعون شحن وترصيف، وعون مخزن. زوما قطع زوما ديجا هما ثلاثة زوما هما ثلاثة ثلاثة قطعات ميكانيكي مصلح معدات حظائر اللي كلشي معدات الحظائر ظاهرة اسمه يحكي عليه عاون تعهد في تكييف الهواء كيف كيف وعاون شحن وترصيف وعاون مخزن اللي هو هذا قطاع جديد أول مرة نعملوه الاختصاص هذا دخل في المنظومة متاع التكوين المهني في وزارة الدفاع الوطني اللي هو هذا توسكي لوجيستيك دونك هما الاختصاصات ديما وقت اللي تصير الانتقام تاع الاختصاصات يصير على أساس شنو على أساس استقصاء تعملوا مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي هي تشوف معناها المحيط الاقتصادي في المكان هذاك في الولاية هذيك ولا في اللي داير بها شنو منش يتكون وعلى أساسه هو تختار الاختصاصات. سيدي بوزيدي أمن أبار الاختصاصات هذوما زادة اختصاصات في الفندقة علاش بكري أنا قلت لك طوى نزيد ونشوفه بالجدية ونشوفه معناها اختلاف معناها الاختصاصات اللي موجودة في المراكز متاعنا. يقول القائل كيفاش يتلاقى الميكانيك مع
2: الفندقة
1: أي موجود في مراكزنا احنا موجود عندنا المركز العسكري التكوين المهني في سيدي بوزيد اللي إن شاء الله باش ينطلق إن شاء الله في سبتمبر 2026 ومتاح توا في التسجيل فيه في التطبيق هذه متاع شهر ماي فيه أربع اختصاصات في مستوى شهادة كفاءة مهنية اللي هو مستوى متاعها الدراسي تاسع أساسي على الأقل منهات على الأقل. نجيو توا الاختصاصات احنا سميناها توا نجيو معناها لسيدي بوزيد شنو فيه اختصاصات فيه راهو هذا كل بداية نجم راهو ينضاف لهم اختصاصات أخرى كيما ينجم ينضاف لاختصاصات أخرى اللي للمراكز الأخرين التوى اللي مرسمين له المركز العسكري التكوين المهني بسيدي بوزيد في المؤهل التقني مهني اللي ديما نعاودو مستوى دراسي ثانية ثانوي منهيت على الأقل عنا تقني مرتبات تقني في الطبخ تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء تقني صناعي في التبريد وتقني في صيانة معدات الحظائر هذوما الاختصاصات المتوفرين في شهادة مؤهل تقني مهني
2: عاودونا الله يخليك
1: باهي تقني مرتبات تقني في الطبخ تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء تقني صناعي في التبريد وتقني في صيانة معدات الحظائر عندنا خمسة اختصاصات في شهادة مؤهل تقني مهني بالنسبة للمستوى الدراسي سنة ثانية ثانوي منهات على الأقل نزيد نعاود نأكدو بالنسبة شهادة كفاءة مهنية عنده سبع اختصاصات في شهادة كفاءة مهنية لمستواها الدراسي سنة تاسعة أساسي منهات على الأقل شنو فيها الاختصاصات عن عاون مطبخ ومرتبات عن مركب مصلح في التبريد ميكانيكي مصلح معدات حظائر ميكانيكي مصلح معدات الحظائر عاون تعهد في تكييف الهواء عاون شحن وترصيف وعاون مخزن دونك هذوما بالنسبه للشهاده الكفاءه شهاده الكفاءه المهنيه الاختصاصات هذوما اللي ماهوش متاح توا كما قلنا في الترسيم معناها توا في التسجيل هذا توا اللي هم متاحين اربع برك في شهاده كفاءه مهنيه راهو ان شاء الله ينجم يكون في فيفري متاح بالنسبه للشهاده مؤهل تقني مهني توا ما بديش بطاقة كبيرة بدأ في مرحلة أولى بربع اختصاصاتك هو لكن إن شاء الله مبرمج إنه في فيفري باش يخدم بطاقته كاملة إن شاء الله
2: إن شاء الله بإذن الله
1: احنا ديما منحبوا ماذا بينا المشروع وقت لي يكمل ينطلق احنا هذا شنو حرصنا عليه عملنا كيف معناها الجهود الظافرت باش المركز هذا يرى النور والوليدات والمحيطين بالمكان هذاك ينتفعوا من التكوين فيه وحتى الأماكن اللي أبعد شوي من سيدي بوزيد عنه قلنا راه متوفر السكن
2: الأنماط التكوين أنماط بالتداول في المركز
1: والله بالنسبة لتو أغلب مراكز العسكرية للتكوين المهني تكون بالمركز لكن فما عنا بعض المراكز الأخرى اللي هي التكوين متاعها والمخابر متاعها تقتضي أنه معناها ينتهجوا التكوين بالتداول اللي هو بالتداول موجود هو يلزم المراكز المتقاربة بالتداول احنا عندنا مراكز تقري بالتداول وعندنا مراكز اخرى تقري عادي وان شاء الله ماشيين في التداول ان شاء الله.
0: المركز هذا يقول 300 مقعد تكوين و160 سرير. مبدئيا معناها يتم بها تقت الساعه بها جيده بالمقارنه مع
1: المراكز الكبار.
0: صحيح بالمقارنه مع برشا مراكز اخرى اعتقد انه به معناها.
1: هو اذا كان احنا نقولوا راه طاقه المراكز الاخرين مجموعين 380 سرير كي نقولوا 160 في مركز واحد
0: هذا اشتغل براتيكمون وحده معناها.
1: والاخرين زيد ان شاء الله نعملوا باش نقوي في طاقه الاستيعاب تدريجيا بطبيعه الحال.
0: كي نقولوا اقامه نقولوا اعاشه زيد معناتها معاهم اسمه ريستورون معناها.
1: اي هما حتى اللي يقراوا عنا وما يسكنوش عنا راه عنده نصف مقيم
0: دومي بونسيون.
1: اي المتكون هذا يدخل الصباح يخرج العشيه معناها يدخل ويرجع باش يكون واضحي كل متكون هذاك راه يدخل الصباح يسيبوا له شيء.
2: كليش لك السلام عليكم هو دخل خرج ما فماش انا قلنا انذبات
1: وليداتنا منضبطين والحق ما نفرقوش ما بين كيف الجنود كيف المدنيين ما عندناش معاهم حتى اشكال وبالعكس عندنا برشا يبدعوا وما شاء الله عليه.
0: هو جوستومون احنا علاش حكينا حتى من قبل معناتها به الشاب كي تربيه من جديد على الانضباط وعلى المساله نتاع النوسيون دو طون خاطر احنا عندنا مشكله الوقت برشا مع الاحترام والتقدير ما يفهموش الوقت كيما توا كيما من بعد كيما يمنعش. دونك هما عباره على فما انضباط وحنا كنقولوا كي يدخل المركز الصباحي روح كان العشيه باش يحرص على ساعات التكوين نتاعو والساعات هذه تكون معناها بطريقه واضحه وصريحه انه ما يغبش وما يضيعش على خاطر كل ساعه تكوين تنقص باش تنقص الفورماسيون نتاعو هو. ثم حتى اذا كان باش يضيع له الوقت بالخروج وباش يلوج على كاسكروت وباش يلوج على شنو بشكل ديجا الماكله موجوده سور بلاس
1: موجوده على عين المكان اللي معناها اللي يسكنوا ياكلوا معناها صباح نصف نهار وعشيه ولا وكيف كيف زاد معناها المساحة زاد كيف كيف متوفرة موجودة وبالنسبة للي يجي الصباح ويروح العشية متاح له أنه يفطر في نصف النهار كيف وكيف خيانه اللي يقيمه غادي وكيف خيانه الجنود زاد كيف كيف سيدي بوزيد عندها حافلات تهز وتجيب خاطر هو جاي لبرا شوية من مقر من وسط المدينة فيه عنده مجهز بحافلات تهز لوليدات هذوما بالعنوان معناه باسمه هو مخدم الحافلات هذوكم يوصلوا لوليدات هذوما لوسط المدينة
0: مدليل
1: دليل
0: والله العظيم
1: يستاهلوا وليداتنا علاش لا
0: والله
1: احنا اذا كان نلقاو جهد باش نبذلوه باش نلوجوا على انهم يقراوا في بيئه باهيه ومحترمه وفي تكوين ناجع وجيد وزاد كيف كيف نحيطوا بهم باش يوصل امن لداره علاش لا احنا ما نبخلوش عليهم اكيد جدا.
0: يعطيك الصحة. فماشي حاجة أخرى نجمو نزيدو نقولوهم للمستمعين والمستمعات الآباء والأمهات للشباب على التكوين المهني توا عموما اللي تابع لمراكز العسكرية للتكوين المهني فماش حاجة ما قلناهمش أو نحبوا نأكدوا عليهم حتى يسمعونا ويأخذوهم على الاعتبار لأنه كما قلنا راهو آخر أجل للتسجيل عن بعد راهو نهار 31 ماي آخر الشهر هذا.
1: نحب نقولوا راهو صحيح هو تسجيل 31 ماي لكن راهو باش يخضع للاولويه تاع الجنود المباشرين اللي موجودين عندنا وراهو زاد بعد الاولويه الثانيه للي معدين اعوامهم مسوين وضعيتهم زي الخدمه الوطنيه وبعد معناها البقيه طاقه الاستيعاب 750 احنا مانيش التطبيق باش تبقى تسجل لك لاخر وقت في فيبري مدام رفقه في فيبري طاقه الاستيعاب محدوده يا اخي النهارين الاولانيين سجلت الديس وسيس توفيت طاقه الاستيعاب اللي موجوده وكملت معناها الناس كل شكيت علاش على خاطر فيسع تسكرت بالرغم اللي هو متاح وقت التسجيل. بالنسبه للمره هذه راهو تسجيل متاح على طول لكن راهو بعد
0: فرز باش يكون
1: الفرز باش يكون فرز حسب الاولويه اذا كان انا معناها عديت الجندي وعديت لي معدي عامه البقيه باش يخضعوا لي ما سجل الاول
0: زيد هنا زيد باش نبداو فيقين زيد خاطر احنا ساعات الشباب اللي سجل في الاخر هو يقول لك شبيه انا ما عنديش حظ لهنا كما قال اللي جالو
2: يحوز خاصة ما توفر فيه الشروط بطبيعة الحال.
1: ما خطر عليش احنا توا قاعدين نجيبوا على الأسئلة اللي تنجم تجي معنا خاطر الأولياء باش يقول لك ديما ماذا به يقول لك انا سجلت باش نستنى وزارة الدفاع. راهو احنا علاش قلت انا وأكدت الأولياء يكونوا متفهمين المترشحين زادة يعني اللي نجم ترشح في نفسه هو راهو إذا كان ما بعثنا لكش لسماس نحن بجي يجيك سماس في تليفونك إن شاء الله إن شاء الله في فترة قريبة إن شاء الله يولي متابعة الملف على في التطبيق هيبيدها لكن توا حاليا توا مش متاح باش يجيه استدعاء على الاسماس على تليفونه اللي حطه هو في التطبيق اللي سجله يعني في الاستماره نتاعو باش يجيه اسماس يقول له تلتحق بالمركز تجنيد في الولايه المعينه اللي هي معناها اقرب لك باش تمشي تعمل فحص طبي. اللي جاه قالوا له باش تمشي تعمل فحص طبي راهو هذاك باش يمشي يقرا
2: معناتها هذاك المقبول
1: اي اكيد جدا احنا باش نعملوا قائمه نتاع احتياط لكن راهو الفرز والترتيب على اساس شنو على اساس كيما قلنا نعاودو اللي راهو الجندي الاولويه عندنا اللي معدي عامو وبعد عندنا المدنيين اللي معناها باش يلقوا روحهم مرتبين حسب توقيت التسجيل خاطر التطبيق هي باش تسجل لك شكون معنا باش تعطي ترتيب واحد اثنين ثلاثه حسب ال
2: ما فماش كذبه هذه الحكايه
1: دونك راه احنا ما عندناش فيه يد معنا مش باش نختاروا احنا واحد مسجل مثلا نمره 100 باش نختاره هو وما نختاروش اللي مسجل نمره واحد بالترتيب لا هذه راه باش يصير فرز الي
2: يتعرف الشفافيه معناها
1: لهنا اي عنده معناها شنو المعايير باش تفرد ما ترتب بهم اللي هما كما سبق وحكينا واللي سجلوا صح عليه ما سعفكش الحظ خذيت في سبتمبر التحقت بالمراكز العسكرية التكوين المهني كيف كيف متاح راهو في اكتوبر ان شاء الله نعلنوا على فتح التطبيق من جديد وتسجل وتلتحق بالتكوين في فيبري ان شاء الله
2: اما تكون اقل حظوظ من الدورة الرئيسية
1: نجم يكون اقل لكن مش نفس صحيح لكن مش نفسها كيما المره الفاتت احنا حكينا وجيت بحذيك لهنا وحكينا قلنا راهو

0: اكثر بشوي، لكن ماهوش بنفس الطريقه نتاع فيفري. فيت خالد فيفري خالد فيت دوره خاصه قلت لك سبق وطاقه الاستيعاب استوفيناها بسبتمبر اللي قبله.
1: انا لازم الانسان يكون مع التفايق ووعي
0: اي، وكيف ما يجيكمش اس ام اس راهو معناها راهو
1: دون الحاح
0: ما وصلكش اي مش مش حتى هذا الحاح ليه مرحبا بهم ويسالونا ويسالونا ما راهوش يجاوبوهم نفس الجواب
1: تي جوست معناها الانسان ما مش على خاطر ما تنساوهم ولا غفلوا عليهم سي كو فما
0: ما ننساوش
1: راهو فرز لول
0: راهو فرز الي ايوه راهو فرز الي احنا ما عملنا ما انتقلنا للنظام الرقمي كان عرفنا شنو من الاشكاليات اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في النظام الورقي وحاولنا على اقصى معناها حاولنا بكل معناها جهدنا ان نتلافاو اي حاجه سلبيه في النظام القديم باش نتلافاو بالنظام هذا.
1: تري بيان، هكا نوصل لنهايه اللقاء.
0: شكرا ان
1: شاء الله حصلت الفائده للساده المستمعين والمستمعات. أنا فرحانة برشا باستقبالك مجددا النقيبة ثريا حمدولي عن وزارة الدفاع الوطني لإدارة العامة للأفراد والتكوين، خاطر كل مرة تجي بحذانا تحصل الفايدة للمستمعين والمستمعات، على خاطر تزيد تعطيهم أمل أكبر إنه راهو فما الإمكانيات ديما من خلال التكوين المهني إنه الآفاق تكون أرحب وأوسع وأشسع، وعلى أساس إنه الإنسان اللي يحب يدخل كجندي ويتكون وإلا يتكون ويطلب إنه يكون جندي، وإلا مازال صغير 15 عام 16 عام ينجم يتكون ثم يعود من بعد ويقدم روحه للتجنيد الاختيار. ودي ما نقول راهو صحيح الخدمة الوطنية هي الإنسان اللي يقدم روحه طوعا، ما راهي تبقى إجبارية وإلزامية، وراهو باهي برشا أن الإنسان يعيش هذه التجربة ليه وللوطن.
0: أكيد جدا واجب وطني هو على كل مواطن تونسي،
1: وما ينجم يكون مواطن مواطن إلا بالخدمة الوطنية. ودي ما نقول راهو للأولياء ما تبدوش خايفين تروحوا على صغاركم وعلى أولادكم وعلى بناتكم، راهو بالنسبة للخدمة الوطنية راهي هي زادة كيف كيف تنجم تساهم في بناء شخصية متوازنة مسؤولة إسانسيالمون تنفع بلادها وتنفع عائلتها وتنفع المجتمع بتاعها. دونك اليوم حبينا مستمعينا الكرام نعطيكم فكرة على التكوين بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، أعطيناكم فكرة على مختلف المراكز هذه مختلف الاختصاصات، ثم أعطيناكم فكرة على التسجيل عن بعد التكوين بالمراكز العسكرية التكوين المهني في دورة سبتمبر 2026، نعود نذكر اللي هي تكمل نهار 31 ماي. وإذا كان عندكم إشكاليات نجموا تطلبوا ال 71-566-221 ال 71-566-987 71-574-281 باش تصلوا على التكوين المهني. ثم كما قلنا تطلبوا الإدارة العامة للأفراد والتكوين وتاخذوا مكتب الاستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين، وهما يعطيوكم التفاصيل وأيضا يعطيكم فكرة على المركز الجديد المركز العسكري للتكوين في سيدي بوزيد اللي بالحق مكسب جديد ينضاف إلى منظومة التكوين المهني العسكرية اللي فيها 300 مقعد تكوين وفيها 160 سريرا، وإن شاء الله فيها اختصاصات متنوعة ترسينا من خلينا نقول من الاختصاصات اللي تنجم تفيد كل الناس اللي تقصد التكوين المهني. بارك الله فيك نقيب ثريا الحمد لله مجددا. شكرا لحضورك وان شاء الله ديما يكون عندكم الجديد
0: بين
1: محلولة لكم انتم
0: اللي هو بالمنظومة العسكرية التكوين المهني واستضافتنا في اكثر من مناسبة. يعطيكم الصحة وموفقين ان شاء الله.
1: هكا علاش قلت لك ربع ساعة معنا ما تكفيش، يلزمنا ساعتين نخصوها باش يكون فما نوع من الوعي المتواصل بأهمية المنظومة.
0: ان شاء الله يكون المواطن وصلت المعلومة
1: ان شاء الله باذن الله
0: يكون لقائنا هذا يكون مثمر ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك. تحياتي للجميع. بارك الله فيك. تحياتي لك لطفي اهلا وسهلا. تحياتي لايمن الهويده خالد. شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى اللقاء.

0: اسمع إذاعة المنستير الثالثة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار، مشروع ريادي يساهم أو سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متسكني المنطقة الجنوبية خاصة لولاية القيروان. ومن المرجح أن ينطلق العمل بالمحطة أواخر شهر جوان القادم. أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي، وذلك بداية من اليوم، مشددة على أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد والمرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق الترتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. أكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت أن التحركات الاحتجاجية التي تخوضها المحاماة التونسية تنطلق أساسا من الدفاع عن استقرار القضاء واستقلاليته، وأشار إلى أن واقع المحاكم اليوم يشهد نقصا كبيرا في الإمكانيات والوسائل الضرورية إلى جانب سوء التصرف في الموارد المتوفرة. أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم دراسة حول فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاسها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر. وحسب الدراسة تبلغ الفجوة في الأجور في تونس بين النساء والرجال حوالي 10.4% لصالح الرجال، أما في مصر فتتجاوز الفجوة في الأجور 20% لصالح الرجل. خاتمة الوقفة الموجزة، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي يجي نوع متاحة حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
4: دقيقة صحة.
6: أجندة.
7: أجندة.
6: أجندة مع ألفة الجمالي.
7: عسلامة، شنحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. تحية لكم مستمعين الكل وين ما انتم موجودين، واخترتوا باش تسمعوا إذاعة المونستير. ديما تشرفونا باستماعكم تفاعلاتكم. هذا موعد جديد في الأجندة من توا حتى للخمسة، اليوم 3/19/2026 اللي وافق الثاني من ذي الحجة من سنة 1447. الثلاثة الجاية إن شاء الله نقول وحنا ليلة العيد مسبقا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ربي يحمي حجاجنا الميامين ويتقبل منهم إن شاء الله، وإن شاء الله ما يعطي الكل مشتاق بإذن الله. تحياتنا لكم مستمعين. احنا كيف ما العادة معكم في الأجندة، نعرفوكم بشتمة جديد في مختلف الاختصاصات. ضيوف ينورونا يحكيونا زادة شنو عندهم جديد في الاختصاصات متاحهم. ضيفات زادة في ساعاتنا الأولى فخورين أنه شرفونا. وحديث النجاح والتميز ديما عنده الرونق الخاص به. تعرفوا على شنو نحكي إن شاء الله بعد قليل. لكم منا مستمعين وين ما كنتوا تحية كبيرة، وإن شاء الله نفيدوكم، إن شاء الله ننسوكم في هالسويعتين من الوقت اللي أمنهم لطفي المكي في الجانب التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. أول أغنية نهديها لكم نهديها زيدا لضيفاتي، ونسي الكل اللي يستحقوا بالفم والملاي كلمة لليت البنات لطفي بوشناق. مرحبا بكم 3-6 دقائق في إذاعة المنستير. تحية خاصة محمد بشير الشكيك ورفقنا كل ثلاثة في الأخبار. تحية لكم من ما تسمعوا فينا. أجندك

0: مبروك مش هكيك برا عدينيها مبروك خاطر ضيفتنا اليوم الحقيقة يستحقوا كلمة مبروك وألف مبروك وشرفونا الحقيقة كبنات الساعة. احنا هدينا لهم قدش من غنية من الأول، هدينا لهم صابر باعي أجمل نساء الدنيا، هدينا لهم لطفي بوشناق يا للا، وبرشا أغاني يليقوا بهم الحقيقة. متعربي فرحانين في الوقت هذي أنه نستقبلوا المتفوقات المتميزات، مش حكاية عام، هذو مراهم حكاية سنوات عمل، سنوات مثابرة، سهر، تعب، خدمة متواصلة، معناها اللي ينجح ويتميز نتصور انها سنوات، مش وليدة اللحظة الحكاية هذية، سنوات خليتهم اليوم يكونوا في المراتب الأولى في مناظرة الإقامة في الطب. أسماءهم أو أسماءهن أكيد استوقفوكم الفترة الأخيرة، هما خليني أقول عنوان ومفخرة لكلية الطب في سوسة، يشرفونا وينورونا جميلة الخذري الأولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب بمعدل 18.49، وما تعددت المعدلات اللي سمعنيهم لما حالة ما تنثبت من عند قديش المعدل بالضبط. من كلية الطب بسوسة أيضا الثالثة وطنيا إيمان حواس، وبش قولهم بالجملة بعد شوية ألف مبروك، والخامس وطنيا بكلية الطب بسوسة شروق سباعي. مرحبا، أهلا وسهلا، مبروك جميلة، مبروك إيمان، مبروك شروق، إن شاء الله ديما متفوقات وديما متميزات. علاش مش حاسة تكون فرحين ولا معناها في نهار لول وكهو دخلتوا في الكوتيديان معناها توا؟ إن شاء الله يلا جميلة، ألف مبروك، أنت الأولى وطنيا، توا الأول وطنيا، عنده إحساس خاص؟
1: والله الحقيقة برزموا أي فرحانين
0: كهو. حضرت روحك معناها خدمت على الحاجة هذية،
1: خدمت على الحقيقة على الريوسيت، معناتها توقعت أني مش نجيب حاجة باهية، تبقى المرتبة الأولى هي اللي ديما متنجمش تراهن عليها خاطر الكونكورنس يسر كبيرة معناتها في الدومين ميديكال والنيفو متاع الزيتوديون طيارة الحقيقة، دونك متنجمش تراهن تقول راه باش نجي الأول، أما تنجم تقول راه باش نجيب حاجة باهية، وهذيك اللي خدمنا عليها.
0: كي عرفت أنه أنت الأولى وطنيا، شنو أول حاجة جت لبالك؟
1: والله جت لبالي الحقيقة على يميت اللي تعبنا فيهم، ما تعبتش وحدي زايدة، دارنا اللي تعبوا معايا وكل شيء، الحقيقة
0: شعور كبير برشا.
1: أي.
0: لا يوصف. انتم الكلكم في مراتب متميزة وطنيا زيدا، وظلي حمل كبير ومسؤولية كبيرة، كيف تمثلوا مؤسسة كاملة على غرار المؤسسة العريقة واللي هي كلية الطب بسوسة؟ إيمان حكينا انت على شعورك ومشاعرك.
2: مش قلقلك من نجم نكونوا كان فرحانين الحقيقة بالنجاح هذا، بفيت اللي تجيب رومبي في رزيدانة يفتح لك برشا أفاق، ما تقاش تخمم برشا، كما ما انت خطر الكلاسمون متاعنا يحدد مسيرة كاملة، سي ان شوا تري امبورطون في الحياة، خطر من بعد الاختصاص باش تكمل بحياتك كاملة، معناها تبدا تري بيان كلاسي، ما تخافش على الاختصاص اللي تحبو انت تعملو، تختار لي تيران دو ستاج لي ميو ريبوتي، معناها حاجة مهمة برشا، حاجة تفرح برشا الحقيقة، مش منجمين نستوعبو برشا خاطر طول دخلنا رجعنا نخدمو ما عناش بوز، ما عناش كونجي، ما خلونيش وقت مش نعملوا هكا نستوعبوا
0: وتفرحوا كل
2: نفرحوا ونحتفلوا زي كل ما نغدو تقرا راح تخدم.
0: أي.
2: الحقيقه الناس الكل فرحت لنا، كليتنا فرحت على الاخر، العميد متاعنا، الاداره، الاطار الكل، خاطر يعني هذه ثمره مجهود اطار كامل، معناتها سي توت ان كونسيبت، الكليه متاعنا تخدم على الريزيدانا ديكو انت تحط في ساقك من الاول في السنه الاولى، معناها الطب كل شيء بروغراميتنا قرايتنا يعلمونا من انك تعمل على روحك، انك تعرف كيفاش تقرا، انك تقسم بوقتك بالباهي الحقيقه، يعني فاكنا عندها فضل كبير بيان سور عائلتنا واحنا
0: تحيه ليهم الكل أساتذة، أنتم طلبة زد على المجهود الكبير اللي قمتوا بالإطار الإداري، كل من هو مشرف على كلية الطب بسوسة وشفت ستاتيو معناها فهم فخر كبير لكم أكيد. شروق السباعي، شفت أنت دخلت لهنا سؤالات قديش تقرأ ريتم القراية متاعكم؟ قلت الله يا عادي، كل شيء عادي عادي، أنا نعرف رغم غير ما تقول لي ريتم متاع الميديسين مختلف على أي قراية أخرى ممكنة.
3: وي جوستمون، وإحنا هنا أبتوي نقرأ برشا سوية، دونك حتى كي باش تسألنا على الريتم متاع القراية في الغيزدانة مش مختلف برشا على اللي متعودين نقرأ فيه في الإكسترنام، بيان سور سي نتصور ستونو أكثر من العادة، مي مش حاجة معناها اللي هي جديدة علينا كمان، قرينا هكا في الباك قرينا هكا في لي بيريود ديكزامون جوست لا سول ديفيرونس ولا لا ديفيرونس ماجور اللي هي لا بيريود خاطر قعدنا كوميم 6 mois وحتى اكثر شويه وحنا نقراو اللي هي هيك اللي كانت جديده علينا بلوز او موا دونك تصور تشالنج غاديكا بلوتو ك كمية قراية مي وقت تاع قراية اتوندو
0: وتنظيم وقت نتصور برغم المشاغل نتاعكم ولي ستاج وكل شيء معناها ربي معاكم ربي معاكم ان شاء الله. انا تفاجأت بحاجة فرحتني لما حالة كي تقالت لي توا في استوديو قلت شكون مستنس بالإذاعة قالت لي انا إيمان حواس كيفاش مستنس بالإذاعة في بالي تنشط قالت لي ليه انا جيت معاك في البكالوريا واو وفرحتني برشا خاطر انت كنت من الاوائل معناها وقت نجحت في البكالوريا
2: الاولى في الجمهوريه
0: الاولى في الجمهوريه بلي فكرنا كل واحده فيكم باش تحكي لنا شويه على الباركور نتاعها راهو
2: والله في 2020 احنا كنا باك 2020 اني سيكسيون سيونس اكسبيريمونتال وقت جوست جيت الاولى وطنيا بمعدل 19 دونك وقت استدعيتوني وقت جيت مع بابا
0: ايه
2: جيت بحذي
0: لازم إلا وجهها التصفيرة هذي
2: ديفور وأخطر
0: يظهلي كلك حتى تكريم من رئيس الجمهورية في مرحلة ما وحتى في مرحلة ما وسط كلية الطب كنت من المتفوقات بأحسن معدل حكي لنا شوية على الباركور بكل فخر خاطر ما تنجم تحكي كان بكل فخر على الشيء هذي
2: والله هو بعد الباك بيان سور تواجهت كلية الطب في سوسة اللي هو سيتي با كلاسيك بيان سور والحقيقة الخمسة سنين هيكل كنت فيهم الأولى على الدفعة وفي بعض السنوات على الفاكولتي في آخر في آخر الإكسترنا جافي 17.42 سيتي لا دوزيام في تونس الجمهورية متاع الإكسترنا خذتها صفاقس دونك اني خذيت جائزه الجمهوريه في الباك وتو في ريزيدنا الحمد لله نجحت
0: الحمد لله زي. الحمد لله نحكيوا على الباركور نتاعكم الاولى وطنيا ساعه قداش المعدل بالضبط تم تداول برشا معدلات راه
4: 18 41
0: نحكي لنا على الباركور انت زاد كنت من متميزات في البكالوريا
4: اي
0: باك سيونس
4: باك مات
0: باك مات بي
4: مانشان تري بيان 16.72 دو موين حقيقة اخترت ميدسين باغ امور سيتي ان شوا دو كور كاو جيت فاكولتي دو ميدسين سوس مات ليكسترنا كنت زادا بارمي لي زيليت في ليكسترنا دونك كاو هاديك جيت لريزيدانا افيك لا ريفيزيون اي تو جيت الاولى
0: فما دي زاستوس باش واحد يضمن الاستمراريه في التميز ما يكونش معناها هكا تميز عام وتعدى سؤال ليكم الكل نبداو بشروق بعد شويه ما قولي الاولى وطنيا كيفاش تخدم على التميز وليت لك عقليه وليت تحب تتميز معناها
4: اي هو افورس دو فورجي اون دوفيان فورجون معناتها بشويه بشويه افيك لا ديسيبلين معناتها من الاول سيتي با فاسيل معناتها باش تلقى ان ريتم او تجير حياتك انت او تجير زاد القرايه مي بشوي بشوي باش تلقى هكا البالانس ما بين انت لي زاكتيفيتي نتاعك ما بين القرايه كاو بعدي كاسي لا ديسيبلين وتبدا ريغولي في قرايتك
0: نظم
4: اي منظم وديسيبلين حقيقه
0: احكي لنا على حياتك كيفاش باش تعمل لك التوازن هذاك التوازن بشنو تعملوا انت تقرا في الميديسين شنو في حياتك تعمل بالضبط باش واحد هكا يخرج من الريتم تاع القرايه يفرهد روحه يرجع ديما بنفس جديد
4: الحقيقه لي زاكتيفيتي سبورتيف وزيدا فما لي زامي اللي هما اللي سهلوا عليك الباركور معناتها سورتو كي تلقى اصحاب بهين معناتها توت لون دو باركور
0: في الميديسين ولا غير الميديسين
4: الميديسين من غير الميديسين انا بالنسبه لي انا كانوا من الميديسين صحابي بيسكو لونتوراج الحقيقه كان معناتها كان لا فاكولتي دو ميديسين دونك فوالا ما تلقى ان انتوراج به اللي كي تاكومباني كي تو سوتيان دونك ولا تلقى معناتها البالانس نتاعك ان سيرتان مومون باش تعرف توفق ما بين حياتك انت الشخصيه ما بين هذوك وما بين القرايه معناتها
0: واضح فما في العائله شكون في المجال الطبي
4: لا لا العائله الموسعه لا لا
0: اثر فيك في الحكايه هذه شروق احكي لنا عليك وعلى الباركور نتاعك من الباك
3: التوا كيفاه بون سيتي ان بو ديفيرون بور موا انا عملت زيدا سيونس اكسبيريمونتال سيكسيون جيتي لا 30ème في الجمهوريه في الباك موين 18.79 دونك لا ميدسين سيتي جامي مون ريف دونفونس
0: عمرك ما حلمت باش تكون شنو حلمت نيل
3: الحقيقه انا ملي صغيره بيرسون كي يقولوها ساينتيفيك كنت نحب توت لي سيونس بيان كو لا بيولوجي سوا مش اكثر سيونس كنت نحبها كنت نحلم باش عارش نقرا فيزيك وشيمي
0: تمشي هانسة بالك
3: وي وي في البيست متاع فوندامنتال أكثر وي بون بعديك جي في لو شوا اني نعمل ميدسين ميدسين سوسة والحقيقة سيتي ان شوا باهي
0: ما ندمتش معناها
2: جامي ردمتش
0: حسيت روحك شروع طبيب هذا البروفيل معناها اللي
3: وجهك هو ديما صحابي يقولوا لي انت ما اخترتش ميدسين اما لا ميدسين هي اللي اختارتك اي سورتو الحقيقة فرحانة اللي انا عملت فاكولتي دو ميدسين دو سوس الحمد لله نحس الريتم والاستراتيجي نتاع الفاكولتي مشيت معايا بالبي وخلتني اون كلكو سورت نحب لا ميدسين اكثر ونلقى روحي فيها اكثر جو سوي ساتيسفايت جي با ريغريتي مون شوا فوالا
0: اللي عمرها ما خمت باش تدخل ميدسين وتكون طبيبه كيفاش نجحت شنو هو سر التميز ربما
3: والله بون الحقيقه ما فهميش اون ريسيت ماجيك مي
0: فما خدمه
3: فما الخدمه بيان سور فما انك تحاول معناها تخلي روحك لي شوا بعديك انا ماني حبيت نقرا بالبي في الغزدانة باش نخلي روحي لي شوا بعد شوا دو سبيسياليتي كيما قالت ايمن شوا تيران كنت توجور نحب معناها اون سبيسياليتي ميديكال اللي فيها برشا قرايه اللي فيها برشا فيزيو فيزيوبات كيما قلت لك نحب ديما لي سيونس معناها دونك سي سا حاولت نعطيها اللي عندي باش من بعد نعمل حاجه اللي نحب عليها وهكا
0: وهي تعطيك في المقابل وانتجه هذيا اللي كانت الاولى وطنيا في البكالوريا واللي اخذت تكريم وجائزه من رئاسه الجمهوريه واللي في مرحلة ما كانت في المراتب المتقدمة معناها في كلية الطب وكانت ماجور دو بروموسيون معناها في مراحل ما كيفاش ضمنت هالاستمرارية رهانك ديما تميز إيمان
2: الحقيقة اي ما تسي كما قالت جميلة سي لا ديسيبلين ما تروخش ما تحقر حتى شيء ما تحقر حتى إكزاما ما تحقر حتى ماتير وديما ساقيك على القام أنا الحقيقة ديما تحط في مخك اللي في اي لحظه سي با ايفيدون معناها اي لحظه تجم tu peux déraper معناها تجم ça marche pas ولا
0: هذا صار لك
2: الحمد لله لاباس مي سي اون ايفونتواليتي نحطها ديما في في في قدام عينيا معناها جوست لازمني نخدم اتر parmi les meilleurs
0: ريتمك انت كيفاش حكينا عليه المتميزه على الدوام معناها
2: الحقيقة ريتم صدني مش نقول لك ريتم مرتاح الحقيقة نكذب عليك مي با في الميدسين تلبون الناس الكل تخدم
0: صدني يولي
2: طبيعي صدني طبيعي حتى كي انتم سألتونا على النمبر دور بار جور الناس الكل ديما على طول في بيبليو الناس الكل ديما تقرأ ما لا روتين
0: الوقت اللي روحك معناها لشنو تخصو
2: حقيقة جي بلين داكتيفيتي عندي سبور عندي الموزيك نعزف نقرا كونسيرفاتوار
0: على شنو تعزف
2: بيانو فيولون
0: بيانو هو قال لك برشا طب راهم يعزفوا على البيانو خاصة تلقاهم زادة في المجال الجراحي معروفة هذيا راه هو حتى اللي يدي
2: بور لا فينيس دي جيست
0: صحيح صحيح ولا تخمش تولينا جراحة
2: الحقيقة وي
0: نقرا الافكار ظهرت
2: الحقيقة وي اي جبت فايت
0: احكي لنا علاش الشوا هذي
2: بون هو بابا ماما اختي كلهم لي سبيسياليتي نتاعهم شيرجيكال
0: اي
2: دوكو انا من نصلي من الاول نحب على سبيسياليتي شيرجيكال دونك عرفت تو تروف امبريني مش انفلونسي مش دوني شي نهار ام بسي في حاجه فيها جراحه ولا اعمل الاختصاص هذا ولا اما تلقى روحك ما تجمش تتخيل حياتك بعيده على البلوك
0: هذاك العالم اللي صورت روحك فيه خلني نسالكم اكيد خممت معناها في المرحله الجايه في الاختصاص نتاعك جميله
1: هو الحقيقه من الاول معناتها ملي تدخل الميدسين تعرف روحك تحب على حاجه بعد تقعد تخدم عليها ونورمالمون خممت
4: plus ou moins j'ai pris ma décision.
0: شنو القرار نتاعك؟
4: الحقيقة en ce moment là je considère la radiologie معناتها c'est le choix de cœur راه مش خاطر je suis معناتها la première ولا حاجة اما من الاول انا نحب عليها.
0: علاش؟
4: خاطرها c'est une spécialité polyvalente بالنسبة لي انا نحسهم ذكيين معناتها tu touches à tout في الميديسين تشوف كل شيء تشوف لي كالكول صحيح ما فماش برشا كونتاكت ميديسان باسيونت مي تشوف لي باثولوجي الكل معناتها ملم براتيكمون بالميديسين الكل
0: معناتها طبي تقني نحس الراديولوجي هكا ولا فيه الجانب بلوز اوموا
2: بروبليماتيك
0: اي فلا كل التوفيق على كل حال نسالوك انت شروق خممت انت ذولي باش يظلي باش تجمع التقني بالطبي
3: الحقيقه بالعكس نجمع الطبي بالطبي ولا انا جو في بلوز اوموا نسخه مش المتوقع في طول البوزي متاع إيمان الحقيقة ما نحبش البلوك ما نحبش برشا نمس بيديا
0: تخافك
3: نو نو
2: لا يستهوني
3: ولا جست لا يستهوني تو سامبلومون بلوتو نحب نخمم نحب نشوف بعيني نحب جاناليز لي شوز دونك نحس روحي متاع اون سبيسياليتي بيرمون ميديكال حتى كان فيها حاجة راهو دي بتيت انترفونسيون با بلوس
0: كيف ما
3: كيف ما لا ديرماتولوجي
0: هي مثلا نستحقوها تمشينا مش نكبروا
3: كيف ما لوندوكرينولوجي زيد هي من سبيسياليتي تعجبني برشا وك عرفت كلهم يعني لي سبيسياليتي ميديكال اللي فيهم تخمام اللي فيهم برشا ريزونمون فيهم برشا حركه فوالا
0: واضح من السنوات هذوما نتاع القرايه شنو اللي بقى لكم في الذاكره جيني شويه جميله مواقف ربما عشتوهم هما برشا معناها في الاستاج نتاعكم في المراحل في 6 سنين هذوما الكل شنو عشت شنو بقى لك في الذاكره اصعب موقف احلى موقف
4: والله ايش باش نقول لك الحقيقه هي الاكسترنال كل الباركور كله اللي ما انت ترو شارجي ما انت تاو كي تسالني نقول لك ما نجمش نستحضر هكا حاجه بارتيكولير اما معناتها لو باركور كله كان هكا كان شارجي ديموسيون بدا بمواقف برشا حاجات الحقيقه اما يقعد اكثر موقف هو الريزولتا نتصور هذيك سي معناتها تتويج نتاع الاكسترنال كل
0: فوالا اللحظه هذيك انت وين كيفاش شكون قال لك
4: والله انا اللحظه هيك في داري معي أختي هي اللي حلت قبلي وهي اللي إلى أنونسي لا بون نوفيل قالت لي راك انتي لولا راك انتي لولا كاو الحقيقة بالحق سيتي أن ميلانج دو سنتيمون معناتها ما نجمش نفسرها
0: أما تعيشها عشتها
4: أي أما عشتها بالحق من الأول فرحة الحقيقة ما
0: تتوصفش
4: ما تتوصفش
0: أنت مع العائلة تسكن ولا
4: لا لا لا
0: أنت أصيلت
4: أنا أصيلت وليت بيجا مدينة تبرسق
0: أي تحية لكل المستمعين في بيجا وتبرسق وفرحاني برشا عملت لهم تليفون شنو الأجواء كنت روحت لهم الساعة من وقت
4: ديجا ديجا كما قلت إيمان ديجا أنا وقتها كنت بوست كارد وانت غدر رجعت نخدم مازلت جي با سافوري لا ريوسيت مع الفامي وكل شيء دونك رجعت طول الخدمه مازلت ما حسيتهاش
0: اما انا نضمن لكم حاضرين لك برشا حاجات في تبرس فما هكا طبق رئيسي شرهته باش يحضروه لك طبق الافراح والمسرات في تبرس
4: نتصور
0: ان شاء الله ديما فرحانين كل لحظه ذيك اللي جاتك فيها انت وين وشكون قالها لك اكتشفتها وحدك قالوا هي لك ايمان
2: صدقني اي وقت في الفاكولتي ما جاتش الروح عرفت اي نسوق روح بالكهرباء ما جاتش
0: عرفت مساكن
2: اي عرفت روحي مش نجم نسوق قعدت في الفاك وقت طلع الريزلتا باش نقول لك كنت ستريسي من بعد لو فيت احنا نلقاو الريزلتا نتاعنا على السيت ولو فيت لي الشارج نتاع لي ستوديون الكل دخلوا من بعضهم صدقني السيت بلوكا ماشي ستريس صدقني حتى والله العظيم قعدت كيك نص ساعه نتفرج على الاكران بعد بيان سور كي طلع الران الحقيقه فرحت برشا كلمت فيسا ماما وبابا وديجا بابا قريب وقت جاي بحذايا وما رحت له دون لي كيلكو مينوت
0: وكان فرحه عارفه فداها اكثر من فرحه الباك كل وحده واحساسها اي
2: كل وحده واحساسها
0: شروق انت وين
3: هوني في سوسة الحقيقة وقت اللي خرجت الريزولتا كما قالت إيمان أكل بلوكاج متاع السيت هذيك تعبنا شوية
4: بيكو
3: ما كانش عندي لو كوراج باش نشوفها وحدي الحقيقة الريزولتا دونك جي ديليغي لا تاش لصحابي
0: انت ماكش خايفة من النتيجة
3: تخمم في ما مستوي حبيت نشوفها في عيني العبيد اللي بحذايا هكيك نفرح بها أكثر من نشوفها أنا
0: وشفتها الفرحة
3: شفتها الفرحة
0: في عيني شكون
3: فينين صحابي فينين مبتدامي فينين بون في صوت امي ولا دونك هيك هيك اللي كان جيب لي فرحه اكثر حتى من فرحه الريزلت هي بيتها دونك سيتي ان مومون فور اللي
0: ما تنسيش اكيد انت اصيلك
3: انا اصيلت ولايه القيروان وسكنت وقريت في ولايه سيدي بوزيد
0: ايوه والعائله بعيده قريبه
3: لي بوغ لو مومون نسكن وحدي في سوسه مع عائلتي عندي عندي اقاربي معناها مع عائلة بابا وكل هنيا ما لي دارنا مش معايا
0: ما زلت ما مشيت لها مش مال
3: اللي
0: مازلتنا في جده فرحه كبيره ان شاء الله تعيشها انت والعائله الكل اصعب موقف ايمان عشته في الباركور هذا
2: période des examens je pense après le période des examens
0: hospital les faire les pratiques les
2: hospital bon le contact avec les patients en fait مش ديما évident بصراحه يصير مواقف صعب très bien شني
0: حالات
2: فما مواقف محرجه مناش كي توفى حد كيف فما برشا الحقيقه des émotions في الـ في الـ في البراتيك ميديكال تبقى كنا نحكيو على بارتي الفاك اصعب دي بيريود هما لي بيريود دي زامان
0: شروق اللي بقى لك في الذاكره موقف انسان حاله بعينها
3: واش حاجات هما يقعدوا في الذاكره الحقيقه سي ديفيسيل دو شوازير ام بوتيتر لو مومون ولا بلوتو لا بيريود اللي قعدت لي في الذاكره هي اول بيريود دو ستاج في الثوازيام اني معناها البلوك لول في الثوازيام اني اللي دخلنا فيه للوبيتال ومشينا للاستاج وكل في المومون هذيك انا بديت بلوز او موان نركح مع فكره اني قاعده نقرا ميديسين دونك نتصور هذوكم معناها الايامات والاوقات اللي قعدوا في مخي دونك فوالا فما سينون برشا دي مومون
0: وما زلت باش تعيش اكيد انتم ملي خديتوا الباك قررتوا باش تقرا في تونس
1: اي
0: خيار جميلة
1: أي.
0: أنك تبقى في تونس
1: أي الحقيقة من الأول أنا ما كنتش مع فكرة أني نخرج لبرا كسوسوا في الكارير اونيفرسيتير ولا من بعديك في الخدمة وكل
0: ما ندمتش على الخيار هذي
1: لي جملة
0: بعد النجاح توا تخمم في تونس ولا خارج تونس
1: لي نخمم في تونس انكور الحقيقة نحب كارير أشو hospital universitaire في تونس في سوسة زيدا في فاكولتي متاعي دونك ان شاء الله ربي سهل
0: ان شاء الله ربي سهل
1: ما نخمش في الخروج بوغ لو مومون
0: وربي يوفقك ان شاء الله انا ايمان نعرف انه كان خيارك انه تبقى في تونس ملي خذيت الباك ونعرف زيدا وتفكرتك راه سي بون رجع لي شاهد العقل تفكرتك انه تعرضت للتنمر شويه في مرحله ما قالوا لك يخي نرمال انت تجيب المعادله ذيك وتكون الاولى وطنيا في البكالوريا وتبقى في تونس مانيش غلط انت هي هكا
2: اي سورتو كو جافي اون بورس من الدوله معنا كنت نختار المانيا ولا فرنسا ودراسه الهندسه مي الحقيقه اني جو سوي كونتر القرايه برا دو باس ما انت كل سوا لا في اللي خاطر في برشا عباد قالوا جوست خاطر هي تحب ميديسين اور كو الدوله ما تعطيش اون بورس بور لا ميديسين البر نو سي تي با فري الحقيقه حتى لو كانت فما اون بورس دو ميديسين البر اي نؤمن اللي الطب عندنا ياسر ديفلوبي نو سوم بارمي لي ميور في العالم
0: الاطباء نتاعنا يخرجوا لبرا راهم في دول متقدمه
2: معناتها اي سون تري كومبيتون فماش علاش الحقيقه مش نبعد على دارنا مش نبعد على بلادي في ظل انه معناها اللي نتعلموا لنا اني متاكده خير من اللي نتعلموا لبرا احنا لنا اوني تري شانسو sur le plan interventionnel ou geste ou acte que ce soit chirurgical ou à la charge médicale لنا في تونس تخلط تتعلم بالبي في اللي تتعلم لنا في 3 سنين ما تتعلموش في 10 سنين
0: غادي نقول لك البرا فما الامكانيات اكثر خي
2: احسن امكانيات اما يخافوا اكثر فما الميديكو ليغال اكثر البرا احنا لنا il t'accompagne les seniors نتاعك يقف عليك يعاونك ما يخليكش وحدك فهمت غادي بالنسبه له يبدا راسه ما تبلو مرتاح جست يكمل هو لاكت وانت تجم تتفرج عليه معنا
0: والجانب المادي
2: جانب المادي يعني مقتنعة بالجانب المادي اللي أنا في تونس مش مقتنعة بالخارج يعني حتى الرأى في الـ في الـ في البالانس معناها بينيفيس ريسك الخروج لبرا معناتها السالير بتتر أكثر ان فالور أبسولو بالرابور للسالير اللي في تونس مي نفس المعيشة أغلى البر
0: مقتنع حتى بعد ما نجحت في
2: مناظرة
0: الإقامة توازيدة باش تكمل في تونس الباركور نتاعي
2: هو تبا لو شوا مش نقولك تبا لو شوا هو الريزيدانا أنت مش تخرج في البر
0: ما بعد
2: أني نؤمن اللي بتتر نخرج في الريزيدانا بور 1-2 ans juste pour ma formation. Peut-être عندهم أكثر les techniques, ils sont ساعات plus méticuleux, عندهم أكثر le matériel, احنا فما حاجات احنا ما نقدروش نعملوهم. Non parce que العباد معناتها الطب ما ينجموش التكنيك, مي خاطر ما عندناش le matériel. Donc juste pour ma formation, ma base اللي مش نقعد لنا مش نرجع معناها.
0: واضح. شروق
3: بون الحقيقه في
0: واللي اللي تحب راه هو مش خاطر قالوا احنا باش نبقاو في تونس
3: نو سي با سا اوني هذيك رايي معناها فوالا. دونك الحقيقه انا جوست في الباك ما خممتش برشا في القرايه لبرا, خاطر معناها حسيت روحي بلوتو نحب نقعد هوني تدخل بعد الباك معناها نقرا هوني, بعديك كان فما اي حاجه ولا ان سيرتيفيكا كومبليمونتير ولا دي ستود كومبليمونتير بوتيتر. توا كيما قلت ايمان باش نقعدو فورسيمون لي زون دو ريزيدانا هوني, بتيتر حطينا في اخر الباركور نتاع الريزيدانا بتيتر نمشي نشوف كل ابري. الحقيقه ما نعرفش, سا ديبون دو لا سبيسياليتي كو جو في شوازير, سا ديبون دو بوكو دو شوز,
0: سا ديبون واحد غزه تنجم تتبدل
3: معناها وي سا بو شانجي
0: اخرى. عندنا نقربوا للبكالوريا, اكيد فما برشا تلامذة يحبوا يتوجهوا نهار من نهارات للطب, المتفوقات معناها وطنيا, شنو يقولوا لأي واحد يحلم أنه يعمل سبيسياليتي هذه الطب جميلة؟
4: حقيقة أنا تبعوا حلمتكم, مرحبا بكم بحضنا في الفاكولتي دي ميديسين دو سوس, vous serez très bien accompagné, très bien encadré par les enseignants, par les seniors, par l'équipe الكل de la faculté de médecine. ولا ميديسين الحقيقة معناتها تقعد سي تا ميتي نوبل, معناتها انا بالنسبه لي ما فماش حاجه خير من الميديسين. دونك ننصحكم اقراو على رواحكم, تخلي حدا واحد ياثر فيك, ومرحبا بكم
0: ان شاء الله ربي يوفقكم. ايمان
2: والله ايش باش نقول لك, قالت الكل جميله. يلفو بالحقيقه بيان ساكروشي, يثنيو الركبه ما يسلموش, تو احسن اصعب بيريود نعرفها في الباك الفينيش نقولوا احنا, يركزوا ما يحقروا حتى ما تيرسلتون عارفهم في الباك, يبدأوا لتسكي اللغات ويبدأوا يركزوا مركزين المات سيانس فيزيك أخكو سكي في لديفرانس اللي يبدأ ملم باللي ما تير الكل. إن شاء الله ربي معاهم, ربي نجح اللي خدم على روح الكل, وربي يفرح الناس الكل
0: إن شاء الله يا ربي. شروق
3: كيف كيف نفس النصايح هذه, آخر بيريود معناها في الريفيزيون في الباك لازم تحط فيها الافور نتاع عامل كامل الكل, سورتو مونتالمون, وان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم يمشي بسون ستريس. صعيبه صحيح, اما يحاولوا معناها كل ما كان ستريس اقل كل ما كانت نتيجه خير ان شاء الله, بيان سور بالقرايه وبالافور وكل شيء. سينو بعد الشوا نتاع اللي باش يقراوهم بعد نقولهم تبعوا حلمتكم, حاولوا قد ما تقدروا تبعوا الحاجه اللي انتم تحبوها, وديما نفس المعنى العقليه اللي قريتوا بها باش تفوقتوا في الباك وتميزتوا راهي هي اللي باش تواصل معاكم من بعد, وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل في الحاجه اللي يحبوها.
0: انا باش نختم معاكم بسؤال, وكل واحده وجهه النظر نتاعها, خاطر يظهر لي موضوع ينجم يهمكم في علاقه بالاطباء الشبان. انا باش نسالوا هكا كلمه للوضعيه, وشفتوا الفيديو الاخير نتاع معناها أطباء شبان ما يخلصوش عندهم مدة في الإطار هذية, شنو تنجموا تقول؟
4: احنا en tant que jeune médecin on a une responsabilité envers le système de santé publique, envers le mouatan tonsi اللي هو le patient. Donc احنا نقول ان شاء الله نكونوا à la hauteur de la responsabilité اللي عنا. ساعات صحيح الظروف تكون صعيبة, الإمكانيات تكون محدودة كل شيء, ما احنا on essaye de notre بالحق meilleur باش نوفروا معناتها المواطن ظروف اللي نجم يعدي فيهم بالباهي.
0: إيمان
2: والله شو نقول لك, احنا واجبنا ان طونك انترن اي فيتور ريزيدون ان ميديسين انو نخدمو ونعطيو لو ماكس نتاعنا, نحاولو اون في لو دو نوتر ميو. تبقى الشهريات والخلاص احنا اي كومبري اذا اللي بزال ما خلصناش,
4: ثلاثة مزال ما خلصناش,
2: هذي خمس شهر داخلين في سادس شهر من الخدمة ما خلصناش. ما تفهم ناس من ناس يعني فما عبيد يستحقوا الشهرية هذي, فما عبيد ما انت بوهم وهم ينجمش يقعد التوى يعطيه مصروفه وكل,
4: فما عبيد على دارها تخلص في الكريم,
2: فما عبيد تستحق معنا ويستنوا بس دقيقة ودرج وقتش يكملوا القراية والسانكون ديكسترنا وعادوا رزيدانا مش يدخلوا للدومين بروفيسيوني باش يبداو يخدموا ويخلصوا فهمت لو فيت انت يعني تعطي الاجر الواحد خدم على روحه سي لو بير مينيموم
0: هو حقه في الاخر هو حقه الناس كل اللي معناها تعبت تاخذ الاجر نتاعك هذاك الاستحقاق معناها اي ما غير مزيه شروق
3: بون الحقيقه كيما قالوا هو احنا عندنا واجب envers nos patients, envers l'hôpital. Et nous avons essayé de faire des choses.
0: Mustache l'homme, surtout. Voilà. Mes filles, c'est bien.
3: Ou, ben, entre guillemets, hôpital. Hôpital l'homme. Donc, nous avons fourni de l'effort. Nous avons fourni de l'effort. Nous avons fourni une source de motivation. C'est un peu lourd. Nous, les médecins, les jeunes médecins, nous avons 5 jours de travail avec les gardes, avec tout. Nous avons fourni ونقص انه كل شيء ما خلصناش كيما فما برشا عبيد راهي سي با دوني اني تنجم توفر 5 شهور من الكري والتعب والتنقل والترانسبور تصرف في الغارد نتاعك تصرف عليها
1: تصرف انت في الغارد اكثر من اللي باش تاخذه انت على الغارد
3: هذا كان خذيته معناها راهو فما دي زوبيتو اللي عام وعامين ما خلصوش على الغارد نتاعهم الحقيقه معناها لي جون ميدسان هما اضعف malheureusement أضعف حلقة راهم في الهوبيتال
0: رغم أنه قائم عليهم
3: ولا أضعف حلقة اللي الهوبيتال من غيرها ينهار كومبليتمون دونك الحقيقة سي مالوغو نشوفوا الحاجة هذي وسي مالوغو زيدا أنه بالحق معناها حتى كي تمشي تحاول باش تشوف شنو ما الأسباب الحقيقة ما فماش أسباب مقنعة ما فماش حاجة تفسر علاش صاير فينا هكا دونك
0: ليش شنو المتداول معني علاش 6 5
3: شهور البيروقراطيه في ابهى تجنيدها معناها فوالا باش نجمو نكملو راهو لازم معناها لو مينيموم تاع الاعتبار الاطباء شبان
1: انا انفستيسمون في الاطباء
3: فوالا دونك خاطر هذوكم معناها العرسه نتاع السبيطار وهذوكم اللي قايمه عليهم السبيطار ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام يرجع الاعتبار للطبيب الشاب والمنظمه نتاع الاطباء شبان وإن شاء الله نوصلوا معناها في يوم من الأيام ناخذوا حقنا باش نعطيوا حق المواطن باش نعطيوا حق السبيطار
0: أحسن ما ختمت به شروق باش يقعدوا الأطباء نتاعنا لهنا زيد أنتم اخترتوا باش تبقوا لهنا لكن ثم أطباء أخرين نظرا للظروف هذه الكل يختاروا معناها رغما عنهم أنهم يخرجوا لبرا وهذا خيار في نهاية الأمر شكرا لكم على الحضور مرة أخرى ألف مبروك لكم الكل الأولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب جميلة الخضري أنت جميلة اسم على مسمى إيمان زيد كل التوفيق فرحت برشا أنه شفتك كبرتني شوية صحيح لكن فرحت
2: كلنا كبرنا مع بعض
0: بقيت ديما متفوقة وإن شاء الله ديما إن شاء الله في الدراسة في حياتك الكل تحياتي زيد الشروق السباعي ليك وللعائلة لعائلتكم الكل خاطر أكيد وقفوا معاكم بالإمكانيات الموجودة بدعاء الخير ربي نجحكم إن شاء الله ديما متفوقات وإن شاء الله ديما نراوكم في أعلى المراتب فخر كبير إن شاء الله نهارك ربي يعطينا الصحة على محالة أما واحد يقول والله جيت نعدي عند ليو إذا كان هو حكم العمر أكيد استقبلت إيمين تقول من الباك للريزيدانا وغيره فرحانة بكم برشا وفخورة بكم برشا خليكم معنا في الاستماع مازلنا معكم حتى للخمسة في الأجندة

0: أحوال الطقس.
1: بالنسبة لهذا اليوم ندخل في منطقة الاستقرار، مرتفع الضغط الجوي وهيمن على كامل البلاد تقريبا طيلة هذا الأسبوع، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. بالنسبة لحالة السماء، سحب عابرة تقريبا على كامل البلاد، رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، بالنسبة للبحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم تتراوح ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، ما بين 26 و 31 درجة بقية المناطق. التيارات تبدأ تتحول تدريجيا إلى القطاع الجنوبي، غدوة إن شاء الله نسجل 29 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة، ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اللي بيش تكون تقريبا 30 على أغلب مناطق البلاد.
0: أحوال الطقس
2: أجندة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الرابعة وأربع دقائق عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحقق به.
2: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. في وقفتنا الموجزة تقدم تونس المشروع الكبير لتنمية صبغة من غياضة بالمهدية خلال الصالون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 بقصر المعارض بالكرم بجناح ولاية المهدية، وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية، ومن أهداف المشاركة هو إدماج شركات تونسية في مشروع صبغة بن غياضة. شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفران من معتمدية القيروان الجنوبية تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار. مشروع ريادي سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متساكني المنطقة الجنوبية بولاية القيروان. أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة وطنية للطلبة لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، ويندرج ضمن خطة وطنية مفتوحة لتعزيز إشعاع تونس عربيا ودوليا، وسيتم اليوم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية. نقلت وكالة الأنباء السورية سناء عن وزارة الدفاع السورية استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في انفجار سيارة مفخخة أمام أحد مباني الوزارة في العاصمة السورية دمشق. ومن جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت اليوم تجمعا لآليات وجنود الاحتلال غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة بسرب من السيارات الانقضاضية، واستهدفت المقاومة أيضا موقع رأس النقورة البحري بسرب من المسيرات دفاعا عن لبنان. في الخامسة نلتقيكم من جديد، السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. اليوم القاهرة احتضنت قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 اللي باش تتلعب في تنظيم ثلاثي مشترك بين ثلاثة دول، أوغندا تنزانيا وكينيا. منتخبنا الوطني التونسي كان جاء في المجموعة الثامنة لجانب منتخبات أوغندا البلد المنظم وليبيا وبوتسوانا، وباعتباره أن كل مجموعة يترشح منها زوز منتخبات فقط أصحاب المرتبتين الأولى والثانية، باعتبار أيضا وأن المنتخب الأوغندي هو منتخب البلد المنظم وبالتالي هو يكون مترشح آليا للمسابقة الأفريقية هذه. فإنه مجموعة منتخبنا باش يترشح منها منتخب آخر فقط، يعني ورقة واحدة باش تكون ما بين منتخبات تونس وليبيا وبوتسوانا. بالنسبة لتقسيم المجموعات لـ 12 مجموعة في التصفيات هذه، المجموعة الأولى المغرب، الغابون، نيجر وليزوتو، المجموعة الثانية فيها مصر، أنغولا، مالاوي وجنوب السودان، المجموعة الثالثة الكوتيفوار، غانا، غامبيا والصومال، المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا، المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون وزيمبابوي. بالنسبة للمجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا وأفريقيا الوسطى، المجموعة السابعة فيها الكاميرون، جزر القمور، ناميبيا والكونغو، المجموعة الثامنة اللي فيها منتخبنا الوطني التونسي تونس، أوغندا، ليبيا وبوتسوانا، المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو والبوراندي، المجموعة العاشرة سنغال، موزمبيق، السودان، أثيوبيا، المجموعة 11 مالي، الرأس الأخضر، رواندا وليبيريا، في حين مجموعة 12 والأخيرة تضم كل من نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي كما قلنا في المجموعة الثامنة، مقابلات الذهاب، وبالنسبة لتونس أوغندا مقابلة الذهاب يوم 21/9/2026، يعني يوم 21 سبتمبر، ثم منتخبنا الوطني التونسي يواجه بوتسوانا في بوتسوانا يوم 6 أكتوبر القادم. بالنسبة للمباراة الثانية لمنتخبنا باش يكون في التصفيات هذه، تونس تواجه ليبيا يوم 9 نوفمبر، ثم ليبيا تونس يوم 17 نوفمبر، ثم يوم 22 مارس 2027 أوغندا مع منتخبنا التونسي في أوغندا، ثم منتخبنا الوطني التونسي يوم 30 مارس 2027 باش يواجه المنتخب البوتسواني في تونس. بالنسبة لتعيينات حكام مقابلات ربع النهائي كأس تونس لكرة القدم، باش تلعبوا على زوز دفعات غدوة الأربعاء بعد غدوة الخميس، كل المقابلات تلقوا في 3:30 نتاع العشية في نفس التوقيت. بالنسبة لغدوة، نادي الأصفاقسي مع الملعب الجيبسي، تحكيم خالد قويدر وثنائي الفار حسني النايلي ووسام بوغطاس، الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي، التحكيم لأمير لوسيف وثنائي غرفة الفار أمير العيادي ونجح بن عويشة، في حين بعد غدوة الخميس تقدم سقيط الدائري واجه شباب العمران، تحكيم لسيف الورتاني وثنائي الفار مجدي بلاغه وامان الله الحجري، في حين بعث ابو حجله بعد غدوة الخميس كذلك في 3:30 العشيه في ملعب ابو حجله يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لنضال بلطايف والثنائي الفار هيثم جيرات وغسان امطوع. هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري باش تعقد مساء اليوم جلسة حوارية بأحد النزول في مدينة المنستير بحضور عدد من الوجوه الرياضيين والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية، وتهدف في الجلسة هذه لمناقشة الوضع العام للفريق خاصة من الجانب المالي اللي أصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة، وباش يتم خلال الاجتماع هذايا تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديا ومعنويا حتى يوصل تحقيق نتائج إيجابية. ينتظر تخرج الجلسة هذه بجملة من المقترحات العملية لتساعد هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري على توفير الاستقرار للفريق خلال المرحلة القادمة. شبيبة القيروان كان أصدرت منذ قليل، تقريبا منذ ساعة ونص، بلاغ تعبر فيها الهيئة المديرة جمعية الشبيبة الرياضية القيروانية عن بلغ استغرابها وانشغالها أثر التصريحات الإعلامية صادرة عن رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية عبر إحدى الإذاعات الخاصة، المتعلقة بملف مازال منشور أمام الهيئة ولم يقع البت فيها نهائيا إلى حد التاريخ هذا، بعد أن تم تأجيل النظر من في خلال اجتماع يوم 27 أفريل 2026 في ظروف غير
غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم أن الاجتماع محدد بشكل مسبق، وتعبر وتعتبر جمعية الأشباه القرنية أن الخوض إعلاميا في تفاصيل ملف لازال محل النظر، وتقديم تبريرات وتأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونيا، مثل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفيرهما أو توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون، وأمام خطورة التصريحات هذه وما قد يترتب عنها من مساس بحقوق الأندية وسلامة المنافسة والنزاهة المفترضة في الهياكل الفنية وجمعية شبكة القيروان تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات وكافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الوطني والدولي، ما في ذلك اللجوء إلى الهياكل القضائية المختصة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكل الهيئات الرياضية المختصة في الاتحاد الأفريقي لكاف، وإعلامها بما ورد بالفيديو الخاص برئيس اللجنة دفاعا عن حقوقها وعن مبدأ احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، كما تنبه إلى أنها ستلجأ للقضاء لطلب فتح الأبحاث اللازمة في صورة ثبوت أي انحياز أو تلاعب. الترجي الرياضي التونسي كان أعلن اليوم بصفة رسمية عن تعيين شكري اللواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم، بداية من البلاغ الصادر اليوم عن إدارة الترجي الرياضي التونسي. اليوم مثل فراس شوات مهاجم النادي الأفريقي من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد الأحداث اللي صارت أثر نهاية مقابلة الديربي، خاصة الشجار والخصام اللي صار بينه وبين أمين توغاي لعب فريق الترجي الرياضي التونسي. فراس شوات كان حضر اليوم الصباح لدى مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، في حين الترجي الرياضي التونسي كان طلب من مكتب الرابطة تأجيل الاستماع لأمين توغاي بخصوص أحداث الدربي اللي تخص اللاعب أمين توغاي، وكما قلنا بسبب الغياب متاعه وتواجده في الجزائر. النادي الأفريقي في كرة السلة سافر اليوم إلى كيغالي عاصمة رواندا للمشاركة في منافسات البال اللي باش تحتضنها رواندا من 22 إلى 31 ماي. بالنسبة لقائمة لاعبي النادي الأفريقي: عمر عبادة، محمد حديدان، زياد الشنوفي، وسام المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار غيازة ومختار جاي بالأحرى، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دروا سيسي، أمينو محمد، وألانج إيفانوفيتش. في بالنسبة لكأس أفريقيا للأمم الأصغر اللي تحتضنها المغرب حاليا اليوم في البرنامج المقابلات لأقل من 17 سنة، منتخبات أقل من 17 سنة اليوم في الخمسة متاع العشية كاميرون تواجه كونغو الديمقراطية والكوت ديفوار تواجه أوغندا، في حين في الثمانية متاع الليل منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الأثيوبي، وفي نفس مجموعتنا المنتخب المغربي يواجه المنتخب المصري. الختام عالمين بالمقابلات، زوز مقابلات في البريمير ليج الإنجليزية: في 7:30 متاع العشية بورنموث تقابل مع مانشستر سيتي، في حين في 8:15 متاع الليل تشيلسي تقابل مع توتنهام. أجمل تحية كان فريق البث المباشر في الإخراج الرقمي، الإخراج التقني أيضا لطفي المكي في التنسيق العام وليد بن ساسي. تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله تقابل معاكم في أخبار الرياضة حديثنا سبور من 7 إلى 7:30 في مواكبة، وفي ريكاب آخر جديد لكل أخبار الأندية المحترفة مختلف الاختصاصات الرياضية، وأيضا عودة لأخبار أندية الهواة مختلف الرابطات الجهوية. أجمل تحية شوق الحمادي، إلى اللقاء إن شاء الله، ترجعكم من جديد ألفة جمالي في أجندة.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ألفة الجمالي.
2: Agenda.

0: نرجعوا لكم للجزء الثاني من لقائنا معكم في جولة الأجندة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مروحة بين استضافات متنوعة في الوقت هذا، باش نحكيوا على الفن، باش نحكيوا على الموسيقى، باش نحكيوا على عرض باش ينتظم نهار السبت 23 ماي في 5 متاع العشية في المركب الثقافي بالمنستير، عرض إحياء للذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عرض تنظم الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه، عرض النهر الخالد يحييه الفنان زبير شعبان بقيادة الأستاذ والملحن المنصف الفريني منصف قيصر. شنحويلك؟ أهلا وسهلا.
1: الحمد لله، عايشك لباس الحمد لله، ديما لباس الحمد لله، ديما لباس، ما بمن احنا في الفن وفي الموسيقى، وهذاك هو الدواء اللي نجم نقوم به الحياة والطيار الخايب اللي قاعدين نعانيوا فيه
0: في الفن،
1: في كل شيء،
0: في كل شيء، في كل شيء.
1: الفن هو الفن هو اللي هو اللي هو الدافع متاعنا، هو الطاقه متاعنا، هو كل شيء.
0: انتوما يعني كعاصفين واحنا زاد كمتلقين كجمهور اكيد تبارك الله منصف ناشط، سواء كان مع المجموعه نتاعك المره هذه قائد العرض هذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم احياء للذكرى 35 لرحيل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وبعد شويه باش نسمعوا محمد عبد الوهاب في اغنيه نحب نهديها للمستمع محمد بطلب منه، لكن هاكا تزامنا مع حديثنا على العرض باش نحكيوا عليه معاك يا منصف، وتجربه اخرى مع زبير شعبان. لو كان نحكيوا على النهر الخالد بخلف انه اغنيه لعبد الوهاب، النهر الخالد في شنو يتمثل كعرض؟
1: العرض هذا نشير انه هو باقتراح الحقيقه من صديق والاخ الاستاذ سي محمد كمال الصخيري، الرجل المثقف اللي يعني هبط لي تدوينه في الفيسبوك، قال لي علاش منصف ما تعملش عرض بمناسبة 35 سنة على مرور وفاة عبد الوهاب. فشفت انه الوقت الحقيقة ضيق برشا.
0: هذا الحديث وقتاش؟
1: شهر نص التالي، شهر التالي حاجة كمنكة يعني الوقت ما يكفيش. عاود عرضني بعد نهارين، شدني قال لي منصف ماني علاش ما تعملش عليه، ونعرفك تنجم ونعرفك. روحت للدار قلت سي كمال قال لي نعرفك تنجم، والكلمه هذيك قعدت بالحق يعني قعدت وين الحقيقه نحب شكون يبربشني فنيا هناك، وشكون يحب يعني يدفعني، فما تحدي. فكرت في الموضوع في ليلتها يعني بكل جديه، اقترحت على لا يعني هو شاف صديقي الفنان سي زبير شعبان اللي هو شاف التدوينة، اتصل بيا كيف كيف، قال لي منصف يعني في فكرة به. أي هو المعروف على المطرب زبير شعبان اللي هو على الذكر يعني هو مطرب من أحلى الأصوات في تونس،
0: مش أول مرة ما بعرفكم.
1: أي وطعمنا حتى في الأغاني يعني لحنت له، قبل لحنت له
0: صوت جميل،
1: الرقصة لحنت له، اعتراف، يعني كانت عنا تجارب مع بعضها. المطرب هذا وعازف العود اللي هو غنى يعني مع برشا أقطاب على في العالم العربي في تونس، على غرار ميدي الحناوي، ويدي عصافي، كارم محمود، جورج صوف، ربيع الخولي، إيلي شويري، ملحم بركات، أحمد حمزة، صفير، يعني كانت له تجارب. إنسان شبعان بالفن وشبعان بالموسيقى، وين واحد الناس يعني تلمث عليه في الرزانة نتاعو، في الغناء وفي الجدية في العمل صحيح، وفي التوقيت وفي الانضباط وفي في الهندام وفي كل شيء.
0: صحيح، حضرت له عرض وكنت مع بعضكم في قصائد من أجمل الأصوات، وكما قلت عنده حضور ورسانة معناها قدام الميكرو.
1: أيوة، وعنده كاريزما حلوة برشا، مزيانة برشا.
0: أنا فلان كيف من هكا نحب نشوفه أكثر ونسمعه أكثر والناس تعرفه أكثر.
1: صحيح صحيح،
0: أما الوقت غير الوقت،
1: غير الوقت للأسف. وإحنا قاعدين نحاربه في الوقت.
0: الساحة ولات عندها أحكام أخرى غير جمال الصوت. به عرض حضرته في شهر ونص،
1: حضرناه مع
0: زيكم الوقت.
1: والله نتعاركوا احنا والوقت، يعني تصاروا احنا والوقت، وش تعرف معناها قدمنا على فترة امتحانات والأولياء يعني عندهم امتحانات صغارهم،
0: مش عارفين معك اسئلة،
1: وحتى بعض التلامذة اللي معانا اللي قاعدين يعديوا تو معناها يعديوا في الأسبوع المغلق. بالاشتراك مع الجمعية الأورو المتوسطية للثقافة والترفيه، مشكور سي عمر بسباس هو اللي يعني نظم الحفل هذا، بالاشتراك كيف مع القيادة الجهوية للكشافة التونسية بجهة المنستير السيد رياض مبارك، كيف لقينا تعاون كبير من جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير سي محمد المذيوب، المشرفة على المجموعة والتنسيق والسيد انتصار بن رجب اللي هي المنسقة نتاع كل ما هو بروفات وكل ما هو تنظيم وكل ما هو أمور يعني إدارية
2: تقنية.
1: فبالتعاون مع الأساتذة العازفين المحترفين اللي هم ذوي خبرة بطبيعة الحال كما تعرف يعني عرض النهر الخلد باش نقدموا عرض لعبد الوهاب. وكي نقول عبد الوهاب مش اللي غنيهم هو فقط
2: اللي لحنها
1: كل ما هو تلحين عبد الوهاب. فلقيت روحي في بحر كبير كبير
2: باش تختار باش تخلي
1: وكل غنية تقول لك معناها فهمت تقول هذه نخليها. فالحقيقة الاختيار يعني كان تعبني برشا شنو باش نعمل شنو باش نخلي الوقت كيف كيف كان مش عامل برشا غاني تحب الناس يعني باش نلقاو روحنا
2: حفلة طويل برشا حتى على مستوى البروفيت والتقديرات وغيره.
1: كان الاختيار على 30 أغنية من أغاني عبد الوهاب
2: 30
1: أغنية أي نعم 30 أغنية اللي غنيهم عبد الوهاب ولا غنيتهم نجاة الصغيرة ولا غنيتهم وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفايزة أحمد وديع صافي
2: أجزاء من الأغاني هذو ما
1: بشكل أجزاء بطبيعة الحال في سلسلة يعني
2: مسموعين
1: أي باش تكون أربع وصلات غنائية طبعا المقام بطبيعة الحال باش تكون الوصلة الأولانية يعني اللي هي في مقام معين وسلسلة من الأغاني المسترسلة ومن أحلى ما تغنيوا بهم الناس وما حبوهم الناس وما ترجحهم الفترات
2: مزيان ما يخليهم يغنيوا معاكم
1: أي
2: الناس
1: أي
2: مثلا نعطينا هكا اللي باش يحضر شنو باش يسمع قداش طول العرض تقريبا 30 أغنية تاع ساعتين
1: أي ساعتين
2: تاع ساعتين
1: بالضبط ساعتين يعني موسيقى وغناء
2: تاع تسلطينا تحضروا عشوية يعني السبت 23 ماي
1: السبت هذا إن شاء الله 23 مايو 5 متاع العشية في المركب الثقافي. الجمهور إن شاء الله باش يغني معنا من أحلى ما غنى عبد الوهاب من أحلى ما غنيت أم كلثوم من أحلى ما غنيت وردة جزائرية نجاة صغيرة عبد الحليم حافظ من ألحان عبد الوهاب والناس اللي حبوهم والأغاني يعني اللي حبوهم ولا التو نغنيوا فيهم الأغاني هذوما ما ماتوش وما يموتوش الأغاني هذوما
2: أكيد.
1: ديما نلقى دعم من المعنوي كبير برشا لإذاعتي
2: الإذاعتي
1: بالفم والملاه بالحق يعني
2: وداري وجبنا وذي باستحقاق
1: كي ندخل إذاعة المسير بالحق يعني أريحية كبيرة حب كبير حنين كبير مشكورة السيدة مديرة الإذاعة هذا كيف لقيت من هذا كل الدعم والدفع الأخيين الموجودين في الإذاعة الكل إن شاء الله احنا توا في يعني في الفترة الأخرانية متاع البرايف وكما قلت يعني تعب كبير إرهاق كبير ضغط كبير إن شاء الله بحول الله كيما عودنا جمهورنا قبل
2: حفلاتك الحقيقة يحضروا لها الناس ويسلطنوا عليها ويعملوا جو وترجعهم للزمن الجميل ومش من توا معناه كل العروض اللي قدمتهم
1: والجمهور اللي جينا محلاه يعني بحق جمهور راقي جدا جمهور راقي جدا والناس تسمع والناس تغني معاك والناس تسمع معاك والشرائح العمرية كل راهو مش معناها نقولوا معناها كعملنا مثلا الخمسينية متاع أم كلثوم قبل فلقيت حتى شباب تفاجأتني ولقيت شباب غنيه معنا مشكورة للسيدة مندوبة الجهوية للشؤون الثقافية على ترحابها بهذه الفكرة كيف سيدة مديرة المركب الثقافي بالمنسير يعني اللي وفرونا الفضاء في أريحية تامة وفي حسن الاستقبال ورحابة الصدر نتاعهم كيما قلت لك يعني إن شاء الله السبت هذا إن شاء الله
2: 15 دينار نفكروا بأسعار
1: 15 دينار
2: إن شاء الله الجمهور يكون حاضر بإذن الله. تكررت مثل العروض هذه بديت تخمم في الصيف
1: الصيف أي
2: علاش الاي هكا حسيت فيها وعليها
1: هو وقع برمجتنا يعني هو القيصر يعني
2: مجموعة القيصر
1: وقع برمجته السنة الفارطة يعني من اقتراح من السيد المندوب الشؤون الثقافية يعني عرض أم كلثوم يتعدى في المهرجان الدولي بالمنستير عملنا يعني عرض في المهرجان الدولي بالمونستير، وكان عرض الحمد لله يعني جماهيريا وفنيا ناجح جدا، وهذا بشهادة الأخوين النقاد والموسيقيين والإدارة المهرجان والجمهور كل اللي حضر. ومشكور يعني سيد مدير المهرجان بالمونستير اللي هو طلع يعني على الركح أمام الجمهور وأمام السيد مندوب الثقافة، قال يعني نقعد
2: وقت سي شكري،
1: أي وقت سي شكري تليلي، قال نقعد قدام يعني سيد مندوب الشؤون الثقافية وقدام الجمهور كل يعني إنه المجموعة هذه باش تكون موجودة في صحيفة 26 إن شاء الله.
2: أي موجود العرض ملا
1: للأسف اتصل بي يعني السيد مدير المهرجان وقال لي لا يعني مش موجود، رغم لما أنا عايت لي كلمني في نوفمبر تقريبا ديسمبر، وقعدنا وحكينا على الخطوط العريضة نتاع الحفل وكل شيء، وتلقينا حتى يعني قبل آخر تاريخ لدفع المطالب وحكينا، قال يعني مش عامل
2: قدمت مطلب معني أولا أنت اعتمدت على كلمة
1: هذه، لا ما مطلب لأنه يعني كلمة السيد مدير المهرجان هي فوق أي مطلب.
2: بديت تحضر من وقتها
1: معنا 8 شهور نحضروا احنا القيصر، عنا 8 شهور نحضر والحفل متاعنا حاضر وبرنامجنا حاضر وكل شيء حاضر وحتى لزياء يعني مبرمجين شنو. فاتصل بي سيد مدير المهرجان وقال يعني
2: ما برمجنيكش
1: اشتنى، ايه ما برمجنيكش
2: رغم الوعد. وشنو الأسباب؟
1: لأنه ما قدمتش مطلب، ما فهمتش أني ولا غمال لما أنا قبل يعني بفترة معينة بأسبوع تقريب قال لي رحنا باش نعمل جلسة و يعني باش نعمل جلسة وطولنا نحكي وكل شيء، لا قال لي على المطلب، لا قال لي مثلا حتى للتذكير يعني في بالي يعني كلمة السيد المدير المهرجان هي فوق أي مطلب يعني خطر هذا هو
2: مش بالضرورة كل عروض تبرمج بالمطالب.
1: أيوه هذا الشيء نعرف
2: أنا اللي نعرفه هذا معني اللهم كنت بدلت معني هالأمور.
1: مش عارف علاش يعني وقع شيء هذا، مستاء الحقيقة وكنا مستائين، وحتى الجمهور متاعنا اللي استنى فينا مستاء مش شيء هذا. إن شاء الله قلوا احنا منيش عارف
2: نقطة استفهام،
1: نقطة استفهام كبيرة
2: أنا نطرحوها، وإذا كان ثم رد وتوضيح أنا موجودين زادة لتقديمه. نشكرك برشا منصف،
1: يعيشك
2: ما هو يعيشك. مؤكد أنه بش يكون حاضر نهار السبت 23 مايو في 5 متاع العشية في المركب الثقافي بالمنستير، عرض إحياء للذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عرض تنظم الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه النهر الخالد مع الفنان زبير شعبان بقيادة الأستاذ والملحن المنصف الفريني. نشكرك برشا،
1: إلى اللقاء.
2: 15 دينار أسعار التذاكر فقط، نفكركم كونوا في الموعد ما كومش باش تندموا بالكل بالكل بالكل. نشكرك برشا منصف الفريني، إن شاء الله ديما جينا بجديد،
1: نعيزك
2: بالك جديد الصيف زيدا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: لعند ربي مش بعيد ان شاء الله. خليكم معنا في الاستماع، راجعين
3: اجندا.

0: نرجعلكم بعد موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. تحية لكم مستمعين الكل، توصلكم من إذاعة المنسير. إن شاء الله متونسين معنا وين ما كنتوا، هكا لقائتنا متنوعة في الأجندة، ومازلنا باش نحكيوا على التظاهرات، نحكيوا على بيدرا بعنوان كاب سور لافريك اللي باش تصير نهار الجمعة 22 مايو في المنسير. بيدرا وتظاهرة تعنى بتشجيع الباعثين الشبان على التصدير ل السوق الإفريقية. 14 مشارك ومؤسسة بالشقاء حاطتهم باش فعليا ينجحوا في التصدير الإفريقي، ومعنا الأكثر تفاصيل مدام أميمة فرحات رئيسة مركز المسيرين الشبان بالمنستير. مدام أميمة، شرفتنا في إذاعة المنستير.
1: عايشك، شكرا على الاستضافة مدام ألفة. نرحب بيك ونرحب بكافة مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم الكل.
0: احكيوا على البيدرة هذه، تبارك الله انتم ساعة كمركز المسيرين الشبان ديما في خدمة الإحاطة، نقول احنا بالباعثين والمسيرين الشبان.
1: اي الفوليوم تاعنا اللي مشينا فيه اكثر، فما اكومبانيومون،
0: مرافقة
1: خاصة المرافقة البعدية. معناتها احنا نعرفوا ديما نحكيوا على المرافقة ما قبل انشاء المشروع، ما قبل انشاء المؤسسة، المرافقة البعدية نلقاوها سورتو معنا في مركز المسيرين الشبان، كيما نلقاوها مع حلفائنا المستأسسين نخدموا معاهم كيما لوتيكا، كيما سنتر دافير اكسيتيرا. دونك نحيطوا بالمؤسسات ما بعد الاحداث.
0: واضح جدا. كاب سور لافريك نهار الجمعة 22 مايو في المنستير، أنا قلت الهدف هو تشجيع الباعثين الشبان لوجهة جديدة، تشجيعهم بطبيعة للسوق الإفريقية. علاش هذا الاختيار؟
1: احنا الكل نعرفه معناتها انه السوق الإفريقية هي سوق واعدة، معناتها سوق المستقبل. السوق التونسية تقعد سوق يعني نجم نقوله دو بروتوتيب أكثر، معناتها سوق محدودة. السوق الإفريقية هي السوق المستقبل، سوق كونيكتي، هي فيها نمو اقتصادي سريع. دونك المستثمر اللي باش يحل مشروعه ماذا بيه باش يبيع أكثر، دونك ماذا بيه باش يحقق أرباح أكثر، دونك باش يحقق الديمومة متاع المؤسسة متاعه، باش يلوج على السوق، توفر له الاستمرارية هذه، وكعليش الانفتاح على الأسواق الإفريقية.
0: التظاهرة هذه من تنظيم
1: مركز المسيرين الشبان. التظاهرة هذه نحب نأكد اللي هي تتم بدعم من مشروع قوافل، وهو مشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والمنفذ من قبل الإكسبرتيز فرانس، في إطار دعم انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق التونسية وتعزيز تنافسيتها. ومعنا حلفاء اللي هما كالعادة، معناتها جرت العادة مع سي جي دي منسير يكونوا مرافقين، يكونوا مساندين في ليزيفينمون، كما نذكر مركز الأعمال، نذكر لوتيكا اللي هما ديما معنا.
0: شنو تتمثل البيدرة هذه أساسا؟ فعليا 14 مشارك ومؤسسة بشقاء الإحاطة متاحهم باش فعليا ينجحوا في التصدير الإفريقي. حكينا البروسيدور كيفاش تصير.
1: انت جبت صعب ملول على 14 مشارك ومؤسسة في ليكول اللي هي مدرسة ليكول جون ديريجون، معناتها مدرسة المسيرين الشبان اللي هي باش تقع ما بعد التظاهرة اللي هي باش تقع نهار
0: ثاني. معناتها هذه الفينال الذي نجم نقولوا،
1: معناتها هذه تظاهرة باش نعرفوا بها بالأسواق الإفريقية، باش نفسروا شنو هما لي زوبورتونيتي اللي موجودين. معناتها وبعد كي فما التأطير، معناتها هذه التظاهرة الأولى متاع نهار الجمعة، التظاهرة مفتوحة للعموم.
0: مش نسأل، لكن الناس الكل ينجموا يحضروا فيها،
1: الناس الكل ينجموا يحضروا فيها
0: بالموضوع هذا، يحبوا يعرفوا شنو هالسوق هذية، شنو تخول لهم السوق هذية كباعتين شبين، معناها مفتوحة للناس الكل.
1: مفتوحة للناس الكل نهار الجمعة مع الماضي ثلاثة في كوريات بالاس في مستير، غراتويت، معناتها مفتوحة للعموم. ومن بعدها باش نختاروا 14 مؤسسة بين 12 ل 14 مؤسسة وماكسيموم اللي هما باش يقع إحاطتهم وتأطيرهم ضمن مدرسة إيكول دي جون دي ريجون، مدرسة المسيرين الشبان. الهدف متاعها بطبيعة هو نفسه اللي هو التصدير إلى إفريقيا.
0: كيفاش باش يقع اختيارهم 12 ولا 13 ولا 14 مؤسسة مدام أميمة؟
1: الكريتير بطبيعة اللي عنده فورت بوتنسيال للإكسبور هذيك الاوليه، فما كل بروميير اريفي بروميير سيرفي،
0: اما باش يكونوا حاضرين نهار الجمعه من بينهم، معناها باش يكون
1: يقدموا الكانديداتور نتاعهم، وبعد باش نختاروا سيفون اللي عنده اكثر بوتنسيال للاكسبور، معناتها وعنده حظوظ اكثر باش يصدر، باش يكون هو الاولى بطبيعه، معناتها بالتاطير هذا.
0: فماش مجالات بعينها معناها معنيه
1: مفتوحة خاطر هما ديجا أوزر، هما لي دو فورماسيون عندك لو 2 3 جوان و لو 12 13 جوان دو فورماسيون، معناتها من تأطير مدام كرام العويلي مختصة في استراتيجية تجارية للتصدير والأستاذ وهاب زويد المختص في الاستراتيجية والأداء التجاري، باش يعنيو كيفاش يعملوا استراتيجي، كيفاش استراتيجي دو بينيتراسيون معناتها للأفريق، كيفاش يسوقوا المنتوجات نتاعهم، معناتها ماهيش سبيسيفيك لدومين معين وإلا والا واضح. اي معناتها تنجم تكون اندستري، تنجم تكون سيرفيس، تنجم تكون كونسلتينغ،
0: واكثر ما هو مطلوب اليوم خلينا نفهموا في السوق الافريقيه شنو مثلا.
1: والله هو انا توا ماهوش اختصاصي،
0: اي
1: معناتها انا بيدي معاكم باش نتكون وباش نتعرف على انهم اكثر حاجات تكون اسهل، خاطر عندنا روتور سور اكسبيريونس باش يحضروا نهار نهار الجمعه، عندنا شهاده حيه، معناتها مش كيما واحد يحكي كيما واحد يرى شكون جرب ويعيشها ويعيش الواقع نتاعها. نسمع انه يقولوا ما دام عندك سيرفيس باش تكون لك اسهل. دون كيل سونس؟ دون لو سونس ما عندكش بابراس، ما عندي وين، ما نجمش نحكي انا
0: خدمات معناها
1: هو ماهوش اختصاصي
0: اللي معني بالموضوع ويهم الموضوع ينجم يكون حاضر نعاودو
1: نفكروا. وهذيك من اهميه اليوم اللي باش يكون نهار الجمعه، معناتها انه حتى اللي ما خممش في الاكسبور مازال مش فاهم دو كوا يساجي، فرصه باش يفهم باش يعرف باش بالك هو ما جا في بالوش اللي هو ينجم يعمل ليكسبور بالك هو اي فوالا.
0: ان شاء الله تكونوا حاضرين، نفكروا بالموعد ما فماش بروسيدور معناها مسبقه، يكونوا حاضرين نهارتها وكهو
1: يحلوا الباج نتاعنا سي جي دي مونستير يلقاو فما ايفينمون يعملوا انسكري، فما اللي عنده انسكري ومرحبا بهم نهار الجمعه.
0: مازال الديلي
1: مازال
0: الديلي ان شاء الله. الموعد نهار الجمعه 22 ماي في المونستير من 3 نتاع العشيه،
1: 3 نتاع العشيه في كوريات بالاس.
0: ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تكونوا بالك من مشاركين في المدرسة اللي باش تصير من بعد على مستوى الإحاطة متاعكم باش فعليا تنجحوا في التصدير الإفريقي وتعرفوا كل ما يتعلق بالموضوع لوجستيا تقنيا اقتصاديا وكل شيء، معني كل ما هو معني بالموضوع ينجم يلتحق بالتظاهرة هذية كاب سور لافريك يوم الجمعة 22 مي في المنستير. كلمة الختام مدام أميمة، نرحب بك مرة أخرى رئيسة مركز المسيرين الشبان في المنستير.
1: في الختام ما يسعني كان نشكر الفريق الكل، فريق سجد مونستير على خاطر بطبيعة اللي تراو فيهم ليزيفينمون سويت الخدمة متاع مجموعة، الخدمة متاع فريق، وسي جي دي تونيزي اللي هما كانوا مساندين رسميين لنا.
0: ان شاء الله كل التوفيق. خليكم معنا في الاستماع، مرحبا بكم وين عندكم جديدة، تحياتنا لكم. نكملوا اللي مازال من لقانا معكم في الأجندة من إذاعة المونستير.
2: أجندة
0: انتم معنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أجندة

0: نوصل معكم لآخر لقانا في جولة الأجندة بعد شوية الموعد مع التوقيت المحلي مع عماد العوني نفس الفريق يكمل معها الرحلة ومشكور بطبيعة لطفي المكي اليوم في الجانب التقني هويدا بن سيسي في التنسيق ورؤوف غديرة في الستريمينج ألفا جمالي كانت معكم في الأعداد والتقديم مش خليكم مع صوت يارا لين نتلقاه غدوة كان مازل في العمر بقية في الأرشيف في جولة الأرشيف بلوتو من 8 للعشرة متعليل بسلامة نيس الكل
1: Agenda.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السينربيس أنه بمناسبة عيد الأضحى فقد تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات جرايات التقاعد إلى يوم الجمعة 22 ماي. تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في تونس والتي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية، وذلك في برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم الأصلية. وذكرت مصادر بالمخيم أنه في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين يتم ذلك بالتعاون بين الحرس الوطني والهلال الأحمر التونسية، وهناك عدة جنسيات الآن عددهم يقدر ب400 مهاجر من كوت ديفوار وغينيا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو والسنغال وسيراليونية، جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم الأصلية. أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة وطنية للطلبة لتصميم شعار وهوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، والذي يندرج ضمن خطة وطنية مفتوحة لتعزيز إشعاع تونس عربيا ودوليا، وسيتم اليوم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية. أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحية، وذلك بداية من اليوم، وشددت على أن هذه النقطة هي الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. الحرب الأمريكية الإيرانية هل ستعود أم ستتوقف نهائيا؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة اليوم أضاف غموضا جديدا بشأن هذه الحرب عندما قال أنه ليس متأكدا من عودة الحرب. قال أنهم قد يضطرون مجددا للعودة إلى الحرب، ولكنه يريد اتفاقا. وقد اعتبر الرئيس الأمريكي أن إيران كانت تتنمر على دول العربية في الشرق الأوسط على مدار 47 عاما، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أنهت هذا الموضوع نهائيا، وأنها لن تسمح بحصول إيران على السلاح النووي. وقال أن الحرب في إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يعتقد العكس. كما أنه أيضا قال أنه كان سيوجه ضربة إلى إيران، إلا أن اتصالات من الدول العربية السعودية والإمارات وقطر قد ترجوه أن يوقف هذه الحرب أو أن يؤجلها ويدع مجالا للحلول الدبلوماسية. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 3/19 ماي اللي ينطلق معكم توا، وكما العادة يتواصل حتى للسبعة متاع العشية من خلال مجموعة من الفقرات أكيد أنكم قد ألفتموها. بعد شوية زوم، وبعد زوم مباشرة فقرة خريطة وطن مع سي محمد علي سخيري. اليوم الموضوع باش يكون أفاق الحوار بين الحكومة واتحاد الشغل.

ثم عين على الجهات باش تكون مع حنان العباسي مباشرة من زغوان. قبل النشرة فقرة بوكير مع محمد أحمد مخلوف، ثم بعدها خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. اليوم في فقرة تحت المجهر باش يكون معانا في الاستوديو حاضر سيد لسعد التجاز، ممثل الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بسوسة، واللي باش نحكيه معاه حول بعض الإشكاليات الهامة والكبيرة في خصوص إسناد رخص التاكسي بالنسبة للدورة هذه. آخر فقرة باش تكون كما العادة مع غادر عيشي من خلال أسماء ومسميات برنامج اليوم. يمنه لكم لطفي المكي في إخراج مختلف فقرات أنغام، وهو إذا من ساسي كما العادة في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة ومفيدة لمختلف فقراتنا اليوم في برنامج بالتوقيت المحلي.

جمعة بالضبط مازلت تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، جعله الله طيبا ومليء بالبركة والحركة أيضا على الأمة الإسلامية، جالبا للسلم والأمان للعالم. جمعة على العيد، قبل كنقولوا جمعة على العيد وحتى قبل جمعتين وثلاثة الواحد ما يرقدش النوم من كثرة بعبيع متاع العلالش، تلقى لحوم الكلها والأزقة والنهوجة الكلها زاهية، مك صغيرات يلعبوا مع الخرفين متاعهم وعاملين عليهم جو، لدرجة أنه تقريبا كل واحد تلقاه مسمي العلوش باسم معين، وكنتيح وك الجو هذاك، الجو هذا عشناه لكن توا قاعدين نفقدوا فيه الحقيقة. ما عادش علاش، سبب معروف علاش، قلة ذات اليد، برشا ناس السنة مش ناوية باش تشري العلوش. علاش؟ خاطر غالي برشا العلوش في تونس، غالي برشا كي نقارنوه حتى مع دول أوروبية، شيء بعيد على بعضه. علوش يوصل 1.5 مليون زملين، معناها حاجة غير عادية غير طبيعية. ولهنا ماذا بيا، حكيت سابقا في بعض المواضيع اللي تهم وزارة التجارة، مانيش عارف علاش وزارة التجارة واللي اعتبر انها وزارة سيادية ما تتدخلش وتقوم بتعديل الاسعار هذية، خلي تونسي يضحي وخلي تونسي يفرح في العيد الكبير كما بقية المسلمين، لانه من مهام وزارة التجارة انها تعدل الاسعار من خلال طرق هي تعرفهم، هي تنجم تمشي لهم وتجيب العلوش كي يلزم من برا، خلي السوم نتاعو يتيح. فمده 3 أيام تقريبا او نهارين هبطت البعض بتاعي نعمل في دوره، الحقيقه العلوش اللي تحط عليه يدك معناها ضريف ضريف قطوس، يقول لك 1.3 مليون 1.4 مليون، مش عارف معناها الواحد يمشيش يشريه مفرط، معناها يشريه مفرط، يشريه من الجزار، يشري الراس ويشري دوارة ويشري الحم ويروح به الدار يركبه، بش يتكلف له أرخص من اللي بش يشريه من عند الفلاح ولا من عند القشارة ولا من عند البياعة. الحقيقة الناس الكل هتغني في البطاحي هذية، في الأسواق الكل هتغني، يعني أسعار معناها مايش عادية، معناها موش في متناول المواطن التونسي العادي. تخزر كان العبيد تصوم يصوم ويعمل لك يدور يروح على روحه. الحقيقة مش معقول في بلاد كي تونس. وجمعة اللي فاتت كانت تذكروا مع سي محمد علي حكينا على الاكتفاء الذاتي، معناش اكتفاء الذاتي في الـ في الـ في الخرفان. شنو هو الحل؟ الحقيقة يلزم مش من مشمولاتي كمواطن أو من مشمولات التونسي باش يلقى الحل، لهنا الدولة يلزمها تتدخل وتلقى الحلول، لأنه عيد أضحى يعني ونحن دولة مسلمة، والتونس يعتاد منذ يعني مئات السنين أجيال اللي قبلنا أنه كل دار فيها العلوش متاعها، والعلوش معناها يعني علامة من علامات صحيح التدين والقيام بشعائر الدينية، لكن أيضا هو علامة من علامات الفرحة. تحكي مع الفلاح يقول لك العلوش هذا يسومه مثلا 1.6 مليون، يقول لي ليش 1.6 مليون فش قام؟ يقول لك هذا يا أخويا رأوه ماكل الزعتر وماكل الكليل وسرح في الجبل. يا سيدي ملكي، هو واكل الزعتر والكليل وسرح في الجبل، معناه انت ماكش صارف عليه برشا عارفة، دونك علاش بيع فيه 1.5 مليون؟ ثبتي روحك وخيا باش نتفاهم، ومدام واكل الزعتر والكليل معناها العلوش هذا سرح في جبل في غابة، معناها ماكش صارف عليه برشا، فعلاش تعليلنا في البارة وخيا برشا وتخلي توينسة كلها تتململ وتخمم، يويحوا من صغاره يويحوا من روحه يويحوا من ثم خبر قريت والحقيقة وقف لي مخي، 40 حالة طلاق صارت الجمعة اللي فاتت في جرة العلوش. الراجل ما عندوش باش يشري علوش، تصير مشاكل بينه وبين مرته فيطلق، علاش يطلق في جرة سي العلوش.
شفت فيديو مؤخرا في الدنمارك العلاش نتاعهم فاش ياكلوا، انا اتصوروا فاش ياكلوا، ياكلوا في الفريز. نقول الفريز مانيش مبالغ عليه، علاش تاكل في الفريز؟ واللحمه يحكيوا عليها ما نحكي لكمش، معناها منظرها والبنة نتاعها. ولكن بالرغم من ذلك سوم الخرفان في الدنمارك وفي الدول الاسكندنافية وحتى في ألمانيا، بون فرنسا أغلى شوية، ما يفوتش 200 أورو ولا 250 أورو بالكثير. هذا كيلو الحم في ألمانيا يتراوح بين 7 وبين 11 أورو، معناها نقوله نحن ب 10 أوروات، معناها 30 دينار أو 30 دينار وشوية، فهمتني؟ نحن الحم معناها ب 70، وممكن ياسر يزيد يغلى في العيد، لأنه على حسب ما نسمع برشا عبيد ماهيش باش تشري، فبالتالي باش يلقى روحه مجبر باش ياخذ الحم من الزازار، دونك باش يغلى الطلب أو باش يكثر الطلب على الحم، فبالتالي ونحن ديما عندنا القضية نتاع العرض والطلب أوتوماتيكمون، معناها آليا باش يزيد الحم العلوش. الحقيقة الواحد يخمم من دوا نصيحة الناس تسمع فيها، ندوروها فليحة ماذا بينا مباشرة بعد العيد الكبير هذا، كل واحد يشري نعجة ويشري بركوس يعرس لهم ويستنى إن شاء الله الصابة متاع العام الجاي. وحاجة أخرى زادة ماذا بيها نقولها لزملائي العالميين، بربيك الغناية متاع يا عمار يا زدزار اذبحوا بالراحة والكبش يدور نقصوا منهم، لأنه بالحق برشة توينسة سنة لا عندهم لا عمار ولا زازار ولا عندهم كبش باش يدور في الدار.

0: خارطة وطن. اثنين وعشرين دقيقة بعد الخمسة في برنامج بالتوقيت المحلي في خريطة وطن باش نحكيه على موضوع هام برشا مع اسم محمد علي الصخيري اللي هو موضوع الاتحاد اتحاد شغل والدعوة اللي جات مؤخرا من قبل الحكومة لتقديم معطيات أو أراء أو أفكار فيما يهم الميزانية متاع 2027 بعد قطيعة نعرفوها الناس الكل بين الحكومة وبين الاتحاد. يبدو لي أنه ثم المياه ما نقولش رجعت أنا ما بدأت ترجع إلى مجاريها التدريجية. سمحة
1: شكرا سي عماد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين وكل الفريق العامل هذا المساء. هو مبدئيا وظاهريا هذا هو شنو اللي صار بالضبط. دونك السلطة بعثت وزارة المالية بالضبط هي بعثت مراسلة للاتحاد وقالت له اعطيني مقترحات وتصرفات مقترحات وتصورات لإعداد قانون المالية 2027. وهنا وإذا كان احنا نحطوه في إطاره هذا خاطر نعرف احنا في الفترة الأخيرة العلاقة ما بين الاتحاد والسلطة بصفة عامة
0: تصدم كبير
1: الفتور والتوتر إلى حد القطيع حتى ولو تبادل رسائل مبطنة وبعض الاتهامات المباشرة. لكن هذا هو يقول علاش أنه توا هي مبادرة صحيح، وإذا كان نرجع هو شنو كنا وشنو اللي رجعني. إذا كان نشوفوا احنا علاش القطيعة صارت هي
0: نجم. والحقيقة يبدو لي هو كان خمسة سياسيين تبدو لي أنها قطيعة كانت مع المكتب الفارس بالضبط. فالمكتب الجديد يبدو أنه ثم معنيها
1: هو حاجتين
0: ثم انطونك بيناتهم
1: هو فما حاجتين. أولا الحاجة اللي نعرفوها أنه قيس سعيد الرئيس ما يتعاملش مع كما نقولوها الوسطة مع الأجسام الوسيطة كما نقولوها المنظمات والأحزاب. هو ما يحبش يعني يقول لك الدولة يلزم تقوم هي بمهامها الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية. دونك هكا علاش كل مرة في كل قانون حتى في كل قوانين المالية يحاول هو يكرس القانون والدور الاجتماعي متاع الدولة. ونشوفوه كل القرارات الاجتماعية اللي أخذاهم اللي كان ينجم الاتحاد هو باش دخل فيهم لكن هو أخذاهم وحده ما غير ما شاور الاتحاد كما الغاء المناولة
0: علاش توا
1: هو باش نقولوا احنا علاش توا على خاطر هو المشكل أنه في وقت من الأوقات الاتحاد شاف والناس شافت أنه حاد عن المهام تاعه ولا تخل ولا هو فاعل سياسي بامتياز في تونس خاصة بعد 2011 ولاحظنا أنه الاتحاد يحط وزرة وينحي وزرة ويحط بي دي جي وينحي بي دي جي مش مثلا حسب كونترا بروغرام ولا حسب بروفيل متاع الشخص هذاك، وإنما هو لشراء السلم الاجتماعي للأحزاب الحاكمة. وشفنا كما نقولوها الاضرابات العشوائيه، شفنا الطلبات المشطه، شفنا برشا المستثمرين خرجوا الى غير ذلك. لكن فما حاجه اخرى اللي خلات ربما السلطه انها تتخلى وتحاول باش تحيد وتهمش الاتحاد هو المشاكل الداخليه اللي صارت في الاتحاد، حتى انهم حابوا ينقحوا القانون الاساسي باش ياخذوا مده نيابيه اخرى للكاتب العام. لكن توا بعد ما صارت الانتخابات وفما هيئه جديده طلعت وامين عام جديد هو اللي طلع، دونك شافوا فما وجه جديد خاصه انه الامين عام يقول لك هو فما عنده لغه سلسه ويحبش ما يحبش كيما نقولوها القطيعه ما يحبش الصدام، ديما ينادي بالحوار مع السلطه وديما يكره الصدام هذاك. هك علاش تو نقولوا احنا هي كانت مبادره يعني كيما نقولوها كانت مبادره ايجابيه في اطار الشراكه وانه يحاول بما انه هو كيما نقولوها جهه اجتماعيه. دونك هنا لكن ديما احنا نقولوا يلزم هو وحب ربما حاجه اخرى جديده هو إذا كان مشي الاتحاد دونك فما خبراء فما أساتذة جامعين دونك هما اللي باش يعطيو آرائهم مش كي مثلا فما برشا قوانين كيما قانون الشيكات تخدم في بيروات نتاع وزارة العدل
0: وأسوأ قانون تعمل في تونس الحقيقة معناها قانون تعمل نتاع الشيكات راه ضر برشا
1: ناس
0: ضرهم سواء تجار ولا مواطنين وماذا بينا الجماعة اللي طلعوا بها الطلعة هذه في باش نواب يريد يراجعوا رواحكم إن شاء الله بهالقانون هذا يتنحى راهو ضر برشا ناس وضر برشا تجار وضر التجارة في البلاد
1: الدورة الاقتصادية الكل الدورة الاقتصادية ولا الناس تخدم بالحاجات خلينا دونك ما عادش فما الدور خاطر الدوموند نقصت الطلب ونقص وإذا كان تنقص الطلب ما فماش استثمار وما فماش انتاج. لهنا الحاجة اللي لاحظوها هو صحيح حاجة إيجابية وربما فما نية التشاركية ربما هنا هو الاتحاد العام التونسي الشغل خذيه الفرصة هذه وحاول باش يستغلها كما ينبغي. دونك هنا وقال دونك عمل لجنة وعمل كما نقولوها ندوة وجاب فيها خبراء وجامعيين واقتصاديين باش ينظر في الاقتراح هذا اللي جاه من وزارة المالية. نو وهنا في الندوة هذه صارت تقريبا في 48 ساعة كما نقولوها أثثها الخبيران هو كريم الطرابلسي ومنجي إسماعيلي، لترات بنكية حضرت، خبراء أساتذة جامعيين. هي والندوة هذه صار فيها مخرجات. هي أولا شوفوا الحاجة الملاحظة أنه الوزارة راهي ما بعثتش مشروع قانون المالية، ما بعثتوش الاتحاد قد هوقف المشروع متاعنا شنو تحب تزيد وتنقص ولا شنو التنقيحات، لا هي بعثت هو المنشور التوجيهي الموجه للهياكل العمومية باش تقول لهم شنو المصاريف متاعكم وكيفاش مع قداش كل هيكل يحط قداش المصروف نتاعو، وبعدها باش هي تجمع الكل وتعمل الميزانيه نتاعها. وهنا اعطاتهم توجهات كما نقولوا قالت التوجهات العامه للحكومه يلزمكم تطبقوها اللي هي تقدير النفقات، وقع اعتماد مقاربه بين التقشف التقشف والضغط على نفقات التسيير. معناتها هنا ديجا اولا الاتحاد معناتها قالت له اعطيني هو اعطيني المقترحات ومع كما نقولوها السياسات العامه للدوله
0: تتماشى يلزم تتماشى
1: مع السياسه العامه الاقتصاديه والاجتماعيه نتاع الدوله. دونك انت تاخذ فكره عليها قبل وهنا حتى الهيكل الاميه قالت لهم راهو باش تعملوا انتم قالوا الماليه المنشور هذا، لكن فما التقشف وفما الضغط على المصاريف.
0: علي انه يقضي على استقلاليه الاتحاد كمنظمه شغيله ويفرغها من الواجب متاعها ومن المهام الأصيلة والأصلية متاعها.
1: هو صحيح طول هنا إذا كان شوف وهو فما النقطة اللي باش نحكي فيها مثلا من جملة الحاجات في المشروع هذا مثلا يقول لك باش ينقصوا من الترقيات المهنية ويلزم ترقيات هذه ما يتمتع بها كان 40% من الموظفين. دونك مش الناس كل بوها له وهذا في إصار باش نقصوا المصاريف نتاع الأجور. دونك هنا ربما الاتحاد هذه فرصة باش ياخوها باش هو يقول علاش وكيفاش هذا يترقى وهذا ما يترقاش. دونك فما حاجات زاد كيف كيف الاتحاد هو مش باش يقعد باش يعطي كان مقترحات، فما حاجات ملفات اللي هو باش يطرحها. تو جملة مثلا الملفات هو عندك إصلاح الضريبة على الدخل، إصلاح منظومة الدعم، الاصلاح اوضاع المؤسسات العموميه.
0: المقصود باصلاح الضريبه على الدخل
1: باش يحاول كيما نقولوه لا بالعكس هو يلزمنا احنا راهو مش كنا في الضغط الضريبي احنا نعانيو من الضغط الضريبي. معناتها فما شكون الموظف مسكين هو والشركات اللي تقوم بواجبات هذوك هم، اما اغلبيتهم اللي قاعدين يصوروا مصر والموازي مش قاعد يخلص في حد شيء. دونك هنا يلزم التقسيم ريبارتيشن دي ريسك، معناتها يلزمنا شكون تدفع اداء.
0: قبيله قلتها كلمه حلوه الموظف مسكين
1: مسكين الموظف مسكين خاطر هو الغالب هو
0: خليني يقول بهم القصير تاع الضريبه
1: معناها خاطر هو كيما نقولوها هو كل شيء تحت الدوله هو ياخذ في الاخر هما يتصرفوا كيما
0: يتصرفوا كيما يحبوا
1: فيه. دونك هذاك علاش هنا دونك فما برشا دوسيات الاتحاد باش يقترحهم وان شاء الله هو تاخذ بعين الاعتبار تو كيما سؤال جواب لسؤالك انت تقول باش تنقص له صحيح هو مبدئيا وظاهريا، لكن هو اذا كان يوصل يفرض هاد الدوسيات هذوما وخاصة عندك إصلاح الدعم وخاصة المؤسسات العمومية اللي كل عام قاعدين ضخولها في المليارات من دافعي الضرائب وهي ما فماش منها حتى رجاء. احنا نشوفوا قداش من مؤسسة عمومية فالسة عندها 20 عام نهارة اللي وقعت خوصصتها ولا ترابحة ولا تتصدر، ناخذ معمل سيمان مثلا ولا حاجة
0: رزق البليك
1: تولي سير هون شوفوا قداش من بيدي جي تعدى عليها
0: وشوف انت شركات الخاصة
1: دونك هنا وين وهذه فما راه دوسي متاع تولي سير راه من وقت يوسف الشاهد مطروح يقطع إعادة هيكلتها
0: وكل تولي سير برشا شركات ومؤسسات في البلاد شركات يعني الحكومية تعبها برشا شكون متعبها الناس اللي تخدم فيها راه والمسؤولين عليها معناها ما مش نبداو واضحين معناها كي نقول راه ثم مؤسسات تفلس في روحها سيتفلس في روحها معناها
1: هي تفلس في روحها وعلى ظهر المواطن هو اللي قاعد يزخ في المليارات دافع الضرائب هذوك. دونك هيك علاش لهنا يلزم وهنا تو مثلا يجي من جمله الاقتراحات من الاتحاد يقول لك في عوض انت تحب تنقص في المصاريف دخل الطاقه البديله في المؤسسات العموميه الكل. دونك هنا فما الانتقال الطاقي هذا لهنا من جملة، لكن فما نقطة هي ربما اللي نعرفش هي باش ربما ترشح الكفة هل يندرى لهذا ولا لهذا باش يمشيو. هو يقول التأكيد على ضرورة احترام الحوار الاجتماعي وإشراك المنظمات الوطنية في صياغة الخيارات الاقتصادية الكبرى. دونك هل يندرى الدولة باش ترضى بهالدرجة شرك الناس الكل ولا هل كما قلنا احنا رئيس دولة ما يحبش الأجسام الوسط. دونك هذاك
0: علاش رجعنا
1: لا بشوي هو رجعنا هل فما اللي يقول كل واحد كيفاش يراه. وهنا وين السؤال المحوري يقول لك معناتها هذه حاليا حتى حد ما ينجم يعرف شنو باش يصير في العلاقه ما بين اتحاد الشغل والدوله. خاطر هي اولا بدايه، هو بنفسه حتى امين عام لاتحاد الشغل الجديد قال هذا ما يعنيش ان احنا باش لا احنا باش نفتحوا صفحه جديده مع السلطه، هي جات مبادره احنا نثمنوها وباش نستغلوها وباش نبنيوا عليها.
0: دونك هذا منطقي،
1: هذا المنطقي. دونك هذا هو دونك هنا ما نجموش نقولوا سي بوش خوك سي تو باش نبداو صفحه جديده وعهد جديد ما بين السلطه واتحاد الشغل، مش هذا مش هذا وصعيب شويه حتى هذا خاطر خاطر الامور واضحه
0: ما نحبش تكون صعيبه.
1: هاو شو نقولوا علاش؟ خاطر راهو شوف ما حتى حاجه اخرى، الخلاف ما بين اتحاد والدوله خلاف جوهري راهو. خاطر الدوله تحب هي تحط الاتحاد وين وين يتحرك وشنية حدوده،
0: تحدد له
1: تحدد له الاتحاد يقول لك لا يعني تحدد في السياسي والاقتصادي والاجتماعي والكل.
0: دونك هذا وهذا تاريخي
1: صحيح صحيح هو صاير قبل اتحاد عاشور وش اسمه حشاد شارك في تحرير البلاد، صاير في تحرير البلاد. لكن زاد كيف كيف نكونوا موضوعين شويه، اتحاد حشاد وعاشور ما هوش اتحاد نتاع 5 سنين كان تعرفني دونك نعرف دونك لهنا اش يزيد. دونك هنا نقول لك هي خطوه ايجابيه يمكن البناء عليه. دونك هنا ماهيش بالضروره عوده الحوار هذا من عام الاتحاد شنو قال. دونك البعض كيف كيف راه يقول لك راهي هي مجرد مبادره بروتوكولي كما قلنا انتم اعطيتوا حسن النيه نتاعكم وما عادش فما
0: ضربات
1: وفماش مشاكل سيدي هاو باش نبدا. دونك نبدا. دونك الحاجه الثانيه هو مش الفائده هاني طلبت منك الاقتراحات، نجم نطلع اعطيني اقتراحاتك واعطيني
0: وما نعملش بها
1: ولا هل يندرى نعملوا بها ولا ما نعملوش، هذا اللي به الفائده.
0: هذا اللي نستناو فيه
1: هذاك بعد نوك علاش قلت لك هاني راه ما نجموش كان وهذه حاجه. دونك هنا حاجه اخرى هو نجم نقول واحنا نقولوا بما انه مد يده للاتحاد هو اعتراف ضمني على انه شريك اجتماعي ويلزم سواديون باش يشاركوا وياخذوا رايه في كيما نقولوا في القوانين الاجتماعيه وفي السياسات الاجتماعيه
0: حتى في الزيادات وغيره، لانه توا الحكومه هي وحدها قاعده تاخذ في القرار نتاع الزيادات والنسب وحدها، معناها من غير لا شركه الاتحاد ولا حتى منظمه اخرى.
1: دونك لهنا اش يولي لنا فما حاجتين، توا هو خذي كيما نقولوها قالوا اعطيني المقترحات نتاعك، ينجم يعطيني المقترحات لكنه بعد هل يندرى هالمقترحات هذوما وزاره الماليه باش تاخذ بهم ولا والا نهار اللي باش تاخذ كيما نقولوا بالنسبه منهم باش تقعد في حوار ونقاش مع الاتحاد والا لا؟ هذه الحاجه الاولى.
0: والاهم الاهم هل ترى مستقبلا انطلاقا من البدره هذه باش يصير حوار اجتماعي بين الحكومه والاتحاد كل عامين 3 سنين كما مستنسين والا لا؟
1: هذا مربوط بالمبادره هذه، كيفاش السلطه باش تتعامل معها المبادره هذه. دونك هذه الحاجه الاولى، نجم مثلا انت يتفاهموا مثلا باش تمشي الاتحاد يحضر في وزاره الماليه باش يحطوا اللمسات الاخيره كيف كيف، هل يندرى باش يقع استدعاء مثلا نهار اللي يحطوا لو فرضنا ما وزاره الماليه اللي ما استدعاتش الاتحاد واخذت المقترحات وخدمته حد، هل يندرى الاتحاد عنده الامكانيه انه يمشي يحكي مع اللجان في البرلمان والا لا؟ دونك هذاك علاش قلت لك مازالت الامور ماهيش واضحه،
0: هي مبادره وان شاء الله تكون تتوضح معناها بالشكل الايجابي.
1: هي مبادره ايجابيه نجم كما قال امين العام نجموا نبنيوا عليها. لكن الانسان ما يلزم شوف ما يلزموش ياخذ كل اللي هو في جميع الحالات.
0: بربي ماذا بيا الجمعه الجايه موضوع حساس نحكيو فيه اللي هو جبدنا نحن قبيله على الجبايه والموظف كل ماذا بيا نحكي شوية على
1: الكناطرية
0: نحكي على الموازي الناس المتهربين والكناطرية والمؤسسات اللي معناها تدخل في فلوس ما هي فلوس والدولة مش قاعدة تاخذ في ضرائبها. وحتى الموضوع اللي عملوهم تاع الآلة بالنسبة للمطاعم بالضبط
1: ولا فواتير الإلكترونية
0: يعطيك الصحة حكاية فارغة يزمنا الجمعة الجاية أعتقد أنه حان وقته باش نحكيو فيه إن شاء الله الجمعة الجاية.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: صباح الخير يعطيك الصحة شكرا لك، نلتقي الأسبوع القادم في الموضوع هذا بالذات
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلى اللقاء.

0: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: إذاعة المنستير مؤازة إفادة خدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
0: عين على الجهات.
2: البارح بدا الأسبوع المغلق بالنسبة للتلامذة في الامتحانات متاع آخر العام. قريبا أيضا بعد العيد الامتحانات متاع المدارس الابتدائية، ثم بعد تالي عندنا سيزيام والنوفيام وعندنا البكالوريا. هذه هي تقريبا تونس الواقع اللي تعيش عليه كل نهاية شهر ماي وأيضا شهر جوان. مسبقا تمنياتي بالنجاح لتلامذة الكل، وأيضا تحياتي الحارة لرجال التعليم. خليني ديما نقول رجال التعليم، كي نقول رجال معناها نقصد رجال التعليم. واضح الرسالة متاعي مباشرة باش نمشي للزغوان مع حنان العباسي اللي باش تعطينا فكرة على الامتحانات في الجهة. تفضل حنان.
3: مرحبا بك عماد، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. بالفعل وكما كنت تحكي أنت، تقريبا بدال عدد تنازلي لانطلاق الامتحانات الوطنية، وفي ولاية زغوان الاستعدادات مكثفة. الحقيقة مؤخرا تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية زغوان بحضور كل الأطراف المعنية، خصصت لضبط الاستعدادات اللوجستية لتأمين مسار الامتحانات الوطنية الثلاث. باش نعطيكم بالأرقام شنو عنا سنة في ولاية زغوان. بالنسبة للعام السنة في ولاية زغوان يجتاز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 عنا 2745 مترشح، منهم 2394 تلميذ من المعاهد الثانوية العمومية، 205 من المعاهد الخاصة، و146 مترشح بصفة فردية موزعين على 10 مراتب اختبار. هذا بالنسبة لامتحان البكالوريا.
2: كيف
3: يترشح 418 تلميذ لنيل شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني موزعين على 3 مراكز اختبار. وبالنسبة لشهادة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية عندنا 804 تلميذ موزعين على 5 مراكز. هذوما الامتحانات الوطنية اللي وهذوما التلاميذ المترشحين بالنسبة لكامل ولاية زغوان عماد. مبدئيا هذه المعطيات المتوفرة عنا من حيث الأرقام، تنتظار بقية الاستعدادات إن شاء الله تباعا نمدوكم بها في مواعيدنا القادمة إن شاء الله، وأكيد باش تكون لنا مواكبة كل عادة كما كل عام حينية وخاصة لإذاعة المنستير.
2: ليعيشك حنان، وإن شاء الله ظروف متاع الامتحانات يعني متاع نهاية السنة أسبوع المغلق هذا والجمعة اللي بعد العيد إن شاء الله ظروف تكون طيبة، وإن شاء الله النجاح يكون حليف كل حد بذل مجهود وقرأ على روحه في السنة الدراسية هذه. ومرة أخرى تحياتنا لكل رجال التعليم، نسطر تحت رجال، نقول رجال معناها مش رجال بارك، نقصد رجال ونساء التعليم اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير، مانيش نحكي على نوعية أخرى. وأيضا نحب نقول للعائلات إن شاء الله ربي يفرحكم، والزغريد تعلو في كل الديار بالنسبة لنجاح أبنائنا. يعطيك صحة حنان وإلى اللقاء.
3: شكرا.
2: عماد عبد الحليم في مهما أخذتني المدن. تحية مني لكل الأمهات اللي بذلوا في مجهود كبير باش ينجحوا صغيراتهم، وأيضا تحية لوالدتي أيضا مع كل الأمهات.

مايا في لمستك وعنيكي ولما اعوف ايديكي وابوس على ايديكي انسى المدن يا مايا

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: المدن ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
1: آخر فقرة من فقرات برنامجنا في الجزء الأول منه بواكير مع محمد أحمد مخلوف، ونعود مباشرة بعد نشرة السادسة مساء ليتواصل اللقاء معكم حتى السابعة.
2: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. في وقت يسعى فيه ملايين الأشخاص لإبطاء أثار التقدم في العمر، تكشف دراسة دولية حديثة أن الإجابة لا تكمن فقط في نمط الحياة الصحي، بل أيضا في تركيبتنا الجينية. فالعلاقة بين ما نأكله وكيف نعيش ومدى احتفاظنا بصحتنا مع تقدم العمر تبدو أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا. فالدراسة التي قادها أزميراو أماراي من كلية الطب والصحة في جامعة أديلايد بأستراليا تقدم دليلا جديدا على أن تأثير العوامل اليومية مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والنوم والتدخين لا يكون متساويا لدى الجميع، بل يختلف بحسب الاستعداد الجيني لكل فرد. ففي سعي العلماء لفك لغز الشيخوخة ظهر مفهوم جديد يعرف بالقدرة الجوهرية، وهو المقياس الذي يجمع بين القدرات الجسدية والعقلية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على استقلاليته وجودة حياته. هذه القدرة تشمل الحركة والتفكير والتواصل وأداء الأنشطة اليومية. وفي دراسة مكثفة اعتمدت على بيانات أكثر من 13 ألف مشارك ضمن الدراسة الكندية الطولية حول الشيخوخة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى أعلى من هذه القدرة يعيشون حياة أكثر نشاطا وصحة، بينما يعاني آخرون من تراجع وظيفي أسرع مع التقدم في العمر. هذا ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تطوير برامج وقائية وعلاجية موجهة تستند إلى فهم أعمق للتفاعل بين الجينات ونمط الحياة، فبدلا من انتظار ظهور الأمراض يمكن

التركيز 13 نقطة لبيع الأضاحي بولاية سوسة مع نقطة نموذجية بالمساعدين للبيع بالميزان. محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تشهد تقدما في نسق الأشغال وإمكانية استغلالها أواخر شهر جوان القادم. ومسابقة وطنية للطلبة لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. مرحبا بكم الساعة 6 مساء في نشرة الأنباء. أكد نجيب لفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة أنه تم تركيز 13 نقطة لبيع الأضاحية بمختلف معتمديات ولاية سوسة، مرجحا أن توفر هذه النقاط نصف احتياجات الجهة. وأضاف المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة في تصريح للزميل فتحي سعد أنه سيقع افتتاح نقطة نموذجية بالمسعدين

0: الأضاحي بالميزان تكون بمثابة نقطة بيع من المنتج للمستهلك، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغط.
1: احنا تقريبا 50% بالنسبه للاحتياجات اللي يمكن معناها تامينها في الموسم العيد هذا ان شاء الله، لكن ان شاء الله ما نقعدوش بلاش بحكم على سوسة هي قبله لبعض الولايات الاخرى فيما يخص تسويق الاغنام والاكباش ان شاء الله من سيدي بوزيد من سليانه من القصرين قاعدين راح يجيو. تم افتتاح تقريبا 13 نقطه بيع بولايه سوسة، بكل من سوسة، القرعه الكبرى، كوندار، حمام سوسة، هرقله، انفيذه، القرعه الصغرى، مساكن، سيد الهاني، زاوية سوسة، أبو فيشة، وسيدي أبو علي، والزهور. كل نظمناهم وعطيناهم الأماكن متاحهم وضم مراقبين بالتجارة من أحنا من الفلاحة من المصالح الأمنية زي كيف كيف. سيتم إن شاء الله تنظيم نقطة بيع بالميزان تكون كنقطة نموذجية ببلدية المساعدين على مستوى الطريق الوطنية سوسة مساكن. هذه معناها بريسك من المنتج المستهلك عبر الميزان، يمكن تخفف شوية العبء على المستهلك وعلى المواطن إن شاء الله.
0: من جهتها أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحية، وذلك بداية من اليوم، مشددة على أن هذه النقطة هي الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. عبد العزيز العبيدي، كاهية مدير الأسواق ببلدية سوسة.
2: تم تخصيص المكان في سوق لحد لأنه باش يكونوا أكثر رقابة صحية وأكثر تجميع للأضاحي، والتنظيف يكون أسهل بالتنسيق مع الشرطة البلدية، ويكون تحويل المنتصبين إلى المنطقة اللي وقع تحتها من طرف الإدارة. بالتوازي مع ذلك، مع ولاية سوسة ومع إدارة التجارة بسوسة، تم إرساء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك للمواد الغذائية وبعض الاستهلاكية في فضاء لمحاضي لمندوبية الجهوية للسلاح نهج الجزائر. فيه بيع كمية الخضر والغزال وبعض الأمور متاع المرأة الريفية في صناعات تقليدية.
0: من سوسة إلى القيروان، شهدت محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تقدما في نسق الأشغال بتكلفة بلغت 100 مليون دينار. مشروع ريادي سيساهم في تحسين نوعية الجهد بالمنازل وتحسين الضغط ووضع حد لمعاناة متساكني المناطق الجنوبية بالولاية. التفاصيل من القيروان مع نادرة برجب.
3: قريبا سيتم الانطلاق في عمل محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة، حيث سيتم تمديد 18 خطا لتحسين نوعية الجهد للمنازل وتحسين الضغط بقوة 80 ميجا وات أمبير. أنيس بسباس، مدير التوزيع بالوسط بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.
4: فيها 80 ميجا فولت أمبير، إن شاء الله باش تخرج لنا من هنا 18 خط من هنا يخرجوا بحول الله. الخطوط هذه باش تحسن في نوعية الجهد الموجودة لهنا بالنسبة للمواطنين، وبش زاد كيف بش تحسن في كل ما تطلبوا معناه المنتجها لكل كولاية القيروان. إن شاء الله توفى الأشغال في آخر جوان 2026.
3: وأفاد الطيب الطالبي نائب بمجلس نواب الشعب أن هذه المحطة ستضع حدا لمعاناة المتساكنين وتساهم في تغطية المناطق الجنوبية بالقيروان وتقوية الضغط. على أن يتم الانطلاق الفعلي في عمل هذه المحطة في 30 من جوان القادم.
5: انتظارات كبيرة بتاع الجهة خاصة القيروان الجنوبية اللي يعاني معاناة كبيرة في الضعف بتاع الكهرباء. إن شاء الله بانطلاق المحطة هذه تغطي جهة القيروان كاملة، القيروان الجنوبية والحاجب شراردة بوحجلة نصر الله منزل مهيري. إن شاء الله فعليا تكون الانطلاق 30 جوان 2026.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نبقى مع الجهات. من قيروان المهدية، تقدم تونس المشروع الكبير لتنمية بنغياضة خلال الصانون الدولي للبناء والإنشاءات قرطاج 2026 بقصر المعارض بالكرمة بجناح ولاية المهدية. وينجز هذا المشروع في إطار برنامج للمرافقة الفنية لفائدة الحكومة التونسية. برهان الذوادي، رئيس المساعدة الفنية بالحكومة التونسية لتطوير وإنجاز مشروع بنغياضة بالمهدية، مباشرة مع الزميلة نادرة برجب.
6: اليوم احنا موجودين في المعرض للبناء والتشييد الكرم كارتاج 2026 باش نقدموا مشروع المهدية للإيكوسيستم ناسيونال التونسي، معناتها باش نقدموه للشركات التوانسة، للبنوك التوانسة، للشركات الكبرى نتاع البناء والتشييد التوانسة، من مؤسسه سوانس الكل، للوزارات اللي ما يعرفوش البروجي، اللي ما همش علاقه مباشره بالبروجي، دونك يجيو بحالنا لهنا في اسبوع كامل باش نقدموا المشروع نتاعنا هذايا بجميع التفاصيل. الهدف من هذايا الكل هو باش نحدوا الكوتا نتاع الشركات التوانسه اللي يمكن تكون تشارك في انجاز المشروع مع الشريك الاستراتيجي ولا مع الشركات العالميه اللي ممكن تخدم على المشروع. معناتها احنا مش كل مره فما شركات توانسه قادره باش تنزل معكم المشروع، ويلزم نحدوا الكوتا نتاع الانتيغراسيون لوكال اللي باش يكونوا في حدود 30 40 50 مليون. باش نشوفوا حسب جاهي زيد شركه توانسه باش تنجم تنجز مشاريع كيما هذه باش تفوت ب 50 و60%، باش ما يكونش معناتها ما يجيناش شركات اجنبيه كيما شركات ما نحبش نسمي مثال يجيبوا السلعه الكل من برا وتكون الانتيغراسيون لوكال ضعيفه جدا.
0: من المهدية إلى زغوان، ومع بداية العد التنازلي لاقتراب موعد انطلاق الامتحانات الوطنية، يواصل تلاميذ البكالوريا في فترة المراجعة التي هي تعتبر فترة هامة تختلف أجواءها بين التلاميذ. من زغوان مع الزميلة حنان العباسي.
7: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ورغم اختلاف طرق المراجعة إلا أن الهدف واحد وهو النجاح. التقينا بعدد من تلاميذ البكالوريا وحدثونا عن أجواء هذه الفترة.
8: كاتريميكو بالنسبة للبريد الريفيزيون أو كثيرا ما تياريت الريفيزهم واحد يوم تياريت أون جروب
9: بديت الريفيزيون بليسك من بعد الباك بلون سام بديت روتار شوية مش كما أصحابي بيسكو أنا بوكلين عادي نهار كوري قد الريفيز سبيعتين ساعة ونص وماذا بيدي ما الريفيز معناها معايا شكون حبس الريفيز واحد
10: هي أون جروب إما ما أكثرش من ثلاثة خاطر فما أغموني ومرتاحين مع بعضنا.
7: العائلة بدورها تعيش أجواء البكالوريا وتساهم في الإحاطة بتلميذ البكالوريا.
10: فما معاملة خاصة خاطر أنت أنا كهو باك دونك كهو فرحة لولا.
8: العائلة كل مهتمة بي ديما تزلي في المورال يعني نسحقنا الغاية عايشهم وكهو
9: بون دارنا مش من الجماعة اللي يركزوا عليك ودرسنية وباك باك الناس عاديين على الأخر تحس ما يحبوش يحطوا بريسيون أما ميم تو تبتزر في عينيهم تحسهم فرحانين بيك.
11: برود الريفيزيون الحقيقة في الدار مرتاحة سرتو معناه دارنا معناه مشجعين يوم بخليني على راحتي بيت وحدي جيبوا لي ماكلة البيت.
7: حنان العباسي زغوان إذاعة المنستير.
0: أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة وطنية للطلبة لتصميم شعار وهوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، والذي يندرج ضمن خطة وطنية مفتوحة لتعزيز إشعاع تونس عربيا ودوليا. وسيتم اليوم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية. أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة.
12: المقاربة هي كانت مقاربة تشاركية وانطلقت تنظيم اجتماعات مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية. من بين المخرجات متاع هذه الاجتماعات كانت المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، اللي تم إعدادها في إطار برنامج مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد مداولات اللجنة تم تنظيم هاكاثون إبداعي اللي شاركوا فيه 5 مجموعات من مختلف الولايات، واللي كان يوم 1 و2 مايو. فرق المشاركة ترافقوهم مؤطرين كذلك من مختلف الجامعات كانوا أساتذة متطوعين. حاب نأكد أنه الطلبة اللي شاركوا كلهم معناها متوجين، ليس فقط الفرق الخمسة اللي شاركوا في الهاكاثون، لكن أي طالب كان قدم معناها شعار وقدم مقترح راه هو يمثل قوة اقتراح.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. تركيز 13 نقطة بيع الأضاحي بولاية سوسة مع نقطة نموذجية بالمسعدين للبيع بالميزان. محطة الكهرباء بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية تشهد تقدما في نسق الأشغال وإمكانية استغلالها أواخر شهر جوان القادم. في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز وإلى اللقاء.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
13: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
15: بالتوقيت المحلي،
16: عند الإشارة تكون الساعة.
13: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.

0: 15 دقيقة بعد الستة نرجع من جديد ونواصل معكم برنامج بالتوقيت المحلي في جزء الثاني. البداية مع برنامج أو فقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. تكشف أرقام البكالوريا لسنة 2026 عن معطى صادم لا يمكن المرور عليه مرور الكرام. شعبة الرياضيات لا تمثل سوى 5% فقط من مجموع المترشحين، أي حوالي 8112 تلميذا من أصل أكثر من 162 ألف مترشح. رقم يبدو صغيرا إلى درجة تثير الخوف، لا فقط على مستقبل التعليم بل على مستقبل البلاد بأكملها. فلا أحد يشك بأن العالم اليوم تدار فيه الاقتصادات بالخوارزميات، وتبنى فيه القوة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والهندسة الرقمية. فكيف للرياضيات في تونس أن تتراجع إلى هذه المرتبة الهامشية؟ المشكلة لا تتعلق بضعف قدرات التلاميذ كما يعتقد البعض، بل بطريقة كاملة في التفكير التربوي. فالطفل التونسي يدخل المدرسة بحب طبيعي للاكتشاف، لكنه يصطدم تدريجيا بمنظومة تجعل الرياضيات مادة للعقاب النفسي لا فضاء للفهم والمتعة. يتحول الدرس إلى حفظ آلي، وتتحول المسألة إلى فخ، ويتحول الامتحان إلى عملية فرز قاسية بين الذكي والعادي. وهكذا نزرع في عقول آلاف الأطفال إحساسا خطيرا بالرهبة من الرياضيات. هذا الإحساس يتعزز عبر سنوات من أساليب التدريس العقيمة التي تقتل الفضول وتقدس التلقين. ففي مدارسنا ما يزال تدريس الحساب قائما على الخوف من الخطأ أكثر من تشجيع المحاولة، وعلى تعقيد المسائل بدل ربطها بالحياة اليومية. أما الدروس الخصوصية فقد زادت الطين بلة، إذ تحولت الرياضيات إلى سوق موازية مربحة يستفيد منها الكثير من الأساتذة ماديا، بينما يدفع التلميذ الثمن نفسيا ومعرفيا. لا يمكن إنكار مسؤولية السياسات التعليمية المتعاقبة التي لم تطرح إلى اليوم إصلاحاً حقيقياً وجريئاً لتعليم الرياضيات. فالعالم كله يراجع مناهجه لتبسيط العلوم وربطها بالتكنولوجيا والإبداع، بينما لا تزال أقسام كثيرة في تونس تدرس الرياضيات بنفس الروح القديمة. كثافة في البرامج، ضغط في التقييم، وغياب للتطبيق العملي. في اعتقادنا تراجع الإقبال على شعبة الرياضيات ليس فقط أزمة مدرسية بل مؤشر حضاري خطير، لأن الأمم التي تهمل الرياضيات تضعف تدريجيا في مجالات الهندسة والبحث العلمي والابتكار والصناعة. وكل حديث عن اقتصاد رقمي أو سيادة تكنولوجية أو اندماج في الثورة الصناعية الحديثة يصبح بلا معنى إذا كانت قاعدة المتعلمين في الرياضيات بهذا الضعف. إن إنقاذ الرياضيات في تونس لم يعد ترفا تربويا بل ضرورة وطنية عاجلة. المطلوب اليوم ليس فقط تعديل البرامج بل إعادة بناء العلاقة النفسية بين الطفل وهذه المادة. نحتاج إلى معلم يجعل الرياضيات لعبة ذكية لا عقوبة، وإلى مناهج تربط الأرقام بالحياة، وإلى إعلام يبرز قيمة العلماء والمهندسين بدل اختزال النجاح في الشهرة السريعة والاستهلاك. فنسبة 5% ليست مجرد رقم عابر في إحصائيات البكالوريا، بل علامة عميقة على أزمة تتشكل بصمت داخل المدرسة التونسية. وإذا تواصل هذا التراجع فإن البلاد قد تجد نفسها مستقبلا أمام فراغ خطير في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي. فالرياضيات ليست امتحانا مرعبا ولا امتيازا مخصصا لقلة من النوابغ، بل أداة لفهم العالم وبناء العقل النقدي والمنطقي. فحين يتحول الراسين كاري إلى كابوس داخل المدرسة، فالمشكلة ليست في ذكاء الأطفال بل في غباء المنظومة التربوية.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
3: لقيت شوكليتة والفم، الفم فديتة والخد بس.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
1: في تحت المجهر موضوع حساس باش نحكي فيه اليوم، حديث عنده مدة طويلة قاعد يدور في سوسة حول المشكلة متاع الاسناد متاع رخص تاكسي. نتذكر شهر التالي كانوا التاكسيات باش يعملوا اضراب، من بعد تالي ما صحش الاضراب. شفت مجموعة من المداخلات الإعلامية في بعض الإذاعات حول الموضوع هذا، موضوع كبير برشا، موضوع التاكسي في سوسة. خليني نقول مش المشاكل، الإشكاليات موجودة فيه من قبل، وديما كل فترة متاع إسناد رخص إلا وتصير بلبلة ويصير حديث وهلوم جرة. سعيد جدا اليوم باش يكون بحذايا صديقي، هو الحق معناه يسمى ولد حومتي، هو معناها باش نبدأ واضح معاكم، لأسعد تجاز اللي هو ممثل غرفة التاكسي الفردي في لوتيكا في سوسة. معاه نحب نقف على مجموعة من المعطيات والمعلومات اللي تهم إسناد رخص التاكسي متاع الدورة هذه، أيضا باش نبلغ له مجموعة من الآراء والتليفونات اللي جاتني البارح على امتداد نهار كامل حول موضوع التاكسي. لأسعد ساعة، مرحبا بخويا.
2: مرحبا بك سي عماد، ومرحبا بمشاهدي ومستمعي إذاعة المونستير.
1: يعيشك يعيشك لأسعد، مرحبا بك.
2: مرك هولتها سي عماد، احنا لعنا إشكاليات ولعنا مشاكل.
1: هاي ماذا بيا تصلح.
2: بالنسبة للإضراب، راهو الإضراب يخص التعريف، والإضراب على مستوى ومركزي
1: مركزي
2: خصوصا رانا احنا نخدموا عادي. وسيد الوالي معناها مشكور اللي راهو الولايه الوحيده اللي حلت معناها الاسناد نتاع سيارات الاجره الواج، وحلت الاسناد نتاع التاكسي الفردي، وحلت الاسناد نتاع التاكسي الجماعي، والثلاثه معناها في الاثناء وقاعدين يقدموا وقاعدين يمشيوا. فما شويه معناها استفسارات هذايا اللي قاعدين معناها، هذايا هو الشيء اللي اثار معناها نوعا من المداخلات ونوعا
1: من الحديث الخلفي. باش نبدا واضح الاسعد، انه اسناد قالوا باش ثم دوره نتاع اسناد تاكسي الفردي
2: موجود.
1: باهي، الدوره هذه يبدو لي انها قاعده تتوخر. شنو سبب ثم مشكل في توخير او الاعلان على القائمه النهائيه نتاع الرخص الجديده؟ وشنو ربما الحاجه يبدو لي انه ما ثماش اونتونت بينكم او حديث بينكم وبين الولي على مستوى او الولايه، خليني نقول على مستوى اسناد الرخص هذه. شنو هو المشكل بالضبط؟ وين يكمن المشكل والشيء اللي يخلي انه القائمه ما زالت ما هبطتش مثلا؟
2: سي عماد مشكور، هذا بينا ما نبداوش معناها بالمشكل، خلينا نبداو معناها بالسيروره نتاع الاسناد.
1: نتاع الاسناد كيفاش تتم العمليه؟
2: دراسه الحاجيات حسب ما هو معمول به، وحددنا معناها العدد اللي هو 160 ترخيص في ولاية سوسة على الدائرة 01-09، وقع معناها فتح قبول الملفات مدة ثلاثة أشهر. هذوكم راهو فتح معناها قبول الملفات، ما مش في أجال معناها الإسناد،
1: مش الدراسة.
2: الإسناد يبدأ بعد معناها ثلاثة أشهر هذوكم. بعد ثلاثة أشهر تولت الإدارة معناها القيام بالتقاطعات مع معناها مختلف الإدارات اللي هما معناها الأقباض المالية والسي إن إس إس والسي إن إر بي إس والحدود والأجانب. وتعرف أنت كان عندنا شهر رمضان، والإدارة معناها فهمتي ماك تعرف في رمضان شنية
1: ناس ترقد في رمضان،
2: والحمد لله أنت قلت أخويا.
1: قول
2: اليوم أنا فهمتي عدت الإدارة حسب معناها الفصل 581 القائمة الأولية حسب التقاطعات نتاع الادارات كما يقول الفصل 6، وجابتهم للجنه الاستشاريه منذ معناها شهر. دينا بالجلسه الاولى حضرنا فيها، كنا ممثلين معناها فهمتي حسب ال 24 معناها 10 الفصل معناها التركيبه نتاع اللجنه الاستشاريه كنا حاضرين، الا انه فهمتني اكتشفنا انه معناها طريقة دراسة الملفات وطريقة ابداء الرأي حسب الفصل 10 معناها كانت معناها الادارة فهمتي تمسكت اللي قلت كذية معناها سوريا. قعدنا معناها طلبنا من الادارة فهمتني انه تأجيل اللجنة الى حين معناها التحري والى حين معناها التثبت معناها في كيفية العمل بالفصل 10 ذا، وهنا مازلنا معناها نستناو أو دي جاءوا ما بعثونا معناه مشكورين معناه مراسلة فهمتني قد بعد غدوة فما جلسة
1: مع الولاية
2: معناه. مع الولاية وما نعرفوش الانظراء ثراء حاجة جديدة جات حاجة معناه كذا كيفاش باش نقدموا نتجاوزوا هالإشكال هذا اللي موجود
1: يعني فهمتوا أنه تم تغييب لوتيكا أو غرفة التاكسي من المساهمة في إبداء رأيها أو اقتراحاتها
2: لا مش تغييب سيمات قلت لكم استدعونا في الجلسة الأولى استدعونا في الجلسة الأولى على جابوا القائمة اللي أعدتها الولاية كما الولاية. يقول معناها الأمر 581 في الفصل 6 يقول لك معناها تعد في الفصل 10 تعد الولاية مصالح الولاية قائمة أولية وتعرضها على اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي وتعديلها عند الاقتضاء
1: اي ما ما يعني الولاية ما اعطتكمش القائمة باش تبديوا رأيكم ولا تعدلوها هكا ولا لازح
2: لا هما جابوا القائمات الا احنا معناه اختلفنا في طريقة العمل منهجية العمل احنا مناش اول مره كولاية سوسة مناش اول مره باش نسندوا بال 581 581 وقع اسناد فيه في سنة 2024 بنفس اللجنة ونفس معناها فهمتني مع ذا السيد الوالي والسيد كاتب العام هما اللي تغيروا قاع الإسناد فهمتني والحمد لله وبعد مع السيد الوالي هذا ونفس اللجنة ذي وقاع الإسناد متاع 32 رخصة متاع معطى بديت بوفيشة بال 581 وخدمنا بالفصل 10 فيما يخص إبداء الرأي وتعديل القائمة وإعداد قائمة جديدة
1: وشنو اللي ترأت أو علاش ما الأمر ما مشاش كما ما سينس يمشي
2: هذا الشيء اللي أنا بزلنا ما فهمناش أنا سي عماد منهم دول 2011 المشرع مشى في أنت تعرف قبل الثورة وقبل 2011 شنو اللي كان موجود كان حك راسه بالتليفون وبالعلاقات وبكذا فهمتي باش من معناها كذا هذا الكل
1: على جوزه وبالفلوس وكل أيوة
2: ونعرفه وين كانت تتعطى الرخص ونعرفه كذا ونعرفه كذا إلا أنه فهمتي أنا بعد 2011 سعينا باش نأسه إلى نظام الصف اللي هو يفهموه
1: أولوية
2: اللي هو يفهموه المهنيين يقول لك المهني يقول لك إنسان قبلي ويخدم على روحه تفضل ياخو إنسان انقطع مشى على روحه وشاف حياته يبداش عنده سكور 300 وقبلي ما يخوش مشى على روحه
1: خاطر موش يمارس
2: خاطر ماهوش يمارس احنا يلزمنا هنا نميزوا ما بين الأقدمية وما بين العمل الفعلي اللي هو نحبوا نسميوه المباشرة نحبوا نسميوه الممارسة الفعلية نحبوا نسميوه أي حاجة تقرب معناها للواقع انا ايش قلك فهمتني في الفصل 6 يقول معناها الولاية بعد التقاطعات مع الأربع إدارات تعد قائمة في الفصل 10 يقول لك تقدمها اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي أنا كممثل المهنة في إبداء الرأي كممثل المهنة شفاش مش نبدي رأي اللجنة الاستشارية تتركب من 14 عنصر فيهم التجهيز فيهم الفلاحة وفيهم السياحة وفيهم التنمية وفيهم التشغيل هذوما مش يبديوا رأيهم فاش مش يبديوا رأيهم
1: في الناس هذا يستاهل هذا ما يستاهلش هذا
2: اعتقد اللي شكون يعرفوا هذا الميدان شكون يعرف
1: انتوما معناها مباشرين في المهنه
2: تعرفوا ممثل المهنه خاطر الاصل في الشيء انه المهني السائق اللي قدم ملف فيه شهاده يمضي له فيها صاحب تاكسي أيوة. صاحب تاكسي هذاك هو الممثل بتاعه وهو ممثل المهنه في اللجنه الاستشاريه احنا هنا فهمتني دورنا انه باش نعطيه راينا في الشخص هذا يلا نظرا صحيح اخدميته وسكوره ووصله
1: في والا قص على الخدمه ومشي يعمل حاجه اخرى
2: ولا هو معناه عنده سكوره وقاعد معناه فهمتي شاف يشتغل في امور اخرى ولا شاف معناه كذا تو معناه كيف رجعت فهمتي جاء قدم ملف وتفضل اخذه هنا المشرع من 2011 مشى في الحق مع المهني باش كل ياخذ كل ذي حق حقه والنصوص التشريعيه الكل سعيمات والمناشير اللي هبطت الكل هبطت في اتجاه باش المهني اللي معناه هو ريال مو يخدم ياخذ حقه نجيو احنا اليوم عمره ما كان فهمتني المشرع يخمم باش يقصي معناه فهمتني الاختصاص وفي الحضور بالنسبه لابداء الراي يقول لك معناه احنا راي لجنه راي استشاري
1: راه سامحني لا سعد يقول قايل وانتم كممثلين للمهنه كيفاش تعرف السيد هذاك مباشر ولا بوش مباشر
2: ايوا هذه فهمتني مربط الفرس انا فهمتني عندنا غرفه على 13 انسان في الغرفه وعندنا فهمتني ممثلين في كل معناها المعتمديات وفي كل الأحياء والمهني كله مهني الخطر احنا ما نشي معناها غرفة سورية هنا غرفة وعنا مكتب، والسائق يجي نعطيوه معناها باش يعمل شهادة عمل، والسائق عنده فيشة عنا، وأغلب معناها السواق كلهم مخرطين فهمتني
1: في الغرفة،
2: في الغرفة ويجي، وأنا نعرف أني واحد من الناس عندي 28 عام في المهنة فهمتني، داخل عامل اللي يغيب عليه أني يلقى عن زميلي، واللي يغيب على زميلي يلقى عن زميله، وأنا فهمتني نستقصاه معناها حتى بالسواق في بعضهم، فما شكون خوه شد في خوه، فما شكون خوه شد في خوه،
1: شد قال ما يخدمش،
2: قال ما يخدمش، قال روح كذا كذا مشى فهمتني يعمل في فلاحه كذا، فما شكون قال ما منعناه فهمتني كذا، وهذا بالوقايع وتجيب عاد فهمتني كذا، وفما شكون هبط اسمه وتنحى ولليوم لا مشى ولا شكاله كذا، علاش؟ خاطر يعرف روحه مش مهني، فما شكون في الاسناد هذا مقدم اربع مرات وما خذاش،
1: ما خذاش لانه يعمل في حاجه اخرى معناها،
2: خاطر هو مش يخدم، مش يمارس،
1: مش يمارس في الخدمه.
2: اي اليوم انت اللجنه هذه يا سي عماد في 2024 فما ناس موجودين في الدوره هذه ترفضوا في 2024، ترفضوا بنفس اللجنه وبنفس التركيبه وبنفس الامر،
1: عاودوا قدموا مطلب،
2: عاودوا قدموا اليوم كل يوم معناها فهمتني سكورهم وصلهم باش يوقفوا لحد السكور حد الفصل 6 وياخذوا، هو مش ولي طالبنا هذا يقول لك شبيك انت مع العابين التالي ما عطيتنيش، اذا عوض لي يا اخويا ينجم يقول لك ولا ما ينجمش؟
1: ينجم من حقه باش يقول لك اذا كان باش تعطيه تبا هو مش قاعد يخدم هذا، لكن المشكل وين لا سعد؟ لانه كما قلت لك جاتني برشا تليفونات ناس معناها تخدم عندها 20 و24 و22 سنه، يقول لك يا اخي اذا كان ما نخوش اني رخصه نتاع التاكسي نتاعي توا ونخدم بها وقتها باش كي نخرج للريتريت توصل 60 70 سنه باش ناخذ الرخصه نتاعي، يقول لك يا اخي من حق معناها الغرفه باش تعمل ايش تحب، لكن هبطوا لنا القائمه وقولوا لنا راهو النهار الفلاني، نحكي على المباشرين لهنا مش نحكي على الناس اللي تتوقف على العمل ولا يمشي يعمل فلاحه ولا خدمه اخرى، يقول لك يا اخي هبطوا لنا القائمه خليني نفرح بالرخصه نتاعي، خلينا ناخذ رخصتي راني عندي 20 و25 سنه و24 نخدم ما خديتش الرخصه، من حقه باش يطالب بالشيء هذايا. انتوما لهنا ومش تاخذوا، هل ترى نقول لك زاده في حديث اخر الاسعد اني تعرفني في العمل نتاعي معناها يعني فرون بالكدا بالكدا، يقولوا لدرجه وصلني حديث انه الغرفه قاعدة تميع في المسألة باش ما تعملش إسناد السناء، صحيح هذا؟
2: كملت يا مال؟
1: كمل جاوبني
2: متسجل
1: لا تنبحتي كان مزال عنا وقت ونحكي مشكلات أخرى
2: جاوب خويا فهمتي، وتحية لكامل الزملاء والأخيام في سوسة وفي المستير وفي بقية الولايات. بالنسبة لنا كايتي كاسوس احنا عمرنا منهار كنا حجر عثرة ولا كنا معناها ولا كنا ضد الاسناد ولا كنا نحاول باش نوقفه ولا باش تعطوا الاسناد، احنا لكان عنا النية هذية رانا معرضنا من دراسة الحاجيات، ولكن احنا من اللي انتهينا في الاسناد متاع 2024 اعلن وقتها السيد الوالي السابق والسيد الكاتب العام انه عن قريب باش نحلوا دوره جديده، وتحلت الدوره والحمد لله واعطينا معناه فهمتني اللجنه وافقت على 160 ترخيص فهمتني، فيهم التعويض وفيهم معناه الكوطه جديده، وان شاء الله كل حبيب بخير وماذا بينا اليوم قبل الغدوه
1: ياخذوا،
2: ولكن الفرحه وقتاش تكتمل يا سي عماد، تكتمل كي كل معناها الناس كلها تكون فرحان، حتى الما يخوش
1: يبدا مقتنع
2: كي يخزر يلقى 100 هو 162 ويلقى ال 101 وال 160 اللي قبله مريقلين
1: يبدا مقتنع،
2: يبدا مقتنع. اما كي تعدي له خمسه من الناس
1: بطبيعه باش يتقلق،
2: باش يتقلق وباش يفقد الثقه. احنا من طعمنا نحبوا الشباب والشعب والمهني والمهني معناها بالفكر وساعد يسترجع ثقته في بلاده. انا سي عماد فهمتي لو كان ما جاتش الثوره ما كناش نحلموا باش ناخذوا رخصه
1: بطبيعه،
2: واضح خاطر كانت كذا وكذا. اما اليوم كيف معناها رجعت الحقوق لاصحابها ماذا بينا باش الناس معناها تاخذوا كل
1: يعني في حق الشفافية والعدالة خاصة.
2: أنا شي ضد وحتى إنسان ما قارنوا طالبوا بإيقاف الإسناد وحتى إنسان ما هو مؤهل باش يقول لك لا ماذا
1: سيدي فرحهم إسناد قل لهم رثم إسناد
2: يا ودي الإسناد الإسناد في أقرب الأجال بإذن الله هذاك راهو مربوط بالسيد الوالي والسيد الوالي
1: السيد الوالي هاو يسمع فينا السيد الوالي اللي كان تسمع فينا السيد الوالي راهو وقيت باش نعطيه للناس الرخص
2: ذا بينا نفرحوا الناس
1: نفرحوا الناس ونقوموا بالشيء هذا برقي وبعدالة وكل حد ياخذ حقه. راهو قيت الناس هذوما سيد الوالي باش تهبط القائمة أم تعرف خص هذه، لأنه مش معقول ناس عندها 20 و23 و24 ناس معناها طول عمرها في التاكسي وهو يعرفهم الأسعد أكثر مني، ناس تستنى يا أخي نهبط لهم القائمة ونفرحوا الناس ونعطيهم الحق متاعهم. والإشكال إذا كثم إشكال بينك وبين الغرفة هاو سيد الأسعد بحدال تنجموا تحلوا أنتوما المشاكل بيناتكم وخلي القائمة تخرج وخلي الناس تخدم على
2: روحها. إشكال يا سيمان مش إشكال كي توقف في مفهوم إبداء الرأي يا أخي، يعملوا استشارة للمحكمة الإدارية، يعملوا استشارة للمحكمة الإدارية.
1: المحكمة الإدارية يقول لك زادة باش توخر
2: ويحبلها يعمل استشارة ما شاء الله تولت في كل ولاية وكذا، يعملوا استشارة للمحكمة الإدارية في مفهوم إبداء الرأي ويفسر له السيد القاضي، يقول له يا سيد القاضي راهو كل يخدم كل ما يخدمش نعطيهم على بعض، وكان قال له اعطيه ربي اعطيه، ما قالوش ال 15 ولا ال 20 هذوما ينزاح وخليه يمشي يا خويا يشكي، كان عطات له المحكمه الاداريه يعطيه. هاو نفذنا الجمعه هذه نفذنا 4 احكام هاي نفذت اللجنه فهمتي، والسيد الوالي يتعداوا على اللجنه للاعلام وفهمتني، وربي سهل لهم اللي يعطيه المحكمه خليه ياخو. احنا المهم نكونوا واضحين على مستوى فهمتي مركزي اللي سوسة محافظة على مبدأ الصف، نخدمه بالصف اللي أقرب
1: الأولوية
2: والأقل أولوية باش تسترجع ثقة المهني وباش الناس كلها تبدأ راضية والناس كلها تخدم باش. احنا ما عناش إشكال في هذا ولا في لك، احنا إشكال في الشيء اللي تأسس في ولاية سوسة وصبح معناها مرجع على مستوى مركزي وصبح مشرع ولا يمشي به أخويا نحافظ عليه، نحافظ على نظام الصف. ولكن المحكمة الإدارية قالت ليه راهو يبدا الرأي إيش معناها أقعد فهمتي باش تتكلم وكذا والوالي
1: تصبح الأخير معناها
2: تصبح الأخير ربي عينه معنا فهمتي نتعففوا عن الحضور نعوضوها يا نكونوا حاضرين ونبديوا رأينا
1: وعندي دور في المسألة
2: وعندنا دور اللي أعطاهونا المشرع المشرع أعطاه دور في اللجنة الاستشارية للممثل المهنة أعطيني دور خلينا نحضر في لجنة بتاع تجهيز بتاع كياسات نحضر نعطي رأي في الكياسات نعطي رأي في الفلاحة نعطي ما عندي رأي في الكياس هذاك في المهنة أنا باش نقول سي عماد مريقل يخدم أخويا يخدم سي فلان موش مريقل أنت سيد الوالي حر تعطيه ما تعطيهش يعني قلت لك أنا علمتك برا أسهل أنت
1: إيه وعليش الولاية ما حفظتش على هل التقليد اللي كانت تمشي به قبل في الاسنادات اللي فاتوا عليه السنة ما حفظتش عليه
2: ما هوش تقليد يا سي عماد الاسناد الفارط الاسناد الفارط مع السيد الوالي موجود مشكور احرص على معتمدية بوفيشة باش تاخو هي قبل ولاية نابل وخدمنا اللجنة بنفس الاشخاص
1: علاش توا شنو شنو شنو الترا جديد
2: خويا هذوما هما يوضحوه هما يوضحوه يوضحوا لنا فهمتني علاش تخدمت زوز اسنادات بطريقه
1: واليوم
2: فهمتني احنا خويا فهمتني اني نفهم وزملائي في الكياس يفهمك بالنسبه للزملاء لوخيانا رانا عمرنا بدعينا للايقاف رانا ماذا بينا كل حبيبه بخير وماذا بينا راكم تخدموا على ارواحكم وتاخذوا ونخموا في اللي بعدهم وكما قال معناها الاخر سوسه مازالت معناها تستخدم راهو لاني اني لا غيري هو اللي يحدد راهي فما لجنه وناس مختصه ومكاتب نهار اللي يقول سوسه تسحق 50 فهمتني اللجنه معناها كمش توافق على 50 ونطلبوا من الوزاره نهار اللي سوسه تقول معناها ساتوري راهي ساتوري اما احنا ماذا بينا فهمتني يا خويا ان شاء الله كل حبيب بخير كيما خذيتاني وفرحت فهمتني زاد يفرح غيري ما عمرنا ما كنا وسيد الوالي رانا ماناش حجر عثره كانت تحب فهمتني تقضي شورك وتعطي للناس اخويا اعطيهم ابوه على اخوه معناها حمص وزبيب اقضي شورك ما انا ضد امل انا فهمتني هذاك موقفنا
1: بيه. على كل احنا نتمناوه انه العداله لانه بالحق معناها برشا عباد ظلمت وانت تعرف اكثر مني لا سعد الامور هذه قبل الثوره برشا عباد اللي ما خداش رخصها ثم شكون توفى
2: انا ولد حومتنا سيمات حتى انت تحكي ولد حومتنا ما بين دارنا وداركم توفى خاطر ما نجمش يطلع بيه تروى جاتو جلطة مات عمل الحادث دخل في زيتونة ومشيت فرت مات وانا خلاهم ايتام وخلاهم كذا راي الرخصة بالنسبة لنا احنا رأي الرخصة أهم حاجة في الحياة، رأي استقرار،
1: استقرار نفسي ومادي وكل شيء،
2: رأو استقرار، رأو معناه هذيك هي معناه كيما أنتم بتدخلوا متربسين وبعد تترسموا وبعد
1: شوية بشوية
2: بشوية رأو أحنا الرخصة هذيك هي الحانوت يا عماد، حانوت عطار ما يكرديكش، تبدأ شوفير ما يكرديكش، يقول غدوة يخدم بعد غدوة بطار، بينما كي تبدأ صاحب رخصة وتبدأ عندك مدخول قار
1: بالضبط، وحتى الاستقرار النفسي معناها تبدا تخدم مرتاح،
2: تعرف اش تعمل، تفهمني، تعرف اش تعمل وتعرف كيش مش تتصرف، تعرف كل شيء. معناها الرخصه راهي راهي حاجه مهمه، راهي معناها مش سهله، فهمتني انا خويا معاه باش نفرحوا الناس، وهذه عواشر تو، فهمتني
1: ان شاء الله يا ربي،
2: وماناش ضد باش نوضح للزملاء الكل،
1: ونخلي لك وضح لاسعد للزملاء، وايضا حتى للسيد الوالي اذا كان عندك حاجه تحب تبلغها مرحبا تفضل.
2: شكرا سي عماد، احنا ما عندناش نقول لك لا عندنا لا خلاف لا مشاكل لا اشكاليات، عندنا اختلاف الراي في القراءات، كل الناس كيفاش تقرا. انا يا خويا مانيش عامل دروا، انا مش كذا، فهمتني، ولكن انا نفهم بالممارسه، انا عندي الكياس وعندي كيفاش خدمت الاسناد اللي فات والاسناد اللي قبله، خدمنا بمعناها ابداء الراي وبالتحري، والمشرع اعطى صلاحيات للسيد الوالي باش يتحرى. احنا رانا نعرف
1: هو معقول، هو معقول كما قلت لي راهو مش معقول زاده واحد تلقاه يخدم في الفلاحه يخدم في خدمه اخرى، وخاطر خدم قبل التاكسي بشيخ وقبل غيره اللي معناها يومين يخدم ويكلت في الطريق صيف وشتاء، هذا معقول برشا، لكن نتمنى وماذا بيا رسالتنا توصل أنه يتم معناها المحافظة على الشيء القاعدين تخموا به قبل واللي فيه إبداء رأي، وهذا من حقكم باش تعطيه رأيكم، لكن نتمنى أنه الأمر هذا ما يطولش
2: وما ناش متمسكين به. أحنا سيمات كأيتيكا ينجم سيد فما الحلول، ينجم معناها يعمل لجان في المعتمديات وعملناها قبل، فهمتني،
1: ويعرف
2: ويسهل ويعرف ياخو راي ويمشي يسهل ويافي ثبت، والحكاية ما تطلبش راه، والشوفرة يعرفوا بعضهم راه، وكتجي على حد الخبز راه عادي يقول لك ماكش تخدم انت، ماكش تخدم دان، وانت يقول له ماكش كليس في الكازمات، ويقول الاخر يقول له ماك كنت تخدم انت مع بولد بوغامرة، والاخر يقول له ماك فهمتني تخدم في الساحلين، معناها ما فيهاش هذه خبز، فيش مش شكون مش يتنازل خبز صغاره
1: بالضبط،
2: معناه مش مربوط الرأي عنا احنا، ولا احنا ندعيه البطولة ولا احنا ندعيه معناه العريف، ليه يا اخوي انا صحيح القانون اعطانا التمثيلية، ام اخوي اني نقول لك وانت ثبت، فهمتني، كلقيت كلامي صحيح
1: ما بيها
2: لقيت كلامي صحيح نرجعوا للجنة واللي تعمل انت احنا موافقين،
1: وماذا بيا الأمر هذا يتم بسرعة كبيرة. مرة أخرى سيد الوالي هبطوا القائمة للناس بالتنسيق مع الغرفة التاكسي، وإلا بأي يعني ناس كما قلت لك طول عمرها تخدم تحب تفرح بالرخصة متاحة، من حقه بشيخه ورخصته كما الناس الكل يفرح ويستقر نفسانيا وماديا، لأنه نعرفوا الأوضاع بشكل عام متاع التاكسي في سوسة وفي مستير وغيره، لازم باش تلقى ناس مش راضية 100% على ربما بعض الإجراءات، لكن يا أخوي ما فيها بأس نلقاو حل معناها في أقرب فرصة والعباد تأخذ رخص متاعها. كلمة الختام ليك لسعد.
2: والله شكرا ليك سي عماد على الاستضافة، وشكرا لإذاعة المونستير الإضافة، تحية لبقية الزملاء كل، إن شاء الله فهمتي نفرحوا في القريب العاجل للناس كله مع بعضنا، وراو دفاعنا، راو دفاعنا على منهجية الصف، راو اليوم رانا موجودين وعنا نحمل أمانة يلزمنا نحافظ عليها، حاجة برك معناها اللي راي لكان معناها باش نتنازلوا على دورنا، راو ما نحبوش نرجعوا احنا للعهد السابق، احنا ما نحبوش نرجعوا لك العهد ذاك، احنا نحبوا فهمتي نحسنوا ونحبوا نطوروا باش كل ذي حق ناخو حقه، ما عندناش حتى غاية أخرى، وإن شاء الله كل حبيب خير.
1: واضح لسعد تجاز ممثل غرفة التاكسي في الاوتيكا، شكرا ليك على كل المعطيات، أيضا تحياتي للناس كل اللي تواصلوا معايا البارح حول موضوع التاكسي، وإن شاء الله في أقرب فرصة في العواشر هذه إن شاء الله نقول لما لا يتم عملية الإسناد. يعطيك الصحة لسعد، شكرا ليك، نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. آخر فقرة من فقراتنا اليوم في برنامج بالتوقيت المحلي باش تكون فقرة أسماء ومسميات مع غدا العياشي. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج البرنامج، تحيات هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الأعداد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
0: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
3: مرحبا بكم. في عصرنا الحديث تبرز قوة جديدة لا ترى بالعين، ولكنها تغير مجرى الحياة وتعيد تشكيل طريقة تفكيرنا وعملنا، وهي ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. هذا المفهوم لا يعني فقط آلات ذكية، بل يختزل مجموعة من التقنيات التي تمكن الآلة من التعلم والتحليل واتخاذ القرارات. تاريخيا بدأت بذور الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، حين سعى العلماء إلى تصميم أنظمة تحاكي العقل البشري، ومع تطور الحواسيب وتزايد قدرتها على معالجة البيانات تحول هذا الحلم إلى واقع، ليصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ولم يعد تأثيره محصورا في مجال واحد، بل امتد إلى الطب والتعليم والصناعة والإعلام، حيث يساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع الإنجاز وفتح آفاق جديدة للابتكار. فهو يساعد الأطباء في التشخيص، ويساند الطلاب في التعلم، ويطور طرق التواصل بين الناس. يبقى الذكاء الاصطناعي أداة بيد الإنسان تعكس طموحاته وتحدياته، فإما أن نحسن توجيهها لبناء مستقبل أفضل، وإما أن نتركها تشكل مصيرنا دون وعي. وبين هذا وذاك يبقى الاختيار دائما بيد الإنسان.
0: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

السابعة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو 2026. تكثفت وثيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تنظمها السلطات التونسية، وقد ذكرت مصالح محلي مصادر محلية في مخيم

0: ونقطة تجميع أقيمت بمخيم في معتمدية العامر من ولاية صفاقس، أنه بالتعاون مع الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسية فسيتم تنظيم رحلة عودة لقرابة نحو 400 مهاجرة، جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية. أفاد أبو بكر بالثابت عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بأن التحركات التي انطلقت فيها الهيئة منذ أمس وتتواصل لغاية 18 جوان هي نتاج لما اعتبره تجاهل مطالب المحامين، وقال أن الاحتجاج المحامين يبيحه القانون وتقاليد المهنة. نبقى مع أخبار تونس، حيث تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد، وهذا التتويج اعتراف بسنوات طويلة من العمل المتواصل بجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات بعيدا عن الأضواء من أجل حماية صحة التونسيين. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعقدان مباحثات حول إمكانية شن هجوم جديد على إيران حسب ما أفادت مصادر صهيونية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المباحثات قد عقدت في البيت الأبيض الأمريكي، وأضافت أيضا هذه المصادر بأن استعدادات أمريكية وإسرائيلية مشتركة لاستئناف الحرب قد اكتملت، وأن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار قريبا. وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن أمريكا وإسرائيل على تنسيق كامل، وكانت إسرائيل اعتقدت أن الهجوم على إيران كان سيبدأ هذا اليوم الثلاثاء، إلا أنه فوجئت بتلقيها إشعار من الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيله ليومين أو ثلاثة بطلب من الدول العربية الخليجية. انتهى الموجز، الآن أخبار الرياضة مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير، عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. حديثنا سبورت.

0: مرحبا بكم في أخبار الرياضة، حديثنا سبور. نصيف ساعة من طوى حتى السبعة ونص مع بعضنا، نتواصلوا كامل تحيات لفريق المباشر اللي جيكم من رؤوف غديرة في الأخراج الرقمي، هيثم والناس في الأخراج التقني. تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري، وين حاليا المفروض أنه يتم عقد الجلسة حوارية بأحد النزل في مدينة المنسير بحضور عدد من الوجوه الرياضية والمسؤولين السابقين والفاعلين في الجمعية. وتهدف الجلسة هذه لمناقشة الوضع العام للفريق، خاصة من في الجانب المالي اللي يصبح يشغل جماهير النادي في الفترة الأخيرة، كما باش يتم خلال الاجتماع هذا تبادل الآراء ولا أفكار حول أفضل الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية، مع البحث عن سبل دعم الفريق ماديا ومعنويا حتى باش يواصل تحقيق نتائج إيجابية. ومن المنتظر أنه تخرج من الجلسة هذه، من المفروض ومن المنتظر أنه تخرج من الجلسة هذه جملة من القرارات والمقترحات العملية، خاصة منها اللي تساعد الهيئة المديرة توفير الاستقرار للجمعية خلال المرحلة القادمة. كما قلنا من المفروض أن الاجتماع قاعد يصير حاليا، هذا حسب التأكيد اللي جانا من أحد الأطراف الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري. نرجع الآن إلى الحدث اليوم من خلال تصفيات أو قرعة تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 اللي جرات اليوم. القرعة هذه في القاهرة العاصمة المصرية. تعرفوا كأس أمم أفريقيا باش تكون في تنظيم ثلاثي مشترك بين أوغندا وتنزانيا وكينيا، ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم جاء في المجموعة الثامنة إلى جانب البلد المنظم اللي هو البلد الأوغندي، المنتخب الأوغندي منتخب البلد المنظم. قلنا في المجموعة الثامنة إلى جانب أوغندا وليبيا وبوتسوانا، وباعتبار وأنه كل مجموعة يترشح منها زوز منتخبات فقط اللي هم أصحاب المرتبتين الأولى والثانية، وباعتبار وأنه أوغندا بلد منظم وهو بالتالي مترشح آليا، فإنه مجموعة منتخبنا باش يترشح منها منتخب آخر فقط إلى جانب منتخب الأوغندي، يعني واحد من بين منتخبات منتخبنا التونسي أو المنتخب الليبي أو المنتخب البوتسواني. بالطبيعة نتمناه باش يكون منتخبنا هو الأحد المنتخبات، المنتخب الثاني باش يكون يترشح في المجموعة هذه. بالنسبة لبرنامج التصفيات متاع البطولة هذه، نجيكم بعد شوية باش نعطيكم التوزيع على المنتخبات والقرعة ماذا أصفرت عن توزيع المنتخبات. قلنا بالنسبة لبرنامج المنتخب الوطني التونسي في التصفيات هذه المؤهلة لكان أوغندا تنزانيا وكينيا 2027، بالنسبة للجولة الأولى يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 منتخبنا التونسي واجه المنتخب الأوغندي، ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البوتسواني، ثم المباراة القادمة بشكون يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الليبي في تونس، ثم يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 منتخب التونسي يواجه المنتخب الليبي في ليبيا، ثم يوم الاثنين 22 مارس 2027 أوغندا تواجه تونس، يعني المنتخب التونسي يلعب في أوغندا، ثم يوم الثلاثاء 30 مارس المباراة الأخيرة منتخبنا التونسي يستقبل في تونس المنتخب البوتسواني. هذا برنامج المقابلات المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للتوزيع المجموعات، 12 مجموعة منتخبنا التونسي جاء في المجموعة الثامنة كما قلنا إلى جانب أوغندا ليبيا وبوتسوانا. منتخبنا التونسي هو اللي ترأس المجموعة الثامنة هذه في التصفيات. بالنسبة للمجموعة الأولى تضم المغرب، الجابون، النيجر وليزوتو. المجموعة الثانية تضم مصر، أنغولا، الملاوي وجنوب السودان. المجموعة الثالثة تضم الكوت ديفوار، غانا وغامبيا وغامبيا والصومال. المجموعة الرابعة تضم جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا. المجموعة الخامسة تضم الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون وزيمبابوي. بالنسبة للمجموعة السادسة تضم بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا وأفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة تضم الكاميرون، جزر القمور، ناميبيا والكونغو. المجموعة الثامنة تضم منتخبنا الوطني التونسي، أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. المجموعة التاسعة تضم الجزائر، زامبيا، التوغو وبوراندي. المجموعة العاشرة السنغال، الموزمبيق، السودان وأثيوبيا. المجموعة الحداش مالي والرأس الأخضر ورواندا وليبيريا، في حين المجموعة 12 تضم نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. هو باش نزيدو نوضحوا للسادة المستمعين، وأنه البلدان المنظمة المستضيفة الثلاثة اللي كان تشارك في التصفيات، ولكن باعتبار وأنه حتى تكون معناها المقابلات بين المنتخبات هذه متساوية في عدد المقابلات، فإنه المنتخبات اللي موجودة في المجموعات متاعها تترشح آلين، وبالتالي يبقى في كل مجموعة من البلدان الثلاثة هذه اللي هي موجودة فيها، اللي هي أوغندا وتنزانيا وأيضا كينيا، يبقوا ديما يترشحوا منهم منتخب آخر إلى جانب المنتخبات هذوما. كيما هو نفس الحال في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، يعني أربع منتخبات. أوغندا هي موجودة معنا في التصفيات، ولكن هي أوغندا مترشحة إلين، وبالتالي يبقى فما منتخب آخر وحيد فقط من بين ثلاث منتخبات الأخرى، كما قلنا في المجموعات الأخرى اللي فيها منتخبات متاع البلدان المنظمة، ديما تبقى بالمنظمة ترشح آلين ومعها منتخب آخر يكون من التصفيات من بين ثلاث منتخبات المتبقية في المجموعة. شالكونوا هكذا تكونوا واضحة الصورة بالنسبة للتصفيات هذه والكان هذه. تعرفوا أنه حتى الكان القادمة اللي هي بشكون في موعد آخر استثنائي بعد بعام 2027، فماش برشا وقت باش تنتظم الكان هذه، باعتبار وأنه القرار بتاع الاتحاد الأفريقي وأنه بشتولي البداية من 2028 الكان تنتظم كل أربع سنوات، ما عادش كل سنتين، وبالتالي معناها بشكون 2028 ثم 2032 اللي هي تجي تتقابل ديما مع كأس العالم تقريبا. وبالنسبة للتصفيات متاع كان 2028 فما منتخبات اللي كانت تقدمت لتنظيمها أو لاحتضانها بالأحرى التصفيات هذه أو الكان هذه، كما قلنا تنعطيكم بعد شوية المنتخبات اللي هي جنوب أفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا وزيمبابوي. يعني الأربع دول هذم جنوب أفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا، زيمبابوي تقدموا بملف مشترك لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2028 في خطوة هي تعد من طبعا من أبرز الملفات الجماعية المطروحة على طاولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما قلنا لكم النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا الكان 2027 باش تقام في شرق القارة الأفريقية بين كينيا، أوغندا وتنزانيا في تنظيم ثلاثي طبعا مشترك بين المنتخبات والدول هذية، وباش تكون نسخة 2028 مرحلة انتقالية قبل اعتماد النظام إقامة البطولة كما قلنا كل أربع سنوات بدلا عن سنتين. نبقاو مع الكان، ولكن كان الأصغر لكرة القدم لمنتخبات أقل من 22 لأقل من 17 عام. اليوم منذ قليل كانت تلعبت زوز مقابلات في بطولة أفريقيا الأمم للأصغر كما قلنا لأقل من 17 عام اللي مقامة حاليا في المغرب. اليوم منذ قليل انتهوا زوز مقابلات، الكاميرون انتصرت على الكونغو الديمقراطية هدف مقابل صفر، والكونغو كودوفوار تعادت مع أوغندا 2-2. الكان هذه شنو اللي يهمني فيها هو منتخبنا الوطني التونسي للأسف اللي هو مشارك في الكنادية الليلة عنده مقابلة منتخبنا الوطني التونسي بشواجه أثيوبيا بالليلة بداية من 8 متاع الليل يعني بعد ساعة غير ربع من الآن بعد 45 دقيقة من الآن بالأحرى وفي نفس التوقيت في 8 متاع الليل مواجهة شمال أفريقيا تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري كما قلنا بداية من 8 متاع الليل في نفس التوقيت. ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم غدوة الأربعاء فما زوز مقابلات انطلاقا من المطلب 3:30 متاع العشية النادي الصفاقسي في ملعب طيب الميربي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي التحكيم لخالد قويدرو معاه حسني النيل ووسام بوغطاس في غرفة الفار ترجي جرجيس كذلك غدوة 3:30 يستضيف في ملعب جرجيس النادي البنزرتي التحكيم لأمير لوسيف ومعاه الثنائي أمير العيادي وناجح بن عويشة في غرفة الفار بعد غدوة الخميس في 3:30 متاع العشية زوز مقابلات المتبقين بعث بحجة في ملعب بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي تحكيم لنزال بالطيف ومعاه في غرفة الفار الثنائي هيثم جيرات وغسان مطوع وفي نفس التوقيت بعد غدوة الخميس 3:30 متاع العشية تقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران التحكيم لسيف الورتيني ومعاه الثنائي مجدي بلاغ وأمان الله الحجري في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي بعد تداول عدة وسائل إعلام وصفحات فيسبوكية خبر نية السيد سامي السعيدي المدرب السابق لفريق كبير كرة اليد بالنجم الساحلي تقديم قائمة لانتخابات الجمعية وهو اللي باش يترأس القائمة هذه فأنه سامي السعيدي نشر البارح تدوينة طويلة على حسابه الخاص بالفيسبوك أكد فيها اعتزازه بالثقة اللي نالته من أوسع نطاق جماهيري في الجهة لترأس فريق بعراقة تاريخ النجم الساحلي وزاد أكد أنه قام بمحادثات مع أطياف واسعة من الجماهير والمقربين من النادي مؤخرا حول إمكانية تقديم ترشح لرئاسة النادي في المقابل لم تكتسي المشاورات هذه أي صبغة رسمية كما لم تتجسم بأي قرار نهائي بتقديم قائمة عكس ما تم تداوله ولكن بعد تفكير عميق وتشخيص مفصل للوضع الإداري والمالي للجمعية تبين استحالة حالة الوضع خاصة في ظل حجم الديون والاستحقاقات المالية المستعجلة فضلا عن ضرورة توفر أو توفير مبالغ مالية هامة أخرى لتأمين نفقات التسير اليومي من أجور وانتدابات ورفع عقل وفسخ عقود وتربصات بالإضافة إلى التزاماته المهنية والمعنوية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة لا تمنح الحق في قطع العلاقة التعاقدية اللي تستوجب موافقة الأطراف هذه اللي هم الجامعة التونسي لكرة اليد وأيضا وزارة الشباب والرياضة كما أنه استحقاقات الجمعية القادمة يعني النجم الرياضي الساحلي وقصر الأجال الممنوحة لإعداد الموسم القادم إداريا وماليا وأيضا رياضيا لا تمكن من الوقت اللازم للقيام بالإصلاحات المستوجبة وتنفيذ الرؤية الإصلاحية لإعادة الجمعية إلى مسارها وبالتالي سامي سعيدي كان اعتذر في نص التدوينة اللي نشرها البارح كما قلنا لحسابه الخاص بالفيسبوك تدوينة لا اعتذر عن اعتزامه تقديم ترشح لرئاسة النادي لرئاسة النجم الرياضي الساحلي لكن يقول أنه يوظف كل خبرته طبعا وحبه للنجم الرياضي الساحلي من أجل خدمة الجمعية جمعيته النجم الرياضي الساحلي. شبيبة القيروان الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية أصدرت اليوم بيان عبرت فيه عن بلغ استغرابها وانشغالها إثر التصريحات الإعلامية صادرة عن رئيس الهيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية عبر الإذاعات إحدى الإذاعات الخاصة والمتعلقة بملف مازال منشور أمام الهيئة ولم يقع البت فيه نهائيا إلى حد التاريخ هذايا بعد أن تم تأجيل النظر فيه خلال اجتماع يوم 27 أفريل في ظروف غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم أنه الاجتماع محدد بشكل مسبق واعتبرت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية أنه الخوض إعلاميا في تفاصيل ملف لازال محل نظر وتقديم تبريرات تأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونا يمثل مساسا خطيرا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون. وأمام خطورة التصريحات هذه وما قد يترتب عنه مساس بحقوق الأندية وبسلامة المنافسة والنزاهة المفترضة في الهياكل، فإنه شبيبة القيروان تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي بما في ذلك اللجوء إلى الهياكل القضائية المختصة التابعة للاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن تعيين شكري الوعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم، وتم كذلك اليوم تسليم المهام من طرف رياض بنور اللي كان قدم استقالته من مهامه في الترجي الرياضي التونسي، وطبعا تسليم المهام كان تم في مقر النادي أي مقر الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي في كرة السلة كان سافر اليوم الى رواندا وين باش يشارك في بطولة الرابطة الافريقية لكرة السلة البال من 22 ل 31 ماي الجاري في العاصمة الرواندية كيغالي. النادي الافريقي باش يواجه في دور ربع النهائي فريق اهلي بنغازي ليبي يوم السبت القادم. بالنسبة لقائمة الملاعبية اللي سافروا اليوم الى رواندا هما عمر عبادة، محمد حديدان، زياد شنوفي، اسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جي سي جونز، دراو سيسي، امينو محمد، والانج ايفانوفيتش. هذوما الملاعبيه اللي سافروا مع النادي الافريقي طبعا لرواندا لخوض غمار البال. عالميا البريمير ليج الانجليزيه في 7:30 بورنموث مع مانشستر سيتي، وفي 8:15 تشيلسي مع توتنهام. نرفعوا الأذان ثم نواصلوا معكم حديثنا سبور.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الأخبار اللهوات، النادي الأهلي الماطري هو بطل لرابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت. بالنسبة لرابطة الشمال الغربي أو لرابطة الشمال الغربي لكرة القدم، الجولة القادمة بتجمع في مطلة العشية يوم الأحد القادم نادي كرة القدم بجريسة مع الهلال برقو. مستقبل البرنوسة يتقابل مع نجم تجروين. نادي سيدي برويس يتقابل مع برق تستور. العروسة الرياضية تقابل مع جمعية سقيط سيدي يوسف، ونادي كرة القدم بالقلعة الخصبة يتقابل مع كسرة الرياضية. رابطة تونس كرة القدم مقابلة الفاصلة لتحديد البطل باش تلعب في ملعب بوفيشة يوم الجمعة القادم 22 مايو باش تجمع بين نادي الوردية واتحاد العمران الأعلى. النادي الرياضي بفوشان هو البطل للرابطة الجهوي لكرة القدم بنابل. اتحاد سيدي بوعلي هو بطل لرابطة الوسط لكرة القدم بسوسة. نادي منزل فارسي هو بطل لرابطة الوسط الشرقي لكرة القدم بالمنستير. النجم العلوي هو بطل لرابطة القيروان لكرة القدم، النجم العلوي والنجم العلا. ومستقبل الحنشة هو بطل لرابطة الجنوب بصفاقس. وأولمبيك بن قردان هو بطل رابطة مدنين لكرة القدم. بالنسبة للرابطة الجهوية بسيدي بوزيد، فما جولة أولى باش تكون لمرحلة التتويج باش تجمع بين فرق أولمبيك العيون، الملعب المكناسي، وأيضا نادي فوسانة أو نادي بالفعل نادي فوسان. بالنسبة لمستقبل ليلة هو بطل رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفصة. وشبيبة وذرف هو بطل رابطة الجنوب الشرقي بقابس. تقريبا هذه فكرة على أهم الأخبار في أندية الهوات. بالنسبة لمقابلة البراج الخاصة بتفادي النزول، الجولة الثانية باش تجمع يوم الأحد القادم نصر الله الرياضية تواجه نادي بير العفي، واتحاد شبيكة يواجه زيتونة الشماخ. بالنسبة للفريقان اللي كانوا في الجولة الأولى ضمنوا البقاء متاعهم في رابطة الهواة المستوى الثاني، نادي بمبلة واتحاد برج السدرية. نادي بمبلة كان فاز من زيتونة الشماخ 2-0، واتحاد برج السدرية كان تعادل في 90 دقيقة مع نصر الله الرياضية، ثم 5-3 بركلة الجزاء اتحاد برج السدرية كان فاز. بالنسبة لزوز الفرق اللي كانوا معفيان في الجولة الأولى هما اتحاد شبيكة ونادي بير العفي، كما قلنا في المقابلات اللي باش يتلعبوا يوم الاحد القادم 24 مايو في 3:30 متاع العشيه. زوز فرق اللي باش ينتصروا هما اللي باش يضمنوا البقاء في رابطه الهواة المستوى الثاني، وزوز فرق اللي باش يخسروا وبالطبيعه باش ينزلوا الى المستوى الاسفل اللي هو على مستوى الانديه الرابطه الانديه الجهويه. بالنسبة لرابطة الهواة المستوى الأول، أبطال الأربعة المجموعات هما نجم بني خلاد، الملعب السوسي، أولمبيك الكاف، أولمبيك مدنين. تهنينا مجددا لهم. وبالنسبة للأندية اللي كانت غادرت بطولة الرابطة المحترفة الثانية وستلعب في الموسم القادم في رابطة الهواة المستوى الأول هما اتحاد بوسالم، الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، أولمبيك سيدي بوزيد ونصر جلمة. هذوما غادر بطولة الرابطة المحترفة الثانية والموسم القادم باش يلعبوا مع أندية الهواة. اليوم من المفروض أن لجنة الاستئناف باش تنظر في الاستئناف المقدم من طرف اتحاد سبيتلا ضد نادي مجاز الباب. هذايا اليوم يتم النظر فيه إن شاء الله أكيد، وأنه بعتالي والغدوة نعطيكم القرار فيما يخص النظر في الملف هذايا إذا كان تم إصدار قرار في الغرض. وإلا بقيت الأخبار نتاع وتفاصيل هذه اللي كنا حكينا عليها في انصيف سعادية تلقوها على صفحتنا راديو منستير سبورتس على الفيسبوك. أجمل تحيات رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، تحيات معاذ الحداد في التنسيق والأشرف العام، وأيضا تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني. تحياتي شكر حميد مقدم الميكرو. إن شاء الله نتقابل معاكم غدوة في 8 غربوة متاع الصباح على موجات إذاعة المنسير وبانوراما فهم في الأخبار الرياضية، وأيضا غدوة في أخبار نص نهار ودرجين على موجات إذاعة المنسير. أجمل تحياتي شوق الحمادي، صباح الخير نسكن.
1: حديث نسبور.
2: حديث نسبور. موسيقى وألحان.

إن الحمد في الكعبة إن شاء الله.

ان شاء الله يا رب، ان شاء الله مجموعين عند النبي يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يا رب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان
2: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في مجاز الأنباء. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير مؤخرا، وإثر عملية نوعية ودقيقة تمكنوا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية بجهة طبلبة من ولاية المنستير، في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة وتعقب العناصر الإجرامية الناشطة في مجال توريد وترويج المواد المخدرة وتقديمها للعدالة. وفاد بلاغ بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 12 شخصا وأدراج 7 آخرين بالتفتيش، ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق، وتم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر تم إخفاؤها داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك، وأمكن كذلك حجز آلة لكشف المعادن ومركب صيد بحري وشاحنتين وسيارتين من الماركات الفاخرة ودراجة نارية، إضافة إلى مبلغ من العملة الأجنبية. وبيّنت الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعهد النموذجية خلال السنة الدراسية

0: القادمة في حدود 3750 مركز موزع على مختلف الجهات وفق قرار صادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة، ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 جوان. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ أصدرته عشية الثلاثاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. وحثت على ضرورة اختيار مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس عند ذبح الأضحية وتقييدها لمنع الحركة قبل عملية النحر، والاستعانة بشخص ذي خبرة ومرتد لملابس نظيفة لنحر الأضحية وتوفير سكاكين حادة ونظيفة وذبح السريع من الوريد إلى الوريد وترك الذبيحة تنزف لمدة 5 دقائق حتى يتم تصريف الدم الكامل. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى ستقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم 22 من شهر ماي الجاري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: سمر سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المسي سمر ومؤنسة يوميا يوميا يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
1: فن
0: موسيقى والكل أذواقكم
1: محطة
0: من محطات السهر
1: عناوين
0: تحل السهرية في إذاعة المنستير
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
3: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام الإبداع والجمال في حضرة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا نواصل مسيرة التقييم والتحكيم، واليوم نذكر أصدقائنا المستمعين بأن قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. أجمل تحيات فريق التنظيم والأعداد والإشراف والتحكيم، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أيضا مع تحيات زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وأيضا تحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعر سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بن ضيق.

فارس، الكلمة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. نصل اليوم مثل ما ذكرت إلى المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة.

0: إذن اليوم سنقدم ثلاث قصائد لثلاث شعراء ضمن المجموعة السادسة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أن الدور الثاني ينتهي الأسبوع القادم، الحصة القادمة، لأن الدور الثاني يحتوي على سبع مجموعات، اليوم مع المجموعة السادسة، الحصة القادمة مع المجموعة السابعة، وبطبيعة الحال الحصة التي يليها سنعلن عن قائمة القصائد المترشحة للدور الثالث. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذ الدكتور أسعد العياري. مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم أحمد شاكر سلوى. مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل المغرمين بالشعر وبالجمال في رحاب وطننا العزيز.
0: نعم دكتور، الأكيد أن الفترة هذه هي فترة جني الثمار، خاصة لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وهم يعني إما يستعدون يعني لإنجاز الامتحانات أو أيضا للحصول على ثمرة مجهودات سنة دراسية أو جامعية، والأكيد أنه في الفترة هذه تكثر المشاغل والالتزامات والأشغال وما إلى ذلك، ولكن دائما الدكتور خميس الورتاني حاضر بكل لباقته ولياقته ورشاقته المعهودة.
1: ربي فضلك، لكن هذا واجب، ثم تواجب نحن نؤجر عليه، والمجتمع يعطينا مقابل له بشكل مباشر، ونحن مدعوون إلى تحمله. وهو على الرغم من كلفته الكبرى على المستوى النفسي والجسدي، لكن نحن بدورنا مثل طلبتنا نحن نتشوق للنظر في ثمار ما أنجزناها معا. هذا مشروع مجتمعي، مشروع إنساني في عمقه. نتطلع حتى ننهي هذا ونقيم هذا الذي أنجزناه ونمارس نقدا ذاتيا على ما أنجزنا. ولكن هذه الفسحة، برنامج فارس الكلمة، هي فسحة من نمط آخر والتزام تطوعي من موقع آخر للمساهمة في تخليق هذا الفضاء العام، في تخليق ووسم هذا الفضاء العام بوسوم منعا لوسوم أخرى تتهدى هذا الفضاء، منعا من وسوم القبح، من وسوم الأنانية، من وسوم لأنه هما أمران مساران. على الرغم من هذا الإرهاق هذه الامتحانات، ولكن كذلك المناقشات والتأثير والمحاضرات والأيام الدراسية، مع ذلك فإن ثمت لمساهمتنا في مثل هذا البرنامج ثمت متعة أخرى وغيرة نحن نسعد بأن نساهم فيها.
0: نعم، لذلك الشكر واجب لكل أعضاء لجنة التحكيم. أيضا الشاعرة سلوى الرابحي، تحية ليك، وأعرف أنه أولا خليني بين قوسين أشير ملاحظة أسوقها على سبيل الإضاءة، الشاعرة سلوى الرابحي خاصة في السنوات الأخيرة يعني علامة مضيئة للشعر التونسي والعربي، شاعرة تونسية نعتز بها كثيرا ونعتز أيضا بهذه التجربة الشعرية المتميزة. شاعرة سلوى الرابحي مساء الخير.
2: شكرا جزيلا أستاذ أسعد، شكرا لهذا الإطراء الذي أرجو أن أكون في
0: هذا يعني هذا هذا هذا قليل من الكثير الذي تستحقه الشاعرة سلوى الرابحي.
2: الله يسعدكم، والله يفضلك أستاذ أسعد، شكرا لكل المستمعين، يعني شهادة أعتز بها وأعتز أيضا بانتمائي إلى لجنة التحكيم، هذه اللجنة التي نعمل فيها سوية ونعمل بكل حب للشعر وحب لهذا البرنامج المميز.
0: شكرا،
2: شكرا لكل المستمعين، لكل من أحب الشعر ومن أنصت إليه ومن أراد أن يكون جملة في مسافة الضوء، وجملة هذه المسافة، مسافة الضوء، هي التي بيني وبين المستمع، بيني وبين القارئ، بيني وبين هذا المتسابق الذي يصل إلى قلبي قبل أن يصل الضوء أصلا.
0: جميل، تقولين شعر على شعر، شعر سلوى الرابحي، تحية لك. إذن شاعر المتميز أيضا والأنيق وصديقي جدا شاعر أحمد شاكر بن ضياء، مدير بيت الشعر التونسي، نوجه له تحية، وتحية أيضا للبيت ولكل القائمين على هذا البيت اللي صدقا هو منارة تشع على التجارب الشعرية التونسية وتعرف بالكتاب والشعراء التونسيين. هو البيت التونسي المفتوح لكل المبدعين, وأيضا بيت يعني صيت كبير حتى على مستوى العربي. نرجو مزيد النجاح والتوفيق لهذا البيت التونسي, يزيد إشعاع ويزيد إضاءة خدمة للأدب التونسي وللكتاب وللمبدعين التونسيين. شاعر أحمد شاكر بن ضي,
3: مساء الخير دكتور الأسعد, تحيتي ليك, شكرا على هذه الشهادة أيضا التي أعتز وأتشرف بها. وطبعا البيت بيتكم, أنتم أهله وأصحابه, ونحن حراسه الذين نحاول ونجتهد ونحرص على أن نحميه من أجلكم. شكرا أيضا لكل المستمعين, شكرا لكل أعضاء لجنة التنظيم, شكرا لزميلي دكتور خميس الورتاني وشعر سلوى الرابحي, شكرا على كل هذا الجمال وكل هذا الحب وهذه التجربة المتميزة التي أعتبرها من أهم التجارب التي خوضتها في مسيرتي.
0: خليني ملاحظة أسوقها بين قوسين لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين والشعراء, تحية للشاعر أحمد شاكر بن ضي, وأيضا تحية للصديق المبدع مهدي البوغانمي مدير دار كوال النشر. أنذكرهم أنه مؤخرا تحصلنا على مجموعة من الإصدارات الجديدة والأنيقة في شكلها ومضمونها, وإن شاء الله عن قريب سيقع يعني التواصل مع الفائزين, قائمة الفائزين في مسابقة كنز الكلمة للدور الأول, وكتبهم إن شاء الله تكون الجوائز تكون جاهزة إن شاء الله في أقرب الأجل. الكتب موجودة فتهني, وتحية للشاعر أحمد شاكر بن ضي اللي بالفعل هو الذي مكننا من هذه الكتب بعلاقاته مع عديد دور النشر وخاصة دار كواء اللي هي شريكنا في هذه المسابقة. وتحية لصديقنا مهدي البوغانمي, والأكيد في الحفل الختامي سيكون موجود معنا في الحفل الختامي, وسيقع يعني إبرام عقد للفائز لفارس الكلمة لإصدار كتاب. إذن ننطلق في قصائد في السباق. إذن ننطلق قصائد في السباق المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة, وهذه المجموعة تضم الأكيد ثلاثة مشاركات لثلاثة شعراء. أولا مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي, عنوان القصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة.
4: فارس الكلمة.
5: النور الذي يسري في قلبك فجأة, وأنت تجلس بين جدران يومك منطفئا كشمعة نسيها الليل, يحدث ما لا تفسير له, كأن ضوءا يتسرب من ثقب في الجدار, كأن روحا تنفذ عنك الغبار, كأن السماء تميل لتهمس في أذنك الآن. على هيئة وحي يطرق الباب كزائر غير منتظر, ينسل مثل سر قديم يطفو من قاع نهر كنت تظنه جافا, يتسلل بين شقوق صدرك ككلمات نسيتها يوما في كتاب وأنت تقرأها للمرة الأولى الآن. لحظة بلا مقدمات, شارات تنفجر في العتمة, يد تمتد من العدم تهزك بعنف تعيد ترتيب أشيائك المبعثة. يسري فيك فجأة كعاصفة تحملك إلى حيث كنت تخشى, نافذة تفتح في مدينة مغلقة, طريق جديد لم يكن في الخريطة, كأن قلبك كان كهفا والآن صار سماء. لا تسأل من أين جاء ولا كيف اشتعل فيك, إنه لحظة نادرة تشبه سقوط النجوم في بحيرة الليل, تشبه ولادة برق من صمت طويل, تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه قصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة للشاعرة مجيدة محمدي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: الكلمة للجنة التحكيم، والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا سيد أسعد. هذا النص هو نص المشهد الواحد والجملة الواحدة نحويا ودلاليا، ومن هنا هذا القصار النسبي لنفس القصيدة أو لنفس النص، هو 31 سطر، وهذه الأسطر مبنية على بلاغة الفراغ وليس بلاغة الامتلاء. النص عميقا، هو مشهد واحد. هذا المشهد يحدث وأنت وحيد، ما يفيد عن التفسير. هذه الفكرة أو الإقرار أو الإخبار قد يحصل أو قد تحصل لأي واحد منا، وقد يقوله أي واحد منا، ونحن إذ نقوله لا نضحي بقولنا هذا شعراء. لكن مجيدة حمدي حاولت أن تقول أو أن تحول هذا الإقرار من مقام نثري فكري بارد إلى مقام شعري شعوري يتدفق انفعالاته بما أسبغته على الخطاب من خصائص بها ضمر التقرير النثري لفائدة الشعر التخيلي. ولا سبيل إلى ذلك، وهذا يعد من الكليات في النقد، ولا سبيل ذلك إلى تحويل النثري إلى شعري والتقرير التخيلي إلا عبر الصورة والإيقاع. في مستوى الصورة، في هذا النص نادرة هي الأسطر والجمل التي لا تحتوي أو لا تبنى على صورة. نجد هذا الأمر في السطر الثالث، نجد خطابا خلوا من صورة يحدث ما لا تفسير له، نجد كذلك في الصفحة في السطر 31، لكن بنسخة التقيتها الآن. هذا الكلام هو كلام خلو من أي مجال، ولكن على امتداء 29 سطر، على مدى 29 سطر، 29 سطر، فإن المهيمن هو أن الشاعرة سعت جهدها أن تبنيها على نحو تخيلي، وأن تصبغ أو أن تخلق الصورة في فن هذه النص. الصورة الأصل أو المنطلق هي الحياة التي نعيش. الحياة التي نعيش هي سجن أو موت روحي، لذلك فهذه الحياة لا تزيد عن كونها إقامة بين جدران اليوم، وهذه الإقامة هي فاقدة لأي معنى، تقول هي منطفئا كشمعة نسيها الليل، تفني نفسها ولا ينتبه إليها أحد، حتى كأنها لا توجد أصلا، تقول كأننا موتى لم نخبر، أو هكذا تصور. الصورة المتولدة عنها نقيض الأولى هي انبجاس فجئي للأمل والمعنى يصارع الشعور السابق ويصرعه إذ يصارعه، لأنه نصية احتل هذا الشعور المضاد الحيز الأكبر من فضاء النص، وكان قادحا للمخيلة على إعادة اكتشاف ذاتها واكتشاف العالم. وفي تقديري أن الشاعرة قد صاغت هذا الانطباع النقيض صياغة أولى تقريرية ذهنية يحدث ما لا تفسير لها، ولكن بقية النص يعني 28 سطرا كانت محاولة لتصريف هذا الذهن التقريري تصريفا تخيليا، فنكاد لا نجد تركيبا أو إخبارا فرعيا إلا وكان المجاز الإطارة، وقد عمدت الشاعرة فيه يعني شاعرة مجيد الحمدي إلى تقنية واحدة مركزية هي التشبيه، ومن هنا كثرة التركيب التي اعتبرت كأن نجد السطر الرابع، سطر الخامس، السادس، السبت، 23 نخلي، أو الكاف سطر 12، سطر 20، أو فعل التشبيه الذي توارد في نهاية القصيدة. والتشبيه قياس بين أمرين متباعدين بينهما قاسم مشترك، والمشترك قابل للإدراك الفوري في شروطه في القضي. ومجيد حمدي وضفته عن المنوال القضي، فهو توضيح وتقريب للمعنى. ولعل الشاعرة استنكفت عن التشبيهات البعيدة التي قد تعطل عملية تلقي النص وفهمه وتذوقه بوعي من يرى أن الجميل لا يكمن في التعمية والتوعير وتهديد المعنى بالاحتشام. هذا المأتل الأولاني، المأتل الأول لشعرية هذا النص الذي نقدر أنها موجودة. المأتل الثاني لشعرية النص هو الإيقاع. في قصيدة النثر، وهذا معلوم بالبداهة، تنعدم الإيقاعات المتولدة عن كل ما هو عروضي، عن كل ما هو جماعي اجتماعي موروث، فيحرم الشاعر نفسه اختياريا من هذا المأتأ الثري من الانتظامات. ولكن النص الشعري مثل الطبيعة، الطبيعة تفزع من الفراغ المادي، وكذلك النص الشعري يفزع من الفراغ الإيقاعي. إذا قصيدة النثر تحاول أن تعوض ما خسرته من جوانب عروضية بالاشتغال على إيقاعات، الإيقاعات هي المكونات الإيقاعية الدنيا الشغالة في النص، في المسرح الفرنسي ريتير. إذا تحاول أن تعوض ما خسرته من إيقاعات عالم بالاشتغال على إيقاعات أخرى موجودة منذ القدم لكنها لم تكن شغالة على النحو الذي يشغلها به كاتب قصيدة النثر. ولعل أهم الإيقاعات الشغالة في نص مجيد الحمدي هو إيقاع التقطيع أو التوازي. نقصد بالتقطيع التوازي هو إعادة بنى تركيبية مع اختلاف المحمولات الدلالية. فإذا نصها إجمالا عبارة عن عدد محدود من التراكيب صرفتها الشاعر على أنحاء مختلفة خلقت الشعور بالانتظام الذي يتحكم في الخطاب.
0: واضح.
1: يعني الأشكال عديدة. المهم ما أنت أعلم أني أطلب على شيء. نص فيه جهد وفيه جمال وفيه بلاغة ضديدة للبلاغة التقليدية التي تركب المجازات والاستعارات حتى المجانية، حتى تعني من شأن شعرية كما تقول. هذه بلاغة اليوم وبلاغة المباشر. أشكر عليه.
0: شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. نحن إذن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي بعنوان النور الذي يسري في قلبك فجأة، وورد العنوان أيضا جملة اسمية وتدل على أن هذا النور ذكرنا بنور قذفه الله في صدري، وهذا يعني ما يحمل جزءا أو إطلالة صوفية
0: للإمام الغزالي.
2: وهذا النص فيه الكثير من الوصف والسردية في آن معا، وأنت تجلس بين جدران يومك هي تحدثك عن هذا اليوم وتعطيك أيضا المتناقضات بين الذي كان موجودا وبين ما حدث بعد مجيء هذا النور. إذن مجيء النور فجأة يفترض أن يكون ما قبل النور ظلمة، ولكنها أكدتها أيضا في هذا النص وهي تقول منطفئا كشمعة، وكأن أيضا هذا الضوء الذي أتى إذن فجأة هو تسرب من ثقب في الجدار، إذن هو أيضا أخذ عنا الغبار إلى غير ذلك. هذا النور إذن مر إلى هذا الكهف المظلم والذي يدل على أن حالة الشاعرة هي حالة ظلمة وحالة ألم وحالة وجع وحالة غربة، وهذا النور إذن أخرجها من حالة إلى حالة، من هذا السجن الذي كانت تجلس فيه بين جدران اليوم، بمعنى أن اليوم يشابه الأمس وهكذا. إذن هو أخرجها من روتينية اليوم وأخرجها من ظلمة الحياة التي تعيشها، فتقول شرارة تنفجر في العتمة. إذن تكرار لهذا النور، يتكرر النور في الجمل ولكن على صيغ وألفاظ مختلفة. أيضا الشاعرة في هذا النص اعتمدت التكرار، وهذا التكرار ورد مثلا في التشبيه، خاصة حين تقول كأن ضوءا، كأن روحا، كأن سماء، فاعتمدت على حرف التشبيه الكاف، وأيضا موصولا بحرف التوكيد. وفي هذا التشبيه أيضا ورد حين تقول تشبه، إذن التشبيه ورد بأدوات التشبيه وبألفاظ التشبيه. في نهاية المطاف، رغم أن هذا النص وردت كلماته بسيطة تنسل هكذا منسابة، بلا لا أقول بلا استعارات، بلا استعارات كبيرة، يعني بلا استعارات ملغزة أو لم تذهب إلى العتمة في المعنى، وإن ولا إلى الإغماض، بمعنى أن هذا النص مفتوح بنافذة تطل أيضا على الضوء، فجاء هذا النور أيضا حمالا للمعنى العميق على بساطة الجمل. عموما نص فيه الكثير من الشعرية، والبناء كان يعني سلسا والجمل بسيطة، ولكن في نهاية المطاف النص جيد. تحية لي إذن ماجدة محمدي على هذا النص الذي ورد كما قلت في جمل بسيطة، ولكن هذه الجمل البسيطة كانت بها شعرية هامة. مع الشكر.
0: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر منضية، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، وشكرا للشاعر سلوى الرابحي. لا أختلف معهما تقريبا، ويعني أتفق مع ما جاء في مداخلتيهما من ملاحظات حول شريط هذا النص النثري، ويعني هذه الخصوصية في تشكيل الصورة الشعرية بطريقة بسيطة نافذة إلى القلب. نجحت فيه مجيدة محمدي، يعني تقريبا اتفقنا على ذلك، ونجحت أيضا في إيجاد هذه الوصفة، هذه التركيبة، هذه الكيمياء في المعجم الذي يعني أو العوالم التي اشتغلت عليها، وكانت وفية لأسلوبها وطريقتها، هذه البساطة، الرقة، الهدوء، يعني حتى الصور الشعرية جميلة ملفتة طريفة ولكن هادئة، ليست تلك الصور التي ربما تصدم أو يعني تجعلك ربما ترتبك أمام غموضها أو انغلاقها على ذاتها إلى درجة الإبهام. لا، هي بسيطة ويعني قادر أن القارئ ينفذ إليها بسلاسة. أبقى الحق عندي بعض الملاحظات الإضافية. ما أعجبني أيضا في هذا النص، يعني إضافة إلى كل ما قيل، أن النصوص النثرية وقصائد النثر في العادة، مش قاعدة ولكن في معظم النصوص التي نقرأها وخاصة فيما يكتب اليوم، هي عادة تدور حول الذات، يعني احنا حتى كي نعرف انه عادة قصيدة النثر تنطلق من الذات حتى تحدد موقعها في العالم وحتى تبرز زاوية نظر الكاتب للأشياء وفلسفة الشاعر والتقاط للأشياء من زاوية نظره الخاصة، فتطغى عادة أو يطغى ضمير المتكلم المفرد في النص. هذا النص من بين النصوص القليلة اللي تشتغل أو تلعب لعبة أخرى، تشتغل على الذات لكن لي مش اشتغال مباشر، لأنه استعمال ضمير المخاطب على ما هو مقنع في هذا النص ومتناسق ومنسجم مع توجهه ومع خطه الناظم، لأنه يكشف أيضا أنه هذه الذات المخاطبة في النهاية هي ذات المتكلم، ولكنه يعني يتحدث عن ذات أخرى تشبه، وهذا ما فضحته الشاعرة في قفلة نصها، وهذا محمود في بالنسبة إلي. أبقى ونحن نتحدث على القفلة أرى أنه هذا النص جاء يصف حالة، هنا أشارت الشاعرة سلوى الرابحي إلى القولة متاع الإمام الغزالي بالضبط،
0: نور قذفه الله في صدرنا
3: بالضبط. كذلك أنا أتذكرني برواية ليلة النار لشميت على ما أذكر، يعني هذه الحالة الخاطفة، ذلك النور الذي يسري في قلبك فجأة وقد فضحت الشاعرة على غير عادة قصيدة النثر مضمون نصها وغايات نصها غايات نصها منذ العنوان. فلهنا عندي ربما تحفظ على العنوان، فاضح ياسر مكشوف جدا ولا يترك للقارئ اللذة الاكتشاف في يعني النص ماذا يريد أن يقول. كذلك الإشكال في النص ما أراه إشكالا، يعني ما أراه ربما نقصا في الاشتغال على النص، أنه النص بقى يوصف الحالة التي ستصيبك، هذه الحالة كيف ستكون، ثم ماذا؟ لا نجد شيئا. ربما تدعي، خليني نحط بين ظفرين هناك نختار كلمات شوية هكا قوية، تدعي الكاتبة وحاولت أن تدعي أنها تبني النص على قفلة متماسكة، قفلة صادمة، هذا ما ربما ما ادعته أو ما ظنته، تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن. أنا الحق ما أقنعتنيش، كنت أفضل أن القفلة تكون فيها اشتغال أكثر حتى نصل بكل تلك الصور الجميلة وبكل تلك الشعرية البسيطة عالية الرقة إلى قفلة مدهشة بنفس تلك الروح البسيطة، ولكن أيضا مفروض أنه تخليني نفهم أنه هذا النص مبني بشكل متماسك على كل. هذه وجهة نظري، لكن في العموم أشكر الشاعر مجيد محمدي، هذا اجتهاد جيد جدا، النص محترم جدا وينبئ بشاعرة متمكنة من كتابة قصيدة النثر.
0: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بنضي. إذن كنا بصدد تحكيم قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي النور الذي يسري في قلبك فجأة للقصيدة بقية، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، المسابقة الدولية للكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم القائمة، قائمة شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة. منذ قليل استمعنا إلى قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي، استمعنا أيضا إلى تحكيم لجنة التحكيم آرائهم في هذه القصيدة. الآن مع القصيدة الثانية للشاعر جلال روينة، وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير.
1: فارس الكلمة
2: جلال بن روينة، شاعر أصيل مدينة تعقيرب من ولاية صفاقس. أود أن أتقدم بجزيل الشكر ووفر الامتنان والتقدير لبرنامج فارس الكلمة ولإذاعة المنستير، هذا المنبر الذي يحتفي بالحرف ويعلي من شأن الكلمة الراقية. أرجو من القلب أن تنال قصيدتي إعجابكم لأسير إلى المرحلة القادمة بإذن الله. طقوس الوجع الأخير، لأن حبك رغم الجمر غرس يدي، عاد اللهيب إلى قلبي ولم يعد، عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاح بالكمد، ولم يعد ربما أو عاد معتكفا يخشى على شطحة الصوفي من جسدي، على بحاري أن تجتاح مرفأها سفائن الخوف والإحباط والبرد، يخاف من حجب الرؤيا إذا كشفت عما يخطط لو خطين للحسد، يخاف جدا على طفل الجنوب به، على جحيم شمال دار في خلدي، على خدوش فرات من صدى لغتي ودمعة النيل حتى مطلع الزبد. فتشت عني فكانت أم مشكلتي أن عاش قلبي بلا سقف ولا عمد، أو أن درب حبيبي لا رغيف له، أو ربما صغت عين الحب بالرمد. لو سال دمع محب ما شغلت به كأنني أم موسى في هوى الولد. كم كان قلبي ملاذ المحتمين به، وها هو اليوم يشكو قلة السند. أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما، والنطفة الأم والحواء معتقدي، سفينة من يد الطوفان أغرقها، أنا ابن نوحك لم أولد ولم ألد، والماء ينخر صلصالا ألوذ به، فكيف بنتي وأحداقي بلا بلدي. لولا الهوى، لولا الهوى ما استمدت منك ذاكرتي مشط العجوز وما ألقى به مددي، ولا تكور عرش الحب في دمنا، ولا سر الشوق بين الضلع والكبد. يا برزخ الجرح، يا أحلى من ارتسمت دفئا مع الروح مذ أطعمتها عضدي، نحو المجاز يشق القلب منطقه ليغرس الكون في خديك فاقتصدي، نحو المجاز يشق القلب منطقه ليشعل الكون في خديك فاقتصدي، لي في سمائك شمس لا أشتتها، لي في جنونك ما يرقى إلى السهد، وذي شفاهك نبراس لأوردة يهدهد الصبح من عيني إلى الرشد. سل المسافة عن ضوء تصفحنا كأننا وهبوط الروح في سعدي. سل الهوامش عنها عن طلاسمها بوح الهوامش في أحضانه عددي. واليوم لم يبق لي إلاك يا وجعي وطيف حلم إلى الوجدان لم يفدي وبذع قلبي رؤى للحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبد. يحك سرا بأظفار وقد صدئت أي الفريقين محروم من الجلد.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه هي قصيدة الشاعر جلال بن روينة وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير. الكلمة الآن للجنة التحكيم والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
3: إذن نعود إليكم والعود مع جلال بن روينة في نص عمودي على بحر البسيط يحمل عنوان طقوس الوجع الأخير. وهذا النص نص فيه الكثير من الألم، الألم والحب. وهذا النص فيه حيرة وألم، وفيه قلب بلا سقف ولا عمد، وأيضا شاعر بلا سند. هذا النص جعل من الشاعر ومن قلب الشاعر عار تماما، عار من السند، عار من حب الآخر، عار من الفرحة، عار من هذا اللهيب الذي عاد ولم يعد. إذن أيضا الحيرة تتجلى في الكلمات، وحين يكرر ولم يعد ثم يقول في البيت الثالث ولم يعد ربما أو عاد معتكفا، فهنا النص أيضا فيه هذه الحيرة بين العودة واللا عودة، والحيرة عن حيرة الذات التي لم تجد ذاتها. يقول فتشت عني، إذن هو أيضا لم يجد ذاته. النص أيضا فيه الكثير من الأماكن، هذه الأماكن التي يتحدث عنها، يتحدث عن الشمال ويتحدث عن الجنوب، وهو ما يصبغ النص بواقعية إن كان الشاعر ابن الجنوب. وطبعا أيضا نجد فيه الأماكن أيضا مثل الفرات، وحين يحدثنا عن خدوش الفرات يذكرنا أيضا بنصوص أخرى إحالة على خدوش الماء، وهذه وتكسر الماء وجرح على الماء. إذن هناك أيضا هذا التماهي مع نصوص أخرى لشعراء آخرين. كما إن النص فيه رمزية، هذه الرمزية أسطورية ودينية في آن معا، حين يحدثنا عن الطوفان وهو ابن الطوفان، فيذكرنا هذا الطوفان الذي ورد طبعا في النصوص الدينية المقدسة في التوراة وفي القرآن، وأيضا يعود إلى ملحمة جلجامش اللوحة 14 حين يحدثنا عن الطوفان. وأيضا نجد فيه إذن هذه الرمزية الصوفية حين يعلن أنه يعني هو ابن الصوفية، أيضا حين يقول كم كان قلبي أمشي كثيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. إذن هنا أيضا هذه الصوفية في الحب، والحبيبة لا تمثل المعشوقة فقط، فهي الوطن وهي الذاكرة وهي الحبيبة وهي التاريخ وهي الأسطورة أيضا. ويشبه قلبه أيضا بأم موسى، وأم موسى طبعا عرفت بصبرها، هذه التي ألقت بابنها في اليم. عموما بعض الصور إذن فيها ابتكار وتجديد، وبعض الصور فيها تماه كي لا أقول تكرارا لصور أخرى في نصوص أخرى، ولكن الشاعر على المستوى اللغوي يعني نص ينضح بلغة متماسكة وشعرية في بعض المقاطع بدت عالية وفي بعض المقاطع الأخرى إذن مقبولة. في هذا النص أيضا أقول إن الشاعر وهو يلقي نصه كان الإلقاء جميلا، رغم أنه ارتكب ربما خطأ إن لم أكن أنا من أخطأ في السمع، ولكن أقول إن هذا النص عموما هو نص جيد به قدرة على النظم وقدرة على إذن حبك الصور الشعرية، وأيضا النص بالكثير من الشعور حتى لا يكون النص أقرب إلى الصخرة منه إلى فوارة المشاعر، والنص فيه أيضا هذا المنح الصوفي واعتكاف وشطحات وأيضا إذن حب إلهي وحب للحبيبة وحب للوطن. عموما نص جيد يعني في قراءة الناس.
0: شكرا الشاعرة سلوى الربح، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
4: جزيل الشكر دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سلوى الربحي. أتفق معها في عديد النقاط اللي ذكرتهم، والحق احنا توا في الدور الثاني يعني ثم شعراء يعني إضافة لنا نعرفوا نصوص ومسمعناهم وكذا، خاصة أنه شاركوا في الدور الأول وفيهم اللي بدينا نشوفوا في ملامح متاع تجربة. الشاعر جلال بن روينة يعني ما فيش، لا أعتقد أن ثم نقاش ولا اختلاف على أن ما يكتبه النصوص على الأقل اللي النص هذا والنص اللي قبله تدل على مقدرة هذا الشاعر على تمكنه من أدوات كتابة القصيدة، قصيدة الشطرين، وهذه القدرة على اللعب باللغة، امتلاك يعني لغة تكشف قراءاته وتكشف المنهل اللي ينهل منه جلال بن روينة. والأكيد أنها يعني نصوص عربية قديمة، نصوص عربية أيضا من فترة زمنية يعني الأذن تنجم ترجع. مثلا أنا النص متاع وقت اللي دوب ما بديت نقرأ رجعني إلى تركيب خاصة المستعملة وبعض التشكيل، طريقة في التشكيل متاع الصورة إلى بعض النصوص. بلكش تو نذكر حاجات بعد. على كل اللي حبيت أن نشير له أنه ما فماش نقاش أنه هذا الشاعر متمكن خاصة من يعني أدوات كتابة القصيدة العمودية، الإيقاع متشرب جدا، التركيب هذه اللي مبني عليها النص القديم خاصة. هذا

0: بأرخبيل قصائد يعني أبيات معظمها ما فماش رابط يضمها في ترتيبها لبعضها بشكل لا يجعل القدرة للقارئ أنه يحرك موقع أي بيت إلى موقع آخر، لا تحس أنه كل بيت وحدة منفصلة بذاته. الحق جلال في نص الفارط، ثم يعني قديما كان أيضا يعرف تعرف فحولة الشاعر من خلال دقته في وضع مكان الروي. الكلمة اللي فيها تستعمل هذه في آخر البيت، الكمد البرد لم يعد كذا، هذه إما أن تكون في محلها تماما أو أن الشاعر يعني ما أحسنش اختيار أو ما زال يتدرب. فما أبيات في هذا النص يعني كل الكلمات في مواضعها تماما، ولكن فما أبيات تحس أنه فما لهاث وراء القافية إلى درجة أنه فما إسقاطات يعني فقط موسيقية. نذكر بعض الأمثلة اللي أنا نشوفها يعني غير مقنعة. عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاحة بالكمدي. الكمدي لهنا حسيتها غير مقنعة. مثلا مثل آخر، أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. يعني حسها مسقطة إسقاطا هكا بسيف. الماء ينخل صلصالا ألوذ به فكيف بنتي وأحدقي بلا بلدي. يعني والأمثلة أمثلة أخرى الحقيقة مش كثيرة. أقول هنا مثلا بعض وبضع قلبي رؤن الحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبدي. تحس فما هنا فما كلمات مسقطة فقط لكي يكتمل البيت إيقاعيا موسيقيا. يعني نجم نحيوها ولا تنقص شيئا من النص. ذلك وقت اللي رجعني النص بصفة كبيرة إلى نصوص سابقة ونلقى بعض النصوص السابقة التي ربما تأثر بها النص أو استمد منها النص جملة من تركيبه أو تأثر بصوره أو كذا، أنه النص القديم أفضل من النص الذي كتب في 2026. لهنا على الشاعري أن يعيد الاشتغال على النص. مثلا أنا تول النص هذه ذكرني في نص منسوب إلى يزيد بن معاوية ويقول أنه في بيت يقال لابن هنو، نص معروف نقل منه البيتين هذوما. قالت صدقت الوفا في الحب عادته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي، واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعظت على العناب بالبرد. هذا نص يعني قديم جدا لدرجة أنه حتى النسبة مش ثابتة. أيضا يذكرني بنص
1: شاعر أحمد شاكر. شاعر أحمد شاكر بعد إذنك نرفع الأذان ثم موجز التاسعة ثم بعد ذلك نعود إلى التحكيم. إذا كونوا معنا إلى اللقاء. شكرا.
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير مؤخرا، وإثر عملية نوعية ودقيقة تمكنت من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة بولبة من ولاية المنستير. وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش، وتم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك. أكد مصدر طبي أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي عفيف بحمام الجبلي بمعتمديت حمام الغزاز من ولاية نابل المستقرة، بعد تلقيه من الإسعافات اللازمة ومغادرته من المستشفى المحلي بقليبيا، أين تم نقله من قبل الوحدات الحماية المدنية إثر الحادثة. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات البلاد وفق قرار صادر بالرائد الرسمي، وسيتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان، ويقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيتة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الإضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم 22 من شهر مايو الجاري. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: وانتوما
1: وكل اللي يسمع فينا
0: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تحكيم قصيدة الشاعر جلال بن روينة، عنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير، ونواصل تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي. تفضل شاعر أحمد، لك الكلمة.
1: شكرا دكتور لسعد. على كل، حتى لا أطيل، قلت أنه نص جلال، وكنت نتحدث على النصوص التي أعادني إليها، ذكرت نص المنسوب إلى يزيد بن معاوية، كذلك ذكرت النص، نص المسلول لشاعر الأختل الصغير، ملقب الأختل الصغير بشار الخوري، معروف المسلول، يعني نصه. وبالمناسبة أنا أنصح بقراءة هذا النص، نص المسلول، لأنه قصيدة شطرين ومكتوبة، هي قصة قصيرة فيها أحداث وفيها شخصيات وفيها حوار، ومكتوبة بطريقة بشكل قصيدة الشطرين، وكذلك تشترك مع قصيدة أخونا جلال في البحر اللي هو البسيط وفي القافية. فحبيت نقول اللي ثم نصوص قديمة، يعني لما نتحدث على الأختل الصغير ونتحدث على توفى وعام 1968، يعني نتحدث على الأربعينات والخمسينيات، ونتحدث على الستينيات، يعني ثم من المفروض أنه في 2026 القصيدة العمودية، إن أردتم، أو قصيدة الشطرين، ربما يجب أن تتخذ أسلوبا آخر في الكتابة، تذهب إلى مساحات أخرى، تبدع يعني أشكال أخرى، تركيب أخرى للتعبير، صور أكثر إذهالا وإدهاشا. هذا ما أعتقد أن جلال بن روينة، هذا الشاعر المتميز، أنه قادر على الاشتغال عليه في نصه، وأتمنى له التوفيق.
0: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني. تفضل دكتور، لك الكلمة. ألو دكتور خميس الورتاني.
2: نعم أسمعك.
0: تفضل دكتور، لك الكلمة. شكرا.
2: شكرا لك مجددا، شكرا لشاعر أحمد شاكر، لأنه خشيت مع ملاحظات شاعر سلمى الرابحي أن يكون موقف بعيدا بمقدار ما عما ذكرت، لكن هي سدركت هذا الأمر في ملاحظات في القسم الثاني من تدخلها. وأحمد شاكر بن ضي ذهب في هذا المذهب دون أن يقلل من قيمة ما أنجزه الشاعر جلال بن روينة.
0: نعم.
2: حقيقة ما أود أن أقوله، وليكفي الساعة صدر في جلال حتى يسمع كلام المغاير، ربما يساعده ليكون الشاعر الذي يرتضيه لنفسه. ماذا أقول؟ أقول إن اختيار الشكل النظمي هو في حد ذاته ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. ما أقول له، وفي الحقيقة هذا أمر محرج، يعني لأن الناقد ليست وظيفته أن يدرس الشعر الذي يبتدع مثل ما عمله، والمبدع عليه أن يتابع وأن يفسر وأن يشرح وأن يؤوله. لكن في الحقيقة نحن في هذا المقام، ونحن مع شعراء إن كانوا غير متجانسين من جهة تكوينهم وامتلاكهم للذاكرة الشعرية والذائقة وإدراكهم النظري بها، لكن مع ذلك أنا أجد نفسي وكأنني مجبر، وربما كذلك إكرهات العمل والوظيفة التي أشتغل بها. أنا مجبر على أن أقول هذا الكلام في نهاية المطاف، وإن كان رغم أن فيه ربما ما يخلق. ما أقول، اختيار الشكل النظمي لبناء القصيد هو ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. أقول لجلال، الأشكال النظمية العربية هي عديدة جدا، وفي كل لحظة حضارية قوية ينهض المبدع العربي ليشقق شكلا نظميا جديدا يتطابق مع روح اللحظة التي إليها ينتمي. العرب في كل مرة، كلما تحدث تراكمات في مستوى الحياة، في مستوى الحضارة، في مستوى الثقافة، إذن يسند إلى المبدع أن يبحث عن معادل جمالي يعبر عن روح تلك اللحظة، ومن هنا العرب لهم ثراء فظيع جدا في الأشكال الشعرية. رأى القصيد ما ليس لا يزيد عن كونه شكلا من جملة أشكال شتى، لكنه الشكل الذي تخيرته السلطة، السلطة النقدية، السلطة الجبلية في تضافرها مع مجموعة السلطات الأخرى الشغالة والمهيمنة على المجتمع. هذا أمر ربما معقد بعض الشيء وربما يستبدل بعض، لكن العرب شققوا فضلا عن الرجز والقصيد، نجد المصمت الموشح الزجل الكنكان الموالي الدبيتي، هذا فضلا عن أشكال شعرية عديدة جدا لا نسمع بها مطلقا، اللي هي الأشكال البصرية مثل النخلة والدوحة والخاتم وغيرها من الأشكال.
0: نعم.
2: ما أقول لجميع كذلك أنا لكل، وأقول لغير لكل الشعراء، وأقول كذلك للنقاد وهم فكرة أو حكم أو تصور قابل للنقد كذلك.
0: No.
2: بكل شكل نظمي نموذج أعلى للجميل الشعري، ونموذج الجميل القصيدي مختلف عن نموذج الجميل الرجزي، وكذلك عن نموذج الجميل المصمتي والموشحي وهكذا. نموذج الجميل القصيدي هو في حد ذاته صناعة فيها ما فيها من ادعاء وتنميط واختزال وإقصاء وتضخيم لشكل ومنهج ومنجز وتهميش منجزات أخرى، وادعاء أن ما اختارته الذائقة الرسمية يتطابق مع كل مسمى القصيد أي الشعر الحقيقي الرفيع. أقترب الآن من نص دون أن أدخل فيه مباشرة. القصيد شكل نظمي نموذجه الأعلى نص مركب بدائيا يخوض في الأغراض الرئيسة، يعمد إلى معجم فخم جزل من فخامة الغرض الرئيس وجزالته، وربما ما وقع مع عمر مع شعر الحجاز أو بغداد أبو نواس هو استثناء وقت القاعدة. للقصيدة بلاغة خاصة تعمد إلى البيت وحدة تركيبية ودلالية وإيقاعية واحدة، فلا معاضلة ولا تضمين ولا تواصل إلا على نحو الاستثناء. المشكلة مع جلب الروين وهنا سأباشر نصه أنه يصدر في نصه هذا عن نفس مصادر ذاته الجمالية في نصه السابق في الدور السابق، بمقتضى لا يرى أفقا للجميل الشعري غير أفق المشاهد سلفا، وهذا الأمر هذا أمر مقبول محمود باعتبار جميل بروينة باعتبار الشاعر مبتدئا في قول الشعر، لكن باعتباره شاعرا ناضجا فنحن في الحقيقة نقول الشاعر يقول ما يحب على سبيل المجاز للحقيقة، لأن الشاعر وضمير أمته يفكر فيها وعنها وبإزائها وكذلك ضدها في تشكيل رؤية للعالم راهنين. وما يرجح عن قصيدة جلال بن بروينة برهنة على امتلاك قدرة على تصريف القول وفق معايير القول الشعري الجميل كما صاغتها الجمالية العربية قديما بما يتناسب مع احتياجاتها هي احتياجاتها الروحية آنذاك، لكنها قد لا تتناسب بل يجب أن لا تتناسب مع احتياجاتنا الروحية الآن وهنا. إذا فإن النص إجمالا وهذا التقييم الأخير إجمالا هو تمرين آخر على اقتدار على القول في إطار شكل نظمي تليد، لكنه لا يرتقي إلى مستوى صياغة قول شعري حدادي له مسافة مع المجرد الجمالي ومع الواقع في آن البحت.
0: نعم.
2: تقدير الشعر يعيد إنتاج صورة العاشق والمعشوق والعشق بمجازاتها المعلومة والمشاهدة سلفا.
0: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتان. نواصل مستمعين الكرام فقرة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، والآن نستمع إلى قصيدة الشاعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار.
3: فارس الكلمة.
4: اسمي الفاضل المناعي من معتمدية نبر ولاية الكاف. أنا مسرور بترشحي للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، وبالمناسبة فإني أرفع معناها شكري إلى كل الساهرين على هذا البرنامج الجيد الذي معناها شجعنا وما فتئ يشجعنا، وأتمنى أن أكون أن أحقق نتائج جيدة تشرفني وتشرف جهتي وتشرف إذاعة المناسير، وشكرا. القصيد بعنوان غروب في المسبار. ذات مساء والسحب في عرض السماء قطع تشكلها الرياح كما تشاء، والشمس في رهسات موكبها الأخير تكلى تكاد تكف من وعث الطريق عن المسير، تمضي يعطلها الغمام ويحجب جنباتها اليم الكبير. شقت جيوب الورد تيجانا على خط المدار، وتخضب الشفقان كالكفين من فيض احمرار، وتشرب الأفق رواء مبهما كالانتظار، فتراء في الأفلاك طلع أرجواني الإزار. دقت طبول الحسم والحول استدار، يا مستجير الشام قد شط المزار. زخم ودجور وهم سافر وإيقاع أقدام تتوه عن المسار، ومنا وربان وفلك سابح ودم وسفاح تحفز للفرار، كل تخايل في الدجا ذكرى هوى كتبت بنار. ألق الحرائق يلتقي ملء الفضاء، بمواسم البعث امتطت ظهر الفناء، والليل في الوجه المقابل قد تمطى كي يحاصر ما تبقى من الضياء. ما تهمة الأفق مسجا كالمسيح، مصفد الأطراف محمر الرداء، وهل السبيح دم الغروب لكي تبرعم من جديد كربلاء. انظر قتز إلى السماء، ألا ترى الأفق المطرز بالزبرجد والمحار، خيلا تجدف في الغبار، تأتيك من كل الفجاج ومن سهوب الأرض نبضا من زجاج. أرشف نبيذ الوهج والصدأ المنكه بالعجاج، من يمة الشرق المفخخ بالرعاع وبالتتار. اشحذ مخالبك مليا لا خيار، علق رؤوس الرسل في باب الزويلة، الخان ما ينفك يبحث عن خليلة وعن مقامات وأوطان بديلة. الريح صهوته ومن شمشون في يده جديلة، أشواقه الحمراء فاضت فوق ما تسع القبيلة. حتما تغار، علق إذن، علق رؤوس الرسل في أعلى الجدار. الغرب شلال هلاكي المذاق، والحبر سود ماء دجلة في العراق، وفي العراق مذلة ملء البطاح وفي الزقاق. هاءت بجالوت المواعيد وتاقت للعناق، أشر لخيلك للرفاق واشحن يقينك بالوقار في زفة الغرب المسربل بالرماد وبالمحار. الشمس في المسبار عائدة غدا رغم الشقاء وريبة العنوان، عمد يمينك في اللظى واهتف لها عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عد الخطى وتمايسي تيها على الألوان، وتفيئي غمر الغمام على التخوم مسافرا شوقا تواعده الشفاه ويومئ نهداني من تحت جيد كالرخام موقر وجفون ورد طافح قد لجك الغثيان، فتذوقي كأس الهوى صرفا بأهداب الربا وامضي على صدر الفضاء دؤوبة الخفقان، أرخي سدولا بالدمقس وبالعقيق تطرزت وتوهجي فتنا توشي صفائح الخلجان، فمن رحيق النور في جفن السفاح تفتقت مهج الورود وبرعم بشقائق النعمان، خدر بأوصال المساء مدرج فتمطتي ملء الأديم الناعس الفتان، داري عتو الليل ينثر في السبيل ركامه فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان.
3: فارس الكلمة.
0: شكرا للشاعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
5: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر الفاضل المناعي. هذا النص غروب في المسبار. غروب في المسبار طبعا هو نص كما كنا نستمع ينتمي وكما هو أيضا يعني أمامنا في على النص المكتوب يعني ينتمي إلى قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة، لكن انتماء يعني ضارب في القدم تقريبا. الشكل اللي كتب به الأستاذ فاضل المناعي هو الشكل قصيدة التفعيلة في بدايات تكوينها، في بدايات تشكيلها. طبعا الشاعر الفاضل المناعي يعني من خلال هذا النص يعني يظهر أنه هذا الشاعر متمكن أيضا من أدوات الكتابة الشعرية، متمكن أيضا من هذا الشكل النظمي شكل قصيدة التفعيلة، متمكن من لغته من أدوات التوظيف، يعني نص يتحدث في روحه عن القائد القطز اللي يعني انتصر على التتار في عين جالوت. فهذا الاستحضار وهذا هذا الموضوع ربما الحماسي، هذا الموضوع عنده البعد السياسي اللي ربما باستحضار هذه المعطيات التاريخية وهذه الشخصية التاريخية وحادثة الانتصار على التتار واسترجاع القدس وإسقاطها على هذا الزمان فيه رسالة واضحة. ونقول أنا ربما حتى اختيار الشكل هذا الشكل والعودة إلى الأشكال القديمة في بدايتها، إن كانت قصيدة شطرين العودة بها إلى أصول قصيدة الشطرين وتركيبها الأول وتشكيلها الأول، إذا كان قصيدة تفعيلة فتعود إلى أقدم شكل كتبت عليه قصيدة تفعيلة، وكأنه هروب هذا الشاعر الذي يحمل هذا الجرح جرح الحاضر إلى الماضي والبحث والنبش عن انتصارات قديمة حتى يعزي بها نفسه، وهذا من خلال الشكل، الهروب من خلال الشكل ومن خلال المضمون، يعني بين ذلك من خلال التوظيفات اللي يستحضرها الشعر. الحق لهنا يعني نحن بقدر ما نحن أمام نص محترم جيد فيه من الصور وفيه أيضا ربما من الكلام الحماسي الخطابي أكثر من الشعري، كذلك أمام فخ وإشكال. هل أصبحنا اليوم محتاجين إلى الهروب إلى الماضي، استحضار الماضي، العودة إلى شكل الكتابة القديم حتى نحتمي بهذا الماضي من جراحات الحاضر الذي نعيش فيه الهزيمة، نعيش فيه الخذلان، نعيش فيه الخيبة؟ أما آن لنا أن نفكر في طرق، وهذا تقريبا له يعني نشوفوه في عديد النصوص الحماسية، النصوص اللي فيها مواقف، اللي فيها احتجاج، اللي فيها ألم على الحاضر والواقع العربي، على الألم نتاع الحرب والإذلال والقتل والمجازر اللي نشوفوها يوميا في حق الإنسان العربي خاصة في فلسطين. فأعتقد أن الأوان قد آن أن الشاعر العربي ينتبه. أنا أقول فيه من منطلق نص غروب في المسبار للشاعر فاضل المناعي، ولكني أريد به رسالة إلى كل الشعراء اللي ربما ماخذين نفس الموقع اللي ماخذوا أستاذنا فاضل المناعي. أنا الأوان أنه الشاعر يوعى بمكانته ومنزلته في هذا العصر وفي هذا المكان وفي هذه الأمة، أنه الهروب إلى الماضي راه لم يعد له جدوى. اليوم على الشاعر أنه يفكر في طريقة أخرى للتعبير، في طرق أخرى للقول، ويفهم مليح أنه موقعه اليوم في هذا العصر ليس هامشيا، أنه له في مركز المعركة، لأنه لطالما كان الشعر هو روح المعنى وروح الإنسان. فعلى الشعراء أن ينتبهوا أنه له يجب أن نكون أبناء عصرنا وأن نواجه هذه الهزيمة بطرق جديدة للقول. هذه نقطة. النقطة الثانية نشوف أنه يعني النص تقنيا قام على الغنائية، هذه الغنائية اللي فيها من الجمال ومن الموسيقية الشيء الكثير، ولكن أيضا من الرتابة الشيء الكثير. والرتابة هذه يعني تجاوزوها شعراء الكتاب قصيدة التفعيلة يعني منذ زمن بعيد. اليوم وقت تقرأ نص التفعيلة إلى أي مرحلة وصل يعني فما تجارب أخرى متجاوزة جدا. أنا نقول لنا نفتح قوس نقول له كتابة الشعر ربما نشبهنا كما الزراعة بالضبط، يعني اللي تبذروا تحصل. أعتقد أنه النصوص اللي نسمع فيها واللي نقرأ فيها واللي ترجعنا إلى زمن سحيق من الكتابة الشعرية في شكلها ولا حتى في طريقة التركيب واستعمال اللغة وإجراءها ربما هو نتاج قراءات الشعر. الشعر مركز في قراءاته على يعني زمن معين، على شعراء معينين في عصر معين، في زمن معين، في شكل معين، وهذا الحقيقة يضيق أفق الإنتاج. لأنه لما تحصر قراءتك في يعني تجربة واحدة في مدرسة واحدة في زاوية واحدة انت نظر، ما نتصورش اللي انت يمكنك انك تعطي ما لا تملك، وانك تنجم تحصد ما لم تزرع. فهنا نعطي هكا ربما لفت هكا انت نظر ولا نلفت انتباه اخوتي واصدقائي وزملائي من الشعراء، انه راهو قد ما تثري قراءاتك وقد ما تنفتح على تجارب مختلفة حتى وإن كانت لا تروق لك، حل الباب وجرب، اقرأ اقرأ، ما تكتبش مثالش، ما تكتبش قصيدة النثر، ما تكتبش النص نص التفعيلة بما بالشكل الذي يكتب به اليوم، ما تكتبش قصيدة العمودية بما وصلت إليه القصيدة العمودية اليوم، ولكن على الأقل انفتح على التجارب الجديدة. يعني أنا مثلا لما نقرأ نص من هذه النصوص، ربما من بينها نص أخونا الفاضل المناعي، ما نلقاش مثلا ما نلقاش صدى لقراءة مثلا آدم فتحي، ما نلقاش صدى لقراءة محمود درويش، ما نلقاش صدى لقراءة سعد يوسف، وهذوما كتاب قصيدة التفعيل. فلهنا أرجو من شعرائنا وهذوما اللي ما نحبوش ما نحبوهمش يبقاو سجيني هذه الأشكال، أنهم ينفتحوا على تجارب أخرى مختلفة متجاوزة حتى نرى ذلك في نصوص قادمة، وأعرف أنهم قادرون.
0: واضح، شكرا جزيلا شاعر أحمد شكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا مجددا أستاذ أسعد. غلو في المسبار للفاضل المناعي. في الحقيقة يبدو أن أحمد شكر سبقني لكل ما أردت قوله وأتوافق معه بشكل كبير، لكني مع ذلك سأقول بعض الجزئيات التي سأقولها بطريقتي أنا. هذا النص هو محاولة للإمساك ببلاغة قصيدة التفعيلة من جهتي أنها في نماذجها العليا هي تديد للعالم بنتجاوز أو تتجاوز الذات الشاعرة الانغلاق على الأنا لا تاريخية للشعر الرومانتيقي، المعني بالمطلق للانفتاح على الأناة التاريخية للشعر الحرة وشعر تفعيلي، المعني بقضايا إقامته في العالم الآن وهنا. وفي موضعنا مع هذا النص نحن نخوض في إقامتنا نحن بعد العرب المسلمين في القرن الحادي والعشرين في هواجس العربي وإخفاقاته وأحلامه وانكساراته. هذا مقدمة أولية أو مسلمة أولى ننطلق منها. المسلمة الثانية أن للقصيدة التفعيلية التي تقدم بها في المناعي في الفاضل لها بلاغة، وهذه بلاغة تقوم جوهريا على القطع مع بلاغة المشاهد سلفاً. هذه بلاغة القطع هذه في أي مستويات ترصد؟ مستويات عديدة جدا، لكن سأختزلها في المستويات الأهم. القصيدة التفعيلية هي بطبعها جوهريا من طبيعة درامية وليست غنائية. أنا عندما أتمثل تجربة الشعر التفعيلي أو الحر قياس التجربة الرومانتيقية والتي بها أخذت شرعية وجودها علة وجودها الرئيسي، هذا غنائي مهيمن وهذا درامي، والغناء يكون بشكل استثنائي داخل قصيدة التفعيلة، بمعنى أنه يطرح القضايا من جهة صراعا أو يتخذ شكل صراع موضوعي وبناء سردي. القصيدة التفعيلية كذلك بلاغتها تتأتى من أن نظام تخيفها يقوم على تحوير البلاغة القديمة الموروثة وعلى استحداث ما آتي للبلاغة لم تكن من قبل، مثل الأسطورة والأسطوري ومثل الاستعارات الموسعة كالاستعارات اللونية والرموز إلى آخره. هذا مما به كذلك في بلاغة القصيدة التفعيلية أنها تطرح قضايا الجماعة والمجتمع والثقافة والإنسانية طرحا تاريخيا في بلاغتها. كذلك على مستوى الإيقاع العمد إلى تجسيد مبدأ الاستعارة الإيقاعية وزنا وتفعيلة وقافية ورويا ومقاطعة. ما أقول بشكل أعلم أن الوقت يدهمنا، ما أقول بشكل موجز في النص نجاحات نسبية من جهة التخيل، إذ متح الفاضل المناعي من معين الأسطورة والأسطوري والأسطرة والنموذج الذي ذكره أحمد وضز، فهو يحمل ممكنات دلالية وبالإمكان استدعاء وتحيين الآن. ولكن لو أخذت المعطى هذا مثل معطى التخيل لم يذهب الفرد المناعي لأنه محدود الحقيقة محدود القراءة، لم يذهب بفعل استدعاء يد الرموز توظيف الأساطير إلى الأقاصي. أما الدور مثلا التفت إلى أبي موسى الأشعري فوجد فيه معانية تكرست في التاريخ وذهب في قراءة تلك المعاني تلك المرموزات إلى الأقاصي فأخرجه على خلاف صورته، ذهب إلى نوح إلى قصة نوح وابنه وذهب بها إلى الأقاصي فوظفها في إحدى قصائده مقابل قصة عبد نوح، فإذا بنوح هو الذي هو خائن البلاد الذي يفر من البلاد عندما تهم بها المصائب، وإذا ابن نوح الذي هو في الوعي وفي الضمير الديني هو الكافر كذا، هو المؤمن بسلامة الوطن وهو المناضل المقاوم لجموح الماء الذي يتهدد وطنه. ما أجد هنا مع المناعي يعني توظيف في إطار المشاهد السلف في إطار هذه الصورة التي خلقت حول قدس في مستوى الإيقاع مثلا في مستوى الإيقاع يعني ما أجده في الحقيقة النص بني على بلاغة المقاطع وليس على بلاغة ربما الأبيات أو الأسطر الشعرية هذا جاي، ولكن تم التناسب بين أغلب المقاطع في مستوى النفس بتاعها أولا. ثانيا مثلا المقطع اللبناني يمتد على ستة أسطر تتضمن ستة جمل إيقاعية مبنية على ستة قوافل وستة أروية متماثلة. ما هذا؟ هل نحن في بلاغة قصيدة تفعيل أم نحن في بلاغة القصيدة القديمة؟ وفي أحسن الأحوال نحن في بلاغة مصمتة. التصميت هي كتابة المقطعية تقوم على مبدأ الهوية في مستوى المقطع التي تختلف عن بلاغة. نفس الشيء بلاغة المصمت بالامتياز عن المقطع اللبناني السماء تشاء الحياة إلى آخره، مع المقطع الثاني المدار احمرار انتظار الإزار استدار المدار وهكذا حتى المقطع الأخير عندما نجد الأزماني الألواني نهداني خفقان إلى آخره. نحن في إطار هنا في إطار النقاء إيقاع يتثبت الملاعي يتثبت في أي إطار يروم أن يشتغل، هل في إطار مشاهد سلفا في إطار الأنظمة الجمالية القديمة أم في إطار الأنظمة النظام الجمالي الذي يدعي اللي هو حافظ. المهم هي محاولة للقول ربما مثلما ذهب إلى ذلك عن شكل بداية ربما هو متشبع من نصوص التأسيسية لنظر الملائكة ومن لفها في تلك الفترة وهي نصوص في بدايات قصيدة التفعيلة هي نصوص وجلة جدا، لكن التجارب ذهبت إلى الأقاصي وما ذكره آدم فتحي وغير آدم فتحي في ربوع شعراء كبار وجربوا مثلها بمحمد فغوز إلى خلما أسماء عديدة جدا حياة ونساء والأموات، وكذلك في المشرق العربي إذا تم نصوص على سيد بن ناعي أن يمتح منها وأن يتشبع منها فيه قدار عنده قدرة على امتلاك اللغة على كذا كذا، لكن لابد الشعر الحديث ليس موهبة فقط وإنما موهبة وثقافة، وفي التقدير أنا على سيد فاضل أن يطور جانب الثقافة هذا حتى نصبح أمام نص عالم مثقل مثقل دلالة مثقل جمالا ومثقل قابلية للتأويل.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي تفضلي.
6: إذن مرحبا بكم مرة أخرى، نحن أمام قصيدة تفعيلة للفاضل المناعي بعنوان غروب في المسبار. لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني، بعض الملاحظات فقط. إذن هذا النص ورد في قلت قصيدة تفعيلة والعنوان هو غروب في المسبار، والمسبار هو آلة للاكتشاف وأيضا أداة رفيعة لفحص عمق الجراح، وهذه الأداة هذه التي تفحص جراحنا ورد هذا النص قائم على الثنائيات. إذن حين أتحدث عن الثنائيات، ثنائية الحاضر والماضي، الغرب والشرق، وأيضا قائم على البديل، البديل هو الأمل في الغد المشرق وصف الغرب بالرماد بالشلال الهلكي المذاق، وصف الحاضر بالمذلة وطلب أوطانا بديلة. الأماكن التي تحدث عنها هي تحدثنا عن الغرب أيضا الثنائية، قلت ثنائية الغرب والشرق، الشرق الشام سوريا والعراق، باب الزويلة وهو أحد أبواب القاهرة القديمة، وأيضا يعني هذه الأماكن الشرقية أيضا. الأفعال وردت أغلبها في الأمر، ألقي الحرائق، انظر، اشحذ، علق رؤوس، إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن شحذ للهمامي وأيضا واستدعاء للماضي، استدعاء لشمشون، استدعاء لباب الزويلة، هذه البوابة التي علقت عليها رؤوس رسل هولاكو عفوا التتار. هي هنا هذا الرفض الحاضر الأليم، الحاضر الذي يرفضه الشاعر ويدعو إلى واقع بديل، غير أنه هذا الواقع البديل يقول مثلا فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان، يقول أيضا الشمس في المسبار عائدة غدا. ولكن رغم هذا الاستدعاء لهذه الشخصيات الواردة في النص ولهذه الأماكن وأيضا قصيدة تفعيلة يعني، لكنه وقف تماما كالسكون، تماما مثل النص. النص واقف على السكون في عرض السماء، كما تشاء، الأخير، المسير، الكبير، الحياة، المدار، احمرار، وأيضا اعتماد التكرار، تكرار هنا الأحرف والتفعيلة إلى غير ذلك. لكن والصورة أيضا وردت، لا أقول مكررة، ولكن الصورة وردت أيضا مقارنة بين الماضي والحاضر. ولكن أين الفاضل المناعي من كل هذا؟ بمعنى أين التجديد في هذا النص؟ يعني نجد النص مكرر لنصوص أولا قديمة، وثانيا مكرر لهذا الماضي، وفيه الكثير من الاتباع، وفيه الكثير من الشحنة العاطفية. نعم، ولكن هذه الشحنة العاطفية لم تتبعها إذن صور شعرية يمكن أن تربكنا. موجودة الصور الشعرية، ولكنها صور شعرية إما أن تكون قديمة وإما أن تكون عادية، يعني لا تربك القارئ. وهنا أضم صوتي إلى الشاعر أحمد شكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني وأقول إن القراءة مهمة ومهمة جدا، اختيار ما تقرأ. ففي هذا النص محاولة جادة للكتابة، نعم فيها دلالة على قراءة الماضي تاريخيا، ولكن ليس هناك أقول حبكة للكتابة الآن وهنا. فالقصيدة خاصة قصيدة التفعيلة تتطلب قراءات، وتتطلب كثافة في الصورة، وتتطلب معرفة، وتتطلب محاولة للتجديد والخروج من القصيدة التفعيلة بين ظفرين التقليدية أو بدايات قصيدة التفعيلة. لما مثلا لم يذهب الشاعر إلى كتابة نص مدور؟ لماذا بقي في الحياد في السكون؟ فإذن أدعو الشاعر إلى مزيد القراءة، مزيد الاطلاع على تجارب أخرى في قصيدة التفعيلة، لتكون له قصيدته الخاصة، قصيدته التي تشبه الفاضل المناعي في تصوره وفي ابتكاره وفي خروجه عن المألوف، حتى تكون إذن الصورة أكثر كثافة. بالنسبة إلى البناء، قلت البناء ورد مقاطع، وأيضا هذه المقاطع اعتمد فيها الكثير من السجع الصوتي، وأيضا بعض المحسنات البديعية، ولكن الصورة أجدها باهتة. فعفوا أستاذي الفاضل المناعي، لأني أرجو فعلا، أنا محبة فعلا للشعر، وأرى فيك قدرة على التطور وأرى فيك قدرة على الكتابة، ولكنها قدرة مكتومة وكأنه يكتمها بهذا السكون، يكتمها بمحاولة أن يكون النص إذن محاولة لنهض استنهاض الهمم ورفض هذا الواقع. فإضافة إلى ربما هذه الشحنة العاطفية وهذا الرفض، لا بد للشاعر أن يملك القدرة على المحو، فقد ورد النص طويلا وفيه الكثير من المقاطع المكررة مكررة مكررة في المعنى. فأرجو من الشاعر بكل لطف وبكل حب أن يمحو بعض المقاطع، أن تكون له هذه القدرة على المحو، أن يكثف أكثر في النص ليرتقي النص إلى الإدهاش وإلى الإرباك، وأن يكون النص مختلفا وأن يكون النص إضافة في قصيدة التفعيلة. مع الشكر.
0: شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابحي. هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. شكرا أولا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعر سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بنضي. الشكر أيضا لشعراء المجموعة السادسة للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، الشاعرة مجيدة محمدي، الشاعر جلال بن روينة، والشاعر الفاضل المناعش. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم، وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، روف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير، في أمان الله.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت الذي وحب كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية بمناسبة عيد الأضحى. تركيز 13 نقطة بيع لأضاحي العيد بولاية سوسة مع نقطة نموذجية بالمسعدين للبيع بالميزان. والدولة تكثف رحلة العودة الطوعية لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلدانها. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عشية اليوم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. ودعت الهيئة إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية لأن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. وعند نقل الأضحية وإيوائها شددت على ضرورة الحرص على حسن معاملتها وتجنيب تجنيبها جميع عوامل الإجهاد وإيوائها، وتخصيص مكان نظيف ومظلل ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. ودعت إلى تجنب المداوات الذاتية والاتصال بأقرب طبيب بيطري عند ملاحظة أي علامات مرضية، والاقتصار على الأعلاف الخشنة مع اقتراب يوم العيد، مع ضرورة إراحة الأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة وإعطائها الماء الصالح للشرب فقط. أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أنه تم تركيز 13 نقطة بيع للأضاحي بمختلف معتمديات الولاية، مرجحا أن توفر هذه النقاط نصف احتياجات الجهة. وأضاف في تصريح لفتح سعد أنه سيقع افتتاح نقطة نموذجية بالمسعدين لبيع الأضاحي بالميزان، تكون بمثابة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، وهو من شأنه أن يخفف من الضغط على بقية النقاط.
4: احنا تقريبا 50% بالنسبه للاحتياجات اللي يمكن معناها تاميرها في موسم العيد هذا ان شاء الله، لكن ان شاء الله ما نقعدوش بلاش بحكم معناها سوسه هي قبله لبعض الولايات الاخرى فيما يخص تسويق الاغنام والاكباش ان شاء الله، من سيدي بوزيد، من سليانه، من القصرين قاعدين راح يجيو. تم افتتاح تقريبا 13 نقطه بيع بولايه سوسه، بكل من سوسه، القلعه الكبرى، كوندار، حمام سوسه، هرقله، انفيذه، القلعه الصغرى، مساكن، سيدي الهاني، زاوية سوسة، بوفيشة، وسيدي بوعلي، والزهور. كل نظمناهم وعطيناهم

0: الاماكن نتاعهم وضم مراقبين بالتجاره من احنا من الفلاحه من المصالح الامنيه زي كيف سيتم ان شاء الله تنظيم نقطة بيع بالميزان تكون كنقطة نموذجية ببلدية المسعدين على مستوى الطريق الوطنية سوس مساكن. هذه معناها بريسك من المنتج المستهلك عبر الميزان يمكن تخفف شوية العبء على المستهلك وعلى المواطن إن شاء الله.
1: من جهتها أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي بداية من اليوم، وشددت على أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائي موجبا لتطبيق الترتيب الإداري المعتمدة في الغرض، كهيئة مدير الأسواق ببلدية سوسة عبد العزيز العبيدي.
2: تم تخصيص المكان في سوق لحد لأنه باش يكونوا أكثر رقابة صحية وأكثر تجميع للأضاحي، والتنظيف يكون أسهل بالتنسيق مع الشرطة البلدية، ويكون تحويل المنتصبين إلى المنطقة اللي وقع تحديدها من طرف الإدارة. بالتوازي مع ذلك مع ولاية سوسة ومع إدارة التجارة بسوسة تم إرساء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك للمواد الغذائية وبعض الاستهلاكية في فضاء لمحاضي لمندوبية الجهوية للسلاح نهج الجزائر، فيه بيع كمية الخضر والغزال وبعض الأمور متاع المرأة الريفية في صناعات تقليدية.
1: أفاد صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة القادم. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركز موزعة على مختلف جهات البلاد، وذلك وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 19 ماي. كما حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب3850 مركز، ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 جوان، ويتم إجراء مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان، ويقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 من جويلية. إلى شأن وطني آخر، تكثفت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات في تونس انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. وذكرت مصادر محلية بالمخيم وفقا لما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تم أحداثه منذ منتصف شهر جوان العام الماضي، ويندرج ذا في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم بالتعاون بين الحرس الوطني ومنطقة الهلال الأحمر ومنظمة عفوا الهلال الأحمر التونسي. ويستقبل المخيم الإعادة يوميا عدد كبير من طلبات التسجيل قصد تمكين المهاجرين من العودة إلى أوطانهم، وينحدر المقيمون به حاليا والذي يقام على أرض تعود ملكيتها إلى الدولة، ينحدر المقيمون فيه من عدة جنسيات أبرزها الكوديفوار وغينيا والكاميرون ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال وسيراليون، ويقدر عددهم بنحو 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم. في اليوم 81 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يمهل إيران يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إيران ستفتح جبهة جديدة في الحرب إذا ارتكب العدو حماقة جديدة في إشارة إلى استئناف الحرب ضدها. أما في لبنان فقد أفاد مصدر أمني بأن دورية صهيونية توغلت باتجاه طريق جنوب البلاد وخطف 3 مواطنين. هذا وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك مع المقاومة في جنوب لبنان. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية بمناسبة عيد الأضحى. وتركيز 13 نقطة لبيع الأضاحي بولاية سوسة، من بينها نقطة نموذجية للبيع بالميزان. إلى اللقاء.
3: سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن موسيقى
3: والكل أذواقكم.
4: محطة
3: من محطات السهرة.
4: عناوين
3: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين الثلاثاء. دائما سهرة الثلاثاء نقضيها مع الطرب والفن الجميل. تحية لكافة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء للبرنامج. إن شاء الله نكمل مع بعضنا هذه المسيرة اللي انطلقنا بها منذ مدة. الله يرحم اللي توفاوا الكل، حقيقة فقدنا عديد والعديد من المستمعين، الله يرحمهم اللي كانوا من متابعي حنين واللي كانوا البعض منهم من المشاركين. إن شاء الله من أهل الجنة بجهاته الأيام المباركات بإذن الله. اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026 الموافق للثاني من ذي الحجة 1447 هجرية، العشر الأوائل من ذي الحجة بطبيعة هذا الشهر المبارك. إن شاء الله بطبيعة بعد أيام قليلة إن شاء الله نستقبل عيد الإضحى المبارك بإذن الله. وكما قلت هذه الأيام المباركة إن شاء الله ربي يغفر للجميع وإن شاء الله ربي يهدينا جميعا كذلك. ومرحبا بكم دائما معنا في هذا الموعد الإذاعي في سهرة الثلاثاء. الحقيقة تحية لكل الأحبة والأصدقاء، شكرا لكم على التفاعل دائما معنا، سواء كان اللي يكتفيوا بالاستماع ولا كذلك العديد من الأصدقاء اللي شاركوا معنا. والحقيقة عائلة حنين كبرت، صحيح كما قلت موضوعين فقدنا العديد منهم الله يرحمهم من عامهم، لكن العائلة كبيرة وممكن ربطنا جسور التواصل مع بعض الأحبة من مختلف مناطق الجمهورية. دائما في حنين نختار موضوع رابط بين الأغاني أو نحتفي بشعر أو ملحن معين، ودائما كما قلت الحصة الأولى من كل شهر نقضيها مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. الليلة الحقيقة حصتنا خاصة بأحد الشعراء، ممكن المغمورين بين قوسين مش معروفين ياسر مقارنة بزملائه في هذا الميدان، كتب أغاني ناجحة وليش نسمعوا بعض منها في سهرة الليلة، لكن مش معروف باسمه. ممكن بعد السادة المستمعين وكان نسأل العديد منهم قولهم تعرفوش، كما يعني سألت في السابق على بعض الشعراء قولهم تعرفوش الشعر هذا، يقول لي ما نعرفوش لكن الغناية نعرفها. والحقيقة ديما في الصورة اللي ظاهر هو المطرب والملحن بدرجة ثانية، ديما الشاعر يعني بدرجة أقل. على كل حال شاعرنا الليلة اسمه سيد مرسي، سيد مرسي واسمه الكامل سيد محمود مرسي. ولد بأحد أحياء القاهرة سنة 1887، كان يعمل مكواجيا. مكواجيا كما كانت المهنة ذي قبل كانت موجودة، لأنه تعرف هو 1887 مولود حتى قبل عبد الوهاب وقبل أم كلثوم، ممكن هكا من أتراب سيد درويش وال يعني الجماعة ذوكم والقدماء كما قولوا اللي على محمد عثمان وغيره، يعني الناس السابقين في مجال الموسيقى والفن. قلت كان يعمل مكواجي، المكواجي هو اللي يكوي بين قوسين، يكوي واللي يحدد بلغتنا احنا يحدد يعني الثياب. متعرف قبل ما كانتش متوفره الالات الكهرو منزليه، وكانوا شكون عنده وكل الحديد هذيك فيرارو باسي كما نقولوا احنا، يعني يمشي بعد ما يعني يغسلوا الادباش نتاعهم، خاصه الناس اللي عندهم يعني مسؤوليات وعندهم يعني يعني يلزمهم يكونوا بهيئه محترمه، يعني يمشي وبعد ما يعني يتغسل الثياب نتاعهم يلزم يمشيوا للمكوجي، هذا يقولوا مكوجي في مصر اللي يحدد الثياب. على كل حال هو كان يعمل المهنه ذي بحد المحلات القريبه من منزل الشاعر مأمون الشناوي، يعني شكون ما يعرفش مأمون الشناوي اللي كان زبونا دائما لدى ذلك المحل، كان يعني يحدد الثياب متاعه والسترات متاعه. كانت هناك علاقة عاطفية بين سيد مرسي السيد هذا والخادمة اللي تعمل في منزل مأمون الشناوي، كان يكتب لها الأشعار ويرسلها لها بطريقة ذكية. في أحد الأيام توجه مأمون الشناوي لعمله، مش باش يخدم على روحه، وشو الصدفة ساعات يعني تعمل، يعني خنقول لي عنده دور كبير ياسر. مأمون الشناوي حط يده في جيبه كما قولوا، فوجد ورقة وقرأ ما بداخلها ليجد كلمات تصلح لأن تكون أغنية مميزة، فاندهش كثيرا لأن الكلمات لم يقم بكتابتها سابقا ولم يستمع إليها من قبل. قل كيفاش وصلت للملابس متاعي هالكلمات هذه في الورقة. عاد مأمون الشناوي إلى منزله وأسأل الخادمة، قال لها الورقة هذه منين جات؟ الحقيقة اعترفت يعني شكون فما كان هي اللي يعني تزفت باش يحدد هذا المكواجي، واعترفت له أن تعيش قصة عاطفية مع المكواجي
اللي يرسل لها رسائل غرامية، ولكن خلال تلك الفترة كانت بينها وبعض المشكلات يعني اختلافات صغيرة، وكانت ترفض رسائله، فلم يجد طريقة سيد مرسي هذا المكوجي أمامه سوى أن يضع رسالته في ملابس الشاعر مامون الشناوي اللي كان قد كتب فيها على الحلوة والمرة ومش كنا متوعدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين، يعني كلمات موزونة وحلوة عجبته مامون الشناوي، واتصل فعلا بالمكوجي هذا سيد مرسي، اعترف له بما أقدم عليه وقال له راهو صحيح كتبت أغنية أخرى لأنه نحب كتابة الشعر وأنا مغروم بالخادمة اللي تخدم معك. اتصل على الفور مامون الشناوي بصديقه محمود الشريف الملحن الكبير وقدم له الكلمات ولحنها وغناها المطرب عبد الغني السيد، وسجلت الأغنية ثم أذيعت وحققت نجاحا كبيرا، وكانت بداية سيد مرسي هذا شعرنا الليلة في كتابة الأغاني باش يولي من كبار الشعراء في مصر الحقيقة. يعني الحاجة اللي تحسب لمامون الشناوي لأنه كان بطبيعة شاعر كبير ماش في حاجة باش ياخو كلمات غيره، يعني بالرغم من ذلك الكلمات رجحهم لصاحبها قال مراه الكلمات لسيد مرسي هذا موهوب، ومن وقتها بدأت الانطلاق متاعه للشاعر هذا شعرنا الليلة سيد مرسي. توفى سنة 1995 عن عمر ناهز 100 عام، عاش تقريبا 100 عام، كتب الوردة، محرم فؤاد، نجاة صغيرة، هدى سلطان، ماهر العطار، عفاف راضي، شادية، سعاد مكاوي، فايزة أحمد، ليلى مراد، محمد قنديل، ميادة الحناوي، هاني شاكر، سعد عبد الوهاب، فاطمة علي وغيرهم، يعني عاش 100 سنة، يعني الحق على أجيال وأجيال سيد مرسي. احنا اخترنا له عملت المقدمة دي خاطر اخترنا له 3 أغاني في ساحة الليلة، ممكن في نزيدوا تعرفوا عليه شوية، يعني الحظ جعله يدخل مجال كتابة الغناء والشعر الغنائي. احنا حضرنا كما قلت 3 أغاني في سهرة الليلة، كنت تسمعوا الأغاني باش تعرفوهم أكيد، وساعات الأغاني كما قلت تعرف بالشعر. الأغنية الأولى غنتها فايزة أحمد، أغنية ممتازة، ولحنها محمد سلطان، أغنية خليكوا شاهدين.

النغم الأول في سهرة الليلة والكلمات لسيد مرسي الشاعر اللي حكيت عليه منذ حين. سيد مرسي كتب أغاني عديدة لحنهم بلي حمدي، اخترنا إحدى لآتي الأغاني لحالها يتشهرت بأصوات أخرى، تشهرت بأصوات مثل سميرة بن سعيد وكذلك لطيف العرفاوي، لكن صاحبتها الأصلية واللي غناتها لأول مرة صيح في آخر مسيرتها هي ليلى مراد مثل جمال.

0: الجمال مثل الجمال يا مثل الجمال.
1: هي الحقيقة الغناية صحيح ليلى مراد الغناية الغنايتها هي يعني ما يعرفوش ياسر المستمعين الأمر هذا لأنه سمعوه بأصوات أخرى. صحيح صوتها متقدمة شوية راهو في السن في الفترة هذيك، وعام 78 عاود غنيتها ورجحها بليغ باش تغني الغناية ذي بالذات لأنه يحبها، كانت عنده علاقة يعني كبيرة ياسر بليغ مراد يقدرها لأنه فنانة كبيرة وعندها قيمتها. فلحن لها الغناية ذي ثم اعتزلت بعد ذلك، والغناية غناها العديد من المطربات والمطربين الآخرين. الغناية الأخيرة اللي كتبها سيد مرسي الشاعر الليلة اللي نحتفي به في سارة حنين، غناية وردة وحشتوني.
2: وحش

هذا هو النغم الثالث في حصة حنين ليلة، وحشوني بصوت وردة. الحقيقة وردة غنيت العديد من الأغاني للشاعر هذا، شاعرنا ليلة سيد مرسي، وأكيد بديتوا تعرفوه أكثر من خلال الثلاثة أغاني تنحكي، ولا بعض الأغاني الأخرى اللي كتبهم هذا الشاعر الغنائي الله يرحمه وينعمه. على كل نذكر بالأغاني اللي برمجناها في سهرة ليلة. فايزة أحمد خليكوا شاهدين، الأغنية الثانية ليلى مراد مثل جمال، والأغنية الثالثة كما كنتوا تسمعوا مقطع منها وردة وحشتوني. قبل حبيت نوجه تحيه الحقيقه العزيز صادق بعبان الاعلامي الكبير والمدير السابق لاذاعه المنسير والتلفزه الوطنيه والعديد من وسائل الاعلام واذاعه التطاوين، سابقا مؤسس قناه 21 للقناه الثانيه. الحقيقه رجل الاعلام الابرز في الساحه الإعلامية، تعلمنا عليه الكل تقريبا، تلمذنا عليه. تحية ليك سي صادق على المتابعة والكلمات الجميلة. الحقيقة سي صادق فنان تبارك الله، مش كان في الفن فقط، يعني في جميع المجالات بالحق أيقونة، ورجل يعني يتميز بحاجتين وأكثر المحالة، لكن أنه صاحب أخلاق عالية مما لا شك فيه، و الحقيقة يعني هذا مشهود ليه من الجميع. وثم كذلك كفاءته كبيرة ياسر، وثقافة يعني من نجموش نتناقشوا فيها واللي شكوا فيها اثنين. تحية ليك سي صادق بعبان على الكلمات والدعم، والحقيقة أنا تعلمت عليه الكثير وصاحب فضل علي أنا شخصيا، وإن شاء الله في لقاء قريب. قبل ذلك باش نسمعوا غناية قبل ما نستقبل مكالمات سادة المستمعين، الحقيقة على الرقم 73-64 بالنسبة للثلاثة أغاني هذوما، باش نسمعوا السيدة سلاف ربي يطول في عمرها، هي دلندا الخضراوي الاسم الحقيقي، اللي قدمت خنقول من جيل العمالقة، من جيل عليا ونعمة وزهيرة سالم وغيرهم ربي يطول في عمرها على الخير، قدمت العديد من الأغاني الناجح، اخترنا منهم زوز أغاني في سهرة ليلة. الحقيقة أغاني جميلة جدا في فترة السبعينات، شهر وياسر، معنى الجمال أو معنى الجمال احنا نقوله بلهجتنا التونسية هو أنت، وكذلك يا لالو يا لالو الغنية الخفيفة، الغنية الثانية تونسية وتربينا عليها منذ الصغر. تحيات فريق البث المباشر اللي صاحبني الليلة من الآن وإلى حدود منتصف الليل، هيثم والناس ومعاذ الحداد.

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك، بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية حنين.

الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

0: هذا هو النغم الأول في سهرة الليل اللي مستخدم من خلاله مكالمات سادة المستمعين، نغم بتبيع معروف جدا لوردة وحشتوني، الكلمات لسيد مرسي الشعر اللي برمجنا له بعض الأغاني اللي كتبهم في سهرة الليل، وكيد عرفته أكثر سيد مرسي ومازلتوش تعرفوه خلال الحصة، والألحان للموسيقار بليغ حمدي. الأغنية ذي بتبيع معروفة جدا، ظهرت سنة 1973 في فيلم حكايتي مع الزمان، تو نحكي شوي على أغاني الأخرى في الفيلم وما إلى ذلك. ونستقبل مكالمة سادة المستمعين، المكالمة الأولى على بركة الله. ألو مساء الخير. ألو
1: ألو عسلامة
0: أخت أمال.
1: يمان
0: يمان يمان
1: أي
0: تبارك الله الاسم يمان هكك
1: أي
0: من المكنين. مرحبا بك أختي يمان.
1: خليك عايشك.
0: أول مرة تكلمنا ذا فيك؟
1: لا مش أول مرة.
0: كيف
1: شاركت معاكم
0: في قبل عندك مدة
1: شاركت معاكم في برنامج بتاع قصص
0: في من مسرح الحياة.
1: اي مسرح الحياة.
0: مرحبا بك اختي ايمان. مرحبا
1: بك يخليك.
0: مرحبا شنو احوالك؟ شنو الصحه؟ لاباس عليك؟
1: عايش اختي؟ عايش الحمد لله. الحمد لله. انتم لاباس؟ ما
0: مرحبا. صحة لباس مفيد. انت نسألوا عليكم احنا حتى كي تحبوا تسألوا على صحتنا، احنا هنا موجودين في الإذاعة تسمعونا. مرحبا بكم.
1: المهم لباس.
0: يعيشك بارك الله فيك. اخترت لنا أغنية وردة وحشتوني في سارة الليلة.
1: وحشتوني.
0: تحب الأغنية؟
1: حبها خطرني ديما مستعش آلي وناسي
0: هكا. علاش بعد عليكم؟
1: بعد علي. أنا أصلي من بنزرت وعايشة في المكني واخذة مكني.
0: إيه عاد عائلتك جديدة؟ عائلة زوجك بتبيع وأكيد عندك أبناء نتصور؟
1: عندي بنات.
0: بنات
1: عندي موجودة هنا في المكنين، عندي 47 عام.
0: إيه تبارك الله. تأقلمت وليت مكنية تاو نتصور.
1: أنا شنو أنا بقي باقي الحنين يجبدني لبلادي ولحومتي والآلي
0: أي شيء طبيعي بتبيعي يزوروك وتزورهم من الحين لآخر.
1: والله معناها بظروف الخدمة والعمل كل يخليني أني معناها ما نزورش ديما ديما
0: على كل حال من حين لآخر تتفقدهم ويتفقدوك
1: بتبيع
0: أي شيء طبيعي بتبيع. الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله.
0: وبنزرت ولا في الدوير بنزرت؟
1: لا بنزرت سانتر.
0: تشرفوا بيك ونتشرفوا بكل مستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية. إيمان وحشتوني، يعني تتوحش الأهل، حبيت تقول تفكرك في أهلك الأغنية ذيك تسمعها.
1: من بطبيعة تفكرني في أهلي وتفكرني في أياماتي
0: أيامات زمان
1: أيام القبل متاع قبل والصغر والكل.
0: شفت كل واحد يسمع أغنية ترجعوا لي فترة معينة لذكريات. سبحان الله.
1: والله
0: يعني
1: يتي شكري يعني مذبية نحب ديما نسمع أغاني تونسية القديمة.
0: إن شاء الله إن شاء الله نبرمجوا حصص بتبيع. إحنا ديما نبرمجوا حصة الأغنية التونسية.
1: الحنين يجبدني كالغناء التونسي اللي قبل النغمة واللقاء واللحن
0: عنا أغاني جميلة.
1: عنا أغنية عنا ران
0: نعرف بإذن الله أكيد نعديه سهرات تونسية يا إيمان.
1: إن شاء الله.
0: ومرحبا بيك وشرفتنا ياسر فالمداخلة الهاتفية ذي. ومرحبا بك وإن شاء الله تشوف أهلك وإن شاء الله تعيد عليهم في إن شاء الله في عيد الأضحى وإن شاء الله تقابلوا بعضكم. ومرحبا بك وشكرا لك على المشاركة. عايشة كل اللقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. الأخت فاطمة مساء الخير. فاطمة
2: سهلة.
0: مرحبا بك
2: وبيك. عايش خويا الله يخليك الله ينورك.
0: مرحبا بك. شنحوالك يا فاطمة؟
2: وينك أنت؟ شنحوالك وشنحوال أخواتي الكل؟
0: الحمد لله بخير. يعيشك نسأل عليك
2: عليكم الكل وطولت عليكم طولت عليكم المدة.
0: لا مرحبا. لا باس مفيد إن شاء الله.
2: نطلب ما تحصلتش. والله لا باس ما نطلب ما تحصلتش. نطلب ما نتحصلش ما نعرفش عليه.
0: يا باي مرحبا بك وقت حصلت اليوم
2: الليلة ها وسعشني الحظ.
0: الحمد لله. مرحبا بك. شنو وغرامك بوردة ولا بالغناية بالذات انت حبيت؟
2: والله الغناية بالذات، حتى وردة نحبها ما عندي منقول فيها، اما غرامي بالغناية بالذات. ديما متوحشة حبيبي، يعني كي القراب كي البعاد ديما متوحشتكم، ديما متوحشة اخواتي اللي هما انتوما اللي هما اخواتي في الاصل، اخواتي اللي هما محبين ليا وليهم. وحشتوني تفكرني بارشة وترجعني بارشة. واليوم عندي يوم سعيد لأني منمومة بالبعض من أخواتي مش الكل. نحب نهني روحي بالمناسبة السعيدة.
0: مرحبا بيكم بيهم.
2: ونهنيكم إن شاء الله بكل ما هو سعيد. ونعزيكم ونقدم لكم التعازي إن شاء الله ربي يرحمهم اللي توفوا.
0: الله يرحمهم وينعمهم.
2: وربي يفضلكم أنتم وربي يخليكم.
0: يعيشك يا فاطمة، مرحبا بيك، مشكورة جدا على تفضل حبيت تقول حاجة أخرى.
2: الأغنية بتاع زهيرة سالم زاد يعطي الصحة، والله يعطي الصحة.
0: بتاعتنا بتاع سوليف عاد.
2: سوليف
0: معنى الجمال وريت ولا ريت. أنا قلت يا لالو وهي ريت ولا ريت عندها أغنية يا لالو.
2: محليهم والله، محليهم لقدم والله مطربين والله ما
0: نفرناش عليهم. عنا عنا عنا يعني درر وأغاني حلوة وإن شاء الله نخصوا لهم حصص في حنين بإذن الله.
2: إن شاء الله
0: يا فاطمة مرحبا بيك، مشكورة جدا على المشاركة.
2: أخويا عايشك وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: سنين دائما إن شاء الله ومازال بكري تنولي نعيده.
2: كل المنشطين وكل الزملاء وخاصة أخويا منور.
0: سلام يا شيخ يوسف،
2: الله يعطيكم مبروك الكل.
0: يعيشك بارك الله فيك يا فاطمة، مرحبا بيك، مشكورة جدا.
2: إن شاء الله
0: ربي يفضلك، ليلتك سعيدة. عايشك. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. أخونا حسن مرحبا بيك. سي حسن
3: يا خويا مرحبا بيك. يا خويا
0: سي حسن من دار شعبال فيري، مرحبا، شنحوالك؟
3: ياك الساعه مرحبا بيك،
0: ربي فضلك. سي حسن شنحوالك انت؟
3: توجي خويا شكري قلت سيد مرسي. انا عرفت دخلت ايطاليا الاسامي سيد مرسي، وفما سيد مرسي جميل اخر
0: زاد. لا هذاك هذاك مرسي جميل عزيز. هذا اللقب نتاعو مرسي مش اسمه الاخر، مرسي اسمه. لا ذاك مرسي جميل عزيز، لا كتب أكثر من 1000 أغنية. مرسي جميل عزيز شاعر غنائي معروف جدا، ماذا مش معروف ياسر، أما كتب أغاني سيد مرسي وتعرف من خلال الأغاني ذي اللي نقدموا فيها.
3: يعطيهم الصحة يا أخوي، والله يرحمهم الشعراء.
0: الله يرحمهم بالحق، ومنسيين سي أحسن. قلت لك منسيين، من ذكرهمش ياسر، قليل ما ياخذوش حظهم.
3: تكون عارف الأغنية ساعة اللحن، انا حتى كي تحط لي لحن اخويا شكري تو
0: حمتوني
3: سي بليغ حمدي.
0: لا هو بليغ متفاهمين الملحن، اما كاتب الكلمات ما تعرفوش.
3: الملحن اخويا شكري سالا ساهم، وخاصه بليغ حمدي عنده قوه ظهر روحه قبل الشاعر وقبل المغني.
0: صحيح. لكن حتى الكلمات عندها قيمتها، لو مش سهل باش اي كان يكتب كلمه هكاك تقبل اللحن الجميل. وصحيح الملحن يلبسها حله جميله الكلمه، اما زاد الكلهم يعني الحقيقه عندهم دورهم في باش تنجح الاغنيه.
3: تو يا خويا شكري السؤالات، والله العظيم انا واحد من الناس شو يقول لك حتى اغاني تونسيه تويكا
0: اي
3: المغني ونعرف
0: الملحن
3: اللحن والشعر
0: منسي. صحيح يعني ياسر شعراء افذاذ ومش معروفين سواء كان في تونس ولا في العالم العربي،
3: كانوا يبرزوا قبل وما الكلمات
0: هو من الاحسن. هو حتى هو لمحاله حتى نداء الزملاء المقدمين البرامج وما الى ذلك، ما في باس في بعض الاحيان ما نقدموش كالمطرب، نقولوا مثلا الاغنيه هذه من تلحين فلان وكلمات فلان كي نجي نقدموها في البرنامج، حتى برنامج مش فنيين ايش بيه ما فيه باس.
3: يقول لك انا على النقطه هذه يقول لك انا غنيت فلان ولحن فلان
0: مثلا مثلا يعطيك الصحه.
3: يقولوا ما يدوش بالكل على ذاك تويك الان، الاغلب الناس ما يعرفوش الشعراء.
0: صحيح صحيح،
3: الشعراء في القمه ربي يرحمهم اللي ماتوا واسمه حقيقه الفن ذا يا اخوي شكري
0: ما يموتش باذن الله.
3: الكلمات والمتعه دي بتاع الاجيال القديمه اللي
0: صحيح. انا حكيت عليه هذا سيد مرسي كان يعني يحدد دبش يعني في محل نتاع حديد مكوجي، شو سبحان الله يعني الصدفه جعلته يعني حدد دبش نتاع مامون الشناوي، الخادمه اللي كانت تهز دبش كانت غرم بها، فحط رساله في بالها باش تهزها تقراها، يلقى مامون الشناوي ما الكلمات مكتبهمش قبل، فسبحان الله تعرف عليه وقال وانت تولي شاعر وقدمه للملحنين ولا يكتبوا له يلحنوا له غني.
3: كيما سي صلاح المهدي الله يرحمه مش كان قاضي؟
0: كان قاضي ايه، بعد ذلك المحل مغروم بالموسيقى من نولو، ثم انفصل في الاخير على سلك القضاء وكمل ك
3: نعرفوا على الاشياء كانت مرات المراسل
0: تاعهم. صحيح صحيح، فما شكون اللي هوايه غلبت يعني الدراسه الاكاديميه نتاعهم. على كل حال سي حسن يعطيك الصحه ونعرف ذوقك طيب. اي
3: نقول لك بالله خذ بخاطر فوق حسن
0: تفضل قلت لي ان شاء الله
3: المغني
0: ان شاء الله قدمت لهم، قدمت في العديد من المناسبات وان شاء الله نزيدوا نقدموا. سي حسن
3: عزيز
0: عديت وان شاء الله باش نعدي وياسر اغاني تونسيه باذن الله في قدم الحصص. احسن مشكور جدا
3: عن ياسر غنيات حلوين
0: نعرف مما لا شك فيه, عندنا غنيات حلوه وعندنا كلمات والحان حلوه ياسر. مشكور جدا سي احسن, يعطيك صحه على المشاركه. ناخذ الاخت دليله من جمال. مساء الخير اختي دليله.
4: مساء الخير وسهلا شيقا للجميع.
0: يعيشك
4: والله الغنية لي تمسني برشا برشا برشا برشا.
0: علاش تمسك يا دليل؟
4: يعني أغلب عائلتي في الخارج.
0: أنت أغلب عائلتك يعني الحقيقة في الخارج, في إيطاليا وفي فرنسا وفي الخليج العربي. ربي يلم الشمل إن شاء الله.
4: هذاك علاش أنا اخترتها ونحب نهديها بالترتيب. لأختي الكبرى نعيمة, عبروا أفراد عائلتها في فرنسا, لأختي ربيعة وأفراد عائلتها في إيطاليا, ولدي الغالي أحمد بإيطاليا, رمزي ولد اختي الغالي في امريكا, حب نهداها حلمي وافراد عائلته في ليبيا, كذلك ولد اختي يونس في ليبيا, كذلك بنات اختي راويه بقطر, السيده ورانيا بفرنسا بباريس, وساره بنت اختي, وكافه افراد عائلتها, وشكون اخر نسيت
0: ان شاء الله. نسيت انا حد دخلت في باش تسمي هذيك المشكله. كنت كنت سميتهم هيك قلت الكل وعائلتي, اما تو تخاف تنسى بعد الحد يتغش عليك.
4: ان شاء الله ما نسيت حد,
0: ان شاء الله ما نسيت حد.
4: وتعجبني برشا برشا برشا, وسمعت في اوراق الورد هذه معناها فيلم تفرجت عليه على اليوتيوب, غناتها
0: حتى حكايتي مع الزمان, غناتها الفيلم سنه 73
4: ديما تغنات
0: ديما تغنات
4: ديما معناها في الراديو نسمعها ديما.
0: صحيح, من احلى الاغاني لورده,
4: اغنيه مالوفه.
0: صحيح, يعطيك الصحه. اي تفضل.
4: بالنسبه للاستاذ بعدان اشتغل في التعليم راهو
0: بالطبيعه اصله استاذ فرنسيه هو بالاساس, لكن على شكون ساعات الهوايه تغلب الاحتراف, ساعات تغلب الاختصاص. الله يعطيه الصحة والعافية على كل حال. يعطيك صحة يا دليلة, مشكورة جدا, شكرا لك على المشاركة, وإن شاء الله في لقاءات أخرى. نختم بخونا جمال الديماسي من قصر هلال. مرحبا يا جمال.
5: مرحبا يا أخي, شكري باش نقول لك أني ثلاثة في واحد في التروازونة نحبهم كنتو, ونحب نجاة صغيرة ومعاهم وردة جزائرية.
0: إيش خليتها
5: والله حق نحبهم ثلاثة.
0: أيوة,
5: والترتيب الغنية نحبها برشا برشا خاطر كي ديما نبعد البعيد ونسمعها. مرة هذه قيمتها كبيرة برشا خاطر عندي صغيراتي ولاد ولدي نحبهم حياتي هم.
0: طبيعي ما أغلى ما الولد كان ولد الولد كما هو.
5: والله كلهم وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
0: الله الله لي وحشك إن شاء الله, وإن شاء الله ربي يفضلهم ليك سي جمال.
5: قالوا شكون تحب أكثر واحد؟ قالوا بابا عزيزي جمال.
0: بابا عزيزي ربي يفضلك ليهم إن شاء الله.
5: والحاجة اللي نحب نقولها لك,
0: قل لي
5: ممكن في الأغنية بالحق وردة أصيلة أصيلة تعجبني على خاطر وردة الجزائرية من ذات بلادها وديما
0: عندها موقف صحيح, ديما تحن لبلاد الجزائر. ويعطيك صحة جمال, وربي يفضلك العائلة الكل, ومشكور على الاتصال, وإن شاء الله في لقاءات قادمة. فقط حبيت نذكر بحويجة الغناء ذي كما قلت موضوعين ظهرت في فيلم حكايتي مع الزمان عام 73 بطولة وردة رشدي أباظة يوسف وهبي سمير صبري, إخراج حسن الإمام. أغاني الفيلم الأخرى كانت تفكروه يا عيوني اللي يا عيوني اللي لحنها محمد موجي, بكرة يا حبيبي لحنها كمال طويل, لولا الملام لحنها محمد عبد الوهاب, الغناء ذي وحشتوني لحنها بليغ, وحكايتي مع الزمان كذلك دورت في نفس الفيلم اللي يحمل نفس أغنية عنوان الأغنية لحنها كذلك بليغ حمدي. خلينا نستمتعوا بهذا النغم الخالد, وإن شاء الله بعد شوية مع الإهداءات ومع مشاركات سادة المستمعين. وديما نقول قالوا الحصة دي خاصة بالشاعر سيد مرسي.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. ارتفع إلى حد اليوم الثلاثاء عدد العائدين إلى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى 4204 مهاجر منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر. في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الموسم السياحي والصيفي 2026 وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفقا للمعايير الوطنية والدولية، أشرف والي سوسة صباح اليوم على جلسة عمل للجنة المحلية لتسهيل النقل الجوي بمطار نفيذة الحمامات الدولي. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان. أسفرت مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناسيونال فاست التي احتضنتها جامعة بولي تكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 مايو، أسفرت عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بين حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية، فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى. الشركة أكدت إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من 24 مايو إلى غاية 3 جوان على أن تستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من 4 جوان من عنابة في اتجاه تونس وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من 5 جوان من تونس في اتجاه عنابة. إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
2: معنا
1: ومعنا في السهرات إذاعة المنصير
2: وتبع الموجة.
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
4: تحكيوا على برامجها تعطيوا رايكم فيها.

11:04 دقائق ليلا على موجة إذاعة المونستير. مازلنا معكم في حنين إلى غاية منتصف الليل. حصتنا الخاصة بالشاعر الغنائي سيد مرسي، مش معروف ياسر صحيح، لكن كتب العديد من الأغاني الناجحة، وإن شاء الله نكون عرفنا به بعض الشيء في هذا الموعد. حاب نذكر ببعض الأغاني الأخرى دون الأغاني ذوما البرمجناهم اللي كتبهم هذا الشاعر الغنائي. كتب الوردة إلى جانب وحشتوني، كتب الليالينا، اشتروني، احضنوا الأيام، أولاد الحلال، اسمعوني، خليك هنا، ياسر وردة غنات له، محرم فؤاد، ادي حالك يا هواء، كله ماشي، تعب القلوب، أغاني معروفة، نجاة صغيرة، سلم علي، غنية معروفة، ما يصعبش علي عليك يا غالي، هدى سلطان غنات له محسودة في حبك، ما فيناش من قولة آه، مير عطار على فين، عفاف راضي رائعة ترد السلام، آه يا ليالي، شادي غنات له لا يا سي أحمد والنبي وحشنا، كذلك نايا أخرى، سعاد مكاوي غنات له نويت على إيه، كذلك غني يا قلبي، عشاق الجمال، فايز أحمد الغنية ذي خليكوا شاهدين وصعبان عليا، ليلى مراد غنات له مستنية، وكذلك مساء الجمال اللي برمجناها الليلة، محمد قنديل غنى له آسي وناسي، ميادة الحناوي أنا أعمل إيه، فاتت سناء، أول وآخر حبيب، الكل كتبه مذومة سيد مرسي، هاني شاكر غنى له تحرك يا حبيبي، سعد عبد الوهاب وجهك ولا الأمر، فاطمة علي الدين النبي أغنية دينية، وأغاني أخرى الحقيقة كتبهم هذا الشاعر سيد مرسي اللي نحتفي به في سهرة الليلة من حنين، وباش نتعرفوا عليه أكثر. قبل ما نستقبل مكالمات السادة المستمعين بالنسبة للأغنية القادمة، حبيت نحيي كل الأحبة الأصدقاء حنين اللي ديما يشاركوا معنا الحقيقة وديما يتابعونا بالاستماع. الأخت سيدة عفوا راضية الشادلي حليلة، تحياتنا ليك وإن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله تكون في الاستماع. نفس الشيء أخونا توفيق حليلة، تحياتنا لكم وربي يفضل لك الوالدة يا توفيق، صحفظ عليها. كذلك السيدة راضية الهداجي من القيروان، تحياتنا ليك. سي حسين عطي، تحياتنا لسي حسين من القيروان. أنيسة من قصيبة المدوني. سي جلال حسعيد والسيدة نزيهة، تحياتنا لكم الاثنين وربي يفضلكم. سي عمر بوشارب والسيدة جميلة، نفس الشيء، تحياتنا لكم إن شاء الله تكون لباس يا عمر. هدى الدبابي من خنيز، مردة من حمام الزريبة إن شاء الله لباس. سي سمير الزغل، أختنا فيسا معروف من الكيف. سي عادل ميلاد من زاوية سوسة. سي حسين بوغمورة والسيدة فاطمة اسطنبولي، تحياتنا ليكم وربي يداوم العشرة إن شاء الله والمحبة. سي فاضل همامي من البطان، شكرا لك سي فاضل. سي المصف جنابة اللي ديما تحيته خاصة للحبيبين شقير والهباشي، تحياتنا ليهم وإن شاء الله يكونوا لباس. سي علي بكير كذلك صديقنا ويرحم على سي البخاري بن صالح وزميلنا توفيق الخثير اللي يرحم الاثنين، شكرا لك سي المنصف دائما على المتابعة. سيدة فاطمة من القلعة الكبرى كانت معنا. سي رضا حميدة سي المنصف الغندري، تحياتنا لكم الاثنين وإن شاء الله في لقاء قريب. سي عثمان قلالة كذلك مشكور. سي خميس بن حريك، خونا منير رحيم، الأخت فايزة العجرودي، أخت رشيدة البرسالي، زينة من القيروان، سيدة رشيدة بن ذياب، أختنا حياة من قليبيا، هادية من زغوان، سيدة نقاتي من القيروان، سالم بالقاسم بالحاج، سي فرج بوزنيف، خونا ناجي الغربي، سي محمد عزيز، أخت منوبية من المنستير، سي عبد الرزاق من حمام سوسة، تحياتنا ليك. سي المنصف المصباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين ومقيم بفرنسا، أخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، منيا عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيعة بروق، الهادي الركباني، كامل بن عافية، خونا المولدي المتهمم من أكودة، سي المولدي السكلي من خنيس، زهر خمير من قربة، محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب من سوسة، خونا رمزي الخشناوي، تحياتنا لل يعني الشابين وجيه ونسيم كذلك، زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشروت، سي ساسي بالليلة، تحياتنا لكم كل، سي علي سلامة من مساكن، سي عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري صديقنا من قصر هلال، أختنا مريم من أريانا، سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، أختنا زهرة شريعة من صيادة، سي حسن من دار شعبان الفاري، خونا منير عمار ومحمد المرموش من المنستير، تحياتنا لكم، سي سالم باشا من المكنيل، أخت ليلى من الوردنين، سي المنصف قلالة من قصيبة مدوني، سي الهادي تريمش من خنيس، تحياتنا ليك، هو سي الهادي لا محالة، أما في الأصل سي محمد الهادي أو الهادي تريمش، تحياتنا ليك، الرياضي القديم في النادي الرياضي الخنيسي، وكذلك حقيقة المربي الفاضل، تحياتنا ليك سي الهادي، وإن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله لباس وربي يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله في لقاء قريب سي الهادي. أختنا حنان بالمحجلة، سي عامر مسور من الوردانين، أختنا هاجر من حفوز، وحياة من جمال، وإن شاء الله بعد شوية مع التفاعلات السادة المستمعين. الأغنية الموالية غنيتها في البداية بالطبيعة ليلى مراد مثل جمال، وبعد غنوها العديد من المطربين.

0: الجمال مثل الجمال يا مثل الجمال.
1: هذا النغم الثاني في حصة الليلة من حنين. الغناء ممكن تسجيل نادر شوية هذا لأنه بصوت ليلى مراد مثل جمال. والغناء ذي الحقيقة غناها بعض المطربات كما لطيف العرفاوي وسميرة بن سعيد فيما بعد وبعض المطربات الأخريات. ولو أن بالأساس لحنها بلي حمدي سنة 1978 ليلى مراد بعد اعتزال الغناء لفترة حب يرجعها خصيصا مع هذه الأغنية اللي كانت آخر أغنية الحقيقة قدمتها ليلى مراد واعتزلت بعدها نهائيا لأنه ممكن بلي حب يشجعها لأنه عنده علاقة كبيرة بليلى مراد ويعزها ياسر وكانت بداياته حتى مع ليلى مراد كما تعرف أغنية تخونوه اللي قدمها لها في البداية عام 57 لكن هي حب عبد الحليم وعجبته الغناية فقالوا توسط لي لدى سيدة ليلى مراد أنا ذاك في يعني وسط مسيرتها فالحقيقة نازلت عليها وعطاتها لعبد الحليم تخونوه راهو أصلها ليلى مراد باش نبدأ واضحين. فبلي حمدي حبي عاود يرجع ليلى مراد عام 78 غنيت وتعرف صوتها تغير شوية الحقيقة مع الغناية ذي مش كما غنوها المطربات الأخرين لكن ما فيه باس هي فيه بعض الحنين الغناية ذي بصوت ليلى مراد مثل جمال. وخلينا نستقبل بعض المكالمات الهاتفية. أخت مساء نقول لك مساء الجمال ومساء الخير يا مساء.
2: هيا مساء الجمال على حبايبنا.
1: هيا عني قد الغنية جات مع بعضها.
2: حطاني هيك علاش تلبط خطر الأغنية هذه مربوطة باسمي هي. وكل ما يشوفوني أصحابي وكل ما نشوف ناس جدد ما نعرفهم شو نقول لهم اسمي مساء يقول لي مساء الجمال على حبايبنا.
1: مساء الجمال هكا ومعنى الغنية تسمت عليك تعرفها.
2: أيوة.
1: تعرف إيش يا مساء أنها غنتها ليلى مراد في البداية
2: يعني هذا كنت أقول لك الليلة اللي أنا عرفت اللي هي من أصل الأصيل ليلى مراد ومن كلمات مرسي هذا
1: سيد مرسي
2: خدمته تشبه الخدمتي يعني خياطة هو المكواجي
1: كملوا بعضكم أي
2: كملوا بعضنا هاني محدد حتى
1: طبيعة
2: يجيبوا لي زبائن أنه يطلبوا مني باش نحدد
1: قبل كنت الحديد مش موجودة ياسر يعني
2: يعني الحديد كلب القبس العافية
1: بالضبط هكا علاش لأنه كانت مهنة يعني مستقلة بذاتها ماش متوفرة في الديار هكا علاش يمشيوا له يحل محل ويبدأ
2: عاش في مصر وتقول لي انها ورجلها يخدم في الجيش مشي مبعوث في بعثة من تونس قالت لي نهزوا للمكواجي في الزمالك
1: مازال عندهم الحكايه دي
2: في الزمالك هك سنين في الثمانينات خويا
1: شكرا حتى التو مازلت شويه المهنه مش كما في تونس
2: شوية.
1: في تونس شوية. في تونس ما عندناش الحكايه دي مكواجي
2: يعني ما عندناش احنا مكواجي فقط يعني احنا منه يحدد منه يخيط
1: منه يخيط ويحدد ويعملهم الكل
2: احنا التارزي نقولوا
1: تيرزي هذاك هو اللي يعمل المكواجي
2: هما عندهم مكواجي خاص بالحديد بس
1: صحيح
2: يعني
1: صحيح محل خاص لأنهم عندهم أكل مو ما زاد حتى عدد السكان أكثر منا في مصر فما بعض الشخصيات
2: عدني مونة سيدي ولا أمتار أخويا شكري
1: أي.
2: من الإسكندرية والكل يحكيوا لي عاد على حاجات مصر اللي يعني ما عنديش عليها فكرة يحكيوا لي ويقولوا لي والكل إن شاء الله نزورهم إن شاء الله على كل حال اللي تعجبني الأغنية هذه والأغنية هذه قلت لك مربوطة باسمي وديما الرحم على عمي
1: اللي نعم.
2: أعطاني الاسم هذايا بسيفته
1: لا يسمح له
2: قعد ما جابش صغار عمي 11 عام وبعد اقترح على أخوه اللي هو بابا باش قالوا تعطيني صغير بابا كان قلبه كبير وعطاني
1: معنى أنت عندك زوز ببات عمك وبوك
2: لكن ما عشتش معاهم سبحان الله حكاية اعطاوني عمري 3 شهور رجعوني عام وشهرين أمي تحكي
1: على كل حال فما حنية خاصة
2: على كل حال وياسي شكري على هيك الدخل اللي دخلت لهم وخرجت لهم مرت عمي جابت 5 أولاد وزوج بنات
1: سبحان الله يعني كنت طالع خير عليهم يعني
2: سبحان الله قاعد يحبوني حتى لتوفى وعمي ومرت
1: الله يرحمهم الكل إن شاء الله
2: يرحمهم ونسلم على كافة مستمعي برنامج حنين ومتابعتك في مسرح الحياة ونحكي عليه للناس وقلت لهم هل ريتها الدنيا قلت نعيشوا فيها هذه كلها مسرحيات
1: وكلش مسرح الحياة كلها مسرح
2: مسرح الحياة بالحق
1: صحيح.
2: بالحق كل شيء من أرض الواقع ونسلم على وليداتي البعاد في كندا وفي الكويت
1: ربي يفضل الجميع إن شاء الله
2: وعلى حبيباتي وصحيباتي كل نعرفهم وكان لي البارحة لولا كلمتي لحبيب الهباشي وتفقدت وسلمت عليه
1: يعطيك الصحة
2: والله فرحت برشا كلمتي لحبيب ومدام فوزية
1: يعطيك الصحة
2: وكل ما ننتش العشرة
1: إن شاء الله نتمنى له الصحة والعافية سي الحبيب لباش, ونفس الشيء سي الحبيب شقير كذلك.
2: أيه وعم نور هذا كديما نكلمه
1: يعطيك الصحة صديقة إذاعة المنسير بتبيع أنت مساء صديقة إذاعة المنسير قلت لك يعطيك الصحة
2: المنسير من زمان أنا كي ندخل إذاعة المنسير عبارة خلف
1: الباب يعطيك الصحة مرحبا بيك
2: ريت أخويا شكري اللي تخدمه في إذاعة المنسير بالاسم نسميه
1: يعطيك الصحة ربي فضلك
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: ربي فضلك ومرحبا بك معنا وصديقتنا
2: معكم في الاستماع ولو حتى ما اتصلتش راني نكتب رسالة على مع جماعة الكل واحنا في الاستماع
1: وربي يعيشك يا مساء
2: حاجات اللي نضفوا بها وذلنا
1: شكرا
2: كل يوم ثلاثاء
1: ربي فضلك يا مساء يعطيك الصحة على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. سي المنصف قلالة من قصيبة مدوني مرحبا بك سي المنصف
3: السلام سي شكري
1: شنو أحوالك الصحة لاباس
3: وتحية لجميع المستمعين والمستمعات
1: يعايشك ربي فضلك سي
3: المنصف ونشكرك برشا ديما على اختياراتك الباهية
1: هذا من حسن ذوقك سيدي
3: وهذه قاعد أغنية هنا اكتشفناها الليلة
1: اللي هي متاع ليلى مراد ليلى مراد
3: ليلى مراد
1: هي فما ياسر الناس يجهلوا المعلومة هذه يقول لك ليت سهرت بصوت لطيفة ظهر لي وصوت سميرة بسعيد فما مطربة أخرى من عش اسمها إلهام من عش مطرب إلهام بديع ولا حاجة كغنيتها زاد نتفكر مطربة أخرى أيوه ما علينا تفضل ليس المنصف
3: ويعطي الصحة مأمون الشناوي أنا عجبني كيفاش معناها شجع
1: شفت كيفاش
3: ما كانش أناني
1: قلوبهم كبار تبارك الله كانوا
3: ما كانش أناني يعطي الصحة
1: أي رملة نفس المهنة يتسمى معاه
3: وليلى مراد كي غنتها سي شكري ما شتيقة ما عطتهاش حقها
1: فيني حزينة مو
3: بالرغم اللي الغنية مريحة
1: يعني مريحة ما هي مو هو رجعها يعني حبي رجعها عمدا لأن قعدت مدة بعيدة على الغناء وحتى صوتها مش متدرب ياسر وكبرت شوي في السن أما بليغ يعني لأنه عنده معزة خاصة لها حبي يرجعها للساحة الفنية عام 78 أو تعرف متى عام 78 وقتها هي اعتزلت عندها من آخر الخمسينات يعني مدة طويلة 20 عام ما غنتش ورجعها راه فهمت
3: لطيفة غنيت على
1: أحسن
3: بكل ألق
1: صحيح
3: كل مرح وفرح
1: صحيح
3: هذيك هي
1: لا ما شكوش في ذلك ما شكوش في أنه لطيفة غنيتها باقتدار الحقيقة
3: باقتدار
1: صحيح
3: حصيل ونحب نسلم على صديقي اللي يحب برنامج حنين برشا برشا برشا
1: اللي هو
3: في جلال حاج سيد
1: تحياتنا أخونا جلال قدمنا له تحية منذ حين
3: شكرا وسلم عليك ونقول لك تسالينك زينة
1: يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك سي المنصف وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وإن شاء الله في لقاءات أخرى إلى اللقاء سي المنصف ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية سي قاسم مرحبا بيك
4: شكرا شحالك
1: شنو الصحة سي قاسم لاباس
4: أهلا بخوي شكري
1: شنو الأمور
4: والله لاباس والحمد لله لاباس
1: كي الصحة لاباس هذيك الفايدة
4: والله إن شاء الله
1: يعيشك
4: مراك بخير
1: ربي فضلك يعيشك سي قاسم مرحبا بيك أيوة سي قاسم تفضل إيه
4: نسبة والله الأغنية دي باهية شكري
1: إيه مثل الجمال يعني فيها يعني هي الأغنية تفاؤلية يعني فيها تحية للأحباب و لكني غنيت صوتها تعب شوية يعني ليلى مراد تغيرت شوية وقتها
4: إيه حتى الكبر عنده دور عمل الواحد الكبر عمل يتعب شوية
1: إيه مو مع السن
4: ويا مثل سي أخوي شكري مثل يقول لك ديما تمشي على كبارها ديما الكبار ضمة متاع قبل ضمة ديما الواحد يرتاح معه مش كما منها ديما يحس في روحه كي يتسنطهم ويقعد معهم كي يسمعهم حس منها روحه متفرهد معهم برشا
1: مو تبارك الله انت خطر عشت الفترة هذية وعندك ذوق خاص ممكن توجي الآخر ما يذوقش ياسر نوعي ذي من الأغاني يا سي قاسم
4: للأسف وخطر معشوش مناها قبل ما سمعوش قبل والله وطو كما تحكيت يا أخوي شكري يلو جكم يقولوا متل يمشيوا بعصر طو مناها يحكيوا مشيين بعصر طو
1: سيح ولو أنه ساعات فما بعض الشبان وبعض يعني من الجيل الحالي يسمع غنية كمك عودها يعني مطرب جديد وما يعرفهاش هو في السابق قل ما الغنية ذي تعجب الغنية ممكن تلقى ما سمعهاش قبل هك علاش هيك ليش لي عادات ساعات باهية باش نعاودوا لهم مطربين الجد يعاودوا أغاني قديمة
4: تو بالنسبة أخوي شكري العزيز
1: سيدي
4: بالنسبة تو كي مثلا أم كلثوم ولا مثلا وردة جزائرية ولا معناها مدينة الكل يحس في روحه مدينة الواحد دي متعطش لهم
1: ملا. سبحان الله هذاك يعني هذاك كيفاش يقولوا الجو متاعه تحس بروحك هذاك هو جوك اللي تنجم تسمع
4: من من يقولوا من القصوص ما يفهمت ملا الفلانين ملا متطو كل شيء
1: صحيح
4: مرتاح فك العصر
1: هذاك وهذاك هو الحنين عندك يعني يعني حنين خاص للناس هذوما واللي قدموا المبدعين اللي قدموا أغاني بقات خالدة والحقيقة واللي عشنا معاها واللي مازالت اليوم الناس هذا تسمع يعني ونت يعني نذوقوها
4: في كل وقت في كل وقت
1: صحيح هذا هو
4: في كل وقت
1: هذا هو وذيك هي الأغاني أكلاش نقولوا احنا ديما الفن الطربي الجميل والزمن الجميل والأغاني الجميلة يعطيك الصحة سي قاسم
4: والله ربي هيك سي شكرا ربي يعزك
1: ربي فضلك انت ومرحبا بيك
4: ديما ملا ولا نستنى وقتاش تجي كاين البرنامج يجي باش نطلب باش قلت نكلم
1: لا لا مرحبا بيك سيدي تشرفوا تشرفنا ومرحبا بي في كل وقت
4: والله ربي
1: يعيشك سي قاسم يعيشك ربي يفضلك وان شاء الله تكمل معنا السهره الى اخرها ونستمتع بهالاغاني هذه الجميله شكرا سي قاسم الاخت حياه مساء الخير
5: اهلا وسهلا
1: سيده حياه من جمال مرحبا بيك
5: وبيك يعيشك
1: شنو الصحه لاباس
5: الحمد لله نعمه ربي
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله
5: الحمد يا ربي وتحياتي لكم وشكرا على اختيارك في الأغاني
1: والغنية ذي بالذات يعني مساء الجمال تعرف إيش بصوت ليلى مراد
5: ليلى مراد نعرفها وتفرجت لها فيها
1: لا هي تعرفها أما بتعرفش الغنية أنا غنيتها هي الأولى الغنية كانت ليها
5: أي هم غنيوا فيها
1: غنيوا فيها غنوا تقريبا لطيف العرفاوي وسميرة بن سعيد والهام بديع هذه مطربة أخرى زادة غنيت الغنية ذي أما أيه. أما الصاحبة صاحبتها يعني الغنية الأولى أصلها مولاتها صحيت مولاتها ليلى مراد
5: مولاتها ليلى مراد والله عجبني برشا الغنية وفيها قصة كبيرة مع يا هابي
1: علاش قصة شفما لباس
5: لا نهار مشينا نخطبوا لخويا معناها نلقاو العروسه اسمها مساء
1: مساء زاد كيما اختنا مساء صغيده
5: اي
1: نفس الاسم
5: مساء الخير
1: مساء سبحان الله يعني يعني ساعات يعني ولونه الاسم مش دارج ياسر يعني الاسم هذا هو مساء راهي فرحت تقول لقيت واحده اخرى نفس الاسم معايا
5: اي ليه
1: خوك خوك زوج يعني زوجة خوك اسمها مساء تو
5: اي مساء اسمها
1: اي به
5: هذا جابوا الغنية وقتها حاطين الغنية هذه قلت لها انا اللي هو الاسم على الاسم هاي جاتك غنية حلوة
1: بالك شو ما قاصدين يعني حاطين الغنية بالمتعمد يعني حشتهم بها الغنية ذي بالذات
5: يمكن
1: اكيد اكيد خاطر الغنية وما هي اسمها مساء واضحة يعني الحكاية
5: اي والله العزيز اسعد نهار ذاك الخوي وقتها اخوي الصغير
1: اخوك الصغير وتقعد ذكريات جميله الحقيقه مع
5: والله ذكريات والله بالحق ونشكرك برشا
1: يعيشك سيده حياه
5: بالله يسلمنا على سي منور كل الاتحاد نتاع الجمال أنا معها عشرة كبيرة
1: باهي باهي يوصل وإن شاء الله كان وتات هيك يعني نربط الصلة بيناتكم وتتصل بي وليتصل بيك ويحييك سيدة حياة
5: محبة لله
1: أنا أنا عنا رقمك عندنا وإن شاء الله نفاجئوك بمكالمة من سيدنا الشيخ منور مداني
5: يعيشك
1: يا حياة أختي والسيدة حياة مشكورة جدا على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا لك ليلتك سعيدة نختم بالأخت ليلى من الوردانيين مساء الخير يا ليلى
6: مساء الورد والفل والياسمين ومساء النور ومساء الجمال وحشتوني
1: وين حيك أنت لبس عليك يا ليلى
6: والله الحمد لله
1: الحمد لله
6: الظروف والحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله لباس
6: لباس
1: الحمد لله كي لباس هذيك الفايدة
6: الصحة الحمد لله
1: هاي كواتش خلينا عاد مدام الصحة لاباس خليت
6: الأولاد وش نحوار
1: يعيشك ربي فضلك يا ليلى عيشك عيشك
6: وربي يخليكم ولغناية الزوزة ذوما لكل اخواتي في إذاعة المستير وجميع المستمعين واصحابنا اللي شاركوا معنا في البرنامج
1: عيش اختي ليلى بارك الله فيك
6: ملل لا انت صغير نتمنى نجي للإذاعة
1: مرحبا بيك مرحبا بيك في كل وقت تفضل
6: نحب نراكم ونشوفكم
1: دار دارك
6: يخليك عايش خويا الغالي.
1: مرحبا بيك في اول فرصه ان شاء الله تجي حذانا المسير مش بعيد عاد الورداني خطوه.
6: والله ان شاء الله اذا كان نجم ندخل ونجي.
1: لا لا لا نبرمجوا لك ان شاء الله لقاء وقول لنا وقتاش ان شاء الله باش تجي تصل بينا ونحضروا لك اذن بالدخول باذن الله وتكون حاضر حذانا وتعمل جوله في الاذاعه بما انك صديقتي ذات المنسير نفرحوا بيك.
6: والله صديقتكم رغم انا ما نطلبش برشا انسان مش ديما اما نسمعكم ونحبكم من صغيره.
1: مرحبا بك ليلى مشكورة جدا أنت وربي فضلك إن شاء الله على ذوقك وعلى محبتك لإذاعة المسير.
6: والله أخوة نتذكر برشا من الموتى ومن الحيين
1: الله يرحمهم اللي توفى وربي
6: يرحمهم وينعمهم ويجعلهم من أهل الجنة.
1: يعيشك بارك الله فيك تعيش وترحم. مرحبا بك شكرا لك.
6: أسمعني
1: تفضل.
6: عاد ما اخترت الغناية أنا نقولك علاش اخترت.
1: قولي علاش قولي علاش هاي قولي ما غلبتني بالحديث.
6: تحسكم والله
1: يعيشك ربي فضلك.
6: حبيت نحكي معكم شوية سامحوني كان طالب.
1: لا تفضل لا تفضل.
6: الغنية دي اخترت على خاطر اني ما في باليش بها الحق متاع ورد
1: متاع ليلى مراد متاع ليلى مراد.
6: لكن ليلى مراد عندها قصة مع بابا يرحم.
1: كيف يشرح؟
6: أمني ليلى على خاطر يحبها.
1: آه كوعد كل واحد عنده ذكرى سبحان الله يعني تسمك ليلى خاطر يحب ليلى مراد الولد.
6: ما ليش قلها على خاطر نحب ليلى مراد ونحب أغانيها ونحب نسمي بنت.
1: وأنتي؟
6: قالت له ميلا حطيني إني نحب أحمد حمزة وإن شاء الله نسمي أحمد.
1: ما غارش ما غارش كي قالت له ما غارش.
6: هي كنبدة تفضلك عليه قالت له ما أنت تحب ليلى حزني يعني عندي أحمد حمزة نحبه زادة ونحب نسمع غني.
1: يعني أنت كي تتفكر الحكاية وتربطت لك ليلى مراد كي تسمع غني تتفكر أنه الوالد سماك على اسمه يعني في المشكلة.
6: قالت لي وقت الوالد وقال لي قال لي نحب ليلى وسميتك على ليلى.
1: هيا به المحالة اسمه حلو وأنت ربي فضلك
6: وهي مثال جمال على الناس اللي هي الغن هي تعجبني بالاخر
1: حلوه
6: ما نعرفوش بليلى مراد.
1: لا اصلا تاع ليلى مراد
6: لطيفه العرفاوي بسم الله ما شاء الله
1: غنتها بالقدا صحيح لطيفه وفما الهام بديع مطربه اخرى زاد غنتها بالقدا وغنتها سميره بن سعيد غنوها
6: زاد وحشتوني كي زاد
1: حلوه الغنايه بطبيعه
6: بصراحه وحشتوني عندي شكون أحبابي وأصحابي أما وحشتوني على خطر أمي وبابا بالأخص أمي اللي توفيت
1: الله يرحمه ينعمها إن شاء الله. والله اللي وحشك إن شاء الله من أهل الجنة
6: وحشة وحشة وحشة
1: إن شاء الله من أهل الجنة ودعوا له بالرحمة إن شاء الله يا ليلى
6: ويبارك لك
1: ويعيشك ومرحبا بيك
6: على الشيخ منور
1: يوسف يوسف
6: والله بربي كانت نجمه تعطيوني نومره
1: يوصل ان شاء الله يوصل ليلى باذن الله وتنتصلوا بيك ونحاولوا يعني نربطوا الصله بيناتكم. مشكوره جدا اختي ليلى من الوردانيين تحياتنا ليك. فقط حبيت الناس ركزت اغلب المستمعين على لطيفه لطيفه سيح غنتها عام 86 اول مره الغنية دي بعد ما غنتها ليلى مراد عام 78 وسميره بسعيد عام 79 سيح لطيفه بصوت ارفع شويه وهي في العنفوان وقتها لطيفه العرفاوي وبنسق اسرع هكا علاش ظهرت وخرجت الغنايه على لطيفه. لكن ليلى مراد في نهايه مسيرتها وزيد رجعت يعني مخذت خاطر في بليغ حبت تغنيها وبالتالي اعتزلت اخر اغنيه هذه غنتها بعد العوده هذيك. على كل حال لانه بليغ تفكر ذكرياته مع ليلى مراد كي غنات له كي اعطاها تيخونوه سنه 57 لكن عبد الحليم حب ياخذها وتنازلت على الغنايه طلبها من عبد الحليم وقدمها في فيلم فيلم خلينا نتفكر الساعه فيلم تو تفكروا بعد والله خانتني ذاكره كان في مخي الفيلم تو كان في فيلم عام 57 سبحان الله ساعات تغيب الذاكره خاطر نرغب خاطر مستعجل نحب نعدي الغنايه والوقت بدي داهم فينا تو نتفكروا الفيلم بعد شويه على كل حال نسمعوا ليلى مراد مثل جمال

الليل اشتقنا والله وقديم جينا كمان مش ده الجمال على ليالينا وليالي زمان اشتقنا والله وقديم جينا كمان

الحنين هو أن تذهب لمكان كانوا يتواجدون فيه ليس لحاجة، إنما للا شيء، وتتأمله وتبتسم وتنحدر دمعة أبت إلا النزول.

0: هذا هو النغم الأخير في حصتنا الليلة من حنين اللي خصصناها للشاعر سيد مرسي. الأغنية الأخيرة هذه اللي فايزة أحمد خليكوا شاهدين، كلمات سيد مرسي، ألحان محمد سلطان زوجها السابق. ظهرت الأغنية سنة 1965، واللي الحقيقة محمد سلطان ارتبط بفايزة أحمد من عام 64 لغاية 81، لكنه عاد رجع لها قبل رحيلها بمدة وجيزة، الله يرحمها وينعمها. توفيت عام 1983 بتاريخ يوم 24 سبتمبر فايزة أحمد، اللي ملقبة بكراون الشرق. الحقيقة من أجمل الأصوات العربية. سجلت فايزة أحمد أكثر من 400 أغنية بين إذاعة وتلفزيون، وقدمت حفلات كثيرة في مصر ومختلف الأقطار العربية. في البداية بدأت مع الموجي، ثم مع عبد الوهاب وطلال مداح وبليغ حمدي وكمال طويل، وطبعا زوجها محمد سلطان، ومثلت في 7 أفلام من عام 57 لعام 63. الأغنية ذي كما قلت كتبها سيد مرسي ولحنها زوجها محمد سلطان، وسيد مرسي هو اللي كتب العديد من الأغاني اللي قاعدين قدموا فيها في الحصة. ناخذ مكالمات الهاتفية بسرعة لأنه زربنا الوقت الحقيقة وضبطنا، وبعد عنا بعض التحية. ألو، مساء الخير.
1: أنا وسام شكرا.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من قصيرة مدوني. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك، عايشك.
0: نحوالك يا أنيسة.
1: الحمد لله، مرحبا بيك بالفريق.
0: يا عايشك، ربي فضلك يا أنيسة، ربي فضلك. مرحبا بيك،
1: يبارك لك.
0: خليكوا شاهدين.
1: كتبت الأغنية خليكوا شاهدين، كعجبني ياسر الأغنية هذه، ونحب الحق نقدم تحية للأخت راضية الهداجي، نقول لها نشكرك على التليفون نتاع العشية، يعطيك الصحة.
0: وربي يداوم العشرة إن شاء الله بيناتكم.
1: ونقدم تهنئة لولدي معز، نقول له كل عام وانت بألف خير، عيد ميلاده.
0: آمين إن شاء الله ربي يفضله،
1: ونقول له ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: آمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: ربي يفضلك اليوم إن شاء الله.
1: عايشك. وتحية للخالة والمدلة والأمة وبابا وأخواتيك.
0: ربي يفضل لك العائلة يا نيسة، ومشكورة جدا على الاتصال. يعيشك يا نيسة، وليلتك سعيدة، وشكرا لك. إلى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات التي في المكالمة الموالية. لو مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. سي المولدي، مرحبا بيك. نحوالك خوي المولدي السكلي من خنيس، تحياتنا ليك خوي المولدي.
2: نشكرك على الإهداء، الله يخليك.
0: نعم غير مزية، تفضل سيدي الدلة.
2: مرحبا بيك، نحوالك.
0: الحمد لله بخير، عايشك خوي المولدي.
2: أني نسمع معنا، احنا نظن ديما على إذاعة المسلمين.
0: مش بالضرورة عند ليب، حتى فايزة أحمد زادت فهمها.
2: نحبهم الكل صراحة، نحبهم، أظن جماعة القدم من الكل نحبهم.
0: وخاصة في عبد الحليم على رأسهم. إيه هكاك باش نبدأ واضحين.
2: خطر عشت معناها قصص كبيرة بالأغاني نتاعو.
0: صحيح، معناها وقت اللي أنت تتفكر وتثبت وكل شيء. عبد الحليم وقت يخرج في الأغاني الجميلة.
2: وقت راكزين على إذاعة اللي ممكن في إذاعة تونس.
0: إذاعة تونس وبعتها للمسير. صحيح صحيح خويا المولدي.
2: بلحالة إذاعة المسير عام 77.
0: إيه.
2: صحيح. معناها وإحنا مسؤولين في الإذاعة.
0: صحة يا مولدي، ربي يداوم عشرتك إن شاء الله،
2: يعطيك أكثر من الصحة.
0: بارك الله فيك
2: وربي يبارك فيك.
0: يعيشك
2: والله من غير رمي ورود أنقول هالك معناها بصراحة.
0: يعيشك يا مولدي.
2: ينسمع آني صوتك أنت
0: أيه.
2: وصوت سيب البخاري بن صالح،
0: الله يفضله سيب البخاري، الله يرحمه، عفوا
2: الله يرحمه.
0: نعم، ومو يفضله خطر بقى معنا، روحه ديما معنا كلا والله سبحان الله.
2: شو اسمه طبلبي
0: سي عبد العزيز شبيل، الله يرحمه.
2: لا شبيلك
0: سي عبد العزيز اللي كان عنده البرامج يعني فيها الشعر وفيها يعني الحكم،
2: هو يقول معنا كل يوم 6:30 في الضيوف اللي ذا عنده.
0: ايه مسجل، ايه مسجل، ايه الله يرحمه. نعم
2: دكتور
0: عبد العزيز شبيل، الله يرحمه. نعم
2: دكتور عبد العزيز شبيل، يعطيك
0: الصحة. صحيح بالضبط. ايه
2: حاسيله معنا اصوات كيف هذوما اللي كنسمعها معناها.
0: يعيشك يا مولدي،
2: ما عندك ما تسمع بعدهم والله، لا في وجهك ولا بنتك تسمع فيه والله. شيء
0: يعيشك، نعرف ربي يفضلك سي مولدي.
2: برشا معنا جماعة يقول لي سي مولدي والله ذواق، يعطيك الصحة.
0: أكيد ذواق،
2: خاطر نعشق.
0: مدام خويا، مدام خويا المولدي تعشق الفن هذا، كيفاش ماك الذواق خير عاد؟
2: لا قلت لك أنت بالذات حتى صوتك أنت، أنا إذاعة المسير فيها برشا أصوات، الكل ما ننكرهمش يعني، الكل معنا مرحبا بهم.
0: يعيشك.
2: صوتك يعني بصراحة معنا
0: هذا يشرفني، يشرفني سي مولدي.
2: ولو قبل كنت في الكورة،
0: كنت في الكورة. يا حسرة يا حسرة تعليق الكورة، موكا وتو الشباب خلي تبع الكورة شوية مثال.
2: كل كل حاجة تأخذ
0: كل وقت ووقته يعيشك يا مولدي.
2: وإحنا نزل نعيشه كما قال أيام لنخفض ربنا.
0: لا لباس بعد عمر طويل إن شاء الله مزات لباس
2: عمر راش طويل إصلاح حالك.
0: لا لا لا لباس لباس لباس مزات البركة لباس.
2: الله يبارك لك فرحك ولدات
0: يعيشك يا مولدي تعيش يعيشك يرحم والديك يعيشك يا مولدي
2: وربي خليلك المدام
0: يعيشك ربي فضلك سي المولدي ومشكور جدا على الاتصال
2: على المستمعين الكل اللي يحبوا إذاعة المسير الكل
0: يعيشك يا مولدي يعيش خويا يعيشك يا سيدي بارك الله فيك ويعز مقدارك وكنت سعيد ياسر بالمشاركة متاعك خويا المولدي إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله. إلى اللقاء ليلتك سعيدة. السيدة نفيسة معروف من الكيف مرحبا بك أختي نفيسة.
3: مساء الخير سي شكري تحياتي مرحبا بك عليك ولكل الأسرة الموسعة لإذاعة المنسير ولكل المستمعين والمستمعات
0: يعيشك أختي نفيسة
3: أينما وجدوا.
0: مرحبا بك مشكورة جدا على الاتصال أختي نفيسة.
3: يعيشك طبعا فايزة أحمد ولابد
0: أي أنا كو واضح كل واحد كل واحد وحبيبه نعم. كما يقولوا
3: الملكة المتوجة على عرش الطرب مترجمة الأسرة فايزة أحمد
0: ما نشكوش في ذلك الحقيقة من أجمل الأصوات العربية النسائية.
3: نعم وطبعا إذا كانت أم كلثوم كوكب الشرق فايزة أحمد هي كروان الشرق
0: كروان الشرق هيك يقال صحيح
3: ومطربة الأسرة لأنها طبعا هي الفنانة الوحيدة التي تغنت بجول أفراد الأسرة
0: صحيح صحيح.
3: من لا يتذكر رائعة ست الحبايب
0: ست الحبايب
3: تعالى لي يابا للأب الأخ حبيبي أخويا الابن إله يحرسك من العين الابنة أمورة بنتي ذكرت العمة والخالة في أحد أغانيها الزوج يا أبو عيالي الحبيب كان له نسيب الأسد طبعا وفقط أقول أن أول لحن عاطفي من قبل محمد سلطان قبل الزواج سنة 63 هو أؤمر يا أمر
0: أؤمر يا أمر صحيح
3: نعم
0: أكبر كلا حافظ الأغاني كل متاع فايزة أحمد يعني أنا بالحق شغف كبير فايزة أحمد
3: نعم وتاريخ الوفاة فقط أقول هو 21 سبتمبر مش 24
0: 21 سبتمبر باي أنت الأصح نعم. أنا قلت 24 سبتمبر 83
3: لا لا لا عفو معناها فأنا منكم أتعلم
0: وستفيد فأنا عرفت
3: معلومة طبعا لأني وفية لإذاعة المنسيح والمتعين اللي قبلك معلش كل أخيتها المعلومة
0: هي أكيد
3: كذلك بالنسبة للفنانة اللي غنت مس الجمال هي نادية مصطفى
0: نادية مصطفى وحتى الهام بديع زاد غناتها
3: فقط اللي ما ذكرتش هي نادية مصطفى لأنها الحقيقة أبدعت فيها أيضا
0: صحيح يعني وأنا أول مرة تسمعها بصوت ليلى مراد ظهر لي
3: لا لا لا لا
0: تعرف
3: ما دمت مستمعة وفية للإذاعة وما دمت رفقت عم أليقة التنشيط
0: ملك
3: تبيع معلومة كيف كان عارف
0: أكيد أكاو ملك متأكد أنك تعرف هالمعلومة
3: نقولوا اسألوا نفيسة
0: اسألوا نفيسة تبارك الله عليك
3: ذاكرة الإذاعة طبعا معناها المستمعين القدامى هم ذاكرة الإذاعة
0: صحيح.
3: معناها مش من باب الغرور وإنما
0: لا لا لا هذا ما لا شك فيه أكيد معناها ثقافة فنية كبيرة تبارك الله عليك وعندك معرفة ودراية بالأغاني الترابية والفن الجميل أكيد ما نشكوش في ذلك يا نفيسة
3: يعيشك ربي خليك
0: يعيشك أما سيد مرسي تسمع بي سيد مرسي هذا كاتب
3: كلمة تسمع بي
0: واضح
3: يعني.
0: احنا خصصنا له الحصه هذه لمحاله سيد مرسي من خلال بعض طبعا. الاغاني باش نعرفوا به والاغاني يجمع بيناتهم بالحقيقه الطرب واللحن الجميل كذلك
3: وهو كذلك وانا لو كنت الحصه كامله الفايز احمد ممكن ساعتين يكونوا معايا وما نكملش معنا ساعته كثيرا بالدردشه معاكم دخلتي تحياتي لكل المستمعين
0: شكرا لك سيدة نفيسة مشكورة جدا نهديو لك النغمة ذي وإن شاء الله نستمتعوا بيها مع بعضنا بعد شوية الفايزة أحمد خليكوا شاهدين باش نختم الحصة المعذرة لبقية المكالمات اللي فيه نعرف عدد كبير من الإخوة اللي حبوا يتصلوا بينا لكن للأسف الوقت ضبطنا ونخلي شوية لهذا فقط يعني من بكل لطف نطلب أنه ماذا بينا ما نطولوش ياسر في الإهداءات وفي الرسائل اللي نكتبوها باش نجموا نقرهم الكل إذا كان طولوا مشكلة زاد إذا كان طولوا شوية اللي خطر عنا الحقيقة وقت يحكم فينا حبيت نحيي السيدة مونيا برحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لإذاعة المنسير وكل البرامج السيدة راضي الهداجي أختنا دليلة من جمال سي سالم بالقاسم الحاج أخت فتحية سفينة سي عبد العزيز حامدي سي حاتم بن حمودة سي فاضل أمامي كل الأحبة شكرا لكم فتحية سفينة تقول مساء الورد والحنين والذكريات الجميلة والحان الخالدة والاختيارات الفنية الرائعة سي شكري نتمنى لكم سهرة رائقة وتحياتي لكامل الفريق العام لكل المستمعين مشكورة جدا إن شاء الله كانت رائقة السهرة عبد العزيز حمدي مساء الفن الجميل والطرب الأصيل والحان شجية سهرة طيبة ومتابعة رائقة مع أجمل الأغاني الطربية العذبة من حنين شكرا لك عبد العزيز موني برحال تحيي راضي الديجي منيرة حساني العويتي حميدة فاطمة بن جنات سعيد الطايف حرزلة نجات بن عمار آسيا الهرابي فتحية سفينة، منيا عبد الرحمن، خديجة بن ناصر، ريم غزال، صالح ريم الغزلام، دليلة سعنوني، دليلة من جمال، نعيمة عبروق، خضير، حياة بكو، سامي السخيري. عندها مدة سامي السخيري يعني الحقيقة ما شاركتش معانا. قلت دلالة جبلة، مساز غيدة، منى ساسي، عبد العزيز حامدي، ناجي الغربي، سالم بالقاسم الحاز، زميلنا طارق الهالي، حاتم بن حمودة، فاضل أمامي، منير رحيم، توفيق العكرمي، محمد عزيز، نفيسة معروف، سيدة نجاتي، وكل أوفياء الإذاعة. سي حاتم بن حمودة، ورد لكل عاشق لنبرات السيد المثقف الكريم خونا شكري، يعطيك صحة وربي فضلك سي حاتم، اللي يجمعنا كل ثلاثة، يجمعنا ويذكرنا بالعالم الخاص اللي في ذكرياتنا، يذكرنا في انزوائنا ذات مرات، العقل فيه شارد والنفس فيه تهتز والقلب يخفق، جمال الحان الحنان والحب والعشق والجمال. يعطيك صحة سي حاتم. مساء صغيدة كانت معنا، مساء النور، احنا في الاستماع لبرنامج حنيت سلم على كل المستمعين، وخاصة مونيا برحال وخديجة بن ناصر راضي الهداجي، سالم بالقاسم بالحاج، نلتقي بحروف وبعثيرها تجمعنا فيها ورود وأزهار، صباحات ومساءات نتبادل التحيات والسلامات حتى أصبحت أقلامنا تكتب وتنتظر ردود أقلامكم بشوق، وكأن الأقلام أصبحت توأم للروح. إذن فخاطبوا قلوب الناس قبل أذانهم، وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات، فالكلمات الراقية كالماء البارد تروي ظمأ القلوب، والعبارات الجميلة تجبر القلوب وتداوي الجروح، تطيب لها النفوس، فجملوا ألسناتكم بكل ما هو جميل وراقي. يعطيك صحة، مشكور جدا خويا سالم بالكحاج على هذه الكلمات الجميلة، والمعذر لأنه كان مبرمج سي سالم بالشارك معنا، لكن الوقت ضبطنا شوية، إن شاء الله في لقاءات قادمة عقرينا لك على الأقل أنك تتبع فينا والكلمات الجميلة كتبتهم. دليلة من جمال، مساء الورد ومساء الخير، مساء الجمال مع كل فريق برنامج حنين، كلنا شاهدين على جمال كل الأغاني المختارة لسهرة الليلة اللي كتبهم سيد مرسي بالطبيعة. منيرة حساني العويتي، أحلى المساءات، مساء الورود، مدام السيدة وردة الجزيري حاضرة في سهرتنا بأغنيتها الرائعة، شكرا على اختيار الأغاني سي شكري، نحب نهدي كل أغاني لكل أوفياء حنين، تحية لكل حجيجنا بالبقاع المقدسة، وخص بالذكر بنت عمي فتحية الحساني وزوجة المازر الحيزم وآمنة الزيدي وسهام البرقاوي، وبنت خالتي ليليا شقير وزوجها الهادي عون الله، والعاقبة ليك يا سي شكري والعاقبة الجميع إن شاء الله الكل أحبة. خديجة بن ناصر، مساء الخير للجميع في الاستماع، تحياتي سي شكري، يعطيك صحة في الاختيارات، وراضي للداجي، تحية حب وتقدير لهذا الفضاء الجميل اللي يجمعنا، برنامج يرد الروح ويخلينا نعيش لحظات دافية مع أغاني لها ذكريات ومعاني لا تنسى. شكرا لمن جمعنا حول هذا البرنامج صاحب الذوق الجميل سي شكري السكلي، يعطيك صحة راضية، دمتم لنا صوت الحنين واللمة الحلوة، وتحية لكل أصدقاء الأوفياء، وشكرا على أغنية سلاف ريتو، والله ريتو أغنية تونسية جميلة، صحيح نوافقك، السلام عليكم، خليكم شاهدين، قالك فضل أمامي، شكرا لك، يعطيك صحة سي الفاضل، إن شاء الله من سنة حد لما حالة نعرف الإرساليات عديدة وعديدة جدا. حبيت نحيي سي حاتم بن حمودة من جديد، مشكور جدا على كل اللي كتبته. سي وسام بالحاج يوسف، مساء الورد والجمال، ربي يفضلك البنوتة سي وسام، وكل عام وانت بخير، عيد ميلاد وسام نهارين اخرين، انا سبقولك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير خونا وسام، معتمد دهبيرة، وصيل المنسير، وسمعنا الوفي لذات المنسير. كذلك خميس سكلي، سي محمد دادي تريم، مش مشكور جدا، نعاودو نحيوك. سي محمد الحاج عياد نفس الشيء، اخت ربيعة عبروق يعطيك الصحة وتحيينا ديما من إيطاليا، ربيع عبروق، ونعيمة عبروق كذلك تحياتنا ليك من فرنسا على ما أظن. سي فاضل أمامي نفس الشيء، شكرا ليك أخي الليلة، شكري الليلة تأثرت برشا حينما عديت فايزة أحمد وأغنية خليكوا شاهدين، واش نسمعوها توا فكرتني في صديقي المرحوم المكي كربول، وسهرة معها الإذاعة الوطنية، الله يرحمه سي المكي كربول وصديقنا وزميلنا السابق، ربي يحميك ويعينك يا طيب، شكرا لك، شكرا للجميع. أخونا يوسف لكحل كذلك تحياتنا ليك، إن شاء الله ما نسينا حد. تحيات فريق البث المباشر اللي صاحبني سهرتنا الليلة، إن شاء الله نلت أعجابكم، خصصناها للشاعر الغنائي سيد مرسي، هذا الشاعر اللي ماهوش معروف ياسر مقارنة بقية الشعراء، لكن من خلال الأغاني إن شاء الله كنا عرفنا به ولو بعض الشيء، إن شاء الله كان حياتنا القدرة. نهار الخميس في برنامج من مسرح الحياة وسهرتنا تتجدد مع تحيات فريق البث المباشر هيثم والناس ومعاذ الحداد، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ صدرته عشية الثلاثاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية على أن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأسنان أو اللسان، ولا تحمل جروح أو أمراض طفيلية مثل الجرب. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات البلاد، وسيتم إجراء مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية يوم 22 و23 و24 جوان، ويقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 جويلية. في إطار الاستعداد لإنجاح الموسم السياحي والصيفي 2026 وضمانا لجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفقا للمعايير الوطنية والدولية، أشرف والي سوسة صباح الثلاثاء على جلسة عمل للجنة المحلية لتسهيلات النقل الجوي بمطار نفيذة الحمامات الدولي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى. الشركة أكدت أنه سيتم إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة من الأحد 24 مايو إلى الأربعاء 3 جوان، وستستأنف برمجة العادية للقطار الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس 4 جوان. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
3: سور السيف، الجم، سيدي علوان، عالموجة 95.7.
1: إذاعة المنستير
4: 95.7.
5: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
5: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر،
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنسير. أهلا بكم في محراب الليلة، يضيئه لكم تقنيا زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، ويرافقكم من الآن إلى حدود منتصف القمر في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. للصمت نميمة الجدران ووشاية الفراغ للفراغ، وللصمت صوت العتمة التي تنساب وتنساح بهيبة جيش سري المواقع. للصمت أيضا هسيس حاسة تتطلع إلى وظيفة لحاسة أخرى بين النوم واليقظة، والصمت تأتأة ثرثارة بين عناصر لا تتقل الكلام. الصمت ما يتناهى إلينا من قهقهة عاصفة بعدما أدت واجبها العبثي بنجاح، والصمت يتحول إلى غرفة النوم من غابة أشباح. مرحبا أهلا وسهلا.